جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس. أول ساعة.

0: صباحكم فل، نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه صبحيه جديده تبداوها معنا من توا حتى للسته متاع الصباح. السلام عليكم برشا وين ما تبداو موجودين، وين ما تسمعوا في صوت موزايك اف ام، وين ما تتابعوا فينا. السلام عليكم زيدا كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikefm.net، تحيه لكم كنت تابعوا فينا على ابلكيشن زيدا موزايك اف ام. وسلام عليكم برشا كنت تسمعوا فينا خارج حدود الوطن، ان شاء الله تكونوا بخير وسلامه، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، ان شاء الله يا ربي ترجعوا على قريب، ان شاء الله تكونوا عاملين كيف، وان شاء الله زيدا ناسكم وحبيبكم والناس اللي تحبوهم الكل تتلقوا معاهم في اقرب فرصه. شكرا لكم على تفاعلكم معنا، تحيه لكم زيدا كان تابعوا فينا ديجا جديد وثنيه، كنكم في الخدمه نتاعكم، كنكم توا خارجين باش تبداو النهار، ان شاء الله بالرزق وان شاء الله بالقسم للناس الكل. احنا كالعاده موعدنا يتجدد معاكم باش اخبار باش جديد السنه فيكم بعد شويه، ناخذ فكره على التوقعات الجويه، انا موعد مع زابينغ زيدا، ما فاتكم شيء مع فاطمه يوميا، وما تنسيوش زيدا موعدكم مع اهم المواعيد المنتظره. صباح برشا على مراد اللي رافقني في الاخراج تيله الاسبوع هذايا، بعد لحظات الموعد يكون مع زابينغ. خلينا نبدا قبل بصوت لينا شماميان في موتيني توت في اول ساعه. مرحبا بكم
1: اول ساعه

0: One more cup of coffee, the Bob Dylan. نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل. كان ما تبعتوش مختلف برامج مزيكا فهم في ال 24 ساعة اللي تعديت ومختلف الضيوف وتصريحات عليكم بالموعد يوميا لقيت ذي في زابينج مع فاطمة.
1: زابينج. بالنسبة لي المخدرات خلال 9 أشهر الأولى إلى حد الآن تم حجز من طرف كافة المصالح الديوانية سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني تم حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتلة، أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه هو الكوكايين. الكوكايين إلى حد الآن خلال 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناها عم ناول سنة كاملة. عم ناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام، السنة 9 أشهر فقط 101. حجزنا 101 كيلوغرام من الكوكايين.
2: احنا الحقيقة قاعدين مكثفين الجهود معناها لإتمام أشغال المشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. عنا إن شاء الله معناها أشغال طبقة السير اللي هي معناها مرحلة مهمة لإنهاء الأشغال. دونك إن شاء الله بقدرة ربي معناها عنا برمجنا إنجاز طبقة السير على طول أببري معناها كيلومتر في اتجاه سوسة. دونك اللي خارجين من تونس معناها من وسط العاصمة في اتجاه سوسة جوست بعد قنطرة السانجوبا، وعنا امتداد 1 كيلومتر تقريب، ثم معناها تحويل جزئي للحركة السير مش تولي معناها سنين في سنين ممرات، وهذا إن شاء الله ابتداء معناها 13 أكتوبر، وهذه مرحلة الأولى تدوم جمعة.
3: إذا تعرض طفل أو مراهق للتنمر أو لأي شكل من أشكال العنف في الفضاء الرقمي، الوزارة تعتبر أنه الولي شريك أساسي في عملية الحماية، في نفس الوقت تعتبر أنه مرافقته وتمكينه هو من أبرز أدوار الوزارة. هذاك علاش يجري العمل اليوم على تطوير أدلة وموارد تكوينية لفئة الأولياء ومقدمي الرعاية وحتى المهنيين زادة، باش تكون عندهم معارف عملية وعلمية تساعدهم على التعرف على المخاطر هذه والتصرف السليم وقت الحاجة.
1: الديوان التونسية بيان سور لازم تواكب التطورات هذه، وكما عملنا قبل العديد التطبيقات اللي فات تونسينا بالخارج وفي المتعاملين كيف حبينا زادا نستغلوا معناها بمساهمة الخبراء نتاعنا نتاع الإدارة العامة للديوانة اللي هما ساهموا باش نعتمدوا الذكاء الاصطناعي لفايد الإجراءات الديوانية ولفايد كل المتعاملين اللي عندهم علاقة بالديوان.
4: احنا الحقيقة احتفلنا باليوم العالمي للبريد مع عالمين أو يوم عالمي البريد مع مختلف المؤسسات البريدية في العالم الكل، وأعلننا خلاله على الاستراتيجية متاعنا 26-30 إن هي تعتمد على 5 محاور أساسية اللي هما محور الإدماج المالي والاقتصادي. هذه إن شاء الله باش يقوموا بتعسير الشبكة البريدية متاعنا باش توصل للفئات الكل خاصة في المناطق الأقل تنمية. مع التقديم احنا ذي عمل مستمر أنه ما تنقوم بتعسير وإحداث مكاتب جديدة والكل. المحور الثاني هو محور التحول الرقمي، مواصلة التحول الرقمي في تناغم ومع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وهذا أثناء احنا أعلننا على إدماج الذكاء الاصطناعي إن شاء الله تدريجيا عبر تطبيقات سهلة وتنجم تساعد في أخذ القرار وفي مسارات التوزيع وفي حتى تجربة الحليف إن شاء الله باش يكون عنده كما يقولوا دي زاجون إي آي اللي هم يجاوبوا على الاستفسارات وعلى الريكلاماسيون ساعات في كل وقت، معناتها الكل إن شاء الله باش نبداو فيها. المحور الثالث هو محور أن نجعل البريد إن شاء الله كمنصة متكاملة للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، وهذه بدينا فيه حتى عندنا مشاريع معروفين اللي هم إيجي إكسبور والكل. دونك إحنا البريد إن شاء الله باش يولي معناتها منصة كبيرة متكاملة معناتها إنتجري تاع التجارة الإلكترونية تساعد صغار المستثمرين المؤسسات الصغرى المتوسطة الحرفيين هذوكم باش معناتها يبيعوا أترافير معناتها البريد الكل معناتها البرودوي تاعهم مخدم معناتها منتجاتهم برا ولا هنا يسوقوهم. المحور الرابع الكبير جدا هو اللي هو الدكتوريتي اللي هو البريد الاخضر ان شاء الله جرين بوست احنا ماشيين فيه هذا معناته في تنقيص من الـ من الـ من شو اسمه من استهلاك الطاقه وماشيين جدا ان شاء الله في تخفيف من البصمه الكربونيه الامبرنت كربون. دونك هذوما عبر معناته الاعتماد على الطاقات المتجدده وكل شيء معناته بشوي بشوي تدريجيا باش ندخل السيارات الكهربائيه كل في معناته العمل نتاع
0: زابينج. إذا كان زابينجنا وتصريحاتنا وأخبارنا بالنسبة اليوم وغدا يكون عندكم موعد جديد مع تصريحات جديدة وأخبار جديدة ما تبدلوش الفريكونس بتاع موزيك فهم. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، خليكم مع بابلون في منام. مرحبا بكم
1: أول ساعة

0: يوري بوين افنتورا في غفريز ما كيتو با مرحبا بالناس الكل ان شاء الله صباحكم كله نشاط كله طاقه بيه كله انرجي خارقه للعاده كله حركه ان شاء الله نهاركم في كين الخير. موعدنا توتفيت في الميتيو ناخذ فكره على التوقعات الجويه.
1: ميتيو
0: طقس اليوم 3 اكتوبر الحراره في انخفاض طفيف بالشمال والوسط في تقرير نسبي بالجنوب تتراوح بين 27 و 31 درجه. البحر مضطرب فشديد الاضطراب اغلب السواحل. اليوم سحب كثيفه بالجنوب مع امطار مؤقتا رعديه. بالنسبه لبقيه المناطق باش نسجلوا سحب عابره الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه ضعيفه فمعتدله في بقيه الجهات. وبالنسبه للغدوه 14 اكتوبر الحراره في استقرار زينا معنيين بسحب عابره باغلب الجهات تكون احيانا كثيفه على مستوى المناطق الساحليه الشرقيه وريح غدوه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه ضعيفه فمعتدله داخل البلاد.
1: ميتيو
0: مازال موعدنا متواصل معكم حتى الستة متاع الصباح. مرحبا بيكم كنتوا حليتوا الراديو كنتوا حليتوا السيد. مرحبا بصواتكم مرحبا زيدا بتعليقاتكم مرحبا بأراكم على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. بعد شوية موعد لزيفينمون دي جوغ والأخبار لاكتواليتي تلقاها شوية آخر هذا فرج سليمان مش ضروري. مرحبا بيكم
1: أول ساعة

0: 35 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس لكل موعد الأكتواليتي والأخبار، خلينا نبدأ ونحكيه على الاستعدادات للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر البارح الاثنين كان عقد بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية، وهذا في إطار متابعة سير العمل بمختلف هيكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاق الانتخابية المقبلة. وهون نحكي زيد على الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. دونك الجلسة هذه تم تخصيصها للاستيلاء على الأوضاع متاع الإدارات الجهوية، الاحتياجات متاعها، والاستماع إلى مشاغل المديرين الجهويين، المقترحات متاعهم زيدة بشأن تطوير أساليب العمل وتحسين ظروفهم المهنية، هذا إلى جانب تدرس الخطط التنظيمية، الإجراءات زيدة اللي باش تعزز الجاهزية البشرية اللوجستية زيدة للإدارات الجهوية والهيئات الفرعية، وهذا لضمان حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. في السياق هذا رئيس الهيئة كان ثمن المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها المديرين الجهويين كافة الأعوين زيدة، وأكد الدور المحوري لها الإدارات الجهوية في نجاح مختلف مراحل المسار الانتخابي، وحرص زيدة مجلس الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم المهنية وتعزيز الإمكانيات الموضوعة على ذمتهم، بما يضمن الرفع من نجاعة الأداء الميداني وتوفير زيدة ظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وتكون زيدة في أفضل الظروف. الأخبار الثاني يهزنا الزغوين، نحكيه على الانطلاق متاع عمل مكتب لمراقبة الأداءات بولاية تونس. نحكيه بين زغوين لدار العامة للأداءات بوزارة المالية انطلاقا من أكتوبر، وهذا في إطار تقريب الخدمات من المواطنين. تعلن عن انطلاق عمل المكتب هذية، والمكتب زيدا اللي حسب الإدارة العامة للأداءات فإنه يغطي المناطق الجزء الشمالي من منطقة طيب لميري حي السلامة، واللي يحدو زيدا الطريق الوطنية رقم 9 من معتمدية حلق الويد، بالإضافة إلى كل من منطقة البحيرة سيدي فرج من معتمدية الكرم وسيدي داود البحر الأزرق وكيف كيف معتمدية المرسى. الأخبار الثالثة نختم بيها وحدات الحرس الوطني اللي تتمكن خلال شهر سبتمبر في إطار جهودها لمكافحة المخدرات تتمكنت من حجز 110 صفيحة قنب هندي و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين، 25 ألف قرص مخدر، وتمكنت الوحدات هذية حسب الفيديو اللي نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إيقاف 1515 شخص من بينهم موقوفي محل، و550 منشور تفتيش صادرة عن هيكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن بعد أحدث ثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش، وصدر في حقه حكم قضائي ب30 سنة سجن من أجل ترويج المخدرات. وكيف كيف وحدات الحرس الوطني اللي تأكد التواصل متاع جهودها في مكافحة المخدرات.
1: أول ساعة

0: موزيك فم
1: شلون نهاركم زين؟ نهاركم مبروك الناس الكل طريق السلام عليكم من تسمعوا فينا مرحبا بكم شلون نهاركم زين شكرا لكم على استماعكم الموزيك فم الموعد كالعادة مع لي بروغرام دي جور نحكيو على شنو يسنى فيكم بعد تقريبا ربع ساعة من توا الموعد يكون مع مين جارة اكيب احلى صباح الكل تكون حاضرة معكم من 6 حتى ل 9 متاع الصباح اهم المواعيد اللي تستنى فيكم تلقى فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة الموعد يكون مع خربش تربح 56 دقيقة كل يوم عندك فرصات باش تربح معنا كارت دو ريشارج من ايدي موزايك اف ام مهما كان لوبيراتور نتاعك كل يوم عندك فرصه جديده باش تكون انت الرابح ولا رابحه معنا ان شاء الله صباحكم كله رابح مع موزايك اف ام 17 دقائق موعدنا اليوم باش يكون اعتماد او مقترح اعتماد نظام التناوب في العطل المدرسيه بين الاقاليم ذي المقترح يجينا من عند الجامعه المهنيه للسياحه ضيفنا باش يكون وليد طريطر رئيس الجامعه المهنيه للسياحه مع 17 دقائق نحكيو زاده على العطلة اللي باش تكون بالنسبة للشتاء دونك العطلة متاع سلعة الشتاء هذا كل باش نرجع نحكيو فيه بأكثر تفاصيل مرحبا زيادة بأسئلتكم انتوما على واتساب موزايك فم على 23 500 و13 في الموعد زيادة يكون في ساعتنا الثانية مع اسكندر إبراهيم دي مينوت خنو 27 دقيقة زوز مواعيد للربح صباح تربح على 71 113 ألف نجمو تربحوا معنا تكلمونا تشاركوا تصبحوا تربحوا وعندكم موعد زيادة مع أيمن فيالو كوندكتور 200 دينار من اهداء توتال انرجي تنجموا تكونوا زاد انتوما الربحين معنا تشاركوا معنا وتكونوا حاضرين بصواتكم والمشاركه نتاعكم وهكاك زاد عندكم فرصه اخرى باش تكونوا ربحين معنا حتى من غير تليفون موزايك تكون حاضره ان توكا بحثيكم من انتوما موجودين ساعتنا الثالثه الموعد يكون كالعاده مع اياد دهماني في مع اياد الباغومتر زاد هو موعد الاخبار وكيف كيف موعد اخر مع الاكتواليتي والتعليقات السريعه جدا ونختموا كالعاده فانتبه ايش قال هذه الوقت شنو يستنى فيكم على ابتداء 3 ساعات من 6 حتى ل 9 متاع الصباح سورتو با تبدلوا لي فريكونس متاع موزايك اف ام ديما عينكم على سيت www.mosaikefm.net تلقاو الاخبار الكل بالعربيه وباللغه الفرنسيه ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الاخراج ميرسي بوكو فاطمه زيده اللي سمعتوها في زابينغ غدوة زيده تلقاوها في موعد جديد من زابينغ بعد شويه الموعد تلقاني مع احلى صباح ان شاء الله غدوة موعدنا يتجدد في اول ساعه نهاركم مبروك

أول ساعة.

الفل، صباح الورد، وإن شاء الله نهار مبروك سعيد. صباحية اليوم 3/13 في شهر أكتوبر 2026، إن شاء الله صباح نشاط والحيوية، وإن شاء الله بإذن الله موافقين. ربي يعطيكم أتمنى وطريق السلامة، اللي خرج بكري ماشي يخدم على روحه، إن شاء الله ربي يوجه خير وربي يفتح الأبواب، وإن شاء الله بإذن الله في وجهك إن شاء الله بقدرة ربي شوية آخر. أختنا نادية ترجع معنا، هي دجا هاي مرابطة من الصباح البكر لهنا بحذانا، ومواصلة معنا إن شاء الله حتى للتسعة نتاع الصباح، تكون موجودة معنا إن شاء الله في الميتيو، تعطينا لمحة حتى طقس اليوم. فاطمة شوية آخر كالعادة في الأبراج، دقيقة حافظ نخربشوا الكارتة مع بعضنا بقدرة ربي إن شاء الله مع السبعة غير درج، ونشوفوا شكون سعيد الحظ باش يربح كاردو ريشارج كالعادة الصباح بقيمة 10 دنانير. هذه مواعيدنا الساعة الأولى، نتمنى لكم إن شاء الله قوة بنينة، كان ما زلتوا في الدار تنجموا واحدة واحدة تبدأ القومة على الريتم اللي باش نرافقوكم به الساعة الأولى. بقدرة ربي اللي تخرجوا من الدار، وإن شاء الله نتمنى لكم طريق السلامة. مرحبا بكم على موزيك.

28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3/13 أكتوبر، سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية، والسحب باش تكون عابرة ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. حتى البحر باش يكون مضطرب شديد الاضطراب بأغلب السواحل، والحرارة في انخفاض طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار نسبي بالجنوب، باش تكون بين 21 هي بين 17 و 21 درجة. حتى غدوة الحرارة في استقرار، لكن نهار الخميس 15 أكتوبر الحرارة في ارتفاع طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. كهوا عاد بدينا نقرب لنهاية النص الأول من الشهر أكتوبر، مازال قدامنا برشا فرص، برشا حكايات حلوة، وبرشا أبواب تنجم تتحل في وجوهنا. أول أخبارنا باش تكون للحمل، ما تستعجلش النتيجة، اخدم على روحك وخلي أفعالك تحكي عليك. الثور الفترة هذه فرصة باش ترتب أمورك وتقرب زادة من الاستقرار اللي تحب عليه. الجوزاء راهو نهار مناسب للكلام الباهي، للتواصل والتجديد زادة العلاقة، فما خبر صغير ينجم يبدلك المود، ومكالمة وإلا لقاء ينجم يحل قدامك باب جديد. راهو عاطفيا ما تخليش سوء تفاهم الصغير يفسد عليك فرحة كبيرة. السرطان فرصة باش تعطي لقلبك شوية راحة وتقرب من الناس اللي تحس معاهم بالأمان. في العائلة فما لما صغيرة وإلا كلمة باهية تنجم تفرحك، وإذا عندك زادة موضوع مأجله أبدأ فيها بخطوة بسيطة. الأسد رد بالك، تنسى قيمة روحك، عندك فرصة تبرز فيها وتبين شنو تنجم تعمل، سواء هوني نحكيه في الخدمة وإلا زيدا في مشروع تحب انت تطوره. والعذراره والتنظيم والتركيز ينجموا يعاونوك باش تكمل حاجة كنت مأجلها. ممكن تلقى روحك أقرب الحل المشكلة وإلا زيدا تكتشف اللي تعبك ممشيش هكيك. الميزان هوني نحكيه مع مولود اليوم من برج الميزان، خلي التوازن يرجع لحياتك وما تعطيش زيدا لكل مشكلة أكبر من حجمها. راهو نهارك فرصة باش يكون للتقارب والمصالحة، وممكن فما كلمة حلوة تجيك من إنسان ما كنتش تستنى فيه. في الخدمة راهي دبلوماسية متاعك باش تنفعك برشا. وانت يا برج العقرب ما تخليش زادة خيبة أمل قديمة تحرمك من فرحة جديدة، مش الناس الكل راهي كل كيف كيف، هي نصيحة وانت زادة أدرب مصلحتك. حتى انت يا قوس الحلم واحد وراه ما يكفيش، ما احلم نسيل شاكا حل الاحلم يعني مع خطوة صحيحة هي اللي تنجم تبدلك الحاجة مخير. اللي جدي تعبك ومجهودك يستحق التقدير، حتى كان النتيجة ما ظهرتش توا، اليوم راهي فرصة باش تراجع أهدافك وتحدد شنو تحب تحقق قبل ما يوفى الشهر. والدلو ما تخافش تكون مختلف، ساعات الحاجة اللي تميزك هي بالذات اللي توصلك للي تحب عليه. ونكملوا نحنا مع برج الحوت، قلبك طيب، راهو القلب الطيب خلينا نقوله نعمة، أما تعلم زيادة تحط حدود وتحافظ على راحتك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين، ان شاء الله يا رب تقوموا في نشاط، وان شاء الله باذن الله تربحوا معنا وصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء موزايك اف ام. كان تطلبونا تودسويت على 71 113 ألف، كريمه في ستاندرد تستقبل تليفوناتكم. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، طابت اوقاتكم. رقم البطاقه هو التالي 24 87 18 17 69 25 03. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. كمية الكوكايين التي حجزتها الديوانة التونسية خلال 9 أشهر الماضية تتجاوز إجمالي الكميات المحجوزة على امتداد كامل السنة الماضية وفق المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. وأوضح العميد أن المصالح الديوانية حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين منذ بداية السنة الحالية إلى موفى سبتمبر مقابل 94 كيلوغراما في العام الماضي، مضيفا أن مجموع المحجوزات خلال الفترة ذاتها شمل أيضا أكثر من 153 كيلوغراما من القنب الهندي وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة، وذلك بمختلف المعابر والوحدات التابعة للحرس الديواني.
2: المخدرات خلال 9 أشهر الأولى إلى حد الآن تم حجز من طرف كافة المصالح الديوانية سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني، تم حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتلة، أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه، كوكايين إلى حد الآن خلال 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناه عمناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام، السنة 9 أشهر فقط 101 كيلوغرام من الكوكايين. دونك باش تعرف انه حتى الاقبال على ماده الكوكايين ارتفعت، وهذه الحاجه الجديده اللي في تونس اللي ما كناش متعودين بها، ولا ثم اقبال كبير على ماده الكوكايين. الشبكات تنوعت برشا وكثرت برشا، ولات شبكات منظمه تعرف هذه معناها جرائم، معناها عبر القارات تدخل فيها عديد الاطراف، الممول والوسيط والناقل والموزع والمورد والمهرب.

0: تدخل فيها عديد الأطراف رغم حجم المحجوزات اللي قاعدين نعملوا فيها احنا، حجم المحجوزات اللي قاعدين يعملوا فيها وخيانة في المصالح الأمنية، وقديش من عملية تم إحباطها، وقديش من عصابة تم معناها القبض عليها وتفكيكها، ورغم ذلك مازال الإقبال على المخدرات. دونك بالحق الناس الكل يجب نقف بعضنا، خاصة نحسوا صغيراتنا ونحسوا وليداتنا أنهم يردوا بالهم من هالظاهرة هذه.
1: تونس تتصدر وتصنيف العالمية من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% حسب بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة بذلك على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. وحلت أوزبكستان في المرتبة الثانية عالميا بنسبة 36.76%، تلتها الإمارات بنسبة 36.45%، علما أن هذا المؤشر يشمل خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي. انطلاق أشغال المنتدى العربي الثاني لمجابهة الكوارث واستباق التغيرات المناخية بمشاركة خبراء ومسؤولين عرب وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية. وأكد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس الأمين العام المساعد محمد صالح بن عيسى أن المنتدى يهدف إلى دراسة مختلف الجوانب المتعلقة باستباق الأزمات والحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، مبرزا أن النقاش التي تشمل مخاطر الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها من الظواهر التي باتت تتسبب في أضرار جسيمة للأرواح والممتلكات في الدول العربية وغيرها. عالميا، الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد برياض إلى حين التحقق من سلامة مرافقه. وجاء القرار بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: سبعة وتسعة دقائق على موزايك اف ام. ان شاء الله صباحكم مبروك سعيد وان شاء الله طريق السلامة. ان شاء الله شميسة محلاها طلت علينا اليوم الصباح جيبنا معها موجات ايجابية. تحية ليكم كانكم في الكربة توصلوا في الزائرات، ان شاء الله ربي يحميهم ويحميكم زادة كيف كيف، وطريق السلامة لكل اصدقائنا السواق. لقيت هذا صباح نور ايد.
1: صباح النور امين، تحية للمستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: امين. بونجور ندو،
2: نهارك مبروك امين. الناس اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله نهاركم زين، والكيب نتاع احلى صباح الكل نهاركم مبروك. موعدنا اليوم في على الخوي يظهر لي يهم الاولياء الكل ويهم زاد التلامذة الكل والتوينس الكل. باغ كونسيكون نحكيو على العطلة ونحكيو زاد تحديدا على العطلة نتاع شتين. ذكروا انه وزارة التربية وفي علاقة بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية هي باش تكون من الفترة 14 لحد 27 ديسمبر 2026. هذا يخلي انه برشا من الاولياء والتلامذة ما همش باش ينجموا يتمتعوا ويستفيدوا من العطلة في الفترة هذيك، وهذا زاد باش ينعكس على قطاعات من بينها القطاع السياحي. ذيك علاش نلقاو الجامعة مثلا المهنية المشتركة للسياحة التونسية دعات إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها كيف ما كان معمول به إلى غاية 1 جانفي 2027، وهذا ينجم يعطي فرصة للعائلة التونسية أنها تستفيد من فترة نهاية السنة، ويوفر زادة طبعا القطاع السياحي ظروف خير باش يكون فما عروض، باش يكون فما تشجيع زادة على الطلب على السياحة الداخلية. ونعرف أهمية السياحة الداخلية، لكن أنه تكون العطلة من نهار 14 ل 27 ديسمبر أكهو إذا اليوم ينجم يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. ونعرف زادة فترة خلال نهاية السنة كيفاش معناها برشا عائلات توينسا يستمتعوا بها ويدوروا فيها ويهزوا صغار فيها، وهذا اللي يخلي ويخلق طبعا حركية في عدد من الولايات. اليوم هذا زاد يخلي الجامعة اللي تحدث حتى على انعكاسات متاع تغيير روزنامة عطلة الشتاء بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. باش نحكيو بأكثر تفاصيل مع ضيفنا رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية سي وليد تريتر. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير ومرحبا بكم، صباح الخير بالمستمعين.
2: شكرا لك، مرحبا بك، شكرا لك على قبول التدخل معنا اليوم صباح. دونك اليوم دعوة جينا من الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية انها تراجع موعد عطلة الشتاء بالنسبة للموسم الدراسي الحالي. ساعة قبل ما نحكيو على دعوة هذه خلي نفسروا الفترة هذيك بصفتك انت زادة مهني في قطاع السياحة، قديش مهم انه في الفترة هذيك من نهاية السنة
0: خنقولوا العطلة السنة كيفاش تبدلت.
2: قلت معلومة من الأول 14 ل 27 ديسمبر
0: توفى نهار العطلة نهار 27 ديسمبر. exactly. في العادة من سنسة توفى نهار 3-4 exactly. جانفي
2: exactly.
0: الحق أنا ما خلطش قبل ما ثبتش أنه عطلة الشتاء كانت
2: شتاء
0: وفيت مرة قبل رأس العام. يتذكر أنت مرة؟
1: لا أنا ديما نذكر أنه معناتها مباشرة بعد رأس العام ساعة الهدو ساعة الدروها ساعة الوكات.
0: أنا بيدي ما نذكرش أنه
1: ما قبلها ما نذكرش
0: العام أول مرة الحق ما يتهش قبل.
2: سي وليد كيفاش يأثر هذا اليوم؟
0: راها قبل ولا لسه؟ ريتها قبل سي وليد ولا
3: لا؟ لا لا لا احنا معنا هذاك احنا استغربنا احنا تو كي علاش عملنا الكومينيكي دو بريس هذا، خاطر احنا استغربنا وبرشا مهنيين ما كانوش على العلم بالمعلومه هذه، فحبينا نعمل الكومينيكي دو بريس باش نعبروا على راينا ونوضحوا لل وزارة التربية بالانعكاسات الاقتصادية اللي تنجم تصير على تونس وخاصة خاصة القطاع السياحي اللي هو الفترة هذيك فترة الذروة. معنى كما قلت هما شوشين ثم أسباب ما نتصورش معنا، أما الحلول اللي لقاها هي حلول كما نقوله سهلة باش يلقاو حل للمشكلة اللي عندهم اللي مثلنا ما نعرفوش عليه معنا في القرارات. أنا متأكد اللي بونس لا ما نصورش يصير تغيير، رغم هما بناء وكل وزنانا كل على التغيير هذايا، مي وما هنا نبهنا وعطينا رأينا باش وما ما تتعودش.
0: نعطيك وجهة النظر المعاكسة. معناتها البعض يقول لك أنا توفى نهار 27 دونك يرجعوا يقرأوا نهار 28 اللي هو نهار 2 باش يكون نجموا العائلات جينيرالمون ياخذوا كونجيات مع الصغار نتاعهم في العطله هذيك. دونك يقول لك انت باش تخدم خاطر باش ياخذوا هما كونجيات في العطله مع صغارهم، ومن بعد نجم تعاود تخدم في راس العام خاطر راس العام باش يجي لو بريمير. دونك فما عطله مطوله، فما عطله نهايه اسبوع باش تكون بريمير 2 3
3: معناتها يقول لك انت نجم نهار خميس
0: لا انا قاعد نشوف لو 31 نهار خميس يجي نهار جمعه ما تقول لك انت هاك تنجم تخدم زاد ويكاند مطور وتنجم تخدم زاد وسط وسط العطله كي ياخذوا كونجيات مع صغارهم ما تم بالعكس تنجم تكون هذه جوست العبيد اللي عندهم وجهه نظر مختلفه فقط
3: ما نعاش الفكره هو انا مانيش العطل هو مش ياخذوا عطله او العطل الموجوده مش تاخذها الاسبوعين موجودين مش ياخذوا من 14-27 لكن اللي يقلق اكثر هو التنقلات اللي احنا باش يتقلقوا في القطاع الساحلي هم المناطق خاصه الداخليه الصحراويه الشمال الغربي توزر هذوكم ديما هذوكم لازمهم ما تمشيش على يوم ولا اثنين ولا ثلاث ايام اربع ايام والرحلات فيها برشا رحلات دي دغونت بيان فيها برشا رحلات واللي تتمس وراس السنه معناها تسير قبل ثم عباد باش تمشي تتنقل وتمشي الوتله وكل شيء في الاسبوعين هذوكم لكن راس السنه اسنام معناها نتصوروا احنا اللي باش يكون الطلب على المناطق الداخليه اقل اللي هي الشمال الغربي والصحراويه وجربه معناها احنا تصورنا تحليلنا راهو اللي تكون ثم إعاقة شوية للتنقلات لكن احنا عندنا حتى في الـ من الاقتراح نتاعنا
1: معناتها انتم الفكرة نتاعكم استاذ هي انه معناتها الاسبوعين نتاع العطلة فيهم الاكتيفيتي نتاع العطلة العادية انه قبل كان يكون معناتها راس العام داخل في الاسبوعين هذوكم دونك ليفينمون نتاع راس العام يستفيد من الفلو نتاع العطله اثناء لا ديسوسياسيون والا الفصل بيناتهم باش يخلي انه راس العام باش تكون تكون الحركيه اقل في كو ما يستفيدش من الفلو نتاع العطله المدرسيه
3: بالضبط خاطر هي العطله موجوده الاسبوعين موجودين الحركيه باش تكون موجوده في الاسبوعين لكن اخر كيما قلت انت قبل احنا ديما اخر العطله تنتهي براس السنه وتمس شريحه كبيره وتمس برشا قطاعات النزول المطاعم الملاهي معناها
0: دو ما تنساش الملاهي في شو مصر
3: خاصه كيما قلت لك الملاهي مش ملاهي الليليه
0: صار هاي بابا وزن الملها الليله
3: لا لا لا احنا تصورنا
0: ساعه سعيده ساعه سعيده بالانجلي ساعه سعيده بالانجلي
3: واحنا نشجعوا توا زاد حتى في المناهي لكن اللي ميزون دوت اليوم داخل البلاد واللي يجي بوليجي مناس ولا ثم طلب على النوع ذاك من السياحة وأنا نصوروا اللي الديسيزيون هذه باش تأثر على الفترة نهاية السنة
0: عندكمش اقتراح
3: احنا اقترحنا تو فرد مرة انا عبرنا على رأينا بالنسبة للوزناء بتاع السنة هذه وقلنا احنا في المشروع معنا علاش لا انه مش نشجع السياحة الداخلية وننقصوا من الضغط اللي موجود في كل اسبوعين هذوكم اللي فيهم دو ويكاند زيتا اذا متمع بيتنا جمش تاخد الكونجي ما نبشوفتهم هذيك دو ويكاند علاش من طولوش على مستوى تونس كاملة نطولوا في الفترة الذروة وفترة العطلة كيفاش الاقتراح هو انه تصير مش تونس كاملة معناها تبدأ العطلة فرد يوم وتنتهي فرد يوم نجموا عنها توا عنا حسب الدستور عن خمسة أقاليم نجموا كل أقليم يبدأ في دات وينتهي في دات لكن ديكالاج معناها بتاع يومين ثلاثة وهذا ميحمش مش حتى بشي عاون حتى سياحة برك أنا ديما راهو في تونس ديما ثم افتضاط نقل على برج حاجات
0: أو عندي لك اقتراح نجم يحل إشكال
3: كيفاش
0: ما تيتزاد نهار فقط نهار عطلة فقط للصغار اللي هو نهار 31
3: بالسنه هذه معناها
0: اي ما تكا ولي خميس جمعه سبت احد
3: ولي ويكاند
0: ويكاند عندهم اربع ايام
3: اربع ايام ايش
0: هذا هكا اللي يحب يتنقل هكا عنده طول اي هكا عنده من نهار الخميس ينجم يمشي البلاصه اللي يحب يمشي لها هاو فكره صباح خرجنا بفكره بيه
3: تنجم تكون
2: واحد يعطيك صحة سيولي شكرا لك يعطيك صحة شكرا لك على حضورك معنا مشكور جدا رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وليد تريتر ضيفنا اليوم في عال خير نهارك مبروك
1: أحلى صباح
4: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكرون اريير تاع الاونور بلي فاسي اكران تكتيل جيو بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون امبير تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسيي اونور بلي فاسي Deux écrans, deux expériences, un seul téléphone.

0: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوا. ولا تكتشفوا على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: امشي لعزيزة.
2: مباشرة مع الوطن يا رصد الجوي صديقنا صبحي. صباح النور. مرحبا.
3: صباح الخير خويا أمين. تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزيك.
2: إن شاء الله صباح نشاط والحيوية. شنو الطقس اليوم؟ والله ما هذا استقرار محله في الليل مفرشة.
3: نعم
2: الكورتيزولات مرتاحين شويه رطوبه يمكن نحسوا بها اما سينو في وسط النهار شميسه زاده كيف تعمل كيف طقس ممتاز بصراحة.
3: نعم صحيح. وبالنسبه اليوم الامس معناتها تقريبا ارتفعت شويه هي درجات الحراره في فتره ما بعد الظهر. تقريبا سجلنا يوم الامس 29 درجه كحراره قصوى بعد الظهر بتونس العاصمه. بالنسبه لليوم معناتها تبقى بقايا امطار في الصباح معناتها بمناطق الشمال. في الفتره الصباحيه سجلنا بعض الامطار في سيدي بوسعيد كانت في حدود 5 مليمترات. كذلك ببنزرت وغار الملح كانت في حدود 5. هنالك معناتها منخفض للضغط الجوي متمركز على شرقا معناتها في البحر الابيض المتوسط قاعد يسير في بعض الطيارات الشماليه شماليه شرقيه محمله بالرطوبه وبالتالي معناتها تعطي بعض الاحيان امطار ماهيش معناتها بكميات كبيره لكن امطار متفرقه والنجم نقولوا ما زالت معناتها المناطق المعنيه هي جهه شرقيه للشمال وكذلك المناطق الجنوب الشرقي حتى بجهه تطاوين سجلنا 5 مليمترات بالنسبه اليوم الامس. اليوم بالنسبه للحراره تقريبا دون تغيير او اقل بقليل من يوم الامس تتراوح القصوى ما بين 24 و 29 درجه ما عدا باقصى الجنوب تكون في حدود 31 درجه وبالمرتفعات الغربيه 22 درجه. اليوم نسجلوا بتونس العاصمه كحراره قصوى ان شاء الله 27 درجه. بالنسبه للرياح ما زالت من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا خاصه بسواحلنا الشماليه. البحر ما زال شديد الاضطراب الى مضطرب ببقية السواحل. وبالنسبة ليوم الغد تستقر الأجواء نوعا ما تبقى سحب عامة قليلة تتكاثف بين الحين والآخر بأقصى الشمال ومع ذلك ما ليس هنالك وجود معناتها لمؤشرات نتاع نزول الأمطار بالنسبة للأيام القادمة إلى غاية آخر الأسبوع مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة واستقرار في الأجواء إن شاء الله.
2: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي ميوت كونو. صباح النور اسكندر.
3: صباح النور، مرحبا نهارك زين.
2: صباح الفل، شان نهارك اسعد الايام. نحب نبدا بديديكاس اليوم صديق عزيز جدا. هو مسؤول في الجامعه التونسيه لكره القدم. ما نحبش نسميه معناتها حفاظا انا.
3: كلمة تنسي بعد
2: تيدي اسكت تيدي ما نحبش نقولوا.
3: المهم ما سميناش.
2: تيدي يجزي. باهي قرا معايا قبل في الجامعه. نسلم عليه برشا، هو مستمع وفي لهذه الفقرة.
3: سلم عليه
2: ومغروم بيك برشا برمو.
3: أنا بدي مغروم بيه برشا قدوتي في الحياة.
2: أي نسلم عليه ومحليه وقدش نحبه، وإن شاء الله ربي يبارك له،
3: يفضل يفضل له العائلة وربي يحفظه.
2: قال لي قدش نشيخ عليكم أنت وسكندر، كي يقولك باش تخليني نخدم اليوم ولا
3: أي ما رابش نتعدوا المرحلة أخرى. أذكي تتسأل قبل ما تبدأ الفقرة كم تنامل ولي ما غادي الغادي علي جايين أحلى معنا. تحية ليه وانت وكاو تحية نسمع فينا الكل الناس كل.
2: مباراة تدخل التاريخ في تركيا، شنو صار؟
3: هو الماتش اللي يستحق الفرجة ولا محال اليوم. ماتش جالاتا سراي وبرشلونة اليوم عن الشامبيونز ليج.
2: اليوم يرجع
3: اي فما ماتش ويت دونك
2: هنا ضايع معناتها فما اتليتيكو اليوم ماش شكون
3: ومانشستر يونايتد
2: هذا اللي باش تفرج فيه خاطر
3: جالاتا سراي وبرشلونة ماتش زاد فيه برشا كورة نتصور. ماتش تناو فيه الاتراك خاصة غاديكا في اسطنبول وفي تركيا
2: جو في الجمهور
3: عاطينو قيمة كبيرة برشا الماتش مين لدرجة انه اليوم هو رسميا اغلى ماتش في تاريخ الكرة التركية. علاش نقولوا اغلى ماتش؟ معناها مش يدخل نورمالمون اكثر فلوس، اكثر ماتش يدخل فلوس في تاريخ الكرة التركية. نحكيوا على التذاكر وبيعان التذاكر. التذاكر رغم الجيشين نحكي لك اكثر تذكره واغلى تذكره 1500 يورو تقريبا 5 مليون و250 دينار. دونك نحكيوا لهنا على اغلى تذكره باش تنجم تدخل تتفرج في الماتش هذا 5 مليون و250 دينار. اجيشي فيرمي باش تلعب الماتش، التذاكر كل تقريبا تباعت. وانتظارات اداره الفريق التركي جالاتا سراي الماتش هذا ممكن يوصلوا مرابيح من بين التساكر والمنتوجات نتاعهم كالمراه والكليبورتكليه وغيره وغيره وغيره تتباع في الستور وفي السيل نتاعهم توصل 5 مليون اورو المداخيل تاع ماتش هذا برك 5 مليون اورو. يعني هنا ما نعرفش قداش يجيب تقريبا فلوس تونس 17-18 مليار وهكاك. القيمه نتاع التيتر الافريكان كيتيز تشامبيونز ليغ في الافريك تاخذ 5 مليون اورو تقريبا. دونك من ماتش واحد شوف قداش دخلوا ماتش جالاتا سراي و برشلونة اليوم كما قلت لك هو أغلى ماتش في تاريخ الكرة التركية 5 مليون أورو نعود نذكر هي قيمة المداخيل تاع المقابلة ذي.
2: بما أنه معناتها الماتش هذا مهم فأنه احنا الجمعية تكور بعد غدوة
3: ربي يسهل لكم
2: غدوة كونت الروما في
3: تحكي على الريال انت مو في الناس خلي
2: تفهم يا اخي عفوا لي شكون دورتموند
3: سبحان الله خلت تعليم التوقع للجمعية شكون الجمعية خريف الموضوع بالضبط
2: نلعبوا كونت الروما معناتها احنا ان شاء الله مربوحة مش سهلة امورنا داخلة بعضها فرشة شوية الامور وان شاء الله بيجيبنا في السويب
3: كل واحد ان شاء الله ربي يجيبه في السويب.
2: قطرة الدم قد تغير قرارات مدرب واختياراته. باش تحكي يا اسكندر؟
3: اي لا تنفسر لي. بنحكيوا هنا على الكرة قداش تطورت وكيفاش كل نهار نسمعوا حاجة جديدة وكيفاش التكنولوجيا كيفاش الناس قاعدة تتطور وتحاول تبحث وتدقق في أبسط التفاصيل باش تقدم في الكرة. المرة هذه مشيو البايرن ميونخ والملاعبية في التدريبات ظهروا في التصاور تاع التدريبات كلهم تقريبا عاملين كل لصقة في الوزن كيف فما طاقة ساعات شكون كل الملاعبية اللي يلعب بالبلوطة يحط فوق كل سبارادرا وغيره هكيك بالضبط تشوفها هكيك. اما لهنا تشوف الملعبية الكل تقريبا لابسينها وقت شكون يحكي على الموضة شكون يقول لك هذي عنيد بين الملعبية واحد ولا اثنين عملوها الباقي حبوا يعملوها معهم عليه شنو فما كيفاش. وانتوكا الحقيقة ظهرت الحقيقة انه اللصقة ذيك حطوها للمختصين في الاعداد البدني في الفريق غادي في بايرن تتحط في الشحمة تاع الوزن بالضبط ولهنا ترنوا بها الملعبية عاد يبقى السيونس كاملة وكل ملاعبي من بعد ياخذوا من عنده قطرة تاع دم من غاديك تجبد هي القطرة تاع دم وتعطيك قديش بعد التحليل كل ملاعبي قديش بدنه ينجم يتحمل الضغط البدني يقول لك وقديش يتحمل الاجهاد البدني
2: عارف كان
3: وقديش يتفاعلوا مع المجهود.
2: فوالا كان التيرم سيونتيفيك اللي يحكيوا به اللي هو ماشي انا متى فيو دو ماكس حاجه هكا
3: ثم حاجه اخرى اسمها الحق كومبليكي شويه باش
2: ما نغلطش خاطريت انت الكونديسيون فيزيك خرجت تربط انت قديش بدنك ينجم يستوعب اكسجين كل ما بدنك ينجم ياخو ياسيميلي اكسجين اكثر كل ما انت تحس بالتعب اقل
3: بتيتر فما ما هني قلت لك فما منه موضوع الاكسجين اما فما لو تيرم اكزاكتومون شنو بالضبط سبيسيفيكمون ما نحبش نقوله بتيتر نغلط فيه باش ما نغلطش اما الهدف انه مك القطرة متاع الدم هذيك يعرفوا كل واحد قديش يريزيست للمجهود، شكون معناها يلزمه المدرب يطلع له في الريتم، شكون المدرب لازم يطيح له في الريتم باش ما يجهدش اكثر من اللازم وبدنه ما يتعبش. دونك لهنا من قطرة الدم يقول لك ساعات تدخل حتى في قرارات مدرب غدوة في الامات، شكون مش يلعب شكون ليه شكون حاضر شكون ليه. شوف ساعات انا قلت لك التكنولوجيا وقديش ندقوا في التفاصيل الجديدة، الكرة الجديدة تخليك على قطرة الدم تنجم تقرر قرار فني اخر ما عنده حتى على والله يفهم.
2: نحن عنا الشيفونة السحرية ذي عرفت اللي في السطل نتاع الماء مهما كانت الإصابة متاعك عندك الشيفونة السحرية
3: موجودة
2: ما ترجع لنورمال سونسي ترجع لباس
3: موجودة والله في
2: هذا واحد ساقه دقدق يعملوا الشيفونة السحرية سبحان الله يرجع لباس
3: في البريود نتاع السخانة مقابلة الشبان تقريبا حتى الجماعة الكل
2: انا عارف الشيفونه السحريه هات حاجه اخرى.
3: فما زاد في الهون ذاك اللي يطيح يجيبوا له منشفه على وجهه
2: منشفه السحريه
3: رب يقوم ليه بوم. ما احنا عندنا كمان زاد امين فما استخدموا ورانا عندنا دي تكنيك نتاعنا وقاعدين نحاولوا نحاولوا معناها انه نواكبوا
2: العباد ما تعرفش فما دي جون ينجموا يكونوا يسمعوا فينا تو. فما مدافعين في الاقسام المتوسطه والسفلى قبل وقت اللي كنت انا ما نتفرج في الكوره معناتها كان عنده دي تكنيك نتاع الفيكس بابا برشا ما يعرفوهمش
3: مازلت
2: هو كيفاش الفيكس يجا ما مش يداوي الاخرين صار جي بوكا فيكس مش يداوي الاخرين لا لا شو يعملوا بها الفيكس
3: في المركاج في الكورنير وغيره تلقى ما عنده الفيكس
2: يعمل ضربة في صمعه وفي عينين
3: زعما عدلوا يدي على عيني
2: يداوي في بعضهم مسكتر علاش تفهم فيها
3: بغلط هذيك اساليب ملتوية
2: ماشي
3: اساليب هذي نحكيو عليها لا اساليب ملتوية وطرق ما نجمو نحكيو عليها قدام الشيء نحكيو عليه تو ما عنده حتى علاقة
2: فما مساك زي التكنيك المساك
3: فما
2: قطرة الدم مش تفقدوا تفقد الدم تو
3: نحكي تحكي على الفيكس امين تو فما برشا حتى في العالم مش كنا عندنا احنا ما يتحط في المريول الملاعبية يحطوا في المريول باش يشموا باش يحلوا اكثر
2: مش يعملوا في عينين ادفيرسير اسكندر مش
3: نحكي لك انا حاول نخرج من القاعده انت تعاود تتعلم فيه للصغار حاول نخرج نعطي في حاجه اخرى
2: ما تتعمل نحكي لكم على اقبل
3: مش كنا قبل الكسترا مش لازم
2: اخويا ما تعملوش فيكس بعد شوف حاجه اخرى مش غير فيكس بوماده بره اي تعدى اللي بعده والله الحفاظ على راحه المتفرجين
3: والله الدكتور تبع فيا بعت لي
2: انا الدكتور قلنا شكون دكتور
3: الدكتور بمراد والله اللي تبع فيا تعبته في
2: ما عنده علاقه يظهر لي بال
3: والله يعطيه الصحه هذه هي كلمة لو جاء للكتات هذه
2: اللي هي تعطيك قداش مثلا الاسيد لاكتيك يظهر لي قداش
3: اونتوكا يعطيك بالضبط قلت لك قداش الريزيستونس للمجهود ويخليك تفرق من بعد شكون الملاعب
2: اللي حاضر دكتور جربها في تونس
3: ولا نسلم عليه برشا نقول له يرحم والديك سورتو تعبته ولا تعبت ويرحم والدي
2: كان لياقتك البدنية
3: لا لا مش لياقتك البدنية عندي حاجة أخرى معناها
2: تعبته
3: لا لا
2: شبهني وهذا تعب وراحة
3: موضوع آخر موضوع لا موضوع خلينا بالموضوع
2: خلينا نفدلكوا
3: كي نشكر على الأقل طبيبي خلينا نشكره بالفم
2: ربي فضل
3: يرحم والديك والدي
2: ويرحم والدي
3: والله تو بعث يتبع فينا وديما يتبع فينا بعث أنا بالضبط شنو ولا
2: نشكر على الإعداد الذهني خاصة لحضرتك
3: إيه الحمد لله أنا مازال قاعد الحمد لله نجم نكمل مدرجين معاك ذهنيا نجم نكمل نعيش معاك بحول الله
2: تفضل من أجل الحفاظ على راحة المتفرجين فارجين إدارة بخوم الألماني تتخذ قرار غريب شنيه
3: هو البخوم عندهم أشغال في الملعب متاعهم والأشغال هذه تتواصل حتى العام 2028 منزلوا عامين أخرين تقريبا من بين الأشغال اللي يخدموا عليهم هو المدارج الجرادان في الفيراج متاعهم بار إكزامبل فما مشكل اليوم فعملوا فحص هندسي للزونة ذيك القوها تنجم تهز الآلاف ما غير حتى مشكل يطلعوا نورمال يتم الوزن والعدد وكل ما يقلقش لكن شنو اللي يقلق يعني اي حركه نقولوا زايده نتاع كونفه نتاع جمهور نقولوا مش جمهور الكل يتحركوا خاطر يغنيوا مع بعضهم ينقزوا فرحانين بونت وغيره تقلق الحكايه خاطر يولي كل الجرادان هذاك عباره على روسور وهنا المشكل يحبوا يتفاداوا يقول لك نسكروا الفيراج هذا كومبليتمون نسكروه حتى للتوفى الاشغال وعليه يمين مش على خاطر خايفين على الجماهير السيكوريتي امورهم واضحه فمش مشكل جوست يتحرك اما حفاظا على راحتك الناس اللي تكون موجوده في الزونه هذيك ولا بحذا الزونه هذيك وما يحبوش يقوموا يحبوا يتفرجوا في الماتش كامل قاعدين تمركبوا انتم مش لازم يقوموا ما يحبوش يخرجوا
2: من الاستاد
3: حفاظا على راحه الحباء ذوكم والجماهير هذيك هاكا خير يسكروا كومبليتمون الزون حتى توفى الاشغال دونك هذا فما شكون انتقد غاديك في بخوم القرار هذا يقول لك ابريتو فماش علاش تسكر على عباد اخرين خاطر تو سامبلومون واحد يحب يقعد يتفرج وكاو ما غير حتى حركه فما يقول لك شكون ليه الناس كل لازم تكون مرتاحه قصد تسكرته لازم من اول الماتش حتى لا داخل الماتش يتمتع بال بال بال بالماتش متاعه من غير حتى مشكل.
2: ممتاز به. انا ريت باش ناخذ المعلومه هذيا خاطر باش نمشيو شويه ثقافه عامه صباح نعطيو معلومات العباد ينجموا يفيدوهم. راهو الانسان قبل ما كانش معناتها اقل ذكاء من الانسان الان، بالعكس ساعات ينجم يكون هو يستغل في بساطه الاشياء باش يعمل حاجات ممتازه. مثلا مشيت الروما قبل اسكندر ولا
3: لا؟ حد يحد المطار اسكال ما دخلش الروما معنا.
2: مشيت الروما بطبيعه ما تمشي البلاد لازمك تشوف معالم تاريخيه. مشيت للكوليزيوم وما ادراك ما الكوليزيوم، بيهز 60,000 متفرج. هنا تربط بها بالكرة بالستاد
3: بالمسرح والفن وكل شيء.
2: لا لا لا دي جلادياتور دي كومبات جلادياتور
3: اسمه نحن مسرح الجم ومسرح
2: بعض كتر. الجيد قال لنا أراو ينجموا يعملوا زوز إيفينمون في نهار. قلت له كيفاش فرغوا 60,000 معناتها؟ قال لي ماكش تصدق اللي في درجين يفرغ كله. قلت له كيفاش معناتها شنو التكنيك انه في درجين يفرغ كله؟ وراني الدروج عاملينه البونت اللي فيه تقريبا 30 درجه ما تنجمش تمشي وانت خارج،
3: لازمك تزري تجري وتزرب.
2: دونك اوتوماتيكمون كي توصل غاديك باش تلقى روحك تزرب. قال لي بالعاني عاملينها باش في ساعه يفرغوا الكوليزيوم ويعاود يتعبى من اول وجديد.
3: انت صح،
2: معناتها الانسان قداش ذكي من قبل. واحنا
3: واللي ما نجمش يعني يزرب ويجري يلعن به ربي
2: يزحف
3: وكيتيحوا على بعضهم بالليل.
2: لا ما يتيحوش على بعضهم، عمرها ما صارت. قال لي قلت له طب كي جيت ما سالته كيف، قلت له كيتيحوا على بعضهم؟ قال لي لا عمرها ما صارت احداث من نوع هذا. قال لي بالعكس يخرجوا في ساعه وفي الدخول معناتها عندهم سيركوي واحد اخر ما تحسش بالبونت. ما تحسش بالسعده تولي بعد وانت طالع، يدخلوا من ثنيه اخرى ويخرجوا من ثنيه اخرى. دونك الانسان قبل كان متطور جدا فيما يخص التظاهرات الكبيره هذيا. دونك فوالا كي تمشيو للبلاصه حاولوا تستغلوا مع بعض المعلومات المهمه.
3: كيما المعلومات المهمه قاعدين نعطيو فيها على استاد بخوم
2: كل مره يعطيك الصحه خويا اسكندر. يعطيك الصحه،
3: شكرا
2: بارك الله ربي خويا. سلموا على صديقنا قيس صباح
3: ودكتور مراد زاد كفتي اللي سمعونا الكل اللي يسمعوا فينا نسلموا عليهم الكل.
2: نتقابلوا ان شاء الله معاك 8 باذن الله في سبور اكسبريس.
0: 10 مينوت كرونو ما تحيرش بلا تغني.

0: عندنا نارو 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
0: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج.
3: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل جاوبي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكران. Un seul téléphone.

0: أزرع تقف معك بالخير. بشتنوع بمحبة الشيوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صباح تربح.
1: رحمة صباح نور.
2: صباح النور.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. إن شاء الله صباح رباح.
2: إن
1: شاء الله بإذن الله موفقة، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك أنت وأصدقائنا اللي يسكنوا في المروج الكل. فين مروج؟
2: مروج
1: ستة. مروج السادس.
2: أي مروج السادس.
1: باهي المروج السادس. دولي دولي ممتازة.
2: والله أنا نقلت الجيدة، أنا قاعدة نكتشف.
1: يعني وش عجبتك ولا؟
2: فما البيض فما الخايف، نجم تكون
1: مخير مثلا
2: الانتركولاسيون في تونس الكل مخير
1: شبه خاصة كان تجيب على الوتوروت معناتها في أوقات الضوء معناتها تهز زادك وزوادك باش تحس روحك باش تعمل رحلة معناتها كل يوم
2: صحيح. أي
1: تحياتنا لسنا في مروج 1 2 3 4 5 6 كل نصبحوا عليهم اليوم، وإن شاء الله صباح رباح بإذن الله. اليوم عنا طليعة.
2: أي
1: اليوم اللوجو على جزيرة.
2: أي
1: دونك شوية جغرافيا. لينونسي نتاع الطليعة نتاعنا يقول أنا جزيرة متوسطية مشمسة معروفة بأنها المهد الأسطوري لأفروديت. شكون أفروديت؟
2: والله إيه لو تاريخ وجغرافيا
1: متحبش أفروديت معناتها متها في الميتولوجي غريك معناتها هو إله الحب.
2: أي
1: مقسومة إلى قسمين بواسطة حدود الخط الأخضر. شكون هي؟ تبرنو شكون الجزيرة ذي؟ أنا جزيرة متوسطية مشمسة معروفة بأنها المهد الأسطوري لأفروديت إله الحب، مقسومة إلى قسمين بواسطة حدود الخط الأخضر.
2: أبرز صقلية.
1: ألف مبروك ليك، وصل شراب قيمة 100 دينار من أهداء موزيك. كيفاش طلعتها قبرص؟
2: في الجزر
1: المتوسطة. صحيت والله. برافو
2: برافو
1: برافو برافو. تحية لصديقنا عبد الناصر اللي طلع زيادة الإجابة وقال لي قربص. قال غلطة قربص قربص مش مشكلة، خلينا نخصوش بعضنا على حرف. يعطيك صحة بارك الله وفيك يا رحمة، شلها لك أسعد الأيام في الأمان.
0: صباح تربح. المزرعة تقف معك بالخير. باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. وعود
1: مراد صباح نور.
4: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات اللي يسمعوا فينا وقاعدين يسوق الطون فالأول مشان نهارهم مبروك.
1: نشدوا على أيادي أصدقائنا المجاهدين اللي في السيركولاسيون كما قلت أنا من الضواحي الجنوبية جايين في الأوتوروت.
4: ولا
1: يا أخويا
4: جايين من مروج 6 والمروج 5 والمروج 4 حتى
1: يا أخويا وسعوا بالكم وأنا ما نقول لكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم وكاو.
4: وانا معاهم احنا في الطريق نعطيهم في بعض النصائح ونعطيهم زادة كيف كيف بعض الالترناتيف اللي يلقاو فيها يمكن اقل كثافة في الجولان. بطبيعة الحال المحور هذا يمكن فيه شوية اللاجمو معناها في السيركولاسيون خصوصا على مستوى مستشفى الحروق، وين فما معناها القنطرة الجديدة اللي بمعاش تعدينا على مستشفى الحروق، فبالتالي واللي فما في الوديتين تاع السيركولاسيون شيء هذا زادة كذلك اللحظو على مستوى سيدي الزيك نفس الشيء زادة كيف كيف على مستوى حي شاكر في مجرين واحنا داخلين الى وسط العاصمة. طبعا نقعد في وسط العاصمة على مستوى شارع المنصبي واحنا داخلين زي كيف كيف الى ساحة 14 جنب وين لاحظوا الحركة فيها بداية الكثافة في الجولان في السونس كونترير. واحنا جايين من ساحة فاستور عبر شارع محمد الخامس نلقاو شوية كومبرومون خصوصا على مستوى شارع الويبراي شارع خير الدين باشا سينو لبقية واحنا داخلين الى وسط العاصمة باش نلقاو الحركة عادية. كيف كيف الحركة عادية نلاحظوها توا على مستوى شارع الحرية المنار زي كيف كيف واحنا داخلين عبر شارع فور التجوان داخلين الى ميتشال فيل وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان كثافة على أشد خصوصا في روتيكس انطلاقا من الدندان ووصولا إلى محاول المطار. طبعا الحركة اللحظوها خصوصا فيها كثافة في الجولان على مستوى محاول باب سعدون ثم على مستوى محاول أريانا. طبعا من نسوى زاد كذلك مدخل الغربي للعاصمة على مستوى سجومي كذلك على مستوى حي الزهور على مستوى حي هلال المدسين من القاو الحركة في البداية في الكثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منها أخذا زاد كذلك بعين الاعتبار أمين بالتحولات المناخية واللي من المرشح معناها باش تكون فما نزول نتاع أمطار معاه بعض الرياح نخفض من السرعه ونخليه معناها سياقه نتاعنا تكون سياقه مثاليه سياقه امنه سياقه دفاعيه. احنا ماذا بينا كيف نبدا نسوقوا نبدا عينينا 360 درجه معناها على السيارات اللي قدامنا على وسائل النقل اللي قدامنا حتى تكون معناها السياقه نتاعنا معناها ما فيهاش بعض الاخطار. بعض الاخطار هذه نجم نجنبوها كي نخفض من السرعه كي نبعدوا على المجاوزه الممنوعه كي نبعدوا على استعمالنا للهاتف الجوال. بطبيعه الحال ما ننساوش وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك الخلفيه ونطبقوا قوانين مجله الطرقات لان فيها سلامتنا وسلامه غيرنا من مستعمل الطريق.
1: يا سيدي يعطيك الصحه ان شاء الله هالكاس عاد الايام في الامان.
3: كل يوم سيدي الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران ينعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون امبير تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريان un seul téléphone.
5: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
6: شنو من غير حتى أفانس؟
5: إيه نعم زيرو ملي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
7: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، وقولي لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
8: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتي صغار وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
9: مونوبري ديما معك.
10: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين.
11: أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري
12: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري.
13: تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفريد راكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.

0: Total Energy. ادخل على السيت mavidange.tn, عمر لي دوني تاع كرهبتك, اختار الوقت, لوفر والستاسيون اللي تساعدك, وخلي الباقي على ايكيب Total Energy.
1: Total Energy تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.
3: صباح النور يا ايمن.
4: بونجور امين, بونجور عليك وعلى كل اصحابنا وكل اعزائنا وكل احبابنا اللي بيسمعونا دلوقتي في الكياس, اللي رايحين شغلهم, اللي رايحين يوصلوا اولادهم المدرسه, اللي عندهم اي قضيه كده يسيسوا روحهم ان شاء الله خير يا رب. النهارده في شميسه طلع حلوه مع شويه نسمه بسيطه كده, فما نعرفش نقول عليها ايه في الاحصاد الجويه, بس الجو حلو, الجو جميل, ورب كده بخير وصباح الفل عليكم جميعا. احنا موجودين دلوقتي في اريانا, دي تعتبر اريانا سنتر عم محمد,
5: اريانا سنتر
4: ومعنا عم محمد الراجل الطيب الجميل ده. صباح الفل,
5: بخير
4: بس عليك.
5: الحمد لله
4: كله تمام.
5: الحمد لله,
4: انا شفتك الصبح كده مبتسم والامور
5: الحمد لله. الحمد لله
4: والله, الحمد لله. ايش ناوي تخدم عم محمد؟
5: انا نخدم طابتين صالونات.
4: طابتين صالونات
5: وريدوات.
4: نعم,
5: ريدوات تعديات
4: وريدوات بتعديات. وعندك قديش تسوق؟
5: عندي 30 سنه
4: تقريبا, 30 سنه تبارك الله. وانت والخدمه دي انت بتخدمها عندك كم سنه؟
5: هذه من 74.
4: من 74 ما شاء الله. ودلوقتي انت لسه في بتشتغل فيها ولا في حاجه ثانيه؟
5: انا انتريت يا بقى, تو عندي ولدي علمته الصنعه.
4: اه طيب الحمد لله. اه ده بيقول لك دايما ديما الانسان اللي في عنده صنعه في ايده ده شيء عظيم, شيء جميل.
5: الله
4: رب يديك الصحه يكرمك ان شاء الله. تمام. اريانا
5: اريانا
4: حلو. اريانا السوق عندكم هنا ما شاء الله في كل حاجه. اه والله
5: عيشك.
4: طب يا عم محمد نسالك سؤال في السياقه, نخلي ابنك يساعدك ولا بلاش؟
5: والله ان شاء الله نقدر عليه, ربي يقدرنا على خير.
4: انت راجل طيب
5: الحمد لله.
4: ده عم محمد السؤال سهل وبسيط. ده انت دلوقتي ماشي في الكياس, انا هنقولها لك. بص هو السؤال نفسه يعني ايه سهل وبسيط ان شاء الله. عند المجاوزة يجب ان لا يقل فارق السرعة عن قديش, بما معناه يعني انت لو هتدوبل على شخص معين مثلا, انت ماشي وناوي تدوبل, المفروض انت لو كنت ماشي على 80 المفروض تمشي على سرعة قديش, تزيد قديش, لا يقل عن قديش.
5: مش هتفوته هو ولا
4: انت هتفوته, هتتعدى من بعد من بحداه, انت هتعمل مجاوزه يعني هتدوبل, لازمك يبقى فارق السرعه بينك وما بين اللي انت هتتجاوزه ده قديش.
5: اقل من 80
4: يعني انت ماشي 80
5: ايه.
4: لازمك تمشي قديش
5: عشان تفوت هو يمشي 100
4: يعني. اه عشان تفوت هو تمشي 100 تقول لا يقل عن 20
5: 85 هذاك هو مش
4: يعني تقول نقول المجاوزه لا تفوق ال 20 كيلومتر. يعني 20 كيلومتر بتاع يعني انت هتمشي 100 عشان تفوتوا
5: هو. مش هفوتوا هو.
4: ايوه هتدوبلوا.
5: ليه
4: اتلخبطت معايا عم محمد ولا ايه؟
5: لا انا قلت
4: قول له يا امين, هو معاك يا امين, هو سامعك. قول له
3: صباح النور.
5: اه
3: شحالك يا عم محمد؟
5: الله يبارك فيك.
3: صح لبس
5: الحمد لله.
3: تو انت مثلا واحد يمشي في 80 كيفاش دوبل عليه؟ قداش السرعه نتاعك انت؟
5: هو يمشي في 80 انا باش نفوتو على قياس 95 100
3: ايه, معناتها نقولوا احنا ماكسيموم 20 كيلومتر في الساعه.
5: ايه
3: تفضل ايمن. ايه
4: ما هو مثلا يعني لو انا كنت بتكلم الله يسامحك يعني فهمت امين وما فهمتنيش انا يا راجل, ده انا جنبك يعني انت سمعته هو وما سمعتنيش انا, عم يقولوا عليا ايه؟ طيب ماشي.
3: ما اسمعني ايمن تمام. طيب محمد صار قداش عندك تسمع فينا الصباح؟ ما صار عندك مديده طويله نتصور
5: والله فيكم ولا ونشوف هذايا الاخ
4: هذايا
3: هذايا شنو فيه هذايا جاي تو هذايا عنده عامين هذايا من الجاي
5: تو
3: عامين 14 عامين نحكي لك معناتها معناتها من اكثر من 20 سنه تالي راك تسمع فينا, ما تعرف لي علاش نمشي وعلاش نجي يا عم محمد نتصور.
5: لا
3: معناتها هكا فهمنا بعضنا انا وهو مش كل شيء.
5: نعرف كنت تفرج
4: انت كده بقيت راسيست على فكره. باه يا عم محمد مش مشكلة, انت راجل
3: طيب هذا يعطيه
4: وربحت ال 200 دينار يا عم محمد. صباح الفل
5: يبارك عايشك والله يخليك.
4: قلت لك حاول ممكن تربح
5: الله يخليك,
4: قعدت تقول لي لا قلت لك هتربح
5: الله يخليك.
3: لا
4: ربنا يكرمك عم محمد وصباحك فل.
3: لا
4: لا
3: تبقى معدية
4: لا
3: وتبص عليا
4: لا تبص على العطوبه كده ماشي
3: يا دي سالي يعني بيه وليت انا مصري وانت تونسي طبعا شنو النهار ده بالله العظيم دوخنا معاه طفله ده ايمون
4: الله يسامحك حبيبي
3: بلا ربي يهديك ان شاء الله
4: الله يخليك نعمل قهوه بعد الراديو ان شاء الله
3: لا ما نحبش عندي ما نعمل تكلموا بعضنا هاك باش نجيب احدك ان شاء الله في الليل يا ايمن
4: ان شاء الله
3: رايح نحن هيك
4: الله يخليك
3: مش نتعشى حدا ايمن اليوم
4: خلاص يا عم
3: هاك بالفضايح يا ايمن ها
4: يا عم خلاص فهمنا والله حاضر
3: تحب نزيد ولا يزي
4: لا لا لا كل الناس هتتفضل عادي ما فيش مشكله والله على عيني وعلى راسي
3: حال مقعد افطار يعطيك صحه ايمن بارك الله فيك عشان نهارك اسعد الايام خويا الغالي 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوخ والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال انرجي
1: توتال انرجي قدمت لكم ألو كونديكتور

0: عندنا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. القرار اللي يبدل حياتك ما يكونش كان عاطفي، يكون محسوب. كي تنظم خدمتك وتحدد الحاجات متاعك بوضوح، تنجم تحس كان بالأمان وفي كل خطوة. السيارة اليوم ماهيش وسيلة، هي وقتك مع عائلتك وخدمتك كما تحب من غير توتر من المصاريف. وبالنسبة للي حقتت على بكري ويختار طريقة تناسب وضعيته، فما حلول تمويل اتعاونك باش تنجم تشري سيارتك بخطة واضحة. تنجم تتمتع بتمويل سيارة يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء وترجع بالاقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا، وما تنسوش انه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا الا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: تاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
1: تدلل
0: جيون
2: ايام دللنا.
3: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري، الاولى في مجال العلوم الشبه طبية، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
6: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
8: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون S26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
9: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تعرب عن إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة التي استهدفت مرافق ومنشآت حيوية وبنية تحتية مدنية في المملكة العربية السعودية وما أسفرت عنه من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها، مجددة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها جهود حماية أمنها واستقرارها. ودعت تونس في بلاغ صادر عن وزارة شؤون الخارجية اليوم إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والوسائل السلمية لحل الخلافات ودعم المساعي الرامية إلى التهدئة وخفض التوتر وتجنب التصعيد بما يحافظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. في سياق متصل، الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض إلى حين التحقق من سلامة مرافقه. وجاء القرار بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد أعلنت استهداف مطار الملك خالد في الرياض مجددا بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. وقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه التطورات قائلا: إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء وهذا ليس أمرا جيدا على حد تعبيره. يأتي ذلك فيما قالت الخطوط الجوية القطرية أمس إنها علقت مؤقتا رحلاتها من الرياض والدمام في السعودية وإليهما بسبب الوضع الراهن. في الشأن الوطني، عجز الميزان التجاري التونسي يبلغ حوالي 21 مليار دينار من بداية السنة الحالية إلى غاية موفى سبتمبر، مدفوعا بعجز تقي بنحو نصفه بلغ حوالي 10.5 مليار دينار حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء. وفي المقابل، سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا بقيمة 919.8 مليون دينار، وارتفعت الصادرات التونسية بنسبة 8.6%

0: لتبلغ 50.4 مليار دينار مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 13.1% إلى 71.4 مليار دينار. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن انطلاق عمل مكتب لمراقبة الأداءات بعين زغوان من ولاية تونس، ويشمل نطاق تدخل المكتب حي السلامة والجزء الشمالي من منطقة الطيب المهيري بحلق الوادي، إضافة إلى البحيرة وسيدي فرج بمعتمدية الكرم وسيدي داود والبحر الأزرق بمعتمدية المرسى. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
2: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم. النادي الافريقي يدخل اليوم في تربص في العاصمه غدوه لرحله نحو لوبومباتشي، رحله فيها لاسطنبول بعد ليله في اثيوبيا بعد الوصول الى لوبومباتشي. الماتش مع مازامبين ذكر دور التمهيد الثاني من الشامبيونز ليج، مقابله ذهاب نهار السبت ان شاء الله صادق قديده لاباس. اخر كشوفات اثبتت تعافيه من اصابه المنتخب. المهاجم كانغ زادا يرجع للتمارين مع المجموعه حاضر المقابله الجايه، زوج تعزيزات هجوميه مهمه لماهر الكنزاري قبل مقابلة السبت هذايا. في الاساس كوكي يغادر واخر يعود. نبيل الكوكي المدرب يغادر بعد 5 جولات من بداية البطولة، ومحمد الكوكي هو المدرب الجديد يرجع للاشراف على الاساس في ثالث تجربة ليه مع النادي. اليوم اول حصة تدريبية منتظرة للكوكي والاطار الفني اللي معاه مع الفريق. في المقابل طارق سالم المدير الرياضي للاساس انسحب من مهامه، وهذا مفهوم بما انه وجهة نظر مختلفة بين طارق سالم والمدرب محمد الكوكي. بالنجم الرياضي الساحلي، الاجتماع بين المدرب براكوني والمدير الرياضي زياد الجزيري في حضور أعضاء من الهيئة المديرة. الحديث كان عن النتائج الأخيرة للفريق وخرها الهزيمة مع نادي حمل، بتقييم المرحلة زادة، وفي آخر الاجتماع الهيئة قررت تجديد الثقة في المدرب الفرنسي. نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي شكر الواعر اجتمع البارح مع مدربي أصناف الشبان بعد النتائج الأخيرة للفريق، خاصة في دربيات العاصمة. للتقييم كان الاجتماع ذا وطرح الحلول اللازمة للإصلاح وتطوير فرع الشبان في الفريق. في ترجي جرجيز، زوج ملاعبية جدوا عقودهم مع الفريق، نحكيه على فراس غومة ومعتز شوشان في انتظار رجوعهم للتمارين في القريب العاجل. اليوم في أوروبا نحكيه على الدفعة الأولى من الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، تشامبيونز ليغ أوروبا فيها برشة مقابلات. نعطيكم التوقيت والبرنامج بالنسبة لمقابلات اليوم 7:15 مقابلة لونس مع سبورتينغ لشبونة، زاد صباح لدرابيجاني مع سلافيا براغ نفس التوقيت، مع 8 مقابلة أرسنال مع ليل، أتليتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد، إنتر ميلانو مع كلوب بروج، جلاتا سراي مع برشلونة، لايبزيغ مع بيس بي أندهوبن، كينغ مع البايرن ميونخ، وفيا ريال مع نابولي. هذه المقابلات تبدا كما قلنا 8 متاع الليل. اهم المقابلات نذكر انتر مع كلوب بروج، زاد كيف كيف اتلتيكو مع مانشستر يونايتد، ومقابله نابولي فيا ريال، فما زاد مقابله ارسنال ليل. كلها مقابلات تستحق الفرجه اليوم. في فما كيف كيف جلاتا سراي برشلونه حكينا عليه في ديمير كورنون، عاودوا من توا نذكروا هذه اكثر مقابله دخلت فلوس على مستوى تاريخ كره القدم التركيه، 5 مليون اورو هي المداخيل المنتظرة لجلاتا سراي من المقابلة هذية. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم عامين وبقية الكيب في أحلى صباح.
2: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك.
1: أحلى صباح.

0: Freddy with me, Ventelan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: 8:11 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على الأخبار اللي خلت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم باش نمشيو لفرنسا نحكيو على الحادثة اللي صارت واللي خلت عدد من السلاسل متاع انتر مارشي والمتاجر في الشين انتر مارشي يتعرضوا لهجوم، وهذايا الهجوم السيبراني اللي استهدفهم وخليهم في وضعية صعبة برشا. نحكيو على شركة لي موسكوتير المالكة لي سلسلة متاجر التجس الفرنسية انتر مارشي البارح، اللي أعلنت أنه سلسلة تعرضت لي هجوم إلكتروني بعد 150 متجر تابع ليهم اللي لقاوا رويحهم في وضعية خايبة برشا. الوضعية ذي أنه درجات متاع حرارة الثلاجة ارتفعت ل 50 درجة مئوية لمدة 6 ساعات، والشركة اضطرت إلى أنها تتخلص من المواد الغذائية متاعها الكل لتجنب أي مخاطر صحية، حسب وكالة رويترز في نفس السياق. فانه بي اف ام تي في القناه الفرنسيه قالت انه القراصنة نجحوا في تشغيل عمليه ازاله الجليد وذاك عن بعد في انظمه التبريد داخل عدد من المتاجر، وقالت انه لم تتضمن المعلومات المتاحه الهويه نتاع المسؤولين على الهجوم هذايا ولا حتى تقدير لحجم الخسائر. حسب زيد عدد من وسائل الاعلام فانه الهجوم بدا من نهار الاحد في الليل ومس سلاسل متاجر فرنسيه كبرى، و كيف زادة فما برشا متاجر اللي تابعة الشركات متاع ديستريبيوشن كبيرة معروفة جدا فرنسية اللي كيف زادة لقات روحها متضرة من نفس الموضوع. شفنا حتى الأضرار اللي مست فروع في الألزاس في شمال شرقي فرنسا ومن جبر نبها زادة انتر مارشي كانت أبدت قلقها من هدر الأغذية، خسائر مالية كبيرة ناجمة عن الهجوم هذية، وحذرت حتى من مشاكل إضافية خاصة أنه حتى بعض وثائق التأمين ما تغطيش النوع هذايا متاع الحوادث. دونك حتى مكتب المدعي العام في باريس الدخل وفتح تحقيق في الهجوم هذايا اللي استهدف أنظمة التبريد التابعة لسلاسل بيع المواد الغذائية الكبرى في أنحاء فرنسا، والهدف زيدا هو أنه يتم تحديد المتاجر والشركات المتضرة وتقدير زيدا حجم الخسائر الغذائية وفحص الصلة بين الهجوم والحرائق زيدا اللي تم الإبلاغ عنها في بعض المتاجر. الهجوم هذايا يجي في وقت اليوم برشا مخاوف فرنسية بشأن الأمن متاع البنية التحتية، بعد ما ذكر زيد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الشهر اللي تعدى كان طلب اتخاذ إجراءات جديدة للحماية من الهجمات الهجينة هذية اللي برشا ينسبوها إلى جهات أخرى، ولكن اليوم الفاكتس أنه عدد كبير من الهجمات اللي تعرضت لها مختلف المجالات زيدا في الهجمات في مختلف المجالات في فرنسا، شركات كبيرة تمست فما حتى زيدا مؤخرا شفنا معطيات تابعة حكومات ومعطيات حتى تابعة وزارات حكومية، هذا اللي خلى أنه التخوفات والمخاوف اليوم الهجمات السيبرانية الواسعة هذه قاعدة تكثر وتكبر أكثر في فرنسا. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمو تعدوا تفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزايك فهم.
2: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: عسلمة. Get ready with me Ventelan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.

0: ما فماش صديق بالعمل، كل واحد يضرب على درابو. تحب تعمل صديق بالخدمة تضر.
1: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكون صحاب.
2: ما عندنا 90 يقول احنا صحاب.
1: فرد بيرو وتعشرنا ونمشيو ديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم، ولادنا كبروا مع بعضهم.
2: تو برغم اللي تفرقنا فرد دارة ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب أكثر من قبل. العائلة ما عادش ندخلوا لصحاب.
3: ما تنجمش تكون صحاب انت وشكون فرد خدمة، خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغرة تقلقيل.
4: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب، فماش أصل خوات مش أصحاب. شوف في الخدمة حتى أخوك ما هوش صاحب.
5: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي، عملت صحاب.
6: الحقيقة انت ربي باش نحكيك على خدمتي انا مثلا في صدق، معناتها كلهم صحابي وكلهم خياني، صحاب صحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
3: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فمش صحاب ينغر منك، ما يحبلكش تكون خير منه، معناها في حاجات توكسيك على الاخر، وكامبين هذيك اهم حاجة.
7: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء، هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة، هل أنه صداقتهم نجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل، أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل؟ هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات، لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصحاب ما ظفر من نهار ثلاث.
8: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر، خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
10: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تيتي.

0: 8:18 دقيقة على موزايك اف ام. بونجور اياد, صباح النور.
1: صباح النور امين, تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على الفرق بين الفقر والفقر متعدد الأبعاد. بعد شوي
0: مش مخي الكلمة أخرى.
1: ليش مش نحكيه على الفقر العاطفي؟
0: صحيت عبد الناصر, قول عبد الناصر.
2: فرح
0: هذيك يعرفها عبد الناصر بالكده. بونجور ندو, مرحبا,
3: أهلا لكم, مبروك الناس الكل. اليوم في انتبه أشقال, مش نحكيه على جدل في مصر كبير, نحكيه على الرقص الشرعي والرقص زيدة على الطريقة الشرعية, رقص شرقي على الطريقة الشرعية بضوابط شرعية. شنو الحكاية؟ نكتشفوها بعد شوية في انتباه شقال.
0: والموضوع هذا عامل جدل كبير برشة تو في مصر.
3: وي
0: باه, تنشوف كم شي عامل جدل في تونس
3: في أحلى صباح.
0: في أحلى صباح, ولا أخذوا معنا رجعين أحلى صباح.
4: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي, تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. عشاق الجيمينج, اكتوبر مازال مخبي لكم برشا دي سوربريز. نهار 29 اكتوبر باش يكون الغونديفو مع فانتوم بليد زيرو اللي جاي على البي اس 5 والبي سي. اللعبه هي اكشن ار بي جي, تركز برشا على لي كومبا رابيد والهاكن سلاش مع جيم بلاي وين كل حركه وكل اكشن عندها اهميتها. واليونيفير نتاعها يمزج بين الفنون القتاليه الصينيه, اجواء دارك وسينماتيك وكومبا بطريقه سبيكتاكولير. يعني كانك تحب الالعاب اللي فيها اكشن سريعه, بوس فايتس وكومبا انتونس, حضر روحك على خاطر التحدي هذا يستنى فيك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز, تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصال التونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوف في برتيتي جيمر, عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب. مع اتصال التونس العب ماك في الفلويديتي وقل ستريس, يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش استنى, اختار فيبر تي تي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس, فيبر تي تي, فيبر جيمر.

0: هاي سيد أمور فقر اليوم باش تبدأ اليوم.
1: اليوم باش نحكيو على التقرير للأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اللي هو البنوت، واللي يحكي على تقرير حول الفقر متعدد الأبعاد في العالم.
0: دونك سلسل
1: ما يزم
0: نفهم ديمونسيون فقر
1: ولا يزم نفهم شنو الموضوع في الحقيقة. هو راهو معناتها ما يحكيش على نفس الفقر، خلينا نقولوا النقدي ولا لا بوفريتي مونيتير، اللي هي مربوطه سواء بالدخل والا بالاستهلاك نتاع الاشخاص. او باش نفهموا احنا سيريس، كي ناخذوا احنا نسبه الفقر في تونس اللي هو الفقر مونيتير معناتها النقدي، نلقاو انه ليا ناس من عام 2021 اخر تحديث لقيته تعطي نسبه نتاع 16%. ال16% هذوما كيفاش حسبتهم لياناس؟ حسبتهم بالإنفاق نتاعهم، عملت ديسوي، عملت سقف نتاع إنفاق سواء للمجال الريفي وإلا المجال الحضري. دونك في الريفي نلقاو إنه الشخص، نحكيو على الفرد روا، معناتها إذا عائلة أربعة من الناس نحكيو على معناتها ضارب أربعة. دونك في المجال الحضري في المدن يلزم سوي يكون أقل من 2680 دينار في السنة، دونك تقريبا 224 دينار في الشهر للشخص أقل منهم نكونوا في تحت سقف الفقر. وفي المجال الريفي 185 دينار للشخص في الشهر. به النسبة نتاع التوانسة اللي في 2021 يدخلوا في الكريتير هذي وهما أقل من سقف الفقر هي نسبة نتاع 16%. كنجي نشوف النسبة البارح في التقرير نتاع البنود نلقاو إنه تقريبا 1%، هي في الحقيقة 0.98% هي نسبة التوانسة اللي يعيشوا فقر متعدد، معناتها ملتي ديمونسيونيل، متعدد الأبعاد. دونك 1%، تقول أنت معناتها كيفاش نسبة الفقر اللي تقولها الدولة هي 16%، واللي برشا ناس يقولوا راهو النسبة أكثر من هكاك، وفما شكون يحكي على نسبة اللي توصل حتى معناتها تفوت ال 25%، ولكن على الأقل الرقم الرسمي نتاع المعهد الوطني للإحصاء هو 16%. كيفاش البنود تقول لا راهو أقل من 1% نسبة الفقر متعدد الأبعاد؟ بيه هنا يلزم نفهمه إنه البنود كيف عملوا المؤشر هذايا ما تعملش باش يتقاس عدد الناس اللي ما عندهمش دخل، ولكن انطلقوا من فكرة انه باي يعني عرفت انا انه في بلاد فما 16% فقراء، ايه شنو اللي تعرف انت على المشاكل متاعهم وإلا برامج الدعم وإلا برامج التنمية كيفاش يلزم تكون موجهة. ايه دايور حتى بعض الخبراء ياخذوا ان اكزامبل يقول لك راهو كان باش تعمل التشخيص انطلاقا فقط من قديش يدخل وإلا قديش يصرف فلوس، سي كأنك طبيب اللي يعمل دياجنوستيك فقط من خلال إنه يشوف درجة الحرارة. درجة الحرارة واحدة تنجم تكون درجة حرارة عادية، ولكن هو عنده كسر، عنده مشكل صحي آخر. دونك المؤشر فقط نتاع قديش فلوس لا يكفي، ولهنا يلزم معناتها نفهم المؤشر نتاع الأمم المتحدة كيفاش تحسب. ساليس خذوا لا بوبولاسيون مونديال وحطوا تروا كريتير اللي هما التعليم، الصحه، ومستوى العيش. وفي كل باب من الابواب الثلاثه هذوما نلقاو دي كريتير. مثلا فيما يخص الصحه نلقاو انه معناتها لا دوني هي اساسا قائمه على التغذيه، لما النوتريسيون وإلا سوء التغذية. وأيضا الكريتير الثاني هو المورتاليتي انفانتيل وإلا نسبة الوفيات عند الأطفال، هذوما يقيسوا بهم أساسا الجانب الصحي. فيما يخص التعليم نلقاو مسألة معناتها التمدرس ومسألة السنوات التي تم دراستها في العائلات هذه. من بعد نلقاو أنه فيما يخص مستوى العيش نلقاو الطبخ كيفاش شنية معناتها الوقود اللي تم استعماله للطبخ، تقولي شنو معناتها ذي شنو تأثيره. تو نفهموها خاطر راهو كينقيسوا في البوبولاسيون مونديال، فما ناس في الأرياف اللي هما تلقاهم في بيت واحدة يسكنوا ويطبخوا بالحطب، وهذاك عنده تأثير على الصحة متاعهم. نلقاو أيضا معناتها لي سيستيم داسينيسما وإلا منظومة التطهير، نلقاو النفاذ للماء الصالح للشراب، نلقاو الكهرباء، نلقاو السكن، وأيضا ما يملكه الأشخاص من أدوات الكونفور ولا الرفاهية، التلفزة، الانترنت، التليفون بورتابل وغيره. هذوما مع بعضهم يعطيو الأساس اللي على أساسه يتحسب الفقر متعدد الأبعاد حسب المنهجية ولا الميثودولوجي متاع البنود، واللي هي تسمح باش انه يتم فهم المشاكل متاع لي بوبولاسيون اللي يعانيوا من الفقر. لانه ينطلقوا من فكره انه به ناخذوا زوز عائلات في بلاد معينه اللي هما عندهم معناتها مثلا زوز عائلات هذوما عندهم نفس المداخيل، عندهم 500 دولار كل عائله على نفس العدد متاع الافراد، وحده المدرسه بعيده 100 كيلومتر وما فماش مستشفى وما عندهاش كهرباء وما عندهاش معناتها شبكة متاع تطهير. بيانسور ما نجمش نقول اللي هما الزوز على خاطر عندهم نفس الدخل راهو الزوز ما همش فقراء. دونك الفكرة هذه هي الفكرة متاع الفقر متعدد الأبعاد، واللي تعطي مؤشر طيب لتونس، لأنه كيف احنا نقارنوا تونس بالدول اللي في المنطقة نلقوها معناتها تقريبا احسن من معناتها احسن ترتيب عندها هي تجي بعد الاردن، لانه كنلقاو نسبة الاشخاص اللي هما عندهم فقر متعدد الابعاد نلقاو الاردن معناتها 0.78%، بعدها هي تجي تونس 0.98، بعد تجي الجزائر 1.38، اي دايور الرقم الاكبر هو في المغرب اللي هو 6.36%. دونك لهنا نفهموا انه الموضوع ماهوش فقط قديش تاخذ فلوس ولا كيفاش تصرفها، ولكن مرتبط بالمشاكل هذه الكل. كي نجيو نشوفوا الموضوع متاع تونس نلقاو انه 60% من الناس هذوما 1% اللي عندهم فقر متعدد الابعاد، كي ناخذوا الحالات متاعهم نلقاو 60% من المشاكل متاعهم جايه من الانديكاتور متاع التعليم اللي هو فيه انقطاع مدرسي، فيه انه راهو زاده ما ينطلقش فقط من انه طفل مسجل ولا مش مسجل، سي سورتو معناتها قداش يعدي ايام دراسه ويمشي، خاطر في الاستاتستيك ينجم يغلطوا انه ينجم يكون الاطفال كل مسجلين، ولكن عندك 5 أو 10% اللي هو مسجل ولكن فعليا له قاعد يقرا، له قاعد يحصل في معارف، له باش يخرج بشهاده في المستقبل. دونك لهنا اليوم المشكل أساسا في الأرياف وأساسا في علاقة بالأكسي للتعليم. القسم الثاني يجي أيضا في علاقة بالصحة اللي هو تقريبا معناتها أكثر شوية من 20%. دونك اليوم ديجا سي راسيرون راهو البلاد، خاطر هذا بيان سور مؤشر مش نتاع نهار ولا نهارين ولا عام ولا عامين، هذا مؤشر يعطيك لا توندونس في بلاد كاملة. هل إنه الفقر مونيتير انه فما بطالة فما شوماج فما ناس ما عندهاش دخل عنده تأثير على الفقر بأبعاده المختلفة؟ الحمد لله بلادنا من الاستقلال اليوم رغم كل النقد اللي نقولوه، راه معناتها مش يعني انه وضعنا من احسن ما فما، ولكن فيما يخص لستاندار انترناسيونو اليوم وضعيتنا في علاقة بالصحة وبالتعليم خاصة نسبة الأكسي وإلا الوصول متاع الأشخاص للخدمات هذه راهي متقدمة على معناتها الدول اللي في محيطنا تقريبا الكل، ولكن هذا ما يلزمش يخفي المشاكل الاقتصادية اللي عنا. دونك اليوم حبيت أفسر خاطر باش نشوفوا الأرقام. برشا ناس يقولك كيفاش اليوم التقرير يقول انه الفقر في تونس اقل من 1%. لا، مش الفقر في تونس اقل من 1%، ولكن الاشخاص اللي عندهم فقر متعدد الابعاد دون السنس اللي فسرناه هو الرقم هذاك. ولكن ارقام الفقر في علاقة بالمداخيل والاستهلاك تقعد مرتفعة واكبر برشا من لي باراميتر اللي قدمهم تقرير البنود اللي حكينا عليه.
2: واضح، يعطيك صحة ايد، بارك الله فيك، اقعدوا معنا رجعي.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
6: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
7: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
9: اما كي تتقص عليك الانترنت
8: تولي تفيبري
9: تفيبري
8: تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
10: بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
11: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
12: صباحكم فل، خلينا نقول صباح الخير على الناس الزينة، على القلوب الصافية، وعلى كل واحد مازال عنده أمل في غدوة. هي نصيحة ما تعطيوش للمشاكل حجم أكبر وما تخليوش حاجة صغيرة تفسد عليكم نهار كامل. راهي الدنيا ما تتعاشش بالقلقة كهو، تتعاش زادة بالضحكة، بالنية الصافية وبكلمة بهية ترد الروح. انتم يا ناريين، نحكي مع الحمل أسد برج القوس. ما تستعجلوش على رزقكم، كل حاجة عندها وقتها، واللي مكتوب لك يجيك في وقته. ما تبقاوش تحسبوا في اللي ناقصكم وتنسى اللي عندكم. احمدوا ربي على النعمة، راهي البركة مش ديما في الكثرة. وانت يا سرطان عقرب برج الحوت، افرحوا برواحكم، فرحوا قلوبكم وخفوا زيد على رواحكم. مش كل حكاية تستاهل التفكير والسهر، ساعات كلمة تقتي عادي تريح بالكم اكثر من الف حساب. وش قولك يا دالو جوزي، خاصة نحكيه مع مولود اليوم من برج الميزان، ما تبخلش فضلك على روحك بالفرحة. انتم زادة تستحقوا شكون يفرح بيكم يسأل عليكم، خاصة في نهار كيف اليوم راهو عيد ميلادك يا ميزان. راك تستحق كين الباهي، تستحق الفرحة، الكادوات والكلام الحلو. وان شاء الله يا ربي مواليد اليوم 13 اكتوبر كل عام والفرحة مالية قلوبهم. وهي نصيحة مع اخر ايامات النص الاول من اكتوبر للابراج الترابية كما العذراء، ثور جدي، رد بالك تخلي كبريائك يبعد عليك كيك الناس اللي تحبك. كلمة سامحني راهي ما تنقص منك حتى شيء، بالعكس تكبرك في عين اللي يفهم قيمة القلوب الصافية. سيبوا عليكم يفضلكم من كثرة الحسابات، مش لازم كل شيء يكون كامل باش تفرحوا. افرحوا ميسالش بالخطوة الصغيرة قبل ما توصل للخطوة الكبيرة. ومهما كان برجك افرحوا باللي عندكم بضحكة صغيرة، بتليفون حتى من عزيز على القلب. وبصباح الجديد ربي عطيهولك، رد بالكم تقولوا تي كي تتحل امور نفرح. ميسيرش أفرح وانت تسعى باش أمورك تتحل. ويفضلكم يا أبراج ما تحسدوش حد على رزقه، قولوا ربي يزيده ويزيدني من فضله، على خاطر القلب اللي يتمنى الخير للناس يعيش مرتاح أكثر. وإن شاء الله يا ربي نهاركم يكون زين على زين.
13: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
11: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: في البارومتر كالعادة تصويت على الأخبار في 30 ثانية وبين سور تعليق في 30 ثانية ونحبكم تصوتوا أحمر ولا بأخضر لعبكم موجودين حاضرين. يلا نبدأ بالخبر الأولاني. مش نحكيه على تصويرة دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي خليت استنكار كبير زيادة واستغراب من عند التوينسا. نحكيه على السعر متاع كيلوغرام الواحد من الموز وصل حتى ل 33 دينار في عدد من نقاط البيع. هذا اللي خلى موجة غضب كبيرة وتفاعل واسع زيادة حتى على منصات التواصل الاجتماعي. برشا سخرية برشا انتقاد من الارتفاع متاع الأسعار هذية وبرشا مواطنين زيادة اللي يعتبروا أنه معناها وليت من أغلى الغلال في الأسواق التونسية دونك 33 دينار. ونذكر زيادة أنه ناطق رسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري كان في تصريح إذاعي يتحدث على أنه مصالح الديوانة قامت بحجز من اللي بدأ العام أكثر من 90 طن من الموز المهرب. تفضلوا صوته.
1: شو أخذر مش أخذر أحمر أخذر شو
2: أخذر لأنه
1: البنان مازال أخذر
2: ولا مثلا ولكن لأنه هذا يبين القاعدة متاع العرض والطلب أنه راو يزم نفهمه أنه البنان مقطوع لأنه الدولة منع الاستيراد متاعه. دونك من المفروض انه ما يكونش موجود اصلا هو راه دونك اي دايور سايكسبليك معناتها الكميات اللي تم حجزها واللي نتصور انه معناتها اغلبها تم حجزها معناتها التهريب على المستوى نتاع الحدود البريه من دول الجاره الشقيقه. دونك بيان سور انت كيف الحاجه تتقطع فانه الاسعار نتاعها باش تطلع. اي دايور الفوس بوزي لا كيستيون هل انه الدوله بمنعها للاستيراد هذية ربحت أكثر وإلا خسرت أكثر سي أن كالكول أفير
1: أحمر خاطر ما تكمش نكملوا هكا شوية ما تصغر ما عادش يعرفوا البرنامج
0: ولا ما عاد كيما قبل لك اللي يجي واحد
1: فلان يسافر ما تحطوش عليه انتم
0: لا نعرف
1: ما كانش فما جملة
0: وكان يجيبوها من برا
1: معناتها نحكي علاش هزيت أحمر خاطر نحكي معناتها حاجة صارت لي وأنا صغير كان مقطوع كريمو ما تنفهمنيش بنان في تونس سيد ما شو تحكي بنان ووريك ما هذا سبحان الله حطونا في امتحان إيقاظ العلمي هل الموز مضر بالأسنان شكون يعرفه أصلا مضر مش مضر هو أصلا مش موجود حطيت نعم
0: في امتحان
1: أي والله حطيت نعم بعد كل شيء صحيح كان ذيك
2: وكان يتصور
1: عيطت لي المعلمة قالت لي يمين ما تعرفش حطيت على ذيك نعم قلت لها كان جيم هوش مضر بالأسنان راه يتباع الصغيرات اللي يسمعوا فينا يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالطاقة والفيتامينات وهو مفيد جدا لصحة الإنسان ويحبه الكبار والصغار لكنه غير موجود
2: وهو من أرخص الغلال في العالم.
0: ما
2: ترى كي تمشي كل دول العالم أرخص غلال أقل من النورو
1: هكا مو على الأقل أرجع للكين كبير
0: هو مش مضر بالأسنان
1: أي من بعد ما ترى بابا مسكين قاعد يلوج شهر من بعد بوصش كل من برا بجيب بنان بش ما تبش على الأقل خلي تفضل أي مش معاش تجيب على هذا تقول مضر بالأسنان تفضل.
0: الأخبار الثانية مش حكيو على إدانة والإدانة القوية والاستنكار اللي أعربت عليه تونس للهجمات المتكررة اللي استهدفت عدد من المرافق والمنشآت الحيوية بنية تحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عليه من خسائر بشرية ومادية كبيرة. أكد تونس زيدا أن الاعتداءات اللي طالت أراضي المملكة تعد انتهاك واضح وخطير لسيادتها وسلامة أراضيها وهذا نجم يعرض أمنها واستقرارها للخطر. وتونس تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتؤيد جهودها لحماية أمنها واستقرارها سلامة أراضيها وتشدد على رفضها القاطع لمثل الاعتداءات الإثم هذه اللي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة العربية واستقرارها.
1: أخضر إياد أخضر تفضل
2: بيسر أخضر خاطر اليوم البلاغ معناتها إلي دون لالينيه متاع التقليد الدبلوماسي التونسي وإلا معناتها العقيدة الدبلوماسية التونسية اللي هي التضامن مع كل الدول العربية الدفاع على أشقائنا إي كومبري في الخليج العربي. راهو نذكروا أنه تونس وقت اللي عرفت صعوبات من استقلالها اليوم لقات الدعم من أشقائنا في الخليج العربي ومعناتها كان دعم سياسي ودبلوماسي وأيضا مالي في عديد من المراحل. دونك اليوم التضامن العربي مسألة مهمة إسرتو كيف يتعرض بلد كيما المملكة العربية السعودية للاعتداء فإنه مهم أنه تونس تعبر على تضامنها معه.
1: أخضر خطر الموقف الخارجية التونسية كان ديما يدين أي اعتداء يصير على أي دولة عربية. دونك حتى كان صار الاعتداء على إيران كان نفس الموقف، كيصير الاعتداء على السعودية نفس الموقف، وجيماجين أي دولة عربية ما تتعرض لاعتداء، فإنه الموقف التونسي واضح جدا وهو موقف مشرف جدا. معناتها يبقى على الحياد ديما الموقف التونسي، وهذا ممتاز جدا للدبلوماسية التونسية. دونك ساعات راهو الحاجات كي تبدا اشو معناتها راهي تنجم تكون غلطه. دونك هذاك علاش تريض ساعات في بعض البلاغات ينجم يكون مهم جدا، خاطر هذه ليماج نتاع بلادنا قبل كل شيء. تفضل انت.
0: الخبر الثالث باش نحكيو على موضوع يهم الذكاء الاصطناعي ودراسه زاده في علاقه بالذكاء الاصطناعي والحرب النوويه. هذه زاده لو كان نحكيو على من هنا ال 2100 لجنه علميه تابعه لمجله سيونتيفيك تحذر من أنه الحرب النووية والاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي بما في ذلك تطوير أسلحة بيولوجية راهو يحمل مخاطر تنجم توصل إلى انقراض البشرية خلال السنوات 75 المقبلة، رغم أنه احتمال وقوع هالسيناريوهات يقعد منخفض، ولكن التقييم العالمي وحدد واللي قاموا به 35 خبير حدد 17 تهديد رئيسي لصحة الإنسان خلال الفترة المقبلة، تشمل إلى جانب المخاطر النووية والذكاء الاصطناعي تغير المناخ، الأوبئة، مقاومة مضادات الميكروبات وسوء تغذية الأطفال، تلوث الهواء وتراجع حسيلوا اللي حل تاور الرجو يسمع يقول لك شو مش بيهم هذوم، وتراجع المساعدات الصحية الدولية وتفاوت الاقتصادي.
1: أحمر يا دخلت تفضل يا أغزب بالله خلنا نوضح لكم قبل ما يبدأ يد يدرى ومعتها صوت الحكمة والعقل نتلوجوش عليه معايا تفضل يا
2: بو انا لهنا راه معناتها لازم ننطلقوا من حاجه انه في اخر المطاف من الخطا القول انه الخطر هو الذكاء الاصطناعي والا الخطر هو الطاقه النوويه والا الخطر هو التلوث. في الحقيقه اكبر خطر على البشريه هو الانسان. الانسان هو اللي متسبب في هذوما الكل. راه الذكاء الاصطناعي كان الانسان يستعمله في الخير ما ينجمش يكون اخطر على البشريه. ديما الاستعمال البشري هو اللي مثل اخطر على البشريه ماهيش الظواهر الاخرى.
1: معناتها الاستعمال الانساني تو نرجع نشوف الاستوريك نتاعي انا مثلا كيفاش قاعد نستعمل فيه معناتها الذكاء الاصطناعي، كيف أصلح فانوس كيف أتغيب عن العمل دون أن أعلم معناتها مديري معناتها معناتها كيفاش تبعني أنا مش يقعد سوفت معناتها جوبي دونك معمل عليكم شكون استعمالاتكم من نوع
0: مش دي. خبيثة
1: أي معناتها حتى بو خبيثة ليك كان نجم نقيمه معناتها درجة الخبث معناتها
2: نسبية
1: أي الموجودة مثلا معاش أنا كيف أقنع معدة برنامج أن أتغيب يوم الخميس اللي هو يوم معناتها عطلة مع 15 أكتوبر معناتها ما استعملت بناء أنا الرهب
2: المعدة الظاهرية ما تراهيش بناء بالحجم
1: كيف أذهب إلى المطعم مع أصدقائي وأتجنب خلاص الفاتورة استعملت بناء يد معناتها طب انت استعملتك شنو بليك نحل الرشاش
2: اما خير ولا تسألوا كيف اصنع قنبلة نووية بيسر انا نفضل استعملتك انت على كيف اصنع
1: مش دخلني انا في قنبلة نووية معناتها مش يمني فيها انا معناتها انا استعمل في حاجات تصلح لي ما استعملوش حاجات ما تصلح ليش واصلا ما يهمنيش فيها كملت نادية
0: كمان
1: تفضلوا قدوا معنا رجلي
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26 عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
5: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل اكثر من 20 الف دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلع على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجات للناس الكل بادل مرسى برعايه جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعه بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك ليونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام

0: انتبه اشغال نادية الفوردي.
1: انتبه اشغال اليوم باش نحكيو على اول اكاديمية لتعليم الانشطة النسائية بضوابط شرعية. ذي هزنا لمصر الإعلان ذي اللي نشرته مدربة رياضية عمل جدل كبير. مدربة رياضية ذي جوست حكيت على ديسيسيون دورات لتعليم الرقص، لكن الرقص كيفاش بضوابط شرعية، هذا اللي خلى جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. عبد الناصر كنت نجم تحطينا لفيش هذا هي لفيش اللي عملت مشكلة كبيرة. دونك شفنا برشا ناس معناها بين معترضين اللي يراو في إقحام الضوابط الشرعية في حاجة كما الأنشطة هذية استخدام للدين في غير الموضع متاعه، والمدربة هذية
2: بربر
1: هي
2: يبرا نجا على ولا ما راك في راديو ما راك حد
1: حتى تعرف
3: سورتو رقص
1: بلاش
3: موسيقى
1: سورتو سعيد. هي الفكرة انه جستمان المدربة هذي اللي تعرف نفسها على فيسبوك بانها مدربة رياضية ومدربة رقص، تقول انه راهو هالدورات متاع تعليم الرقص من بين الضوابط معنتها اللي وصفتها بانها شرعية هو انك من غير رقص دونك ما فماش معناها موسيقى
2: بدون موسيقى
1: اي من
2: على إيقاع الدف فقط،
1: لانه الدف شرعيا مقبول حسب اعتقادها هي. دونك شفنا حتى عدد كبير من وسائل عليهم اللي طبعا نشوفوا تصريحاتها هي المدربة هذية واللي قاموا برشا لقاءات زيدة معها اللي فسرت خلالها فكرتها ورؤيتها لتعليم الرقص في بيئة تقول هي تراعي خصوصية المحجبات والملتزمات دينيا، مع إجراء زيدة مقابلات للتحقق من الالتزام بتاعهم. طبعا نسمعها بعد الحكاية.
4: كورس رقص شرقي بضوابط شرعية عامل حالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا بين الرجالة والسيدات، والتدريب على أغاني بدون موسيقى يعني على الدفوف وبس، وما فيش بدل رقص عندها لأن كل اللبس محتشم. مدربة رقص شرقي من 2014 ومن سنة بعد ما التزمت اتصلت بدار الإفتاء وسألت عن كورس الضوابط الشرعية، وخدت إجازة بشروط أن التدريب ده يكون للترويح عن النفس أو الرقص للزوج وبدون موسيقى.
1: كنت مش قرآن خلت تعلق حسيتك
2: طبعا كان خليك كمان
1: دونك خلي نشوفوا شكوني جسمو هالمدربة هذية وكيفاش قدمت روحها زيدة للعالم العربي الكل.
5: ايوه انا اصلا مدربة راس شرقي من 2014، ما كنتش محجبة، فكنت بعمل عادي تمرينات راس شرقي جروب عادية جدا في الجيمات في كذا جيم اللي انا بخش معروفين. وبعدين جيت من سنة كده لبست الحجاب ولبست زي شرعي يعني خمار وكده، فقررت ان انا اعمل السيشنز بتاعتي بضوابط شرعية بحيث ان هي تبقى مناسبة مع القناة بتاعتي. بس فعملت ضوابط شرعية بالكلاس، بمرن بنات مستذنات بس بنات سواء مكتملات او منتقبات او محجبات، بس بيبقى كله بضوابط شرعية من غير موسيقى. تمرينات على أغاني عادية جدا بس على إيقاع الدفوف. في نوعين من الأغاني، في أغاني أنا بقدمها يعني بنقص عليها، في جروب من بنات مثلا بيختار يرقص على أنشودة، والأنشودة دي بتبقى أغاني بيبقى عاملها في الأفراح بتاعة الملتزمات، بتبقى أغاني وهم اللي مألفين كلماتها ما فيهاش أي كلمات تزييقة.
1: دونك
2: ما فهمتش هذه كيفاش معناتها أغاني أنت يترنوا عليها رقص شرقي وهي أناشيد
1: أي يعني هي دون سونس إنه الكلمات
2: داري من عمل النهاري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
6: الاغنيه
2: مو اناشيد شعنا اناشيد ذكاء
6: ما تنجم تاخذ تعال
2: قد كان عندي بلبل رقطق تفضل نجا
6: مثلا انسى السنجاب تنجح
2: لا هذاك مش اناشيد انت انا نخف الاناشيد اللي نعرفه من احنا صغار مش اللي احنا كبار
1: في علاقه بالانتشار الكبير جوستمون اللي صار للدعوات هذيا والاعلانات المثيره للجدل خبير وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرقمي محمد فتحي في تصريح للشرق الاوسط يقول انه الجدل حول الموضوع هذيا بضوابط شرعيه الى اخره يقول هو لانه الجمع بين فكرتين متناقضين في نظر الجمهور هو اللي يخلي انه المحتوى في حد ذاته ماهوش هو اللي يثير الاهتمام بالموضوع لكن المفارقه اللي يحملها العنوان وهذا اللي يخلي المستخدمين انهم يعلقوا ويشاركوا وفما الانقسام بين المؤيد والمعارض يقول انه في اقتصاد الانتباه الرقمي تنجم تكون فكره مثيره للجدل عندها قدره اكثر على الانتشار من المحتوى التقليدي لانه الخلاف يضعف التفاعل ويدفع التفاعل بدوره للالجوريتم الكل انهم يوسعوا نطاق الوصول لاكثر عدد ممكن من الناس والمتابعين لكن يقول من المهم التمييز بين الانتشار والنجاح لانه ارتفاع المشاهدات والتعليقات ما يعنيش بالضروره انه الجمهور مقتنع بالفكره والا اقبلها مجتمعيا باش نختم بالنقطه هذه دونك المدربه نتاع الرقص هذه بضوابط شرعيه تقول انه قبل ما يتقبل الفتيات اللي يجيوها ولا النساء اللي يجيوها تعمل لهم انتروتيان تحكي معاهم تشوف مدى التزامهم قبل ما تقبلهم.
7: انا بعمل لهم انترفيو طبعا
8: عشان تعرفي النيه بتاعتهم ايه.
7: على قد ما بقدر انا ما مرنش اي حد.
8: طيب انت بتخليهم يرقصوا وتشوف موهبتهم ولا
7: لا انترفيو كلامي
8: كلامي علشان تعرفي
7: المدخلين ايه تعرف اسلوبها واعرف هي ساكنه فين وليه عايزه تتعلم الرقص. واقعد اسمع مثلا حوالي تلت ساعه كامله لو حد انا شك فيه لو لقيتها مش مناسبه ما بقبلهاش.
8: بس انت زي ما انت بتقولي واحده عايزه تبقى راقصه هتروح ليه لحد ملتزم وبيدفع؟
7: عشان كده الموضوع بقى سهل علينا. يعني احنا مش محتاجين ان احنا نشك قوي في العملاء اللي بيجوا لنا يعني بسبب الحته دي. ايه اللي هيجيب حد عندنا هترقص بسبورتس وير ومن غير موسيقى وبضوابط وكلام؟ مش هيسكوا يعني مش هيسكوا مش ده اتجاههم اصلا. ايه اللي هيجيبهم عندنا؟
2: به اون تيرم دو ماركتينج ديجيتال اياد ساعه مش ناخذ الموضوع من جوانب اخرى. ما خطروا في بعض الافكار بالطريقه دي قاعده تدور حتى في الريزو سوسيو عنا. معناتها خالف تعرف افكار معناتها جهنميه في التسويق لبعض ليزاكتيفيتي ولا لبعض المنتوجات. شنو رايك ساعه؟
6: بقى هو لهنا هي العملية كلها ماركتينج معناتها الباقي كله راهو كلام فارغ. معناتها هي عملية ماركتينج انطلاقا من انه لي ريزو سوسيو كل حاجة تعمل جدل وتثير معناتها الاختلاف
2: تعمل بوز
6: الدور. نعرفوا في المجتمعات نتاعنا كل ما معناتها حاجة عندها علاقة بالدين تعمل حالة من التشنج اللي يخلي
2: البوليميك تصير حاجة كونتراديكتوار شوية. معناتها رقص ودين
6: ينصر هو ديجا معمول على أساس انه باش تستفز قسم من الناس اللي هما باش يهجموها اللي باش يخلي لي زالغوريتم يدوروا الحكايه من بعد تخرج من لي ريزو سوسيو باش احنا نوصلوا نحكيوا عليها. واللي هي تنطلق معناتها من حاجات سمحني اللي والخطير في هذايا انه يدخل في اذهان الناس حاجات اللي هي مش محسومه. مثلا ننطلقوا انه رقص شرعي بدون موسيقى. يسمحني شكون قال الموسيقى حرام ساعه؟ ما انت هي انطلقت من فكره انه اتفقنا انه الموسيقى حرام. واللي هو مساله لور لا مش غادي مش متفق فيها. اغلب معناتها الاراء تمشي في غيرها. الجانب الاخر هو انه سمحني لباس شرعي باش يوريك انه لعب على معناتها دي فيبر اللي هما مش منطقي.
2: طيب سمحني ونساء بركة ما بيسوا
6: يا سك صح. اذا هما نساء بركة ما عادش فما مسألة بتاع شرعي ولا ما شرعي لاني معناتها المسألة تطرح وقت يكون فما اختلاط. دونك هنا المسألة كلها سي سورفي سور الجانب المحافظ الجانب المتدين لتسويق حاجة. ايه للأسف المتلقي ما عندوش ديما ما يكفي من الأدوات النقدية
2: باش نخرج من هذا لظواهر اجتماعية قاعدين نعيشوا فيها المدة هذه. انا معناتها رأيي نحتفظ به الروحي اما قاعد تنتشر بشده في الخارج وفي تونس زاده. معناتها دي سال دو سبور سبيسيالمون لنساء فقط. معناتها قاعد تنتشر برشا معناتها تلقى في نجاح كبير برشا.
6: انا ما يترحش مشكل
2: والبرا وفي تونس راهو الزوج
6: ما يترحش مشكل اذا هي المراه تحس روحها مرتاحه كيف تبدا في سال دو سبور فيها كنساء. ما قلقنيش وين معناتها لو بروبليم. ما فماش مشكل في هذا. المشكل هو غسل معناتها غسيل المخ اللي يتعمل لبرشا ناس لايهامهم بانه عمليه تجاريه القصد من ورائها شرعي ولا ديني ولا غيره ولكن هي في الحقيقه عمليه تجاريه.
2: هاي عندنا مراه خلينا نسالوها نحن بحذانا معناتها كمراه تفضل مثلا سال دو سبور ميكست ولا سبيسيالمون نسي؟
1: ولا زوج معناتها ما عنديش مشكل فيهم اذا تبدا سالا به هي معناتها فيها كنسي اوكي. وحتى الفكره الاخرى ما تقلقش لانه ماشي تترين انت الهدف انه تعمل حاجه به هي لبدنك معناتها الحقيقه.
2: وما مؤخرا السنوات الاخرى ناديه قاعدين نلقاو حتى في ديكور نتاع دونس اورينتال ولاو يلقاو نجاح ورواج كبير برشا. خمنتش مره انك تقيد
1: دونس اورينتال الحقيقه اللي بورتو عندي معناها نجم
2: دونس كلاسيك
1: دونس كلاسيك. لا الحقيقه انا نحب
2: الموسيقى بلاش دونس.
1: راكم يسالوني سؤال يقولوا لي اعطي رايك في الموضوع وبعد يقولوا يحكيوا
2: عندنا مراه واحده ما خليوها تتكلم
1: خليوها اصلا ساعه تكمل تقعد معاكم.
2: هي قلنا
1: لا انا نحب لي زيكزيرسيس او انتنسيتي من معناها كيسحي
2: حديد ترينا صاحبي
1: فما فما كارديو صاحبي.
2: هذه جوستومون هذه المفارقات الطريفه اللي لاحظتها العوام الاخرى. البنات ولاو يترينوا حديد والولاد ولاو يترينوا دونس.
1: بيه كله بيه
2: قاعدين نبدلوا الاولاد معناتها
1: كله بيه كله بيه للبدن بالحق. الفكره في الاخر حاجه بيه لبدنك تعمل تتحرك
2: نكتفي بهذا القدر.
6: اما ليه مازال ناديه ما قالتنيش نجيو نهار الخميس ولا
2: انا ماني جاي مش عليك انت انت بتبيعك ناخذ غرضك بيانا ولا بلاش انت مريق اليد انت جاوبك باهي يعطيك صحه اخويا اليد نادي يعطيك صحه بارك الله فيك شويه اخر الموعد ان شاء الله مع جيهان اخبار والله للمتابعه اثار انتباهي باش تحكي عليه شويه اخر جيهان باكثر تفاصيل 1100 طن من المنتوجات الفاسده تم حجزها زعما تخص انا مواد بالضبط اللي تم حجزها رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه دونك شويه اخر يكون مع جيهان يعطينا اكثر تفاصيل. لا اياد راني تزيدني حاجه اخرى نتكلم.
1: لا لا ما تكلمش
2: صحيح
1: اغلق
2: ما عنديش فلتر مع المستمعين
1: اغلق نرمع. البرنامج
2: نتقابلوا غدوه كان حين ربي جوستومون شويه اخر الاخبار مع غفران في لامين.
9: ما فماش صديقة في العمل، كل واحد يضرب على درابو. تحب تعمل صديقة في الخدمة تتضر.
10: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكونوا صحاب.
11: ما عندنا 90 يقول احنا صحاب صحاب صحاب.
10: فرد بيرو وتعشرنا ونمشيو ديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم ولادنا كبروا مع بعضهم.
11: تو برغم اللي تفرقنا فرد دارة ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب أكثر من قبل. عائلة ما عادش نقولوا لأصحاب.
12: ما تنجمش تكون صحاب انت وشكون فرد خدمه خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغره تقلقيل
13: العلاقه في الخدمه ما فماش صحاب فماش اصل اخوات مش اصحاب شفت في الخدمه حتى اخوك ماهوش صاحب
14: العلاقه بين الزملاء في الخدمه تنجم تولي صحاب عادي عملت صحاب
15: الحقيقة انت ربي باش نحكيك على خدمتي انا مثلا في صدق معناتها كلهم اصحابي وكلهم خياني صحاب صحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا
16: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فمش صحاب ما فمش صحاب ينغر منك ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات تكسيك على الاخر وكان بين ذيك اهم حاجة
17: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة هل أنه صداقتهم تنجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العالم

0: بدل الأولى في تونس.
1: عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في إمجال صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
2: إمجال أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج
6: تدلل تدلل
7: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. اربع كراهب الكتريك بوكس، زوز موتورات الكتريك، اربع فواياجات لتركيا، وديزيس 26 وبرشا كادوات هبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكان الكارت فيد في البورن اللي موجودة في ليزيبر مارشي جيون.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
0: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
9: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
10: في مونوبري جاونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر زوز حكوك طومات فريش كونكاسي جودة 400 غرام ب 3 دينارات و 885 مليم اكاو. وهكا جاوكم يولي كيما جاونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تعمل على الترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلب عبر استراتيجية وطنية تتضمن آليات دعم موجهة للمؤسسات المصدرة، من بينها إحداث صندوق للنهوض بزيت الزيتون المعلب على مستوى وزارة الصناعة، وفق ما أكده المسؤول بمركز النهوض بالصادرات طارق المدب في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء. وتشمل آليات الدعم تغطية ما يصل إلى 50% من تكاليف الشحن البحري و 70% من تكاليف الشحن الجوي، إلى جانب منح تتراوح بين 40% و 50% من كلفة عمليات الترويج. وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع التعليم وتعزيز قيمة المضافة للمنتوج التونسي، بما يدعم عائدات البلاد من العملة الأجنبية ويوسع حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية. تونس تستعد لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات، بما يتيح صيغا استثمارية جديدة خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أعلنه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. والزواري يوضح في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة التي مقرها واشنطن أن الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030 ستشهد تركيزا أكبر على قطاع الغاز بالتوازي مع مواصلة تطوير الشراكات مع المستثمرين الدوليين، ما من شأنه أن يفتح آفاقا لاستثمارات مستقبلية في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية. الوحدات الأمنية بالحفصية تتمكن بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في التنقيب عن الآثار والكنوز داخل منزل تاريخي بالمنطقة. وجاءت العملية إثر التفطن إلى قيام المشتبه فيه بحفر خنادق وحفر عميقة بحثا عن دفائن، حيث تم حجز معدات للحفر وجر أثرية. وتبين أن المشتبه فيه محل تفتيش في قضايا تتعلق بتكوين وفاق إجرامي واجتياز الحدود خلصة، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واستكمال الأبحاث اللازمة. عالميا صندوق النقد الدولي يخفض بشكل حاد اليوم توقعاته

نمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026، مرجحا حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي في وقت تواجه فيه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة. وتوقع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 0.3% هذه السنة، بعدما كان توقع قبل 6 أشهر تحقيق نمو نسبته 1.9%. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: تشجيع الميلاد.
1: نكونوا معاكم كيما كل يوم على موزايك اف ام ونصبحوا عليكم ونقول لكم صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. رونديفو جديد صبحيه جديده محليها صبحيه مسحبه هكا وهكا تنكت الشميسه تنكت لجهن العبارات جهن العبارات استوي محليها دوتوليكا تبخنص المطيره تبخنص يظهر لي اليوم نهاير ممطر تناخذوا اكثر تفاصيل بعد شويه. لكن خلينا نقول لكم كان على اخبار عنا والاكتواليتي بيان سور والاهم في هذا تلقى معنا المعلومه الصحيحه صحيح في صحيح تلقاها معنا والنغمه التونسيه لازم عاد نستفتحوا بها صبحيتنا بصوت هادي جويني. نعم مكتوب يا مكتوب.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: مكتوب يا مكتوب هكا النغمة تنسية تبدأ معنا صبحيتنا في سباح ناس 9:09 على موزايك اف ام. كل عادة الرونديفو حتى النص النهار هما 3 سوايع لا يتعداو 3 دقائق 3 ثواني، فيهم الاخبار فيهم الحكايات فيهم اصواتكم اللي ما تغيبش علينا على 71 113 013. قبل العادة ما نبدأ في بحر الاخبار والاكتواليتي وكما قولنا الصحيح في الصحيح الزبدة متاع الزبدة تلقاها معنا على موزايك كفيم. أنا اليوم معاقبة، عاقبتني المستمع، أي هزت التليفون كلمة 71 113 013 وقالت لي يا جيهان أنا نعاقبك وهذا العقاب اللي لازم تعمله. اسمه معايا ترى
2: صندوق عجب.
3: لاحظتوا شي حاجه يا توانسه؟ الرجارات نتاع بر تونس كل 90% الكل محفرين، الكل مكسرين الكونتور نتاعهم، الداير سير نتاعهم كله مكسر، تاكل ركزه بالكهرباء، تاكل ركزه بالموتور، كي تعرف تطيح. علاش يا لوناس؟
4: بربي مصيك يا جيهان، بربي شوفنا شنية الحكاية ذي في المستوطن، ما حبوش يبدلولو الفاطمة، تعملي تشري انتي من الفارماسي وتجيب مالي هي عليها مستوطن باش نبدل نشريلها ونجيبلها انا باش نبدل.
5: عارفين مزيك نوفل وجيهان انتم الاثنين ربي يحميكم من العين. جيهان بس نعاقبك على خاطر انت قلت بس تحضر في مديمات كي محضر لك نوفل، لكن انت محضرتش تعرفنو عقابك. بس روح طيب له منوخية، قد سمعتوا ماذا قال نحب المنوخية، طيب له منوخية وتعمل له خبزة جاري بالزيت الزيتونة والجلجل والسينوش حبة الحلاوة والبسباس ويزمو يشم ريحتها من راس الزنقة. أي إن شاء الله نهاركم مبروك كل باي. أمك السيدة من سوسة تحبكم برشا.
6: نهاركم زين مزيك، نهاركم أسعد الأيام. فيما يخص قرض هذيك على الشرف، يقولوا حضروا رواحكم ونهار الواحد أكتوبر وحضروا رواحكم أكاو وراكم باش تكتبوا اسمكم ولقبكم ونهيتوا نمروا لكم في الأخر. مراني كان نستناو نستناو في الأخر نجيو على المنصة باش نحطوا نلقاو كمشة وفائق هاو الراتب هاو الرفنو هاو نسخة بطاقة تعريف ويلزمهم PDF. بالله امتكنات نحن اللي في المعامل واللي غيره واللي غيره نعرفوا PDF وثائق حرة، قالونا باش تحضروا أساميكم وتكتبوا النمرو كونت بالاخر رفو رفو رفو.
0: صندوق عجب صباح الناس. قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك، تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش وأوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب، أوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تيدي.

0: نهزكم وندخلكم لزنيقي المدينة العربية، مدينتنا المزيانة، تراثنا، تاريخنا، المدينة اللي تحبوها ديما هكا خاطر واحد قلبه يوجعه كي مثلا يسافر يشوف المعالم البرة يقول والله بلادنا معناها شوية انتروتيان وأكثر لهوة. مش حتى أنا ديما ما نحبش نقسم بين مسؤولين وبين مواطنين، حتى المواطن راهو ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، كي تتعدى حتى في زنيقي وتشوف أنت أقل شيء لبوبيل كيفاش يبدأ يخرج مرامي مكيكة تفهم أنت كيفاش معناها كيستيون دو مونتاليتي. الاثنين مع بعضنا باش نعطيو صورة باهية لبلادنا. باش نحكي لكم على معلم تاريخي، وبرشا منكم اللي باش يسمع باش يقول لي أنا بالأمارة المكتبة هذية قريت فيها سنين، هي معلم تاريخي ترجع بنا للفترة العثمانية، موجودة في تونس من القرن 17، عندها 3 سنين مسكرة لأنه كم كان فيها أشغال وصيانة، واليوم نجمو نحكي ومثل مانيا متاع الصباح يظهر لي بداو يجيو لي المكتبة، مكتبة الديوان بالمدينة العربي. خناخذوا أكثر التفاصيل مع محافظة مدينة تونس مدام حفصة بوشريحة. مدام حفصة صباح الخيرات.
1: صباح الخير. صباح الخير لباس. الحمد لله. مدام حفصة بشريحة مكلفة بتصير محافظة مدينة تونس المعهد الوطني التراث.
0: مرحبا مرحبا بي ربي خليك. هاي. مدام حفصة هايتك. دخلنا لزنيقي المدينة العربي ومحليهم زنيقينا ومحلى جونا في المدينة العربي. كما قلت كان نزيدوا أكثر لهوة مثلا كما اللي صارت للمكتبة هذه مكتبة الديوان. حكي لي تاريخها والأشغال اللي دامت فيها 3 سنين والبارح تم إعادة فتحها للعموم.
1: بالنسبة لمكتبة الديوان، أولا هي معلم تاريخي بطبيعة كما نعرف، مدينة تونس قبل كل شيء هي مدينة مصنفة تراث عالمي منذ سنة 1979 بقائمة اليونسكو. وبالنسبة لمكتبة الديوان كما قلت لك هي معلم تاريخي منذ العهد العثماني. تأسست يقولوا إلي سنة 1574 ميلادي، ويمكن حتى قبل يكونوا يمكن كان في العهد الحفصي كما نقولوا احنا مستشفى ماريستانا يسموها هما.
0: كانت مستشفى قبل.
1: يرجح انه كانت مستشفى. بعدك كي جاوا العثمانيين لتونس حولوها الى ديوان الجند، وبطبيعة ديوان الجند هو مجلس استشاري وإداري وقضائي وعسكري رفيع المستوى وقت السيطرة العثمانية على مدينة تونس، ووقتها استعملوه كديوان الجند دونك لقضاء شؤونهم العسكرية والإدارية والقضائية. بعدك تحولت بطبيعة إلى في مرحلة إصلاح، في مرحلة لاحقة تحولت سنة 1856 ميلادي لدار الشريعة بأمر من الأمير محمد باي باشا. وكان ذلك سنة 1856 ودخل فيها عدة إصلاحات وتحولت دار الشريعة هذه. ومن أهم ميزاتها كما نقوله هي محكمة ضمت الحنفية والمالكية، معناتها ضمت الشريعة الحنفية والمالكية. وبعديك زاد تطورت في القرن 19 تطورت، ومن أهم الحاجات اللي صارت فيها اللي كان المفتي من مفتي واحد تحول إلى في نهاية القرن 19 تحولت إلى 8 مفاتي فيها. وكان يترأسهم أقدمهم في الخطة، واللي لقب في البداية لقبوه في المفتي المالكية. وكانت هذه التحولات اللي صارت كلها بعد في زاد تطورت في سنة 1956 ميلادي تطورت إلى مكتبة عمومية واللي هي الآن مكتبة الديوان، وتسمت مكتبة الديوان نتيجة ديوان الجند قاعدة التسمية هي
0: قاعدة الديوان.
1: سنة 1956 ميلادي، ونهج كله هو نهج الديوان يسمى. نظرا لتسميتها مكتبة الديوان، وتضم المكتبة هذه حوالي 30,000 كتاب مختلفة بطبيعة ما بين كتب تاريخ، جغرافيا، علم اجتماع، للصغار للكبار، معناتها متنوعة ما شاء الله.
0: هي متعة فيها انك تقرأ كتاب هكا في جو زمني هكا في وسط مدينة عربي هكا، ولا بين هالعروس اللي نشوفه في بيهم هالنافورة صغرون.
1: كما قلت مدام يعني الحاجة الباهية والممتعة انك تدخل مكان تاريخي في عمق التاريخ، تقعد تقرأ وتستمتع بالعناصر المعمارية الفريدة في مدينة تونس. بطبيعة هي غنية بالمفردات المعمارية، عنا فيها النقش حديدة، عنا فيها الألواح الأسقف، القباب، الأجر التقليدي، معناتها ما شاء الله متنوعة هي كمكتبة. ومختلفة وفيها لمسة فنية رائعة معنا.
0: في الأشغال اللي فيها ديمو ثلاث سنين كنت مسكرة المكتبة، هل معناها المدة هذه كل كانت تستحقها ولا كان صارت شوية تأخيرات؟ خاطر نقولنا ثلاث سنين ما نقولنا يبني جسور، ومعناها في مكتبة عروسها موجودة جوست انتروتيا، علاش المدة هذه كل؟
1: أي. هي صحيح صارت شوية تأخيرات، ولكن معناتها في الفترة الأخيرة قمنا بالترميم وركزنا على المحافظة على العناصر المعمارية في المعلم.
0: أي مع معهد التراث.
1: مع معهد الوطني للتراث، من أعمدة اللي موجودة بحجر الكذال، من كما قلت لك طباب بالآجر التقليدي، طريقة ترميمها بالطريقة التقليدية. رجعنا معناتها للمواد الأصلية، حاولنا حتى الألوان متاعها حاولنا ناخذ اللون الأصلي للمعلم ونستحفظوا عليه. من نقشة حديدة كما قلت لك، خطر نقشة حديدة يتطلب بارشا وصعبين في خدمته، وفيه تقنيات خاصة في استرجاعه والمحافظة عليه بطبيعة، من تقشير الجدران خطر صارت فيها رطوبة عالية بطبيعة أهم حاجة، واللي هي من خلال تسرب مياه الأمطار، ومعنتها والمبنى بيده كان مغلق ماهوش معناتها مفيش تهوية كافية، كله حاولنا نرجعوا المعلم لحالته الأصلية ونحاولوا نستحضوا على أقصى حد معناتها ممكن من المفردات المعمارية اللي فيه والطابع المعماري الأصيل اللي فيها.
0: يعطيك ألف صحة. نستغل الكلمة اللي أنت قلتها باش نختم بها، نحاولوا نستحضوا كما أنتم استحفظتوا على هالمعلم الأثري اللي كما قلت أنت يرجع بينا للقرن 17 في الانتروتيان والتحسين والأشغال. احنا زادة كيف كيف نستحفظوا عليه كرويد باش يكونوا لي مكتبة الديوان بالمدينة العربية. شكرا ليك مدام حفصة أبو شريحة،
1: بارك الله
0: نهارك زين.
1: تفضل كلمة اختتام نقول اللي راهو حماية المعلم هذايا التاريخي هو ضمان لاستدامة الأجيال القادمة بالطبيعة، ولصغيراتنا اللي باش يقعدوا ديما يذكروا تاريخ بلادهم وبالطبيعة، ويقعد منارة من منارات العلم في مدينة تونس العتيقة.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا ليك مدام حفصة، نهارك زين لله. مدام حفصة أبو شريحة مكلفة بمحافظة مدينة تونس.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار، من 9 إلى نصف النهار على موزايك اف ام.
0: سيق لك بالتطبيق هذايا باش تودع تمشي أي إدارة تونسية، وباش تودع تشد الصف، وباش تودع أرجع أغدوة، وباش تودع الريزو طاح ولا علي ما هكاك ما غادي كتعمل هكا. أنا خا نتكلم عبد الناصر تعمل هكا براسك ليلي عطاو تسمع مال أبو ذنيك بعد شوية شنية هالتطبيق هذية وكيفاش باش نودعو هذوما كله بتليفونك اليوم. تنجم تقضي أمورك الكل وأوراقك الإدارية بعد شوية على أبو ذنيك.
2: صباح الناس
3: فغام. ما فماش صديقة في العمل، كل واحد يضرب على درابو. حب تعمل صديقة في الخدمة تتذر.
4: العلاقة ما بين زملائي تنجم تكون صحاب.
5: ما انت تسيني دول، احنا صحاب صحاب صحاب.
4: فرد بيرو وتعشرنا ونمشي وديار بعضنا، ورجالنا صحاب مع بعضهم، ولادنا كبروا مع بعضهم.
5: طيب برغم اللي تفرقنا فرد دارة ما كل واحد فرع، وقعدنا صحاب أكثر من قبل. عائلة ما عشان نقولوا لأصحاب.
6: ما تنجمش تكون صحاب انت وش تكون فرد خدمة، خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغرة تقلقيل.
7: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب، فماش أصل خوات مش أصحاب. شفت الخدمة حتى خوك ما هوش صاحب.
8: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي، عملت صحاب.
9: الحقيقة انت ربي باش نحكيك على خدمتي انا مثلا في صدق، معناتها كلهم صحابي وكلهم خياني، صحاب صحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
10: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فماش صحاب، ما فماش صحاب ينغر منك، ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات توكسيك على الاخر، وكان بين هذيك اهم حاجة.
11: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء، هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة، هل أنه صداقتهم تنجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل، أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل؟ هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات، لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصحاب ماذا عفر من هارت لي من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.
12: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
13: ماكس بوك 5G Orange élu produit de l'année. بكونكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
12: عندك اورانج.
14: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. غدوه في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
15: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
16: أنا وهيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي.
2: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
17: حبوا عرس تاع أكابر
2: محمد صابر الوسلاتي
18: تورناتا صالي وتورناتا سوتي
2: والنجوم شادي العرفاوي سيهان مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HA LG وموزايك FM

0: كفام ان شاء الله تكونوا متونسين بينا ومقاعد صوت وزي كفام يخلط لكم تتفاعلوا معنا ديما على ريبوندورنا على 71 113 013. نعرف الدنيا سحبت فمش كون الطقس ذي يقول لك اوه هذا هو الطقس اللي انا نحبه. اتو نحكيه بعد شوية فما امطار قاعدة توا بكمية مختلفة في عديدة الولايات ونعملوا طلب بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوا على احوال الطقس. سينون خلينا توا نحكي على أحوال الكادوات أحوال الاحتفالات في عيد ميلاد أمجال 143 إلى عيد ميلاد اللي بالفم والملاء ما يترتقش. الربح هنقولكم الربح راه باش يكون كل يوم وكل جمعة وكل جمعتين. باش تكون انت واحد من الربحين يكفي باش تليشارجي ماي أمجي لابليكاسيون وتعديها بيان سور في الكاسة. الجمعة اللي فاتت الربح كان 8 تروتينات إلكتريك ربحوها من إهداء أمجي وفانواز. اليوم باش نعنوا على اساميهم ونذكركم انه مازال فما برشا كادوات للربح مع ام جي. دونك نذكركم 8 اللي ربحوا 8 تروتينات الكتريك نقولوا مبروك لصالحي منيا الفارس فتحي القدال اكرم الجمال بن فرج ليميم لميا مبروك زاد كيف كيف نذكر دوما ربحوا كل واحد تروتينات الكتريك بوسفاره رتيبه يسري شيرني ولحمر قيس مبروك عليكم وتروتينات الكتريك 8 من الناس ربحوا 8 تروتينات إلكتريك ومازالوا برشا كادوات للربح مع ماي ام جي و ام جي.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح بيسبح الناس تلقى صحيح
0: صحيح فصحيح كي تلقوا معنا. مرحبا بيكم كل مستمعينا. اي توا قالك ما عادش باش نشدوا صف ما عادش تستحق الإدارة النجم نلخصها كعنوانة الإدارة التونسية مش تولي في تليفونك كيفاش بتطبيق خدمات التطبيقة اللي باش تنقص عليك المشي والجاي وارجع غدوة كل شيء نجم يصير بتليفونك كيفاش وعليش. شكرا لها المديرة العامة لتكنولوجية المعلومات بوزارة التكنولوجيا والاتصال ضيفتي مدام سناء الهواري. مدام سناء صباح الخيرات مرحبا بيك.
2: صباح الخير ليك جيهان والجميع مستمعي إذاعة مزيكا.
0: شكرا ليك. تطبيق الخدمات اللي موجودة على الأندرويد من آخر أوت عنهارين التالي وليت متوفرة زادة على الأب ستور. معناها الإضافة اللي تنجم تقدم المواطن التونسي اليوم الهدف منها بالأساس معناها في الأخر المواطن يسمع فينا يقول لك خدمات تو موجودة على الأندرويد وإلا على الأب ستور أنا كمواطن شنو ربحي
2: شو ربحوا قبل المواطن التونسي. احنا كنا مواطنين
0: أكيد.
2: وتجربتنا مع الإدارة ما هيش تجربة يعني 100% راضين عليها وفي نفس الوقت الهيكل الإدارية الهيكل العمومية قاعدة كل مرة تقول نخدم في رقمنة الخدمات ثم خدمات جديدة يتم إطلاقها ويتم رقمنتها ويتم تبسيطها وثم برشا آليات تتأكد من هوية المواطن والترابط البيني وتبسيط الخدمات يعني ديما يسمع فيها المواطن لكن هو ما يلقاش الخدمة هذه ما يلقاهاش على الخط. ساعات بغزاغ يسمع بخدمة وما في بالوش بها للإدارة خدمة عليها ممكن ساعات نقص في التوعية وفي الكوميونيكاسيون عليها. دونك احنا اش قلنا اليوم جينا نشوفوا نقاو 80% من التوانسة يستعملوا الهاتف الجوي يدخلوا بها المواقع الاتصال يعني ريزو سوشيو وفيسبوك انستغرام توسا وحتى الشباب يعني 80% الدخول للانترنت عبر
0: التليفون.
2: دونك تليفونه ديما اكثريه يعني المواطنين التوانسة عندهم تليفون قلنا هالتليفون هذايا يحط فيه الخدمات نتاعو الموجودة الكل. دونك أول حاجة هو يبدأ بكل محفظة نتاع الأوراق نتاعو. احنا اليوم عندنا بطاقة تعريف عندي الباسبور عندي شهادة رخصة السياقة عندي كاتيجريز نتاعي عندي شهادي نتاعي عملنا له محفظة إلكترونية يحط فيها كل وثائق نتاعو مش ما يقعد كل مرة يلوج على رقم الهاتف رقم بطاقة تعريف وتاريخ إصدار بطاقة تعريف هذوم يلقاهم في المحفظة هذه. يعني أول حاجة حطينا له الأوراق نتاعو وبعد هيك قلنا الأوراق هذوم مش يستعملهم في في في خدمات إدارية. دونك كي حطينا له لم ينالوا أكسيا نحن وصلنا 40 خدمة اليوم مرقمنا موجودة في الهاتف الجوال هذه يا إما عودنا إعادة الهندسة نتاعها وعودنا يعني تطويرها بطريقة تتلاق مع الهاتف الجوال هذه مجموعة من الخدمات ما عملناها هكا وفما مجموعة أخرى من الخدمات قلنا مثالش اليوم خليه يعلم بوجودها أعطيناه يعني معطيات حسب الحول الخدمة هذه وشو تستحقوا كوثائق، وأعطيناه الليان فيغ الخدمة هذه، يعني أعطيناه كيفاش ينفذ لها، وهي خطر موجودة في موقع ويب تابع الكنام ولا تابع وزارة الداخلية ولا تابع وزارة المالية، هم موجودين يعني خدمات مرقنا، لكن حطينا له كل ليان هذاك كبريمير ايتاب. لكن احنا الفكرة انه كي تستعمل انت جوال نتاعك يبدا الخدمة يتم يعني اعادة صياغتها باش تكون تتلائم مع التجربة على الجوال نتاعك.
0: مادام سنة
2: في الجوال مش تدخل للسيت ويب وتقعد تنافيغي وتعمر في فورمولير، لا يلزمها تجربة سهلة. اي مواطن تونسي مهما كان يعني النيفو ديدوكاسيف نتاعو يلقى روحه في الخدمه هذه. يعني في الاخر الهدف انه نقربوا هالخدمه هذه، نعرفوا بها ويجم يستعملها بطريقه سهله على الاقل.
0: مثلا مضمون الولاده، مثلا مدام سنه مضمون الولاده، نخرجوا من تليفوني،
2: تخرجوا من تليفونك. احنا قبل كنت تذكروا وقت كي لانسينا الهويه الرقميه في 2022 اول خدمه حطيناها كبروف كونسيبت هو المضمون الالكتروني، يعني وقتها المواطن التونسي يدخل على الايبا ويبا ويستعمل هويته ويهبطوا على البي سي ام تي او توا ولات اسهل العمليه.
0: الوثائق الاخرى اللي نجم نتحصل عليها
2: بالجوال، خلينا جوست نكمل لك سمحي الفكره، دونك بالجوال ولا في فيزا، يعني سهله. انا خاطر عندي هويته ديجا دخل بها للتطبيق الخدمات ديريكتومون، ينزل على فلسه برك يهبط له يختار، يعني هو يعني المضمون هذا باش ياخذ الروح هو الا الابناء اللي زيهم هو ديجا عنده يحبهم بالعربيه ولا الفرنسي، وليت يعني دو كليك عنده المضمون بتاعه على تليفونه.
0: هل نجم نمضي عقد أو وثيقة إلكترونية عبر تطبيق خدمات وتكون عندها نفس القيمة القانونية اليوم تاع الإمضاء العادي؟
2: اليوم انك انت تستعمل في هويتك الرقميه باش تدخل للتطبيق خدمات، الهويه احنا نذكروا شنو فيها، هي فيها يعني مصادقه الكترونيه، هي في الاخر خدمه مصادقه الكترونيه دونك تمكنك من الامضاء الالكتروني. يعني اليوم اعتمادك على الهويه ديجا هذيك يسمح لك باش تقوم بالامضاء الالكتروني، وامضاء معترف به بالقانون، قانون التجاره الالكترونيه اللي صدر في عام 2000. يعني اليوم تنجم تعملوا هذه الخدمة.
0: الخدمات اللي موجودة هل مجانية وإلا بعضها بالفلوس؟
2: اليوم مثلا الخدمات اللي هي احنا شو قلت لك شدينا اخذينا الخدمات الموجودة الكل وحطيناهم في التطبيقة هذه
0: باش تلقى خدمات هي
2: من أصلها خدمات يعني مجانية، باش تقعد مجانية بيان سور. وكان مثلا انت مثلا بغمي الخدمات فما شراء تابع السفر ولا شراء تابع جبائي باش تتعمل
0: فلوس تشري
2: بطبيعته، يعني خدمة هذه بالفلوس. دونك انت باش يعني ان الفيت اللي هي توجد في خدمات معنيش انها بشولي مجانية، انت باش تشري تامبر، باش تشري هالتامبر متاعك متاع الفياج ولا متاع الفيسكال. دونك شو سهلت لك الخدمة انك انت باش تخلص، اما الواليت المحفظه نتاع البيمون تاعك الواليت والا بطاقه البنكيه وكل ديريكتومون المعطيات موجوده في التطبيق، يعني سهل انك انت تقوم بعمليه الشراء على الخط باعتماد التطبيق هذه خدمات. يعني احنا سهلنا لك العمليه، هي بطبيعتها العمليه بمقابل يعني خاطر شراء نتاع تامبر، لكن ولات تجربه المواطن ولات اسهل باعتماد التطبيق بانها انت طريقة يعني لوتي دو بايمون اللي عندك في التطبيق ديجا موجود، يعني سهلنا لك عملية الشراء.
0: واضح. خدمات موجودة على الاندرويد من اخر اوت وتوا نهارين وتوا في
2: على
0: قديش من نجمه هكا نحكي من مواطن قاعد يستعمل فيها فعليا وحمل من نظام هذا او النظام هذا من اندرويد ولا من اب ستور؟
2: عدد كبير اللي نأكدوه لأكثر من 10,000 تونسي يستعمل اليوم في تطبيق خدمات. والعدد يعني ماشي ويتطور بالقدر.
0: شو من الخدمات الجديدة زادة اللي أكيد قاعدين تخدموا عليها باش تكون موجودة قريبا في تطبيق خدمات؟
2: احنا احنا الخدمات اللي يعني بدينا كما قلت لك ب40 خدمة وتو قاعدين نخدموا على بقية الخدمات اللي تخص الداخلية مثلا في علاقة بطلب البيت خوا طلب شهادة إقامة كيف كيف مع عوزة التربية خدمات تخص المتابعة يعني المتابعة المدرسية للتلميذ يعني في علاقة بالتامتيع ونوتيفيكاشون على هو كان هو أبسون ونو الأستاذ ولا المعلم كان غاب كيف كيف سؤال نوتيفي خاطر منها في اليوم في التطبيق ثم نصوم بإشعارات ونوتيفيكاشون قاعدين يوصولك اليوم باش نزيلوا نوتيفيكاشون في علاقة بمسار التلميذ في وزارة التربية باش نزيلوا قلت لك الخدمات كما شهادة إقامة وبتخوا مع وزارة الداخلية يعني بقيت الخدمات اللي توفرها اليوم وزارة الداخلية باش يتم إضافتها في النسخة الثانية من التطبيق كيف كيف فما خدمات أخرى تخص وزارة المالية يعني احنا الهدف نتاعنا في النسخة الثانية اللي هي في دور يعني التطوير انه نشملوا اكثر الخدمات الاكثر استعمالا من قبل المواطن واليوم تجربة اولى مصافحة للتطبيق القى فيها وثيق وقى فيها اكثر الخدمات المستعمل لكن بعضها وتو باش نكملوا ان شاء الله نستكنوا جميع الخدمات اللي يستحقها المواطن في تعامله مع الهيكل الاداري.
0: مدام سناء نسالك انا اليوم التحول الرقمي اللي نحبوه الناس الكل يتطلب اكيد انترنت تكون متوفره وسريعه لكن مش التوانسه الكل اللي عندهم نفس الامكانيات معناها شو باش تعملوا اليوم المواطن اللي مثلا في مناطق داخليه وكبار السن ينجموا ينتفعوا بالخدمات هذيا هل فما اليوم جديد في تحسين تغطيه الانترنت والجوده نتاعها في تونس اكثر باش تسهل اكثر التطبيقات
2: أكيد أكيد هذه ديما احنا نقولوا الركائز متطرقنا أول ركيزة هي الربط بشبكة الانترنت ونحن كما تشوفوا يعني في كيدري 2025 بدينا بال5G وكنا يعني أول دولة في الأفريق دو نور اللي لانسيت 5G 5G دونك جي سهل وحسن التغطية ومع هذا قعدنا مواصلين في تخطيط المناطق الغير اهله بكثير من المواطنين يعني ثم بلايص في تونس اللي تقع فيها يعني دار ولا سنين يعني المشغل الاتصالات مش مطالب باش يكوفريهم لكن احنا دورنا انه ومن حق اي تونسي انه يوصل له الانترنت وتوصل له الشبكه الهاتف وهيك علاش كل عام ثم قائمه من المناطق الجديده اللي فيها يعني السكان قاعدين احنا واخدينها وشارج يعني كوزارة كوجة اتصال وقاعدين نخدموا عليها يعني مانيش باش نخليوهم على يعني ايكارتي هذه حاجه لوتر كوتي احنا اليوم كان لاحظتوا ثم الشبكه يعني الالياف البصريه اللي في بغوتيك قاعد يوصل للتيريتوار التونسيان الكل احنا اليوم صحيح الثلاثه مشغلين اتصالات قاعدين يبيعوا فيه يكوميرسياليزيو في الـ في الـ في الفيبر اوبتيك لكن احنا كوزاره كوجه اتصال باش نزيدوا الفيبر هذا يبدا اكسيسيبل يعني موجود وبأرخص سوق أرخص ثمن مش ميتقالش كاهل الأسرة التونسية شو عملنا مشينا خلينا وشارش الكونيكتيفيتي بالفيبر متاع المدارس والمعاهد الموجودة في الجمهورية التونسية الكل وعليش خليناها وشارج احنا مش نقصوا من الكلفة مش غدوة كنت تجي يعني أولا مش توصلوا احنا نعرفوا كلنا اللي في كل مدرسة راهو بحذيها فما مستشفى ولا أي فيها مساكن فما إدارات دونك كل مدرسة اليوم متأكدين منها مدرسة معهد عندها شبكة الألياف البصرية اللي هي تمكن من كونكتيفيتي قوية دونك المساكن اللي دايرين بها تولي الكلفة أقل يعني حتى كان غدوة يمشي للمشغل اتصالات ويقول نحن نحب ندخل الفيبر الداري باش نلقاها بسوم أرخص على خاطر التكلفة خذيتها على عاتقها وزارة تكنولوجيا الاتصال وهذيك دورنا احنا خاطر ما يكفيش انها تكون عندك الكونكتيفيتي لازمها تكون زادة اكسيسيبل ورخيصة واي مواطن تونسي ينجم ياخذها باقل كلفة.
0: واضح شكرا لك مدام سنة هواري نورتني شكرا لك نهارك زين ربي يفضلك يعيشك شكرا لك المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بوزارة التكنولوجيا والاتصال.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: حديش اليوم يلوجوا عليها غابت هي تختم على روحها عايشة مع أخوها نهار سنين 3 9 10 11 لوين البارح يمشي بسقي ويعترف كل التفاصيل بعد شوية.
1: صباح الناس.

0: نهاركم زين كل مستمعينا على موزي كافيه بتسعة وخمسين دقيقة. شو نقولكم؟ قاعدة نخمم بيش نبدأ نحكي. نبدأ بالنهار الأول اللي غابت فيه وما روحتش كعادتها، نبدأ بالنهار الثاني اللي العائلة ما رقدتش وما غمضتش عينيها ليلة كاملة تستنى فيها تدز الباب وتدخل، نهار الثالث ولا الرابع الخامس ولا السادس، 11 يوم غايبة على دارها، 11 يوم ما يعرفوا عليها حتى شيء، لين يتم اكتشاف جثتها. كيفاش؟ أنا سبقكم سبقت بالحديث لأنه مشي على ساقي واعترف بروحه. اسمعوا التفاصيل. الله يرحمها قبل كل شيء وتعازينا لعائلتها، ورجاء نعرف قاعدين يهبطوا في تصاور معناها ليها لأنهم صحابه كل، أما رجاء كي نهبطوا بدونك التعليق الناس اللي تمشي في تعليق هذي كل ديما نحترمه، أنه اليوم فما شخص توفى الله يرحمه، فما عائلة مشوية عليه. معنا زميلنا عبد الكريم السلطاني من جد وبيعطينا أكثر التفاصيل على الجريمة الفظيعة اللي صارت في حقها الله يرحمها. صباح الخير عبد الكريم، مرحبا.
1: صباح الخير جيهان، صباح الفل، صباح البركة لكل مستمعي إذاعة موزايكا فام. حقيقة ألم كبير ومرارة كبيرة، نعاودوا نرجعوا نحكوا على الضحية اللي كنا قبل أعلننا على اختفاء متاعها، وجرت الجهود من أهلها من الأمن من الناس كل حتى على شبكة التواصل الاجتماعي في البحث عليها، إلا أنه البارح يجي الخبر الصادم، البارح في ساعة متأخرة من الليل اللي تم العثور على جثة الضحية ربي يرحمها، وتعازينا الحارة لكل العائلة. في الحقيقة يا جيهان منذ 11 يوم تم إبلاغ عن اختفاء الضحية، هي في الحقيقة موظفة ما روحتش من الخدمة كعادتها، تم تعهد بموضوع اختفاء فتاة الشرطة العدلية بجندوبة بعد عملية مراقبة للهواتف الجوالة واستدعاء مجموعة من الأشخاص اللي عندهم قرابة أو علاقة زمالة في العمل بالضحية والتحقيق معهم والسماع إليهم. كان من بينهم زميلها اللي جاء واعترف أنه قتل الضحية ودل على مكان،
0: جاء البارح في ساعة متأخرة من الليل للمركز،
1: جاء واعترف بعد ضيق عليه الحق، ثم حرفية كبيرة من أعوان الأمن، نوجه لهم تحية بالمناسبة، تضيق عليه من الأول اتمهمش بعد اعترف بكل تفاصيل الجريمة
0: ودلهم على مكان،
1: ودلهم على المكان هذا معناها في منطقة ولد مناع جندوبة الشمالية في منزل مهجور على ملك عمه. داخل المنزل هذا ثم حفرة عميقة توصل فوق 4 أمتار. ألقى بها بعد ما قتلها، ألقى بها في الحفرة هذه وغطاها بالحجارة وبالتراب. البارح الأعوان الحماية المدنية، أعوان الحرس الوطني، أعوان الشرطة، الناس كلها عملية بحث يتبعوا في بشي يلغي يلقاوا الجثة، يتبعوا في الريحة منبعثة ريحة عندها العملية عندها أكثر من أسبوع يتبعوا في الريحة.
0: هي 11 يوم مفقودة الله يرحمها،
1: 11 يوم مفقود تنتدوا للريحة هذه للجثة هذه، تم بحضور ممثل النيابة العمومية استخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي. في الحقيقة الجثة حسب الأبحاث الأولية تحمل أثار عنف، في أجزاء مختلفة من جسدها. ربي يرحمها، ومرة أخرى تعازينا الحارة لعائلتها وكل زملائها وكل من يعرفها في الحقيقة. اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش إنسانة معناها على خلق كريم ربي يرحمها. تم فتح مجال التحقيق متواصل
0: أكيد.
1: تم إيقاف الجاني على ذمة التحقيق والتحقيق متواصل
0: وربي يرحمها. يعطيك صحة
1: وربي يرحمها.
0: شكرا لك عبد الكريم السلطاني، إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فم.
0: ثلاثاء الغضب هكا سميه، وهو ينتظروا منه في فرنسا احتجاجات متواصلة لتلامذة، اعتداءات كبيرة سواء كانت على تلامذة على أمنيين زادة كيف فما حتى إيقافات عديدة. تو ناخذوا أكثر التفاصيل مع زميلنا سي توفيق بجيد من فرانس 24، ناخذوا عليه أكثر تفاصيل. هذا شوية من البرشة اللي بزل أكيد أخبار بارنا تستنى فيكم على بداية ساعتين اللي مازالوا معاكم على موزايكا فام من صباح الناس.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزايكا فام.
3: فغام ما فماش صديقة في العمل، كل واحد يضرب على درابو. تحب تعمل صديقة في الخدمة تتضر.
4: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكونوا صحاب.
5: ما عم تنتسيين يقولوا احنا صحاب.
4: فرد بيرو وتعشرنا ونمشي وديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم، ولادنا كبروا مع بعضهم.
5: طيب برغم اللي تفرقنا فرد دارة ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب أكثر من قبل. عائلة ما عشان نقولوا لأصحاب.
6: ما تنجمش تكون صحاب انت وشكون فرد خدمة، خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغرة تقلقيل.
7: والعلاقة في الخدمة ما فماش صحاب، فماش أصل إخوات مش أصحاب. شوف في الخدمة حتى أخوك ما هوش صاحب.
8: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي، عملت صحاب.
9: الحقيقة انت ربي باش نحكيك على خدمتي أنا مثلا بصدق، معناتها كلهم أصحابي وكلهم خياني صحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
10: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فمش صحاب ينغر منك، ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات تكسيك على الاخر، وكان بين ذيك أهم حاجة.
11: الزملاء وقت اللي يوليوا أصدقاء، هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة؟ الزملاء اللي يوليوا أصدقاء في الخدمة هل أنه صداقتهم نجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل، أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليوا أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل؟

0: راغب علامة بتونس في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بوانتين.
1: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
0: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزايك كافيم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدة مناطق من تونس سجلت كميات متفاوتة من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية إلى غاية اليوم الثلاثاء وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي، وبلغت الكميات المسجلة 7 مليمترات بسونين من ولاية بنزرت و5 مليمترات برفراف و4 مليمترات بكل من غار الملح من ولاية بنزرت وسيدي بوسعيد من ولاية تونس وبير الأحمر من ولاية تطاوين، كما تم تسجيل 3 مليمترات بالقصرين الشمالية. يشار إلى أن طقس اليوم يتميز بظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتا رعدية حسب توقعات معهد الرصد الجوي، ودرجة الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تشدد على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وناقشت اللجنة أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. عجز الميزان التجاري التونسي يقارب نحو 21 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة حسب نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، تقرير سيف الدين المهري.
1: أظهرت نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر من سنة 2026 والتي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار، مسجلا بذلك زيادة ب 2,373 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنقضية. هذا وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 50,400 مليون دينار مقابل 46,419.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71,397 مليون دينار مقابل 63,146.7 مليون دينار. وحسب القطاعات سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.9% وفي قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20.3%. في المقابل سجلت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 16.5% وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.7%.
0: وللإشارة، عجز الميزان التجاري التونسي يقارب نحو 21 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. جامعة قرطاج تعلن فتح باب الترشح للحصول على منحة تنقل جامعي إلى جامعة قدس الإسبانية في إطار برنامج إيراسموس بلوس خلال السداسي الربيعي من السنة الجامعية الحالية الممتد من فيفري إلى جوان 2027. وحددت الجامعة يوم 23 أكتوبر الجاري آخر أجل لتقديم الترشحات التي تقتصر على طلبتها المستوى

0: فين لشرط إتقان اللغة الإسبانية بمستوى B2 داعية الجامعة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على إعلان الترشح ونموذج اتفاقية التعلم المرفقين للتعرف على الشروط والإجراءات المطلوبة. عالميا، تدفق هائل للنفط والغاز في منطقة صحراوية نائية في شرق النيجر يتسبب في حادث بيئي بالغ الخطورة وفق ما أعلنته وزارة الطاقة في البلاد. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: نور مهنا وحشتني على وزيك فم. ومغشي نهاركم زين كل مستمعينا. العشرة وحدش دقيقة كالعادة عادة نعملوا وبكم طلة كل مرة في مرشي, واليوم موجودين في صفاقس مع زميلنا فتحي بوجناح بجبلي تحديدا. فتحي صباح الخيرات.
1: صباح الفل والاثنين زيان انت كل اللي يسمعوا فينا في موزايك.
0: ربي يخليك. هاي نبدأ كالعادة بجبلي بسوق الحوتة.
1: نبدأ بسوق الحوت لسوام بالنسبة للصبارة موجود مع 10,000 يوصل حتى 15 دينار. الحمراء على 30 دينار. الخلط تم خلط شراب يوصل حتى 40 دينار. في البوري والكحلة بالنسبة للفكرون 6,000. السردينة قيناها بسومة 8,000. الكروفيت 18 دينار. الشوابي من 28 حتى 30 دينار. الكالمار هنا صغير يا جهان بين 16 حتى 20 دينار. دميلة نلقاه من 20 وتوصل حتى 35 دينار. القاروس على 26 والوراطة من 22 إلى 23 دينار. النزلي من 12 حتى 15,000. المل موجود على 12. التريليا من 14 وتوصل حتى 20. بومسك على 25 دينار. الفار ب 28. المناني على 60. النعاس ب 12. بالنسبة للقطات من 14 حتى 18 دينار. والمحراث والحمام 14 دينار يا جهن. هذه بالنسبة لسمك.
0: للحوت
1: نمشي لبعض الحوت اللي تحب نمشي وللحوم البيضاء. بالنسبة للسكالوب دينت هو وستيك 20 دينار. الكويز دينت والمرمز ذا كيف كيف 16 دينار. والكبدة الدند على 24 دينار. بالنسبة للدجاج الكيلو على 8,950. صدر الدجاج ب 15 دينار. كويس الدجاج على 14 دينار. والسكالوب الدجاج ب 20 دينار. وبالنسبة لكبدة الدجاج 23 دينار. على مستوى العلوش, العلوش السوم تاعو العادي بين 50 حتى 55 دينار. وبالنسبة للكبدة وقلب ب 60 دينار. وقينا زاد يجي هنا على العلوش بان يكون كبير سير السوم تاعو ب 44 دينار و 800. بالنسبة للعجول الكبدة وقلب والهبرة 48 دينار. بالنسبة للعظم معجول من 38 حتى 42 دينار. الكرشة من 8 إلى 9,000. الحمراء تبقري على 22. نمشي للدوارة إذا كان ناقصة ما فيهاش كبدة وقلب على 30. أما الدوارة كاملة السوم هيوصل 60 دينار.
0: 60 دينار
1: بي راس العلوش والكروع بتاعه أكيد من 25 حتى 30 دينار. بالنسبة للبقرة يعني الكبير الهبرة 38 حتى 40 دينار. الكبدة وقلب متاع البقرة على 30 دينار. العظم من 22 إلى 27 دينار. والكرشة ب 5,000. المرقز العادي صومه في حدود 20 والسبيسيال ب 40 دينار يجي هنا. شنو اللي مازلنا على
0: مازلنا على الخضرة وغلتنا
1: بالنسبة للبطاطا نلقاها على 2500. الطماطم 1480. الفلفل الحلوة 2480. والمسكي ب 1980. السناري على 2000. القراع الأخضر ب 2000 زاد كيف كيف. والقراع الأحمر 1500. بالنسبة للفقوس 1480 ويوصل حتى 1980. الكرنب على 3,000. الكناوية موجودة ل 20 واللي أجود منها ب 25 دينار
0: الكيلو.
1: بالنسبة الكيلو بنسي. بالنسبة للورقيات السلك والكلابس والمعدنوس الربط على 800. بالنسبة للتابل على 2000. البسباس 3,000 الحارة. والخص والليتي على 2000 بالضبط. بالنسبة اللي ما زرتنا هي
0: الغلة
1: الرومان من 3,000 ل 4,300. بالنسبة للخوخ 2,850 يوصل حتى 8,750. الكريمونتين بدأ موجود من 6,000 ل 10,000. العوينة 8,750. التفاح كنا على 7,500 ونلقاه حتى أقل منه يعني ب 3,000-3,500. العنب سومه ب 10,500. النجاس على 12 دينار. البطيخ مازال موجود 2,250. البلح يوصل سومه من 4,600 حتى 5,000. والدقلة بالأنواع متاعها من 3,000 توصل حتى 11 دينار يجين.
0: واضح. هذه اليوم دورتنا في مرشي ببجبلي في صفاق. ساتيك ألف صحة فتحي بوجنيح. تحية لكل مستمعينا. العشرة و15 دقيقة.

0: جود دافيد قطع على موزيكا فام العشرة وثمانتاش دقيقة وهذه صباح الناس. كل يوم تلقاو معنا كل الاخبار علينا مشكل في تونس علينا بارتو هكا الاكتواليتي اللي صايره وقاعدين اكيد نتبعوا في الاحتجاجات والمظاهرات اللي صايره في فرنسا والمواجهات امام المدارس. كان البارح زاد اطلاق نار داخل مدرسه بحذا مرسيليا اصابه مدير مدرسه ومعلمه. زاد نحكيوا على الاحتجاجات اللي تتواصل واللي يحكيوا حتى مغدي نوار هكا سموها عديد وسائل الإعلام. ينتظرون اليوم نهاير باش يكون زادا نهاير ساخن بين الاحتجاجات والعنف. شنو اللي قاعد صاير في فرنسا بالضبط؟ الإعلامي زميلنا بقناة فرانس 24 سي توفيق مجيد. صباح الخير سي توفيق.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا.
1: ثلاثة صبية المشاهد.
0: مرحبا. أنا غرت في بالك ولا لا نعطيك الكواليس؟ ما هو احنا عائلة مع بعضينا. غرت المرة الأخرى نسمع فيك تتعدى مع نوف. نورتنا سي توفيق نورتنا. الاحتجاجات متواصلة في فرنسا وعنف كبير وإصابات كانت سواء في صفوف الأمنيين وإلا الطلبة زادة كيف كيف وإطلاق نار وكل. وين ماشية الأمور سي توفيق؟
1: والله هذه نسخة الخامسة من المظاهرات وظهر لي باش تكون أصعب وأصعب نهار السبت نهار 17 لأنه سترات الصفراء الصفر باش يعطوا وباش اختلط الحابل بالنابل مثل ما يقولوا. لأنه المظاهرات اللي كانت متوقعة يوم 17 هي ضد غلاء المعيشة وخاصة غلاء سعر الوقود توا باش تدخل عليها الطلاب وباش يدخل عليها الأساتذة. اليوم الجديد هو أنه حتى الأساتذة دخلوا في المظاهرات الأساتذة لأنهم هما بيدهم تعرضوا لعمل عنف وخاصة مديري المدارس ولات المشكلة كبيرة. والغريب في الأمر وأن مقترحات الحكومة هي ما نجحتش باش تهدي الوضع لأنه كيف خرج وزير التربية يقول والله عندنا 3000 أستاذ ينجموا يعوضوا الناس اللي يغيبوا. قالوا له كيف انت عندك 3000 لو قال لي شبيك توت فكرتهم علاش احنا مثلا يقول لك انا نحضر في الباك انا ما عنديش استاذ نتاع فلسفه وانا ما عنديش استاذ نتاع مات ايش نوبش نعمل كيفاش ناخذ باك انا. هذه المشكله لانه فما غيابات كبيره فما مشكله
0: نتاع اما السؤال قعد علاش معناها اللي نسمعوه الكل من اللي عايشين ويقراوا البر يقول لك نفس الوضعيه معناها ما زادتش تازمت.
1: لا شوف هي وضعية المدارس تشوف انت حتى التصنيف انت بيزا فرنسا وخرت برشا على مستوى التعليم انا تراجع بشكل كبير وخاصة في اللغة الفرنسية وهذه هي الكارثة الكبيرة من الناس ما كانوا ما يعرفوا يكتبوا بلغتهم الام واللغة فيها في في في في فرنسا. هذا اولا وثانيا ثم مدارس ما فيها صيانة ثم مدارس وانت شفتك الفترة اللي صارت في السخانة ناس الـ46 عندهم هم 52 أنا فما مشاكل كبيرة لدرجة أن بعض المعاهد سكرت. ولكن توا يظهر لي جهان أن فما صراع جيل توا الجيل هذا ما فماش يكون يفهمه عنده أفكار ما عايش تتماشى أصلا مع السياسيين الموجودين.
0: وين اللي قريناه في شعاراتهم معناها
1: توا أنت واحد سمعت واحد يقول لك أنا جبتونا تحكونا على الكورونا تحكونا على أنه الطقس باش يولي سخون ويفوت في 50 درجة بعد مش عارف شنو
0: تحكونا
1: اللي كونا ما عندكمش مستقبل خطر الذكاء الاصطناعي سي باش
0: يخلى بلايصنا
1: باش تحبونا نعملوا احنا شنو باش نعملوا. وزيد حاجة أخرى سعر البنزين تو كل واحد يوصل عمره 18 عام اول حاجه يفكر فيها شنو هو
0: قريبه قديش الليتر وصلت في فرنسا
1: شنو
0: هي الليتر قديش وصلت في فرنسا
1: زوز اورو 40 و 45 انا والديزل واللي كان فرخص واللي ما عندوش الامكانيه من الفقير ياخذ ديزل لازم يخلص اغلى من اللي عنده الامكانيه باش ياخذ
0: مش اسانس
1: والدولة ما تحبش تخفض في الضرائب اللي هي تاخذ فيها في الرسوم تاخذ فيها على الوقود هذه هي مستفيدة منها واللي هي بنسبة 30% من السعر الأصلي. معناها مشكلة الناس مش فاهمين فما برشا حاجات يقول لك لازمها تتغير. والمنطق الآخر ما يفهموه السياسيين قال لك احنا خرجنا بشكل سلمي ما جبنا حد شيء يظهر لي الناس ولا يفهم ولا بلا بلا بلا بلا بلا. وهذا هو المشكل الكبير، وهذا هو الخطر الكبير ولا في فرنسا، هو انه نخرج باش نكسر باش نحرق البوبالات باش نعمل كذا اللي حكيت عليها في اوباني. هذه مثلا ظاهره جديده هذه نشوفها فيها في الولايات المتحده، لكن حتى الان ماهوش اكيد انه عنده علاقه بالحراك الطلابي. الولد مشى دخل المدرسه في اوباني اللي هي بجنب مرسيليا، خرج
0: بندقية صيد،
1: هز تعرف هز هز فيك التوي نتاع تاع الجيتار، حتى وكانه هز جيتار في قدار
0: مخبيها، كانوا انسترومون
1: مخبيها مخبيها. دخل المدرسه ضرب، حتى الان فماش تاكيد بلي ما يعرفوش هو شنو السي، ما عندوش سوابق ما عندوش كذا، ما يعرفوش علاش العمليه هذه صارت حتى لتو. ولكن المشكله الاخرى هو انه مازالوا شادين الطلاب المعاهد والجامعات القصه نتاع اليد، اليد ضربت اتقصت
0: في شدك البوم لاكريموجين
1: بالضبط، واللي فقد عينه واللي فقد كذا. والمنطق منطق مختلف، عندك اقصى اليسار يقول لك شنو، يقول لك فما عنف مفرط من قبل قوات الامن، وعندك اقصى اليمين يقول لك لا فما اقصى اليسار هو اللي حرض، فما ناس جايين قاعدين يحبوا يكسروا مش حابين يظهر، مع انه كل الاحزاب السياسيه موافقه بلي كون المطالب هذه مطالب يعني مشروعه، انه الطالب يحب ظروف. ولكن شوف هو التفكير في انسداد الافق والنوع هذا من التشاؤم اللي يسمعوا فيه يوميا هو اللي يخلي. وزيد حاجه اخرى ما يحبوش يقولوها، ولكن راهو منع القاصرين انه يستخدموا الموبايل هبلتهم، تعرف الناس قدام لي سي يقول خلي البرداد
0: خلي التليفون.
1: والتو المشكله اليوم تعرف شنو المشكله الاخرى اليوم، هو انه فيه نداءات الى مظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مرخص بها. انت كيفاش تلقاها مثلا؟ انت تبدا مركز مع الشرطه في بقعه مثلا اليوم في البلاس ديتالي،
0: وجروب اخر يعمل على الفيسبوك يجي نتقابلوا في البلاس هذه.
1: بالضبط هذا التشتت هذا باش يزيد المساله الامنيه، لانك شفت انت تو ضغط التلاميذ والطلاب شنو ادى الى انه وزير الداخليه اعطى تعليمات باش ينقصوا شويه في حجم استخدام القوه مع المتظاهرين. او كان حاول ذوك القنابل لتشتيت المتظاهرين هذوك منعوها، ما عادش باش يستخدموها وقولوا لهم امشيوا بشويه. ده وخاطر فهموا بلي كونه كل ما تستخدم العنف كل ما
0: تزيد تهيج اكثر.
1: بالضبط يعني هو المنطق، هو اي وزير يتكلم توا المشكله هو ما عادش فما حوار طرشان، انت تحكي في كلام احنا ما نش مقتنعين به، وهذه هي المشكله. يعني السياسي حاول يبذل جهد، ولكن الجهد مقارنة باللي بانتظارات الطالب وانتظارات التلميذ، ورغم أنه المظاهرات هذه رأي في صالح حتى الطلاب الأجانب، خطر النقابات الكل مجمع على أنه الرسوم اللي طلبتها الدولة على الدراسة في الجامعات للأجانب لا تتعرف مش تولي 3500 يورو أعتقد أي أجنبي خارج الاتحاد الأوروبي، معناها طلعوا في الأسواق بشكل تول. قالك حتى هذه ما عاش نحبوا نسمع بها، تحبوا الناس كلها عندها الحق تقرا اجنبي وغير اجنبي، يلزم الناس تجي وتقرا، والجامعات لازم تكون عندها الجاذبيه اللي كانت عندها قبل. انا اشوف تم مطالب اللي يطلبوا فيها اللي هي ما سمعتش انا سياسي يقول والله هذا من انا ضد انه تصلح المدارس، ضد الصيانه، ضد انك توفر اساد دائما، يعني مش واحد يغيب ما عندكش كنت تعوضه، خاطر المشكله انك ما عندكش كنت تعوضه، هذه مشكله. وراه حتى صور الاتوالات في وضع صعيب برشا في العديد من المدن، وبداوا يقولوا خاطر في الاول قالك لا ثم ثمن دوائر الأغنية فيها معاهد وفيها جامعات افضل من المناطق اللي تعتبر ضواحي وما لا حتى في الدوائر لا، بالعكس كل المدارس تركت. والجديد ايضا هو حتى المدارس الخاصه دخلت في اللعبه، وحتى هي طالب باصلاحات وطالب التضامن مع الـ مع الـ مع القطاع العام. القطاع العام يشكو، والدوله كي تسمع بالمطالب نتاع الطلاب اللي طالبين 10 مليار يورو من صيانة المدارس والاهتمام بالتربية، ما عندهاش الدولة عشرة، تقولك ما عنديش أنا عشرة، ما عنديش 10 مليار، لأن الدولة أصلا قبل نهاية هذا العام يلزمها توفر 54 مليار يورو، أصلا قاعدة تحلب من كل بقعة تحاول تجيب وما نجبتش. وزيد اليوم كيف تبدأ مناقشة الميزانية، لأنه البلاد إذا كان ما عندهاش ميزانية قبل 31 سبتمبر هذه مشكلة أخرى باش تقعد بالميزانية الأخرى، معناها ما فما حتى زيادات، ما فما حتى شيء يصير، حتى تغيير، نقعد على الميزانية 23.
0: واضح، يعطيك ألف صحة سي توفيق مجيد، ربي فضلك، نارك زين. شكرا لك زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24 سي توفيق مجيد.
2: تربح الناس. تربح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار.
3: من 9 إلى نصف النهار
2: على مزيكا فم.
0: ذكروني تراش مازال عنا أخبار ما حكيناهمش. شو عبد الناصر تفجعت ليه بالحق؟ لازمني كنت نصوره لكم. ليه بالحق تفجع؟ تلفت عبد الناصر بهت يقول لك صار هذا كله. مازال عنا أخبار. مازال عنا أخبار. بدأت تبرد الدنيا ولا ليش عبد الناصر؟ بدأت هكا الدنيا تصحب ولا ليه؟ ردوا بالكم وبعيد اللطف عليكم إن شاء الله ديما ربي يشدكم بصحاتكم. باش نحكي على فاكسان الجريب وقتش يكون متوفر، وقتش لازمنا نخمو باش نعملوا الفاكسان، وشكون هذا هو في إطار التذكير بعد شوي على مزيكا فهمة.

0: يا جميل. وهذا ادم على موزيكا فام العشرة وواحد وثلاثين دقيقة.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: ان شاء الله يا ربي كل شيء يقبل كل شيء يشد لكم بصحة البلاد ان شاء الله يا ربي. ذيك هي صحة البلاد اللي بالحق بالفم والبلاد ما تتشريش ميل الدنيا. تو مع الدنيا وبشتاها بردتها سخنتها والنسمة بردتها وخففنا هنا نقصنا هنا ثقلنا دونك مش نكونوا اكثر عرضة لفيروس الجريب اللي باش يبدا يهل علينا. فيروس الجريب وقتاش كيفاش نبداو نحكي وزاد كيف على التلقيح اللي باش توفروا كالعادة وزارة الصحة. والناس اللي تسأل ما هو نفس تلقيح عمناهم شي جيبوه ولا لا ولا زعم الجريب من عام العام يتبدل ومن هكا يتبدل زداء التلقيح متاعه. دكتور ريم عبد الملك الأستاذة في الأمراض الجرثومية هي اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل. نورتني دكتور أصبح الخيرات.
2: صباح الخير.
0: وقيت نبدو نحكيه على الجريب. توجد هو قبل كل شيء الفيروس ولا تقولي على طول العام ولا توا يبدأ يتحير أكثر؟
2: هو في بلادنا وفي الطقس المعتدل في بحر المتوسط جنرالمون جينا في أول الشتاء ويجم يتوالى شوية حتى للربيع، أما يجم يبدأ من الخريف شوية شوية وبعد يعمل البيك في ديسمبر جانفي فيفري. كل عام كيفاش خاطر هو ساعات يجي بكري أكثر من العادة ساعات يجي مخر شوية بارابور للعادة البيك وبعد يبدأ ينقص بشوية بشوية حتى يوليه حالات قليلة على الأخر حتى ساعات في الصيف خاطر الناس اللي تسافر للشطر الجنوبي متاع الكرة الأرضية وقتها ما يكون عندهم الشتاء يجوا يجيبوا معهم حالة متاع غريب.
0: معنى احنا توا مثلا في الخريف معنى احنا توا بدأ الفيروس يظهر توا في 100 اكتوبر
2: يجم يكون فما حالات قليلة.
0: حالات قليلة.
2: احنا توا الفيروسات الشتوية الكل تبدأ من الخريف، هي فيروسات خريفية وشتوية وربيعية اللي برشا منهم يبدأوا في سبتمبر، اما واحد يطلع وواحد يجي في بلاست وساعات يبدأوا مع بعضهم. دونك الناس كل يظهر لهم اللي ديما مستبردين وديما مقربين اما مش ديما راهي قريب خاطر فما اكثر من 15 فيروسة تنفسية تتحول علينا في الوقت هذية من بداية الخريف حتى الاخر الربيع واللي هي مش كلها اختراق. فما اللي حالة ما تعطي جست برودة وكهو فما اللي تعطي تجم شوية دياري كهو، اما من اصعب الفيروسات التنفسية هي فيروس القريب
0: من أسهل اللي احنا تظهرنا اسهل. معنى المواطن توزي يقولك جربت معناها كينو خفيفة وانت تقولي وني من اصعب الفيروسات.
2: هو احنا ما توينسا ساعات نحبوا نفرنسوا كل شيء. البرودة اللي كانوا يسميوها بيتنا وميتنا برودة
0: احنا نسميها غريب.
2: اما البرودة راهي مش معناتها غريب، البرودة تجم تكون انواع اخرى من الفيروسات التنفسية اللي تعطي جست تشيشة قلق وتشيشة خشم مسدود ولا يجري تشيشة حريقة في الجريجم اما ما تعطينيش سخانة 40 تقعد ايامات وجيعة في المفصل كيما هكيك وجيعة في الحم وكحة ساعات توصلنا للانعاش وقصور في التنفس وساعات جلطة في القلب والا التهاب في العضلة متاع القلب. الجريب معناتها مرض اللي هو متداول عليه كل عام خطو يجينا في الفصول هذية اما هو مرض خطير اسانسيلمون عند العبيد اللي عندها امراض تنفسية مزمنة امراض في القلب امراض في الكبد ولا في الكلاوي، اللي عندهم نقص المناعة كسسوا وراثي ولا مكتسب، المرأة الحبلة، الصغيرونات اللي اقل من 5 سنين وعامين خاطرهم ما يعرفوش يكحوا حتى هما مازالوا صغيرات على الاخر وكيف الصغار اللي عندهم الامراض المزمنة. ما كي نقولوا امراض مزمنة راهو عبد كبير ولا عبد صغير كلهم كيف بعضهم عندهم حاجة تخلي انه الفيروس متاع الجريب يولي يعني في تعكرات كبيرة اللي تجم توصل للسبيتار وإلا للإنعاش ولا قدر الله بعد مضاعفات مزمنة تقعد مع الإنسان وإلا للموت.
0: اللطبة. دكتور ريم نجمو ناخذ فكرة معنا من عام العام فيروس الجريب مش هو على ذي حتى التلقيح مش نفسه هكا ولا الفاكسان، احنا عنا فكرة على جريب ناسنا جريب 2027 خلنا نعرف ونقول به مثلا.
2: هو الجريب فيه ثلاثة أنواع من فيروسات توا كانوا أربعة فما واحد اختفى من عام 2020 قاش موجود. دونك الفيروسات الثلاثة فما ديما AH1N1 فما AH3N2 وفما B اكتوالمون ما فما كان الفيكتوريالي ما قاتت نحا. دونك عنا ثلاثة فيروسات اللي هما ما يجيوش مع بعضهم وما بيناتهمش مناعة متعرف عليها كيف نمرض بواحد ما نمرضش بالآخر ما يشبهوش لبعضهم ياسر. دونك هما نفس العائله اما كي انا نمرض بواحد مش معناتها ما نمرضش بواحد اخر. معناتها نجم نعمل تروا جريب كل عام.
0: واضح.
2: والفيروس يبدل روحه كل عام خاطر هو الجينات نتاعو من نوع الاي ار ان وعنده ميزه اللي هيش موجوده بالكل عند الفيروسات الاخرى اللي الجينات نتاعو مقصوصه. مقصوصه لديمات كدينات. دونك يبدل روحه تخي فاسيما كل عام كأنه يعمل ليفتين كأنه يبدل حوايجه كومبليتمون. دونك وقت اللي يجينا من عام لعام نتاع السلامه شو باش نعملو. هذاك علاش المناعه اللي اكتسبناها عام الاول ما تحميناش عام الجاي. وهذاك علاش يلزمنا كل عام ثم سيستم نتاع مراقبه للجريب اللي هو قديم توا عمره اكثر من 65 سنه. من أقدم لي سيستم دو سورفيانس في الدنيا اللي هو تونس مشاركة فيه واللي احنا الناس اللي تبدأ عندها قريب وترقد في السبيتال وإلا ثم عنا أكثر من 75 سنتر متاع مراقبة في البلاد في المستوصفات وفي السبيتالات الجهوية اللي كيف يجي إنسان عنده حاجة تشبه للقريب ثم تخلف مو ريسبيراتواري تعمل ونعرفوا شنو ما الفيروسات اللي قاعدة تدور وحسب هذيك الخريطة اللي هي مبنية على حالاتنا نحن وحالات الدنيا الكل المنظمة العالمية للصحة كل عام ليزكستير يقولوا أنهم الفيروسات اللي مش تجي سنة واللي هي مش تكون مخترة واللي هي لازمها تتحط في وسط الفاكسان وهذا يتعمل مرتين في العام مرة للشطر النصف الشمالي للكرة الأرضية ومرة للنصف الجنوبي للكرة الأرضية خاطر كيهما عندهم شتاء احنا عندنا الصيف وكيهما احنا عندنا الصيف وما عندهم شتاء
0: بي معناها تلقيح نقول انا فاكسان اثنين مش يكون مختلف على فاكسان عام ناول بتاع القريب
2: اكيد كل عام يتبدل كل عام. ساعات يتبدل بكله
0: ايه.
2: ساعات تتبدل خاطر هو فيه ثلاثة أنواع نتاع الفيروسات ساعات يتبدل فيروس برك ساعات يتبدل زوج ساعات ثلاثة احنا وشنو اللي قاعد يدور في الدنيا
0: واضح بالنسبة لنا احنا عاملين الدكتورة نذكر معنا الأستاذة ريم عبد الملك أستاذة في الأمراض الجرثومية قديش وفرنا عدد تلقيح بالنسبة للقريب تقريب
2: هو تقريبا خاطر مانيش حاضر الرقم بالصحيح 100% 280 ألف كاني نتذكر عملناه ولا عملنا وفرنا عبر الشراء في معناتها سي ديزابيل دوفر انترناسيونال خاطر احنا ما نسمعوهش في تونس
0: نعرف
2: وحنا دو لابوغاتوار يجيبوا لنا كل عام حسب لابيل دوفر يوصلوا لنا الكميات اللي تطلبهم الدوله التونسيه
0: اي وسنا وقتاش يتوفر ان شاء الله الفاكسان معناها
2: ان شاء الله نورمالمون في اخر اكتوبر
0: في اخر اكتوبر
2: مش يجي الفاكسان ونورمالمون وزارة الصحه مش تحط اخبار اللي هو هبط ان شاء الله وقت اللي يتوفر في الصيدليات
0: وديما هوني نقولوا للي يقول لك لي انا مرضت ديما نعاودوا نذكروا راك ما تكتسبش مناعه معناها الناس كما قلت انت اللي اكثر عرضه باش يتقلقوا من فيروس الجريب ماذا بهم يمشيوا يعملوا التلقيح معناها التلقيح عنده مدة معناها أنت تقولي مثلا ماذا بيك قبل ما تبرد الدنيا بجمعتي مش يعطي الفيم تاعو
2: هو ماذا بيه ديما قبل ما يجينا يولي ياسر موجود الجريب نكونوا على الأقل عنا جمعتين ولا أربع جمعات ملي عملنا التلقيح هذاك علاش ماذا بيه يصير في أخر أكتوبر أو نوفمبر هيك البريود الباهية باش تكون المناعة تكونت باش كيف يجينا الجريب ما نمرضوش به بطريقة اختيرة خاطر هو الفيروس الفاكسان سمحني يحمي من حالات الاختيرة يحمي من التعكرات اللي توصل للإنعاش ويحمي من التعكرات اللي توصل للموت هذايا هو اللي فهمتيه دونك احنا باش ما نمرضوش نعملوا الفاكسان للعباد اللي عندهم الفئات الهشة هذه اللي كنا نحكيوا عليها وان بلوس ماذا بينا كي عبد مريض وخشمه يجري ما يمشيش عند عبد عنده مرض مزمن عنده لبس كانسير يخوف شيميوثيرابي ولا حاجة خطرية كمان يعطوه يسر مشومة نحاول نقصه شوية كالعادة في هذاك التسليم يجينا نحسن دينا مليح قبل ما نسلمه على عبد باليد نحاول نهويه نحاول كي نخرج من بلاصه مسخنه البلاصه بارده نشوف كيف ما قبل نبرد شويه كريجمي باش نعملش هكا الشوك تكنيك اللي يعاون الفيروسات اللي في الهواء واللي هي ديجا في خلقي باش تدخل وتعمل لي لانفيكسيون. نعمل كشكول نغطي على كرونتي وعلى خشمي وفمي باش ننقص في الريسك نتاع هكا الشوك تكنيك. نحاول نرقد مليح معناتها فما برشا حاجات اللي نجمو نعملوها توا في الوقت هذا باش نحضروا بدننا والمناعه نتاعنا. فيتامين دي كل يوم اون بتيت كانتيتي. فما العباد الكبار ما تاكلش اللحم بالكل يجمو ياخذوا شهر زانك. المغنيسيوم زاد به للمناعه. دونك هذوما الكل حاجات نجمو نعملوهم توا في شهر سبتمبر واكتوبر باش يبدا البدن حاضر للامراض الفيروسيه اللي مش تجينا في الشتاء. اما العباد اللي عندهم انتماء للفئات الهشه اللي كنا نحكيوا عليها راهو الفاكسان يحميهم من انهم يأخذوا لطف عليهم في السبيطار, انهم يغيبوا على خدمتهم, انهم يتمرمدوا هما يمرمدوا عائلتهم, لانه الواحد هيك الوجيع وهيك القلق ولا قدر الله نرقدوا في الانعاش ولا نمشيوا معناتها اللطف عليهم الناس كل نص الحالات وفيات والا امراه حبلة تهبط صغيرها ولا تتوفى هي وياه. عطيتهم حالات صعيبه اللي نراهم كل عام واللي يخلي انه الناس وقتها تفيق للقريب حاجه تقتل وحاجه خايبه وحاجه تحبط. احنا شعب تونسي كما قلت لك البرودة يسميها قريب اما البرودة برودة والقريب قريب.
0: يعطيك ألف صحة دكتورة نورتني ربي فضلك, شكرا على تدخلك معنا. يعيشك دكتور ريم عبد الملك الأستاذة في الأمراض الجرثومية.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM.

0: اخبار الخير ان شاء الله تبقى نسمعوا على بلادنا. تحيه لكم مستمعينا، اي مزيتوا تسمعوا معنا في صباح الناس، ونونسوكم كالعاده حتى لنص النهار كل يوم اثنين حتى لجمعه. احوال الطقس بدات المطيره تبارك الله في عديد الولايات بكميات مختلفه، مشكل من اليوم حتى من البارح. اليوم مثلا تونس سبحان ربي شيره مسحبه مغيمه وشيره اسمها زرقاء. والسؤال اللي برشا سالونا قالونا شوفوا الشقيقه ليبيا فيضانات كبيره كرهب غارقه، هل المنخفض انا وليت نعرف لتر من عشته وبعد يصلح لي، هل المنخفض الجوي اللي تعيش تحت تاثيره ليبيا ينجم يوصل تونس؟ يجاوبنا صبحي بن احمد من المعهد الوطني لرصد الجوي. صبحي صباح الخيرات.
1: طبعا خير اختي جيهان، تحيه ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزاج.
0: ربي فضلك الكلمه يعني. العباره اللي استعملتها صحيحه، تحسني عندي خبره معاكم وليت.
1: صحيحة.
0: نبدأ بالوضع في تونس الجوي.
1: نعم نعم، هو بالنسبة منذ ساعات الصباح الباكر معناتها قاعدة تنزل الأمطار في مختلف الجهات وخاصة المناطق الجنوبية، معناتها مناطق الجنوب الشرقي. سجلنا حد الآن معناتها منذ الصباح بجهة تطاوين 8 مليمترات، كذلك ببني ختاش كانت في حدود 7 مليمترات. الأمطار كانت صادرة أكثر بالواجهة الشرقية المطلة على البحر للجنوب وكذلك الشمال، والآن منخفض الضغط الجوي موجود شرقا شرق البحر الأبيض المتوسط، قاعد يسير في تيارات شمالية شرقية وشمالية غربية محملة برطوبة البحر، مع تزامنا مع منخفض صحراوي موجود الآن معناتها في معناتها ما بين ليبيا وتونس، هو اللي قاعد يسير في تيارات جنوبية صحراوية، وبالتالي معناتها يتلقى الهواء البارد معناتها رطب مع التيارات الجنوبية في تقريبا في المناطق الحد ما بين تونس وليبيا. هيك علاش شفنا معناتها طرابلس هي المنخفض أكثر معناتها موجود أقرب الغادي، هيك علاش عطت كميات هامة من الأمطار في مدة زمنية وجيزة. هي واضحة تقريبا في صور القمر الاصطناعي قد نشوفه فيها توا معناتها من الجيل الثالث، القمر الاصطناعي اللي قاعد يعطينا في كميات هامة من الأمطار فوق طرابلس بالضبط. في المناطق الجنوب باش يكون فيها أقل بطبيعة الحال، معناتها التأثير نتاعو قاعد يؤثر على مناطق الجنوب الشرقي بصفة أقل، وبالتالي الكميات ماهيش باش تتجاوز تقريبا 15 مليمتر من اليوم حتى الغدوة. ما عدا ذلك بقية المناطق تكون فيها سحب عابرة تتكاثر بين الحين والآخر بأقصى الشمال. قاعدين نشوفوا كما ذكرت معناتها مناطق قاعدة تصب تنزل فيها الأمطار،
0: ومناطق
1: لا أمطار ضعيفة تعتبر النجم ونسميوها بقايا أمطار نسميوها بلغة الرصد الجوي. المنخفض هذا تأثيراته ماهيش باش تدوم، هو قاعد يتنقل نحو الشرق، ونعرفوا معناتها تدقلات نتاع المنخفضات من الغرب الى الشرق، وبالتالي معناتها ماهوش باش يشملنا في الساعات القادمه، باش يمشي شرقا معناتها باتجاه الشرق، ما عادش يشمل بلادنا جمله معناتها المنخفض هذا، وبالتالي معناتها تبقى توا الوضعيه نحو معناتها نجم نقولوا نحو الاستقرار.
0: واضح
1: الايامات القادمه ما معناتها سحب عابره لا اثر حتى معناتها الحراره باش ترتفع شويه، درجه الحراره هناك ارتفاع طفيف الايام القادمه. اليوم نسجلوا ممكن 27 درجه بتونس العاصمه، في حين غدوه نسجلوا 28 وتوصل حتى 29 درجه يوم الخميس والجمعه. طقس عموما
0: مش قلت الويكاند معناها عادي استقرار ما فماش امطار او
1: استقرار، ارتفاع طفيف في درجه الحراره، انخفاض كذلك وتقلص في سرعه الرياح، وبالتالي بالنسبه لليوم وغدوه مازال بحر مضطرب الى شديد الاضطراب. ان شاء الله بداية من يوم الخميس والجمعة تبدأ تقلل سرعة الريح، وبالتالي البحر يصبح معناتها قليل الاضطراب. ما عدا ذلك إن شاء الله إن شاء الله الأيام القادمة أو الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله ربي معناتها يرحمنا بالغيث الناس إن شاء الله.
0: إن شاء الله شكرا ليك صبحي بن أحمد.
1: يعيشك
0: كن نهارك زين. شكرا ليك، تحية لي كل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: سيد المخرج مازال عنا تليفون آخر، قولي أعمل ترتيحة أعطي الكلمة للناس يا جيهان يزيك غزرولي لسنين مذبية تحط كاميرا ونوريكم كيفاش يغزرولي يكحرولي هاتي الكلمة لنأيزيك ما حكيت يا جيهان هيا تتسويت كلمة ليكم في سنة انتق رفيقين ورفيق أكاونتق
2: صندوق عجب
3: صباح النور مزيك، ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله جمعه كامله تتعدى به يا للناس الكل. بربي نحب نفهم حاجه انا لتولني فهمتها في الماديات، البلايص اللي فيهم ماديات اللي زعما عندهم لا شانس دافوار ماد، علاش ديما تلقى حاجات وظيفتهم الوحيده هما كانهم يعكلوك يطيحوك، ترفع حديد، ترفع عقاب بوتو تنحى وقاعده العقاب نتاعو، ترفع مسامر طالعين من القاعه، عندك الانواع الكل معناتها، وبخلاف هذا الزجاج المعوج هذاك قال لهم مسكتوا اما ميسيرش نحيوا لنا زجاج زايد والزجاج المعوج تو نتفاهموا معاك.
4: ألو عالسلامة صندوق عجب، أنا مواطنة من فندق جديد، والله نشكر المدير الجديد متاع المدرسة الاعتدائية متاع فندق جديد ونقول له بارك الله فيك في القرار اللي عطيته، يعطيك الصحة يعطيك ألف صحة على البنات كينهم مسير للسي كينهم مسير للوطية، حكم عليهم المكياج لي والبورتابل لي، أحسن قرار خليته في حياتك يا سيد المدير، ونشكروك نشكروك نشكروك وبارك الله فيك يا سيدنا يا مدير يا غالي.
5: صباح الفل ياسمين يا جيهان عزيزتي، قداش فرحت بالخبر نتاع الكاميرا اللي وليو في الحافلات، ان شاء الله تولي في كل شبر في تونس، فما كاميرا تراقب المفسدين وفما عقاب شديد زاده مش تحليل مخالفه فقط، وان شاء الله يكون فما صيانه ليهم خاطر الاغلبيه ديما كي نسمعوا فما حاجه صارت ربي يعفو عليكم يقولوا للاسف الكاميرا معطلي.
6: بالله يعني القوانين مش نطلع في المعلومات بالسوري فين البلدية قالت لك وين مولود انت تونس برا مش يجيبوا من تونس وذي كليم يمضون وش يخرج من ايه ولا مغاتش برا لتونس اخي سهل هو الواحد يتنقل لتونس 160 كيلومتر فوا دو بلوس دي بلاسمان فوسط البلاد على ورقة اللي يزم كانت نجم تخرج من هنا في التيوري يقولوا نحن تقدمنا وشنو في البراتيكة فوزي كيف نو يقول اعطيني مضمون ولا حاجه تقول لك وين مولود انت يقول مرة جدل جدل شنو تو نحن نزرع في زيتون
2: صندوق عجب

0: فمي صديق بالعمل، كل واحد يضرب على درابو. حب تعمل صديقة بالخدمة تذر
1: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكونوا صحاب.
2: ما عمتنا تسيين يدول نحن صحاب صحاب صحاب
1: فرد بيرو وتعشرنا ونمشي وديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم ولادنا كبروا مع بعضهم.
2: تو برغم اللي تفرقنا بفرد دارة ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب أكثر من قبل عائلة ما عشان نقولوا لأصحاب.
3: ما تنجمش تكون صحاب انت وشكون فرد خدمة خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغرة تقلقيل
4: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب فماش أصل خوات مش أصحاب شوف في الخدمة حتى خوك ما هوش صاحب.
5: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي يعملت صحاب
6: لحقيقة تربي مش نحكيك على خدمتي أنا مثلا بصدق معناتها كلهم صحابي وكلهم خياني صحاب صحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
3: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فمش صحاب ما فمش صحاب ينغر منك ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات تكسيك على الاخر وكان بين ذيك أهم حاجة.
7: الزملاء وقت اللي يوليوا أصدقاء هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزميلة اللي بيناتهم تتطور وتولي صدق.

خلي رايك يبدل. الاولى في تونس تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة، محددة يوم 16 من أكتوبر الجاري آخر أجل للتسجيل. وتشترط الوكالة خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في الاختصاص المطلوب، إلى جانب شهادة جامعية أو مؤهل مهني يتناسب مع الوظيفة وإتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية. والوكالة تدعو الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط إلى تعمير استمارة التسجيل الإلكترونية المخصصة للغرض، مؤكدة أن الاتصال سيقتصر على المترشحين الذين يجتازون مرحلة الفرز الأولي. وزارة الصحة تشدد اليوم الثلاثاء على أهمية التلقيح ضد الأنفلونزا اللاموسمية، مؤكدة أنه آمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات الخطيرة، خاصة منهم كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة والنساء الحوامل ومهنيو الصحة، موضحة أن الأنفلونزا التي تعود مع كل خريف قد تتسبب رغم كونها عابرة لدى الكثيرين في مضاعفات خطيرة تستوجب الإقامة بالمستشفى أو بأقسام الإنعاش وقد تؤدي إلى الوفاة. ووزارة الصحة تشير إلى أنه يتم تحديث اللقاح سنويا ليتلائم مع تطور الفيروسات، داعية إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي أو التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقيه. يواصل زيت زيتون التونسي تعزيز حضوره في الأسواق العالمية، مؤكدا مكانته كأحد أبرز المنتجات التصديرية للبلاد ومصدرا مهما للعملة الأجنبية. أرقام جديدة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في عائدات صادرات الذهب الأخضر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، في وقت سجل فيه الإنتاج الوطني مستويات قياسية في الموسم الحالي.
2: بلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون 4 مليارات دينار إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، لتسجل بذلك زيادة تناهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4%، وحسب معطيات نشرها المعهد الوطني للأحصاء. تعكس هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية لقطاع زيت الزيتون في منظومة الصادرات التونسية باعتباره من أبرز المنتجات الغذائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، وموردا مهما للعملة الأجنبية، فضلا عن دوره في توفير موارد الرزق لآلاف العائلات خاصة في المناطق المنتجة بالوسط والجنوب. وعلى مستوى الإنتاج، سجلت تونس خلال الموسم الماضي إنتاجا قياسيا من زيت الزيتون بلغ حوالي 500,000 طن، ما يعزز مكانة البلاد ضمن أبرز الدول المنتجة على المستوى العالمي. من أهم عوامل ارتفاع قيمة ترويج زيت الزيتون التونسي في الخارج السمعة العالمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المنتوج، من خلال تواصل حصد العديد من العلامات التجارية التونسية لعدة جوائز وميداليات ذهبية في مختلف المسابقات الدولية التي يتم تنظيمها. وإلى جانب هذه المكانة المحترمة، توفقت العديد من المؤسسات التونسية في تثمين المنتوج عبر العمل المتواصل في مجالي التعبئة والتعليم. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى التحدي المطروح هو مواصلة تطوير الإنتاج والتحويل والتسويق وتعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية في ظل المنافسة المتزايدة وبروز دول جديدة منتجة للذهب الأخضر.
1: إذن كان هذا تقرير الزميلة خولة الكعبي. وفي العالم الآن، ملك إسبانيا فيليبي السادس يتوجه إلى سبت اليوم في زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا والذي يطالب المغرب بالسيادة عليه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار

تجدونها على موقع موزايك ولا مواد يتواصل مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: الحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: ما زالت عبد الناصر ورفيق الموزيكا الأخبار والتليفونات ما توفيش على موزيكا فام ل 11 و16 دقيقة. تتويت أستو سنتي. فرحانة تكون بحضانا اليوم طبيبة الأسنان دكتور إيناس هنانا. دكتورة صباح الخيرات.
2: صباح الخير.
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله. ميرسي بور فوتر انفيتاسيون.
1: يعطيك الصحة أنت على حضورك. شكرا لك. باش نحكي اليوم على موضوع مهم. كلي كنت كي تفكر عرفتك اللي بده ياكل في سنيه ماكلة. هذه اللي تاكل في سنيك ماكلة هوني باش نحطوك في سيتواسيون. مش أنت وقتها تغزل على حد ولا قلبك ولينا على حد كلي هكا نقول لنا تقدم سنيك ولا كيفاش. لا لا لا. مش نحكيو على البروكسيزم اللي ما تفيقش بروحك انت ريقد قاعد هكا نقول لنا تقصقص في سنيك هكا ولا لا، اما اللي بحذك يبدا يسمعك نقول لنا ترحي في سنيك راحين. فمش كون يقول لك انا فقت بها خاطر بحكم مثلا وحدي ما فق بها حتى حد فقت انه السنية اقصاروا والا السنية اتحكوا تاكلوا. نقول انا خلينا نفسروا هل التقصقيصه نتاع السنيك مش على خاطر انا بيت متغشش ليلتها. لا نوضح شو معنى البروكسيزم دكتورة.
2: alors le bruxisme هو المعنى نتاعو ديجا بالعربيه كي نلوجوا عليه هو سرير الاسنان يقولوا وكبس على الاسنان. هو ان فيت سي اون بارا فونكسيون. شو معناتها؟ معناها حاجه يعملها الانسان دون فاسون انفولونتير معناها من غير ما يشعر من غير ما يفيق. جوستمون هي حتى تظهر في المنام يفيق بها هو يفيق لو بارتنير مش يفيق بها هو يفيق البارتنير. يقول لك يعمل في حس وهاو شهق هو قزقز على سنيه. دونك سا سي لو بروكسيزم نوكتورن. وفما زاد لو بروكسيزم ديورن اللي هو في النهار وقت اللي باغ اكزومبل نعطي ديما دي زيكزومبل باش لي باسيون يفهموا. اوتوروت سيركولاسيون طويله برشا تستنى ان بوشون ولا تنرفيزه في الخدمه ولا حاجه يبدا يكبس على سنيه وقت اللي يبدا ستريسي والا يبدا كونسنتري وتصير عند صغير ولا عند الكبير. وكان صارت مره في الفيل كما قلت انت في تنرفيزه ولا في حاله معينه
1: تتعدى.
2: اما كي تتعدى اما كي تولي اون ابيتود اشك فوا الباسيون يبدا وقت اللي يل سو كونسنتر مثلا في خدمه ولا في قرايه مهمه ولا يحضر في كونكور ولا حاجه كي تولي ديما يولي دي كونتراكتور. كيما واحد باغ اكزومبل يبدا يحرك في ساقو كي حركها مره مرتين مي كي تولي كوم اون سورت دابيتود دو تيك وقت تولي تنجم تعمل مشاكل.
1: التيك هذاك تشوفوها كيما قلت انت دكتور واحد يحرك في ساقو يبدا هكا ولا في يده ولا بسنيه معناها ستريسي معناها نوع من ستريس. البروكسيزم معناها زادا كيف ينجم نفسروه بانه ستريس يظهر في الليل. تو في النهار انا نبدا واعي بروحي اما في الليل وقت اللي انت قلت لي هو لا ارادي.
2: لا ارادي جوستومون فما لو فاكتور ستريس كي ان فاكتور موجود بكثره خلينا نعرفوا اللي لو ستريس سي لا مالادي دي تان مودرن
1: اكزاكتومون.
2: وفما زادا لو فولي كي ني با لو ستريس اللي هو باغ اكزومبل بروبليم دو ريسبيراسيون.
1: عنده مشكله في النفس.
2: عنده مشكله في النفس عنده كيما نقولوا مثلا لحمات في خشمه ما يخليهوش فمه مسكر مرتاح. دونك البوزيسيون كونت اللي با ستابل نتاع المشوار لي دو مشوار بارابور لبعضهم ينجموا يلقى يلوش في البوزيسيون اللي هو باش يبدا مرتاح فيها ويبدا يقزقز على سنيه. الوغ كو اي نبا دو ستريس اي نبا دو سي ديو ا نوتر بروبليم. عنده موجوده عند لي رونفلور موجوده عند العباد ديزون دو تروبل دو سوماي معناها عندهم ان تروبل دو سوماي عندهم مشكله في النوم راهي مشكله
1: واللي يشخروا زاد كيف
2: واللي يشخروا واللي عندهم لي بوليب نازو اللي نقولوا احنا نقولوا عليهم لحمات اللي عندهم دونك فوالا تو تيب دو تروبل دو سوماي لي بيرسون اللي عندهم دي اكتيفيتي في النهار يخدموا معناها مثلا ولا يخدموا بالليل لازمهم يرقدوا في النهار اي حاجه اللي هي تنجم اون فيت تاثر على عنه. وفما زاد لو فولي بيان سور لو تيران اللي هو تلقاه باسيون يبدا دو ناتور انكسيوز فهمت كيفاش هي هو ان جينيرال سي لو ستريس لانكسيتي مي با كو ما يلزمش نقولوا
1: خاطرني ستريسي.
2: فوالا اكزاكتومون تنجم تكون هكاك باغ اكزومبل ما نعرفش نخسر السنه ولي قزقز على سنيه ما عادش لوكلوزيون ما عادش ستابل فوالا هو سي ان سيركل فيسيو بالوقت السنين باش يتهريو دونك تقزقز باش يقوى باش يزيد اكثر وفوالا بيان سور من بعد باش نوصلوا للكيستيون اللي بعد كيفاش باش نفيقوا بيه
1: دونك اللي كيفاش باش نفيق عرفتي كيفاش نسالك دونك فوالا خاطر فما هوني شكون كيما قلنا البارتنير اللي بعدك ينجم يسمعك تعمل في الحس بسنيك وفما شكون يفيق بسني خاطر يقول لك سنية قصرت والا سنه ولات
2: تلقشت ولا يوليو يوجعوا سنسيبيليتي فوالا دونك هذوما جوستمون سو سون لي برودروم سو سون لي برومي سين اللي ما زمناش
1: نقولوا
2: نعديوهم اكزاكتومون خاطر سي با الفو ان تونير كونت خاطر احنا نخافوا من المشكله هذه نتاع البروكسيزم اللي هي معناها كي تسمعها هكا تحسها حاجه نتاع ستريس كيما كيما نقولوا اون موفيز بيتيت ابيتود اما كيف تولي برشا تولي مشكله تولي
1: سنين تقلق كيفاش تقلق
2: كيفاش تقلق دونك تنجم تقلق دونك كي تهري وسنين شنو يصير يصيروا دي سنسيبيليتي او شو او فرو يولي باسيون يتقلق ماش نجم ياكل حاجه بارده حاجه سخونه
1: يحس كالكورون في سنيه
2: يولي الكورون في سنيه يتهري وسنين حتى d'un point de vue esthétique, d'un point de vue fonctionnel, ou en plus de ça, l'articulation, la TM, il y a l'articulation, متاع الفك اللوطاني على كامل الوجه, اللي هي موجودة بحذا الوذن, هذه كتنجم تتهشش على طويل, vu que elle est sollicitée, فوق لازم معناها نستعملوا فيها أكثر من اللي هي, فهمت؟ دونك هذوما هما المشاكل, دي ميغرين, وحاجة تجيب حاجة ما هو يتقلق ما يرقدش كوم الفو, دونك يقوم تعب, يقوم المسكل متاع وجهه يوجع لزارتيكولاسيون يوجعوا السني يوجعوا
1: راسه يوجع يقصاروا زادا كيف كيف
2: السنين يقصاروا ويوصلوا حتى لين يتاكلوا كومبليتمون سي اون تريت با
1: يتاكلوا كومبليتمون
2: كومبليتمون وي
1: داكور معنا انت كي تغزل سنيك تحس فما هكا نقول لنا جروح في السنين
2: من الاول تبدا هكاك من الاول تبدا لي برومي سين تلقى جرحات صغار في السنين القدامين دي بتيت فراكتور بعد ساعات
1: ظهري
2: تكسيرات صغار في السنين زاد من القدامين تكسيرات صغيرات على الاخر والتهريه صغيره في الكانين اللي هما نورمالمون يبداو مذبين دونك هذا ان اج جون ان اج بلوز افونسي العاب باسيون كيف يبدا في من الاربعينات وانت طالع سي وقتها سي تانستالي يتهري كومبليتمون لي كانين يوليو بلات ويبداو الزروس حتى الزروس يبداو يتهري
1: حتى الزروس يتهري
2: اكزاكتومون وبعد عاد ان اج تري تري افونسي سي تهريه كومبليت حتى توصل للسنه بريسك ما عادش تتشاف
1: واو بي دونك اليوم اللي يحكي ويقول لك فما دي بروتيز نجمو نلبسوهم باش يحميو السنين دونك شنو لو تريتمون اللي يصير هو دابيتود
2: باه هو لو تريتمون لو بروكسيزم هو سي ان سيمبتوم de quelque chose d'un problème sous-jacent avec allez je
1: vais traiter
2: est-ce que c'est dû à l'anxiété ou au stress avec un وقت نمشي نولي تولي plus un volet psychologique qu'une حاجه grave un professionnel de la santé comme un psychiatre un psychologue qu'une حاجه moins grave يولي يترينه يعمل des activités sportives pour les enfants qui sont hyperactifs ou عندهم des examens ou كل شيء مثلا يعملوا des activités sportives قبل ما يرقدوا مش par exemple que شدين التليفون ou les écrans
1: قلت لي دكتور مهم بيس اللي قلت لي الصغيرات معناها البروكسيزم ينجم يظهر اتوتاج
2: اتوتاج
1: معناها ساعه ساعه فما مثلا يتابعوا فينا تقول لك اي والله انا فقت بولدي صغير يبدا قاعد بعدها حتى يقيل يقصقص هكا سني نبدا نحاول هكا برشا يقولونا نبدا نحاول نحلوا فمه ولا نفيقوا يعاود يرجع
2: Aye. Donc peut-être il faut suspecter un problème dans la respiration. Il faut savoir il y a la respiration nasale.
1: Mais ma t'adhiesh à la légère.
2: Oui, il faut chercher le problème, oui, consulter le médecin dentiste, consulter le médecin ORL. فهمت ونشوف نلوجوا المشكله وين هذا هو pour traiter le facteur les facteurs bon il y a multifactoriel et احنا en tant que médecin dentiste شنو نعملوا on préconise des gouttières de relaxation à ce moment-là justement pour étirer en quelque sorte les muscles باش نعملوا كي stretching كي يوغا
1: يلبسوهم
2: في الليل pour détendre ça va de 1 mm 2 mm 3 mm احنا والحاله باش on va détendre نرجع كيما نقولوا نجب على لي مسكل نجبدوا على لي طوندون مسكولير خاطر فو سافوار راهو المسكولاتور تري تونيك تري بويسانت نتاع المشوار لي مسكل ديجا حتى كي تشوف انت عبد كيف يتنرفز كيف يسكر على سنيه تتشاف المسكل دو لافاشواري يتشاف هذيك زادا صنعة هذيك شنقول زادا وقت اللي في المنام اوكي من نلبسوا الغوتيير نتاعنا وقت اللي نبداو فاقين فما حتى لي كيني زادا ينجموا يعملوا دي مساج فما دي كيني كي سو سون فورمي بور لي مساج دو دي مسكل دو فيزاج خاطر بالحق وحاجه اخرى زادا تهبط على الرقبه البروكسيزم معناها يوجع الوجه والمفاصل لي زارتيكولاسيون نتاع الفك وحتى توصل حتى تعمل دي دولور سيرفيكال دونك فوالا لي مساج الريلاكساسيون قبل واحد ما يرقد ما نشربوش قهوه قبل ما نرقدوا خاطر الفا بيرتوربي لي ستيمولون سيرتان ميديكامون ما ناخذوهمش في الليل نحاولوا قبل ما
1: نرقد الناس اللي اكثر عندهم لونكسيتي هوني بربي دكتور يتفاعلوا معنا فشكون قالت مثلا دكتور هل زاد كيف كيف انه مغرومه بشوينغوم ولا بلوبين مغيصر معناها النوع من البروكسيزم زاد كيف كيف هذاك ينجب زاد يرحي السنين رحيان
2: اي كي تبدا برشا اي حاجه راهي برشا راهي تهلك سي سا فا اوزي لي دون تنجم المغدان الشوينغوم يعمل بروكسيزم
1: فوالا
2: فهمت كيما كيما لو بروكسيزم اي لي سولاجي هي تلقاها بروكسومان تنزل على سليها تقول لك باش ما ننزلش على سنايا
1: ناكل الشوينغوم
2: سا نو ريزو با لو بروبليم
1: فوالا
2: Voilà. خاطر c'est une suractivité des muscles de la face اللي بالعكس احنا on doit les détendre كي يوليو ستيمولي فوق اللازم معناها هذيك المشكله هذيك هو اللي يعمل البروكسيزم
1: ميرسي بوكو دكتور يعيشك دكتور ينس انا طبيبه اسنان على البروكسيزم دونك اليوم حكينا لا كبسول موجوده على الباج بتاعنا صباح الناس على الفيسبوك استو سونتي صباح الناس

0: نهاركم بداية معنا، وصلنا دجا لحداش وتسعة واربعين دقيقة. انتم اللي تشاركوا معنا على البوندورنا على 71-113-013. كيف تكلمونا باش تنقضوا باش تلاحظوا باش تعطيونا رايكم باش تتفاعلوا زيادة معنا كيف كيف في كل برامجنا. وده يوم ده مش بدنا على البرامج، محلي موضوع فروم تاع أمينة اليوم. أنا يمثلني الموضوع كيفاش من أصدقاء من زملاء توليو أصدقاء. أنا نكمل لك التوم اللي بعد أمينة. أنا بديت الحكاية من زملاء فوليت أصدقاء فولينا خطيبي فتوى زوجي وملك في بيت زوجي. ريت كيفاش مراحل يا أمينة. أنا نجم نشارك معك لا أما خليني كيفاش من زملاء وتبدأ بيتكم أول هكا تبدأ العرك ذي اللي يتعاركوا بعد يتحابوا وبعد توليوا عرايس. دونك مش تشاركوا مع أمينة كيف كيف على ريبوندونا على 71-113-013 كل يوم مع أمينة في فورم. نشوف فيه جاي من غادي. استنى نشوف فيه أين هكا فوالا نصطاد فيه جاي من غادي. تحب تشارك معنا اليوم موضوع فورم يهمنا نوفل. خلطت بيك عاد دخلت. تفضل اقعد معنا. دار كوني دوك قريب يدخل عزيز وإليس بعدنا. إيش أقولك فروم اليوم مسني الموضوع.
1: لا فأمين أنا مش نستدعى نحكي مع الفروم. شو مدخلك أنت وليد تكلنا حتى
0: في مناشطين على الموضوع.
1: الموضوع أنا مش نتناوله
0: من زملاء الأصدقاء. قلت لهم أحنا تعدينا مرحلة أصدقاء فولا خطيبي ومن خطيبي وليد في بيت زوجي ملكة في بيت زوجي.
1: أوكي ميدي معك اليوم معنا برد
0: أنيفرس
1: ميدي ماغ.
0: ميدي ماغ اكيد اسي رفيق ونحكم في بلكشتي. عنا الانيفرسير وراجعين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أنا مريم من بني خيار، حبيت نقدم أحلى التهاني وأحلى الأماني لأختي عتاب سليمان، ونقول لها كل عام وانت حي بألف خير، وربي يعطيك الصحة والعافية، يعطيك ما تتمنى، ويفضل لك أمير وآدم وسيلة، وراني نحبك بارشة. ميرسي موزايك.
2: أنا مدام نعيمة النادي، نحب نعمل ديكاس لولد بنتي يحيى نزي، نقول له يا يحيى إن شاء الله يا ربي راي ماماتك تحبك برشا برشا، وربي يفضلك لأمك صافي الشيباني وبوك حاتم، ونقول لهم يا ربي إن شاء الله نشوفه في أعلى المراتب.
3: نقدم تهنية الخاصة لولدي العزيز على قلبي غيث عليك، ونقول له يا ربي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، يا ربي إن شاء الله بالصحة، يا ربي إن شاء الله بالتوفيق والهنا يا ربي.
4: اليوم عيد ميلادي توأم روحي هفوفة، وكل عام وانت حي بألف خير يا هيك، وربي يفضلنا صغيراتنا.
5: اليوم عيد ميلاد بنتي، ويداد بالمبروك، قولها أمك تتمنى لك الصحة وطول عمر، ربي يفضلك وربي يفضلك زوجك أحمد. شكرا مزيك.
6: أنا اليوم عيد ميلادي، حبيت نقول لروحي إن شاء الله كل عام أنا حيا بخير، نحب نقول لأولادي وراجلي وأخواتي راني نحبكم برشا، حتى كان مانيش معاكم راني ديما نحبكم برشا، وراكم أغلى حاجة في حياتي.
7: نهني ستة فكوحي بيوم عيد ميلادها، ونقول لها إن شاء الله ربي نجحك يا سندودة الغالية، وإن شاء الله تولينا مهندسة كبيرة، وربي فرحنا بيك. ميرسي موزايك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: وبعد النصف النهار عاد
9: دونك موضوع فروم ممتاز.
8: رجعنا الموضوع فروم.
9: ايه موضوع فروم ممتاز، وتحية الأمينة من مساعتين الأربعة كل يوم فروم.
8: نشاركوا اليوم
9: باستثناء نهار الخميس،
8: نشاركوا اليوم في موضوع فروم، ونخليه حتى من زملائي ولي
9: وأزواج، خاطر احنا فزدنا الصديقة عرسنا.
8: لا احنا كملنا.
9: اي فزدنا الصديقة،
8: اي ما تسميش فزدنا، تسمى حلينا الصديقة.
9: لا معناتها ما عادش فما صديقة،
8: اي مشينا لما ابعد
9: ما يهمناش ابعد اقرب، فزدنا فزدنا الصديقة،
8: نحلوا الاثنية للفلا. ميدي ماك.
9: ميدي ماك دونك الصديقة اللي فزدت بين السعودية وإيران.
8: نتخيل صديقة مع مين تكمل.
9: باش نحكيو على السعودية وإيران، أهم موضوع، باش نحكيو على الاقتصاد التونسي، وبرشا مواضيع مهمة برشا، وبرشا جدا مواضيع تهم العالم الكل. دونك كيب كاملة، خليل، ناجي، ناهد، جيهان،
8: صلاح،
9: صلاح وكامل الفريق إن شاء الله باش يكونوا حاضرين من نص نهار مساعتين. ميدي ماك على موزايك كافي.
8: حقا باش سمعت هالمستمعه اللي قالت لي جين انت وعدت البارح في الوقيت هذيا
9: المراه في القهوه، انا نشري في قهوه، وقالت لي الملوخيه جايت، قلت لها انا ملوخيه، قالت لي
8: اي وانا البارح في الوقيت هذيا قلت لك انا باش ندخل معاك تو في ميدي ماك.
9: انت قلت باش تعمل ملوخيه؟
8: لا هي عطتني عقوبه، قالت لي انا قعدت نستنى فيك بحكم ما دخلتش معنا، ولات امور عائليه هوني سي نور دير خذ موقف
9: نوفل كمنشطي ميدي ماك بيتسال
8: لازمك تعمل له ملوخية، وعطتني الخبز بالحبة الحليوة عطتني الرسيت كاملة.
9: الجو ذك عايش وأنا في الدار الحمد لله بي.
8: شيء طيبة باي
9: الصديقة. يعطيك الصحة جيجي، ربي يوفقك. تحية عبد الناصر، معناتها متميز معاك، تحية رفيق
8: متميز.
9: متميز برشا، وديما نبدو نشكره فيه، هو يحب برشا الشكر، يعطي الصحة،
8: هو قد الشكر قد الخدمة.
9: يعطي الصحة تبارك الله عليه. كيب كاملة موزايك فهمت، تنجموا تسمعونا على الويب على السيبور الكل. شكرا جيجي،
8: ميرسي. نوفل دونك بعد شويه، نوفل في ميدي ماك، نتقابلوا غدوه. شيء طيبه في الامان، باي باي.

0: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج
2: ويكاند لو فيلم.
3: في ليلة البارح فما شكون تقتل؟
4: شكونكم كان نلعبوا لوكارو؟
2: شنو هذا؟ بطولة محمد علي بن جمعة، سميرة مجرون، خليل العبدولي ومريم بوقديدة. إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار. في القاعات بداية من 14 أكتوبر. ويكاند دو فيلم برعاية نسمة تي في، أشتاك ميديا، كونكت كونتنت، ماتش تونيزي وموزايك فام.
5: في بالك بعرض صفتين جديد.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، ما أدى إلى سراح 1573 سجينا. ورئيس الدولة يسدي تعليماته أيضا بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتفق خلال لقائه برئيس التحالف الألماني للصحة على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية، وذلك خلال سنة 2027. في تونس يتزايد الإقبال على التأمين على الدراجات النارية، لكن الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين عدد الدراجات المتداولة وتلك المسجلة رسميا. فما أسباب هذه الفجوة وما الذي يعيق تعميم التأمين على هذا الصنف من المركبات؟ تقرير غفران العكرمي.
1: رغم الارتفاع الملحوظ في عقود التأمين على الدراجات النارية في تونس، ما زالت الفجوة كبيرة بين حجم الأسطول المتداول وعدد المركبات المسجلة رسميا. فحسب الجامعة التونسية لشركات التأمين، بلغ عدد الدراجات النارية المعنية بمطالب توزيع عقود التأمين أكثر من 30,600 دراجة إلى موفى سبتمبر 2026، بزيادة تفوق 50% مقارنة بكامل سنة 2025. فيما ينتظر أن يتجاوز العدد 40,800 مع نهاية السنة. ويفسر هذا التطور بتوسيع العملية لتشمل دراجات بسعة محركات تصل إلى 125 سنتيمترا مكعبا، إلى جانب تكثيف حملات المراقبة الأمنية. لكن التحدي الأكبر يتمثل في حجم الأسطول، إذ تشير تقديرات المرصد الوطني للسلامة المرورية إلى وجود نحو 2,000,000 دراجة نارية في تونس مقابل قرابة 20,000 دراجة مسجلة رسميا. وتعود صعوبات التأمين إلى غياب الوثائق الرسمية لدى بعض المالكين وتعقيدات الترسيم، فضلا عن تراجع البعض عن التأمين ومخاطر الحوادث.
0: في شأن دولي، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني علي دعموش يقول إن الجماعة ستقدم مساعدات مالية تصل إلى 14,000 دولار للعائلة الواحدة من العائلات التي دمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن خلال حرب هذا العام مع الاحتلال الصهيوني. وكانت رويترز قد أفادت في الأسبوع الماضي بأن الجماعة تلقت 200,000,000 دولار من إيران لمساعدة العائلات اللبنانية النازحة، نقلا عن مصدرين على علم مباشر بتحويل الأموال، رغم تشكيك الولايات المتحدة في قدرة طهران على تقديم مثل هذه المساعدة المالية. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده، ما انعكس سلبا على المالية العامة للدولة وتسبب بخفض الإيرادات بنسبة 42%. طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و29 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة الجنوب الغربي. نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميدي مايك.
2: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: يا مرحبا مرحبا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج من 2 للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين لخصولكم ونفسروا لكم ونحاولوا نحلوا لكم كل أهم الأحداث اللي تصير داخل وخارج تونس. تتفرجوا فينا على لايف اليوتيوب، تتفرجوا فينا على لايف الفيسبوك، تسمعونا على الهواء بطبيعة، تبعثونا مساجاتكم على 23513000 على الواتساب 23513000، نحاولوا نتواصلوا معاكم. مشويق في الإخراج الرقمي، مرحبا بك سليم في الإخراج. مرحبا مرحبا سينيجي زعيدي، شنحوالك؟
1: الحمد لله.
0: مرحبا بك سينيجي. يعني قوة سينيجي بخلاف المسؤولية الكبيرة عنده تاخو منه انرجي
1: والتركيز المكثف
0: والفرحة دي، ما يبدأ شيخ يعني يخدم
1: مش
0: بكل
1: فرحة
0: فرحة تخلي
1: ساعات تجيك شوية منغصات.
0: اي منغصات
2: خرج الموجات الإيجابية.
0: لا اما ساعات قدرة يعني واحد كيبدا عنده بث انه ال 12 درجة يتخلص من المنغصات ما ساعتين يرجع لهم
1: اوبليجي.
0: سينيت شنحوالك؟
3: صباح النور نوفل، مرحبا بك. اما نسيت حاجة راك في التقديم،
0: تفضل.
3: مثنين للجمعة باستثناء
0: نهار الخميس.
2: انساني انا
3: شنحوالك
2: شي خليل
3: مازال وبش يجي
0: ماني كل يوم راني نعمل ترتيب مختلف. سي خليل شنحوالك؟
2: اهلا وسهلا.
0: ما ننسوكش انت خاطرك ما عندكش منغصات
2: الحمد لله.
0: مرحبا مرحبا. سلاح يكون معنا في الساعه الثانيه، جيهان باش تكون معنا في الساعه الثانيه، ونخمو باش نبدلوا الاسلوب بتاتر من الجمعه الجايه، نرجعوا لكلنا نحضروا من الساعه سويفو معناتها الناس كيفاش تعلقوا كيفاش تحكي. اليوم باش نعملوا دور على كل الاحداث في الساعه الثانيه، باش نحكيوا على السعوديه الحرب ام الحوار. فما برشا بلدان الخليج ناهد اختارت الحوار، وكي اختارت الحوار الضربات ما عادش تجي الحمد لله.
3: خاصة المعلومة اللي جاتنا اليوم الصباح من صحيفة أمريكية، يقول لك أنه إيران قاعدة تحشد في قواتها، ربما فما إشارات لعودة الحرب مع أمريكا، ما نعرفوش. وانتوكا وول ستريت جورنال هذي إيش قالت؟ قالت رأي قاعدة تحضر في روحها إيران وتحضر في دفاعاتها. شنو قاعد صاير في الكواليس؟
0: خاطر هي إيران عنده شهر لضربة أمريكا لإسرائيل، يعني ما
3: فما حركة غير عادية.
2: تفاوض بالنار على خط النار. معناها أخطر أنواع التفاوض اللي تصير.
0: هو ترامب وإيران عندهم نقاط شبه متاع كل نجم يعملوا أي حاجة في أي وقت. معناتها فوالا باش نحكيو في برشا مواضيع، باش نحكيو ما فاتك شيء مع صليح. أمر مرعب جدا. البيرات طلع شنو بيراتي وسينيجي؟ بيراتيو الثلاجات في لي غروند سيرفاس، وزادوا في السخانه نتاعهم وصلوها ل 80 درجه. صبحوا لي غروند سيرفاس اللي في الفريجيدرات الكل سخنوا في سد في فرنسا. في فرنسا فئه كبيره بطبيعه. حاجه مرعبه كيفاش بيراتيوها، طريقه غريبه وغريبه جدا.
3: شو الهدف من وراء
0: البيرات؟
3: يخسروا
0: يخسروا بيرات،
2: يزيدوا يفاخموا المشاكل. وهي ما فرنسا تو في مشاكل قد تؤدي الى متغيرات
3: شو مربوح
2: هكاك ناس هكاك
0: جوستومو. مع جهين برنامج صمود للانذار المبكر ضد الفيضانات، شنو يعني هذا؟ تنعرفوا التفاصيل الكل. يلا نبداو دقيقة نيوز نهد.
4: دقيقة نيوز
5: دقيقة نيوز
4: دقيقة نيوز.
3: نبدأ مع تونس اللي تعرب عن إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة اللي استهدفت مرافق ومنشآت حيوية وبنية تحتية مدنية في المملكة العربية السعودية، وما أسفرت عنه من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس أنه الاعتداءات هذه تمثل انتهاك لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها، وجدت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها جهود حماية أمنها واستقرارها. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون بلغت 4 مليارات دينار موفى سبتمبر 26 مقابل 2.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام ناول، سجلت زيادة بقيمة فاقت 1.1 مليار دينار، نحكيه على 37.4%. تونس سجلت نذكره في موسم 25-26 انتاج قياسي من زيت الزيتون بلغ حوالي 500,000 طن، واحتلت بهذا مكانة ريادية في الدول المنجة للذهب الأخضر عبر العالم. مديرة إدارة حماية المدن من الفيضانات، مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي أكد أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية، شيء ليستدعي مراجعة شاملة لآليات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. ويقول الخليفي في تصريحه لموزايك على هامش المنتدى العربي لمجابهة الكوارث اللي بتحكي عليه جيهن بعد شوية في الساعة الثانية، يقول أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات هذه كل في جميع الدراسات المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات اللي تعد من أكثر الأخطار اللي تهدد المدن التونسية، وهذا في تنسيق تام مع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يمد الوزارة بآخر التطورات المناخية باش تاخذها بدورها الإجراءات الاستباقية اللازمة. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكري عقد البارح بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية، هذا في إطار متابعة سير العمل بمختلف هيكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 وأيضا الانتخابات البلدية. وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية لمكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة من قنب الهندي ذات له 3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. المنصة الجديدة اللي يقولوا انها انذار هذية باش نوليو نفيقوا بالكوارث قبل ما تصير،
2: معناها في اطار
0: قبل ما تشعل الحريقة نفيقوا بها
2: في اطار التوقع. شوف انت تو شوف منتدى عربي لمجابهة الكوارث، بمعنى انه الفهم تو ولا مؤكد عند الناس الكل والقناعة الثابتة انه ما ستقدم عليه الانسانية في السنوات القادمة هو انعكاس المتغيرات المناخية تفوق الاستعدادات العادية والاستعدادات المادية الحقيقية والتجهيزاتية للشعوب والدول، بمعنى أنه كما صار عندنا منخفض عمياء وخذينا منه دروس كبيرة برشا،
0: شفنا دبي فاضت، سعودية فاضت كذا،
2: وصارت لنا معناها دي كومبليكاسيون كبيرة برشا، وتقريبا اكتشاف إلى أنه طاقة استيعابنا المياه الأمطار في مستوى القنوات في مستوى التجهيزات كانت ضعيفة جدا إلى درجة أنه ثم أحياء عوزي لكت بالكامل معناها ولات في بركة متاع ماء، بمعنى أنه اليوم وقت تقول انذار مبكر وثم حاجتي الانذار المبكر هذا باش يخليك أولا تنذر العباد اللي خاطر أرواح الناس هي الأساس، بمعنى أنه الناس تبدأ على بينا قبل بمدة أنه شي يلزمني نعمل وكيفاش مش نتوقع من كذا، ولكن قبل ما تنذر العباد يزمك تحذر الإطار متاع استيعابك المتغير هذاك المناخي في شكل فيضانات ولا رياح قوية وكذا، استيعابه على مستوى استعداداتك المادية الواقعية على مستوى جهاز الحماية المدنية على مستوى كل ما يخلينا نستوعب معناها المتغيرات هذه بشكل ما يضرش بالإنسان.
0: هو احنا ما نعملنا انترو نو في الكواليس اجتماعاتنا سي ناجي، قلنا هاكا قص الماء هذيك النهارين، قالوا باش المرسى ما عادش تفيد، هانا نسيناو
2: في المطر هو في إطار التوقي من الفيضانات هذيك.
0: قالك مش
2: نوفل مش نهارين رو صارت برشا تجاوزات وبعد بنهار يعاود يقص 6 سوايع 7 سوايع وبعد
0: احنا كيما تقصش عليا 20 يوم تتسمى سلكتها. دونك انذار نحاولوا معناتها لانه فما برشا مناسبات التوقي وحتى عم ناول في الفيضانات التوقي منعنا من برشا خسائر حتى بشريه الحمد لله.
1: بالضبط هذا مهم جدا والخطوة هذه كان لابد منها، لأنه اللي كانت تعاني منه تونس هو أنها دائما تتفاجأ بحدوث أو بحصول الكوارث هذه، مش فقط يعني
0: في مستوى رمضان تجي رمضان
1: مش في مستوى الحرائق فقط اللي هو مش تونس بركة معناها اللي تعاني بالمشكلة هذه، شفنا الصيف هذه معناها كان صيف معناها صيف الحرائق تقريبا بامتياز، اللي شفنا اللي صار في فرنسا اللي صار في إسبانيا في اليونان وفي العديد من الدول الأوروبية نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة. لكن مهم أنه الإنذار المبكر يكون زاد في التوقي من الفيضانات من الكوارث الطبيعية اللي تصير خاصة في فصل الشتاء، وإحنا عندنا مشكل كبير في المستوى شبكة القنوات قنوات تصريف
2: مياه الأمطار
1: هذا مشكل نعاني منه عنا سنوات وما توصلتش لليوم، معناها نحكي هنا على الديوان الوطني للتطهير، نحكي على البلديات لعدة أسباب معناها مختلفة، منها نقص الإمكانيات، منها التقصير البيروقراطية الإدارية اللي خلتنا معناها كل شتاء وإحنا في بعض المناطق المعروفة خاصة في تونس المعروفة بالفيضانات خاصة المناطق القريبة من السدود، وكذلك حتى وسط المدن، حتى وسط العاصمة، حتى داخل المدن الكبيرة. خليت معلي المشكلة هذه ما تروح، لكن الخطوة الأهم هو أن الأجهزة المكلفة بالحماية والإنقاذ تكون على الأقل على علم بشكل أيه. مبكر باللي باش يصير. وهذا طبعا راهو ماهوش مشكل مطروح في تونس فقط، معناها كيما كنت حكيت على الحرائق،
0: لكن بالأمطار مثلا نتذكر فما حادثة صارت، هي حادثة إيجابية نظر إليها بحادثة سلبية. وقتها سيد ولي تونس قال ما ثلاثة توفى القراية نخرجوا، برشا الناس قالوا تم الإعلان عليها بصفة متأخرة، لكن كي تبحث على أسباب تلقى قبل بنهار المعهد الوطني الرصد الجوي ما خرجش انه باش تصير فيضانات، خرجت صبحتها ومع كذا وكذا، معناتها معناتها يلزم امكانيات
2: الوقت بحسب وي
0: معناتها هل عندنا ماكينات كافيه في المعهد الوطني الجوي تنجم تفيق لنا بالحاجات قبل الوقت؟ معناتها اللي عملوا ولي تونس الهدف منه ايجابي باش يمنع الكلام ذا، ولكن الاولياء شكوا قالوا مخري، قالوا مخر لانه الوالي ما كانش قدامه الاوراق قبل بنهار.
2: التايمينغ مو صحيح.
0: اي والوالي شنو هو ما وثائق قدامه؟ الوثائق جاتوا متأخرة، معناتها لانه انا ثبت انه نشرت البارح الميتيو ما فيهاش باش تصير في العاصمة، من غدوة صباح قالوا راهي باش زادوا العاصمة زيادة. تفضل سي نجي، معناتها ان الامكانيات التقنية مهمة.
1: فوالا الى جانب الامكانيات التقنية زادها فما السافوار فير توا المعهد الوطني للرصد الجوي قاعد يقوم بواجبه، معناها هذا اللي قاعد نرفيه، معناها
0: تكون امكانياته ناقصة
1: في الاتصال. فوالا نجم تكون الامكانيات ناقصة، التوقعات ميزمهاش، معناها براو فيها ديما هامش من هامش من الشك.
0: اي طبعا
1: هذه حاجة معروفة معناها في العالم الكل، لكن راهو عندنا آليات للتوقي من الكوارث ومجابهة الكوارث. هنا نقصد في اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث اللي ترأسها وزير الداخلية، اللي هي لجنة على المستوى الوطني، وفما لجان جهوية راهو في كل ولاية، ثم لجنة لمجابهة الكوارث يترأسها والي كل جهة. والمهام تاعها اللجنة هذه هي مش فقط التدخل وقت اللي باش تصير لا قدر الله الكارثة، يعني سواء نحكيو على المطر فيضانات ولا نحكيو على الحرائق، راهي تجتمع للتوقي زادة وتجمع المعطيات والمعلومات الكافية. المعلومات مصدرها أساسا من يجي
0: من
1: المعهد الرصد الجوي،
3: وهنا الخليج يقدر تخدم فيها.
0: أما
3: السويفي يكون فانكات،
0: احنا باش نقولوا كلمة حق تذكروا في أيامات المطر وكذا، طريقة تعاملهم مثالية معنا، وانا نعرف انهم حتى يكونوا الناس باش يعرفوا يحكيوا مع الاعلام، فما مسؤولين سي خليل رانا نطلبوه كل ساعتين مرة ويعطينا كذا وتعاملهم مع موزايك وكل وسائل العلم كان مثالي.
2: وحتى في الاستشعار والعمل العلمي، أنا نعطيك زوز بنسبات ونذكره معنا في الإعلام، مثلا المنخفض الجوي شفناه حتى في التصاور كيفاش مع الرصد الجوي وضحونا وين ماشي وقت شي وصل تونس كل شيء من قبل تقريبا بأسبوع. كيف كيف القبة الحرارية اللي صارت في الصيف راه متكهنوا بها ووضحوها اون ديتاي قبل ما تصير،
0: بمعنى
2: ما عندناش مشكلة إمكانيات المشكلة يا ناد بالأساسي هو في الوسائل. احنا عندنا نقص في الوسائل المادية للتصدي للكارثة كيف تجي، سواء حرارة ولا فيضانات. هذا اللي يلزم تركيز عليه في منظومة مجابهة الكوارث، هل لدينا الوسائل الكافية باش نقللوا من المخاطر ولا لا؟ مثلا عمنا ولا اكتشفنا وين القنوات يا اخي، طلع مثلا حي كامل مبني ما فيش قنوات، ما فيش قنوات جملة.
1: وهذا خليل يطرح توا يطرح مشكل التحضير والاستعداد، استعداد على بكري، الاستعداد للشتاء راهو يبدا من شهر ماي وجوا، الاستعداد للحرائق ايضا معنا فما خدمة على مستوى وزارة الفلاحة والحماية المدنية. دونك الاستعداد راهو يبدو لي حسب رأي أهم بكثير حتى من مجابهة الكارثة.
0: صحيح، هذا هو الإشكال. تو إن شاء الله ربي تسترنا سنة، وشكرا للي يخدموا، معناتها اللي يخدموا في الحماية في الوزارات وكذا. بصراحة مع درس الجوي زاد وقت تصير حاجة كل ساعة ينجموا يحكي ويتواصلوا، معناتها الناس تعمل في مجهود
1: بصراحة. حتى الاتصال متاعهم في مستوى المعهد الرصد الجوي
0: ممتاز
1: ممتاز ومثالي نموذجي،
0: يعطيهم الصحة بصراحة. يلا فاصلوا بعد عملوا طلعة جرايد
6: تدلل في انيفرسير جيون ليه بال الكل في الكادوات اربع كراهب الكتريك بوكس زوز موتورات الكتريك اربع فواياجات لتركيا ودي زيس 26 وبرشا كادوات تهبال من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجوده في لي سوبر مارشي جيون
7: تدلل
8: جيون ايام دللنا
0: مرحبا شكرا على مساجاتكم قاعدة جينا على 23513 نرفت نحلو نقرأوها نعملو طلع على الجرائد
9: في الجرائد
0: نقرأ لكم مقال تحقيق جاء في جريدة شروق 14 مليون تذكرة تبخرت سيناجي بخط قطار أحواز تونس قيمتها 7 مليارات دونك هذا تحكي على التقرير النهائي زميلتنا وحيدة المي لهيئة الرقابة العامة المالية عن وجود إخلالات وتلاعب بمداخيل وسندات نقل المسافرين على خط أحواز تونس وانتهت إلى ضرورة رفع الأمر إلى القضاء اختفاء 340 حزمة ورق بين 2010-2020 دون سرقة ولا حرائق ولا فيضانات حرق آلتي تذاكر نهائي أيا الماكينات وش عملوا لجأوا إلى التذاكر اليدوية وغموض لم يحسم علاش ماكينات نحاو يدوية رصد فوارق في المداخيل ومسلك موازي لتذاكر تحمل نفس الأرقام أنت تحمل نفس الأرقام دونك
3: نفس النمرو سليم
0: نفس الأرقام دونك شبهات فساد وتلاعب بمداخيل نقل المسافرين على خط أحواز تونس وتلاعب بمداخيل السندات حيث صدر التقرير الأول في 2023 دونك برشا شكايات للرقابة العامة دونك وليحظوا مسؤولات وغيره وغيره وغيره دونك معناتها قريب ال 14 مليون تذكرة بين 2010-2020 أي ما يعادل 340 حزمة ورق والقيمة المالية للنقص المسجل في كمية تذاكر قدرة ب 6 مليارات و 920 مليون دينار سي خليل يعطيهم صحة شروق و
2: يعطيهم صحة شروق ويعطيهم صحة لفاق ويعطيهم صحة هيئة الرقابة ويعطيهم صحة نحن كل مرة نكتشفوا حكايات يعني خطرنا وفي الريتة هذا الكل حرق الآلات وشنو وتعويض الإلكتروني باليد وشنو
0: بالضبط يعني تقنيات مبدعة
2: تقنيات مبدعة في لكن تلقى وراها نية متاع اختلاس ونية متاع معناها أنه الحسابات تدخل بعضها ونية متاع أنه المرفق هذاك اللي مجعول باش يرحم المواطن يتهتك ومعناها ويتضرب وتجهيزاته تطيح
0: ما يلقاش فيها باش الإدارة تقبل وتسكر باليد
2: في الحالة هكي وقت اللي مثلا
0: أي
2: بان اش يقول لك تسكر باليد تولي وسيلة إثبات خير من اللي بلاش ما تخطر
0: هو تم
2: برشا هدر لهذيك المبلغ القليل اللي يدفع المواطن في النقل العموم فما برشا هدر فيه
0: ماهوش قليل اي تفضل
2: اي تسمى به مدعوم معناه نقل مدعوم هذا شنو انا نقول انا راهو النقل مدعوم
0: لا قول مبلغ مدعوم مش قليل
2: اي معناه يقول مبلغ قليل معناتها سي بون معناها مقدور عليه هاو باسي هكا مدعوم ولكن
0: انت ساعات راه كي تركب في ترين وتقول المبلغ كبير اللي دفعته كي تشوف خدمات الترين
2: خاصة في خطوط المدن بين المدن بين تونس صفاقس بين تونس جابس بين كذا بين تونس الكاف بين تونس لا
0: مخيمات تحسس
2: لا ودي
0: ناس قاعدة ليه اللي يخلط على كرسي سلكها مخيمات
2: بك الاحساس بالدمار الشامل يعني دمار العصر هكا ليش قلت لك كان توا الحوايج هذه ريتها هذه اللي تخلي الحاجة المدعومة اللي هي رحمة للناس تخلي نهار آخر يقولك ما نجمش نصرف على التراب باش نركح شبابك وباش نصلح الماكينات لأنه معناها أموال عمومية مهدورة
0: شكرا للرقابة معناتها مادام فما رقابة أما خليل ولا ينقد برشا سينيجي احنا يعني ما
2: ينقد برشا
0: برشا على مش
2: قولي على موضوع نجاوبه
0: لا لا أنا كاوت ولك يسر على عصابك ساعة تفضل
1: سينيجي
2: دوزة متاع النقد تصرف تلقائي راهو نحب ننقد نحب ما ننقدش هذاك هو حسب السؤال
0: حسب السؤال سي نيجي دونك فوالا معناتها شركه اخرى من الشركات الوطنيه اللي كي ركزوا معاهم فيقوا برشا حكايات رانا وصلنا طيارة باش تتصلح يهزوا قطعتها ويهزوا لشركة أخرى يعني وصلنا للإبداعات
1: هي راهو على فكرة الشركة التونسية للسكاك الحديدية مش أول مرة يثار فيها ملف نتاع فساد
0: الترينوات اللي ما يجيوش في السكة يا معلم
1: وال معناها فوالا أهمها الحكاية الغريبة اللي العقل
0: يعني كي واحد يسرق مش يجيب ترينو ما يجيش في السكة مبالغ فيها.
1: والمشكلة أنه كان عنده تأثير كبير على السلامة سيكوريتي على سلامة الراكبين. رأى مشكل كبير ومعناه والحمد لله الملف مشى للقضاء والقضاء أصدر أحكامه كانت أحكام معناها كبيرة في القضية هذه.
7: وفما كنت سير كيرفة
1: طبعا كنت سير كيرفة تخيل أنت لقدر الله معناها يعني ترين ويخرج على السكة متاعه. الشركة لسنسيفتي قاعدة تعاني من مشكل آخر زاد اللي هو مشكل تراجع الخدمات متاعها ومشكل فما عجز مالي تقريبا تشترك مع تونسير ومع برشا شركات ومؤسسات عمومية أخرى فيها المشكل المالي ومشكل الحوكمة لجوفرنانس مشكل الحوكمة اللي خلى الشركات هذية ما نجمتش تقلع وما نجمتش تعاود تقف على ساقيها من الجديد لأنه حتى التعيينات اللي صارت على رأس المؤسسات هذية كانت تعيينات معناها مرعاتش المعيار الكفاءة. خليني نقول ما نحكيش على المعايير الأخرى معيار الكفاءة. سيدي جيب لي واحد كفر حتى بالولاء الحزبي حتى بالانتماء الأيديولوجي حتى كي تجيب تعين شخص كفء نجم يغطي على الأعوار والعيوب الأخرى. أما وقت اللي تعينوا ناس ما همش أكفاء وما عندهمش حتى علاقة بالمرافق هذه بالمؤسسات هذه بمجال العمل راهو النتيجة اللي نستنوها هي الخراب. وهذا اللي صار في برشا مؤسسات عمومية
0: وفما زاد إشكالية عدم التعيين فمؤسسات كيما تونس ما عندهمش مدير.
1: اي تونس قاعد التو ما بلاش بي دي جي
0: اي جوستوما معناتها اما خير تعيين
1: فوسفات قفصه هنا وين تم تعيين.
0: اما خير سي خليل تعيين واحد مش كفء ولا عدم تعيين؟
2: والله عدم تعيين سي خاطر بالحق خاطر انت رقم واحد في الشركه كيف يغيب ثم ستاف نتاع مديرين عامين نجم يكونوا عندهم الكفاءه باش اثناء غيابه
0: يامنوا الخدمه
2: والعكس صحيح بمعنى انه لازم نختاروا الناس اللي قادره على المسؤوليه هيك واللي عندها الكفاءه وعندها المصداقيه
1: خليل وضعيه المؤسسه اللي من غير رئيس مدير عام راهي وضعيه كارثيه.
0: اي معناتها المشاكل الكبرى ما تحلش المشاكل كل يوم يحلوها ما تحت المدير. اما المشاكل الكبرى كما هالروتار والمحاسبه والبلاغات وكذا
2: المسائل الماليه والقرارات
0: معناتها تونسير تحسها بكل ميم باي هابتر وتحكي عليه ما تحكيش حتى حد ما يرد الفعل تونسير يعني ما فماش كون يقول هاي نقعدوا نلقاو حل ما فماش تحس
1: راهو ثم قرارات مهمه استراتيجيه مصيريه تم تصير المؤسسة بنجم يصح فيها كل المسؤول الأول راهو شفت اللي مكلفين بالتسيير ما يصحاش على ورقة يقول لك يعني دخلني نصح على ورقة نصح على قرار ونصح على تعيين وبعد نلقى روحي نمشي
2: رحمة اللي عنده تفويض بالأنظرة مؤكد ما يتكلفش بالتسيير كيك عنده تفويض بالأنظرة في بلاست البي دي جي حتى في القرارات المالية وغيره.
1: يا خليل وقت اللي يبدأ شخص يعرف روحه اللي هو
2: عبر
1: سبيل وقتي راهو ما يجتهدش اول انسان ما يجتهدش
0: ويخاف من الرئيس
1: لانه الاجتهاد يحل على روحه يحل عليه باب معنى
0: الخطا قرار يتسبب في خسائر ماديه تحل فيه معناتها بالحق المدير كي يتحط ويتعين يدخل في الريسك يعمل هكا يعمل هكا
1: خاطر يتحمل مسؤوليته
7: كامله. كي تكون انت في البروفيزوار كي تجي راهي شعملنا
1: هذا المشكل اللي عانيت منه برشا مؤسسات اللي فما مؤسسات توا مازالت معناها بالتسيير المؤقت
0: فما حتى وزاره مازالت
1: تسيير عندك وزاره الصناعه توا بلاش وزير
0: جوستومون ان توكا معناتها نحكي 14 مليون تذكره تبخرت يعني قيمتها 7 مليارات ما لقاوهمش
7: ما لقاوش تراس
0: يعطيهم الصحة في التحقيق ما شوف معناتها الوسائل الكل ممكنة بصراحة
1: مش فما انسبكسيون في السنسيفتي
2: هي الانسبكسيون هي اللي كشف
0: الرقابة السنوية ذاك الرقابة المالية العامة تذكر الرقابة المالية العامة انت ديما تقول كي تقدم لنا راهو تكشف الرقابة المالية العامة تكشف خوار يدوخ الحمد لله انه بعدها يصيروا متابعات
1: ثم محكمة المحاسبات اللي ديما تعمل معناها
0: تقارير الدوخ
1: عملية اي فوالا وعندها تقارير سنوية ثم سجيف الهيئة العامة للرقابة المالية وفما الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية دونك راهو عندنا برشا هيك الرقابة وعندنا يعني تفقديات في كل وزارة تلقى تفقدية التفقدية اللي هي معناها
0: من على غاب ما غير شيء طبيعي.
1: لا لا لا لا حد لا لا ترافق حتى التصرف المالي والتسيير الإداري.
2: فوالا متفقد مالي وإداري يسميوه.
1: معناها بارك الله راهو كي تجي تحسب عدد الهيئة
0: نظريا الرقابة كبيرة
1: كبيرة، لكن كي تشوف خور من نوع هذا معناها شوف الخسائر اللي تكبدتها الشركة، معناها اللي هي عليها شركة وطنية شركة عمومية
0: حاجة كبيرة وكبيرة برشا. تراه فاصل بعد نكملوا معاكم في موزايك 24. مرحبا بكم، هذه ميدي معك.
10: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش، قول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
11: مغرم يا ليلي يا ليلي، مغرم يا ليلي بسهر الليل.
10: راغب علامة بتونس، في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت، حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة.
11: قلبي عاشقها والعيون هويتها وأهلها،
10: وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس، أو على تذكرتي بوانتين.
11: اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
10: بمساهمة أجيل أمن بانك تونس باي نوفالير وموزايك فم.
0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماك. شكرا على المساجات قاعدين تبعثوهم لنا على 23513000. اي قاعدين تحكيوا برشا، قالوا لنا حكيوا على غلاء الاسعار، حكيوا على غلاء الاسعار. مثلا محمد راو الدجاج رجع ب 9500 الغله الحوت، وبصراحه ياسر الدنيا غاليه، علاش وزاره التجاره ما تتحركش، ما تعلي ما تتحركش شوي، فما غلاء بون، فما اغلى الدنيا اغلى من العاده.
1: طبعا الغلاء مش نحسوه فقط، معنا نشوفوه حتى في ارقام المعهد الوطني للاحصاء، شفت في اخر نشريه الاستهلاك العائلي نسبه التضخم طلعت، النسق زياده في الاسعار طلع برشا، طلع برشا اكثر من اللازم،
7: فيهم فيه
1: معناها راهو اليوم
7: السلم تاع المواد الغذائيه
1: بالضبط، معناها في البانيه كل تشوف المواد الغذائيه بالاساس، يعني الخضر الطازجه، اللحم، الحوت، الدجاج،
0: الغليل شغليت
2: هذه ذكرتني نجي شوف
0: الغليل قلدوا في بعضهم.
2: هو ما عادش في مشكله بتاع اسعار في العام، برك التفاوت الجهوي بين الاسعار. انا علاش كي جبت لي على اللحوم خويا جامس فقط قال لي راهو ثم بلايص ب 42، هنا هذه حتى في المنام ما تشوفهاش، معناها تنجم تلقى ب 60 و 65 هكا ولا لا، معناها
7: 42 يعني مستحيل هذا.
2: سيدي مالا ثم بلايص في ولايه صفاقس في العامره في جبريان كذا، العلوش ب 42 والبقري ب 38. هذه ناس شريت تحكي لك، معناها اللي يحب يبيع بسعر معقول ويربح راهو يبيع، معناها ثم كونسنتراسيون تاع مصالح واطماع في بلايص دون اخرى وعند تجار دون اخرين. هذا لازم نقولوه، ثم عباد تحب تفرج كرب العباد وثم عباد تحب تزيدهم هم على هم. هذا هو
0: اللي يحبوا يفرجوا كرب العباد، يعني مقطوعين شوي، يعني مش موجودين اللي في اثنين
1: نسبه قليله. راهو تعرف هو راهو الغلاء نحسوه اكثر في المدن، في العاصمة مثلا في تونس الكبرى ولا في مدن كبيرة كما صفاقس، كما في المناطق الساحلية في السياحية أيضا.
0: مثلا كي ناخذوا الغلة، اي باش نسألك هنا الغلة، نحس فما تتبيع كيفاش؟ يجي العنب يقولك خويا باش نبيعو ب 4000، علاش دي دنيا كل غالي اي برا حطوا 9، معناتها يقلدوا في بعضهم خاطر الدنيا الكل غالي غلي، ما عادش يعني ما عادش حتى غلى مقتنع انه يعمل كيلو ب 2000 لا ولا 3000.
2: انا كش حبيت نقول لك مثلا
0: المونتاليتي تاع فعل الدنيا الكل يخي الدقله الفلاح يبيع فيها ب 3000 تخلط لنا 12، مش معناتها معناتها الناس تحب تغلي.
1: يا نوفل وقت اللي تغيب الرقابه، غيب عين الرقيب، راهو الناس يعملوا اللي يحبوا، الخضار يعملوا اللي يحبوا، الجزارة يبيع كما يحب، يبيع حتى ب 70 دينار. قلت البارح بتعدي في منطقة من المناطق معناها في في في العاصمة نلقى العنب تتباع ب 12 دينار و 800. في أماكن أخرى أقل. وزارة التجارة ما عندهاش العدد الكافي من المعاون الرقابة الاقتصادية باش يغطيه كل مناطق الجمهورية. أول البارح خرجوا شفت في الرائد الرسمية عم شي عملوا مناظرة باش ينتدموا عدد آخر من المرتبين.
0: تذكر وقتها عامين تيلي وقتها بدينا ننقضوا ننقضوا هبطوا كل القانون اللي غلي كذا وأسعار وشد الحبس وعشر سنين لم تنفذ. يعني ما هيش
1: وهي رأوا فما تعلى ساعات يعني طول مثلا الغرف التجارية مثلا غرفة التجار التفصيل ولا تجار الجملة يقول لك الأسعار حرة. اي حرة الأسعار لكن حرة الى اي حد حرة بالمعقول
0: حرة مش ربح 15-20%
1: صحيح عندك 15% معناها كي تشري كيلو العنب كي تشريه على 2000 فرنك ولا 3000 من المارشي دو جرو
2: هو يربح 400%
1: معناها يسمك تزيد 15%
0: قولوا 3000 ونص
1: مش ربح 70-80% راهو السعر يمشي ساعات اكثر من الضعف
0: صحيح. في رواد العلوش 39500 صديقي ابعث لي لوكاليزاسيون قريبه رواد نمشيو مع مساعتين سينيجي سؤال سينيجي شكون يتحمل مسؤوليه الباعه المضاربين الوزاره الحكومه من يتحمل مسؤوليه الغله كي تقول لي انت وزاره التجاره ما عندهاش المواطن يحس سمحوني نعتذر انه حتى جوالاتك اللي وزاره التجاره تبدا تهبط لنا فيهم جوالات شكليه وتم القبض على 6806 معناتها يعني يعني اللي يكتبهم إنسان يكتب في روتين من يتحمل المسؤولية لأنه تذكر في العلوش حكينا يعملوا اللي يحبوا في البنان
2: على حقائق صدمة.
0: البنان به لهنا في الحصة هذه البنان حكيتش عليه 100 مرة هاك 33 ألف الكيلو معناتها يعملوا اللي يحبوا العلوش يعملوا اللي يحبوا الخبز سينيجي قالنا ماهوش باش يتعمل ما تعملش رغم اللي هبط في الرايد الرسمي معناتها الناس المخالفين قاعدين يعملوا اللي يحبوا ولا أحد يحاسبهم والمواطن شو يقول أكل بلغات اللي تهبطوهم وحملة مراقبة رانا ما عادش يجدوا علينا خليل من يتحمل المسؤولية
2: الإجابة الدقيقة وواضحة إذا التجاوزات موجودة على عين المكان وجهار النهار فهو ثم حاجتين فما اللي يعمل في التجاوزات وفما اللي يطفي الضوء على اللي يعمل في التجاوزات وهذم الاثنين جزء منهم عنده علاقة بحلقات إجرامية احتكارية اللي تحب تسميها مضاربية وجزء منه عنده علاقة بأجهزة رقابية تحتوي على مسؤولين ائتمنتهم الدولة التونسية على مراقبة السوق هاكا نقولوها أو كمان نحبش
0: خطر يقولوا البنان خلصة هو معلق في الخطر
12: لا لا يعجبوني تلقاه معلق ساعات وساعات لا
2: أنا عجبوني
12: تجي المعلومة يتنح وبعد يرجع
2: وقت العيد الكبير الشخص المسؤول قاعد يخرج يقول ممنوع البيع خارج نقاط المنظمة اللي فيها ميزان البلاصة اللي هو يتكلم فيها فيها 11 نقطة بيع غير منظمة هو الزنقة اللي متعدي منها وقتها في 11 النقطة بقى أنا ساعات نبدأ نحسب فيهم في الكيس
0: لا ما فهم لا فهم نهج ذكاء نهج في حياة خضرة وين فهم وزارة الفلاحة نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك تعرفوها
2: به
0: بعدها بثلاثة متر وكاميونة يبيع في البطيخ
2: مثلا
0: والله ليه كل يوم جيتش نصورها ما تقول تختاني يعني من المنتج المستهلك بعد الباب بثلاثة متر وكاميونة يبيع في البطيخ
1: شوف نوفل فما عجز في مستوى الحكومة كيقول الحكومة يعني الهياكل الوزارات المعنية بمراقبة ومتابعة معيشة الناس هنا نتحدث على وزارة التجارة ووزارة الفلاحة أساسا إذا مش نحكيه على المواد الغذائية سواء المدعمة ولا الحرة وثم في المقابل ثم تبوريب الغالب ملقيتش تسمية أخرى للكلمة هذه ملقيتش توصيف آخر إلا تبوريب معنى تبوريب تمرد ولا مبالاة بالقانون ولا مبالاة بحوال الناس ولا مبالاة بالقدرة الشرائية متاع التوانسة اللي هنا نحكي راو على جزء كبير من التوانسة اللي سميقار خاصة اللي يخو مارتين دو فوا ترو فوا سميك راو ما عادش يخلط
0: الغلة ممنوع عليه
1: يعني كتبيع لو انت كيلو لانجاس بعشرين دينار وتبيع له كيلو العنب باثناشن دينار وتقول له راي الدقلة التونسية مش نحكي على وعلى فكرة
0: راي في فرنسا ارخص من تونس
1: ارخص وعلى فكرة الدقلة اللي تجي من برا ثم دقلة
0: متزاير مثلا
1: تتباع أرخص أرخص من الدقلة التونسية. معناها وكي تسمع اللي الدقلة في الإنتاج الفلاح اللي يزرع واللي يتعب واللي يجنيها واللي يحطها في الصنادق يبيعها الكيلو على 4 دينارات 4000 فرنك باش توصل وجي بعد سي فلان اللي هو من اللي جاي من الكارتيل متاع الوسطة. نقول كارتيل خطر في المهم معناه كارتيل يعني لوبي مهيمن لوبي قوي جدا لوبي ما قدرتش عليه الدولة اللي هو لوبي الوسطاء هذوما الحلقة الوسطى هذه. الدقلة ياخذها باربع دينارات يهز كاميون من غادي يهزها من غادي من توزر ولا من قبلي يجيبها هنا للعاصمة بحالك ب 14 دينار
0: وما عندك
1: واشرب ولا تاير قرن
2: ثم حالات
1: وكان ما عجبكش شوف تقول لي أنا حكيت بك على وزارة التجارة وعلى عوائر الرقابة الاقتصادية مش دفاعا عن وزارة التجارة معنى أنا أعطيت معلومة اللي هي تتعلق بعدد العوائر الرقابة الاقتصادية اللي بالحق ما ينجموش يمشيوا يلزم راهو أضعاف أضعاف أضعاف العدد الموجود باش ينجموا يغطيوا باش ينجموا يعملوا مثلا كما تقول أنت عملية رقابة في الأسبوع. أما راهو مسؤولية أيضا وزارة الفلاحة. اليوم الحكومة عندها الحل موجود الحل اللي مشيت فيه برشا دول أوروبية حلت المشكلة هذا شو يعملوا يربطوا السيلة بين المنتج والمستهلك
0: قلنا برشا مرات هذا
1: أراه سهل برشا
0: حل بسيط
1: نحي الوسطاء
0: يبدو أنه الوسطاء يا ربي سمحني ما يحبوش يعملوا الحل هذا
1: طبعا بطبيعة الخطر ما يساعدهمش
0: ما يحبوش دونك هذا الحل الموجود السهل البسيط ما يحب ينفذه حتى حد ترى نمشي فصل خط باش نمشي موزايك فانتكات الكبدة بقري بسبعة دينارات في دبي توينسا والكبدة علوش بعشرة دينارات واحد قال لي خالي فلاح بيع الفلفل بسبعمية مليم يلقاه في الخضار باربع آلاف مليم البنان في فرنسا سنتيم معناتها يجي 2000 فرنك تونسية تقريبا معناتها شوفوا الأسعار حاجة
1: دقلة تونسية قداش تباع لبرا
0: اي أرخص من تونس أرخص من
1: قداش
7: أنت والعام 2-3 يورو ساعات
2: احنا راه تنجم الدقلة الفاخرة تاخذها برخيص وقتاش بعد ما تكون كلات ضربة شمس كيما نعرف انا وفهمتي واخذ منها الدهر وما اخذه
0: يا سي خليل كان باش تقعد كل يوم تحكي على رخيص باش نعملوا لك حصه نتاع اسعار كل صباح امشي قبلنا
2: قلت له بعد ما كلات ضربة شمس
0: هيك كلش مو ضربة شمس
2: معناها عدمت
0: ولا نتاع عمني واللي مدوا لك يلا فاصل صغير وبعد نرجع لكم
13: فغام ما فماش صديقة في العمل كل واحد يضرب على درابو تحب تعمل صديقة في الخدمة تتضر
14: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكونوا صحاب
15: معناتها تسيني دول احنا صحاب
14: فرد بيرو وتعشرنا ونمشيو ديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم ولادنا كبروا مع بعضهم
15: تو برغم اللي تفرقنا بفردي دارة ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب أكثر من قبل عائلة ما عادش ندخلوا لصحاب
16: ما تنجمش تكون صحاب انت وش تكون فرد خدمة خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغرة تقلقيل
17: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب فماش أصل إخوات مش صحاب شفت في الخدمة حتى أخوك ما هوش صاحب
18: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي عملت صحاب
19: الحقيقة انت ربي باش نحكيك على خنتي انا مثلا بصدق معناتها كلهم اصحابي وكلهم خياني اصحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا
20: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فماش صحاب ينغر منك ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات توكسيك على الاخر وكان بين هذيك اهم حاجة
21: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة هل أنه صداقتهم تنجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة الزملاء اللي وليوا أصحاب ما ظفر من هارت ليه
22: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013
23: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
24: تا
23: Image Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Touser. Deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Marraoui, Samir Sultan, Johara, Fakey Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival. Where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience. Vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM.
0: يا مرحبا يا مرحبا شكرا مساجدكم على 23-5-13 قعدتوا تحكيوا لنا في الأسعار هاو خالد قال صدقني بنتي تعيش في أمريكا التن والهريسة والدقلة والزيت متاع تونس أرخص من اللي في تونس
2: اللي ناخدوا فيه
0: دونك نجيب باش نبعث لها تقول لي لا بابا راه وهنا أرخص زيد تبعث لي تراه نمشي للموزايك 24
23: موزايك
4: 24
0: أيوة
4: جوستومون باش نحكيو على الصادرات التونسيه اللي ارتفعت بنسبه 8.6% نحكيو اليوم على 50.4 مليار دينار مقابل ارتفاع الواردات بنسبه 13.7 71.4 مليار دينار هوني اللافت هو انه مجموعه المواد الغذائيه سجلت فائض بقيمه 919 مليون دينار ولكن في المقابل راهو نحكيو على عجز الميزان التجاري التونسي اللي يقارب نحو 21 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو النص متاع العجز هذا يرجع طبعا
0: الطاقة
4: صحيح قطاع الطاقة حسب نتائج التجارة الخارجية هذا بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 26 اللي انشرها المعهد الوطني للإحصاء لكن شنو تقول الأرقام الأخرى يحكينا عليهم زميلنا سيف الدين المهري
5: أظهرت نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر من سنة 2026 والتي نشرها المعهد الوطني للأحصاء أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار مسجلا بذلك زيادة ب 2,373 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنقضية. هذا وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 50,400 مليون دينار مقابل 46,419.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025 في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71,397 مليون دينار مقابل 63,146.7 مليون دينار. وحسب القطاعات سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.9% وفي قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20.3%. في المقابل سجلت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 16.5% وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.7%.
0: واضح دونك والله العجز بسبب الطاقه واضح ونجم نقولوا من النقاط اللي تشكر عليها
4: نص نصه مش الكل
0: اي
4: نحكيوا على النص
0: اي ما هو العجز
4: هو كبير برشا ولكن راه فما ديفاي اخرين
2: فما المواد الاساسيه الغذائيه ما هو هنا كي نربطوها شوف كي انت شوف
0: المواد الاستهلاكيه نلوموا الدوله في مواد الطاقه نشكروا الدوله انه ما زادتش في النفط وجاه ربي العاد تقولوا ما زادتش لا جاي مفكره
2: وزيد استيراد المواد الغذائيه الجوج حاجات عندنا هما اللي يستنسفوا في العمله الصعبه وتحير هيك علاش نوفل كي نقرا انا نسب العجز التجاري هنا نشوفها نسب معقوله قياسا للوضعيه العامه نتاع البلاد انت كي تقول لي نوفل ما في التحليل نتاعو قريته كي نخرج انا 100 دولار نصرف 100 دولار نصرف 100 دولار نرجع منها بالصادرات 71 دولار هكا ولا لا باه وكي نمشي توا للاساس العجز هذايا نلقى عندي حاجتي نلقى روحي مثلا الدولة عاملاها والبنات التقديرات على 63 دولار للباريل السنة تقديرات 27 ما بين 75 و 82 دولار للبريل. كيف كيف في استيراد القمح في وسط الظروف العالمية، ثم معناها تقديرات ما بين الطن 260 دولار ولا 291 حتى 291 دولار. إذا هذه حالات انفاق في الحالات نتاع برشا دول، خاصة الدول الليبرالية القصوى، شامل يثقلها على كاهل المواطنين. لا، احنا تزيد مصاريف الدعم الموجهة للمحروقات والمواد الأساسية، وفي المقابل الدولة تحاول ألا ينعكس ذلك على كاهل المشتري اللي هو المواطن. هذه النقطة اللي الإيجابية اللي يلزمنا نثمنوها، أنك ما تتخلاش على الدور الاجتماعي للدولة رغم ارتفاع التكاليف ورغم العجز التجاري ورغم كل ما ستكابده من مصاريف زايدة في التوريد. هذه النقطة اللي نعتقد أن تونس ربما حقت بها جانب إيجابي أو التأكيد على أنه يجب ألا تكون هذه المتغيرات المتسارعة في العالم في مستوى الأسعار على كاهل المواطن توصل تو على درجة التالي كنا نحكيه على مكابدته لأشياء أخرى ومنها الأسعار والحياة اليومية والمعيشية. هذا هو
0: الطاقة كأهم جزء. سينجي شنو ترى الأرقام؟
1: طبعا الطاقة، وعندك زادة الحبوب أيضا، وتونس من الدول اللي تستورد في القمح اللين.
2: القمح اللين
1: القمح اللين اللي في السوق العالمية تقريبا طلع إلى حدود 200 تقريبا 276 دولار للطن الواحد، يعني زيادة كبيرة. وفما توقعات تقول أنه يمكن يوصل المعنى من هنا لآخر 2026 يمكن يوصل لحدود 290 أو 291 دولار معناها للطن الواحد من القمح اللين. وهذا بطبيعة الحال السبب فيه هو الاضطراب سلاسل التوريد العالمية واللي قاعد يصير في مضيق هرمز وغيره في مضيق باب المندب، وال الارتفاع الكبير في أسعار النقل وتكاليف الشحن. دونك هذا اللي خلى مع الطاقة وتراجع أيضا تراجع تصدير الفوسفات وتراجع صادرات النسيج والملابس، يعني تراجع صادرات الفوسفات رو نحكيه على تراجع ب 16.5% ونحكيه على أيضا
0: سمحني صادرات الفوسفات مقارنة بعمناه ولا؟
1: أي أي تراجع كبير، تراجع كبير برشا
2: الثروه مهدوره.
1: لا لا
0: لحظه لحظه،
1: لا ثم تراجع وترى وحكينا عليه
2: الفوسفات في فرصه تونس
0: المفوضه في عمل شوت كبيره وتوا قاعد يرجع دبا هو حتى بعد
2: هو فتره معينه وعاود نقص
1: هو الانتاج رجع تقريبا بنسق شبه طبيعي، ما وصلناش للمستوى اللي كان عليه
0: 2010
1: 15 عام التالي. تحسن شويه الانتاج لكن بعد توقف، صارت عمليه حاله من الاضطراب في في الانتاج. لكن وهذا بطبيعه الحال معناها انعكس على الصادرات نتاعنا، معناها تراجع كبير ب 16.5%. التكستيل ايضا النسيج والملابس والجلد تراجعت ب 4.7%. هذا اللي خلى العجز الميزان التجاري، يعني احنا توا
0: هو دي معنى عجب العجز الطاقي. خلينا نعطي الرقم 10.48 مليار دينار السنه مقابل 8.11 مليار دينار في 2025، مبلغ كبير زاد بثلث
2: زاد تقريبا زياده الاسعار العالميه
0: ويمثل نصف العجز التجاري. معناتها ولكن عندنا عجز تجاري ب 10 مليار دينار حتى كي نبعدوا على الطاقه.
1: لكن هو اقل شوي الحقيقه، انه في المعنى احنا توا مثلا عملنا سادي معناها تقريبا عندنا 50 مليار دينار الصادرات، 71 مليار دينار الواردات. شو اللي يطلع الواردات نتاعنا؟ اللي يطلعها هو الطاقه كما قلت لك
0: احتياجاتنا. باش نزيد نقول راهو مش وارداتنا الكل سلبيه، كي تبدا واردات باش نستوردوا الات ومواد اوليه اللي تنجم تخدم الاستثمار والانتاج راهي تنفع، راهو مش الواردات كلها
2: كان نستوردوا الات لاستخراج الفوسفات حديثه نكونوا بها الات ممكن تحكي عن الفوسفات
1: مؤشر
2: من مشاكل الفوسفات هو انه الالات نتاع الاستخراجيه ما هيش
12: مش كان هذاك
2: ما هيش
12: عندك عندك مشكلة في التربة، عندك مشاكل جيولوجية راهو ما يتحكيش عليها برشا، أما حتى الأرض معناها اللي يتم استغلالها وعلى مستوى الجيولوجيا راهو فما مشاكل كبيرة لوجستية اللي لازمنا نحطوها زادة قدامنا. مش المشكلة كان في التجهيزات،
2: فما تجهيزات، فما حجم الإنتاج وفما الطاقة الإنتاجية، قداش أنت تنجم تنتج وقداش قاعد تنتج. الخبراء الكل يتفقوا أنه في المستوى الفوسفات الثروة الوطنية هذه اللي اسمها الفوسفات عندنا طاقة إنتاجية أكثر برشا من ما ننتجه فعليا، هكا ولا لا؟ هذا كيفاش نتفاداه؟ بعض الناس من ضمن المشاكل اللي هي الوسائل، وسائل العمل
1: كي تبدأ
2: معناها فات الزمن ما عادش نجم تعطيك الرنتابيليتي هذيك نتاع الانتاج.
0: خلينا نكمل نحكي نذكر النقاط الايجابيه. فما حاجات صادرات تونسيه تحسنت، الطاقه زادت 43%، الصناعات في الحيويه والغذائيه زادت فوق 20%، الصناعات الميكانيكية والكهربية زادت 9.9%، نسيج ملابس الجلد طاحت قريب 5%، والمناجم والفوسفات كما انت قلت 6%. مثلا زيت زيتون طلعت من 2.92 مليار إلى 4.01 مليار دينار تقريبا، معناتها زادت الصادرات.
1: هو قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية هو اللي قاعد يحقق بالحقيقة في سنوات الأخيرة في نتائج إيجابية مهمة. معناها الزيادة في زيادة الصادرات في القطاع ذي 9.9%. المنتوجات الغذائية والفلاحية، ونحكيه هنا على زيت زيتون ونحكيه على الدقلة وغيرها ونحكيه حتى على القوارص، معناها نسبة الزيادة في الصادرات 20.3%، مهم جدا. كما ارتفعت زيادة معناها انت حكيت على قطاع الصادرات، قطاع الطاقة راهو الزيادة 43%، يعني زيادة مهمة جدا. ارتفاع ايضا صادرات المواد المكررة، هذا اللي خلى راهو العجز الميزان التجاري متاعنا مربوط بعدة ظروف، مربوط بالسوق العالمية، مربوط بالأسواق العالمية، النفط والحبوب وغيرها.
0: فما سؤال نحب نسألك، كل فترة تجي حكومة يقولوا باش نحدوا من الواردات الواحد وما عادش نجيبوا الغله وما عادش نجيبوا الواحد وكذا، ويعملوا قائمه والقائمه تزيد وتنقص، علاش ما نمشيوش فيها؟ ديما تتعمل قائمه ما عادش نجيبوا، فما امور ما عادش تصلح نجيبوها.
1: هو راهو مشينا فيها راهو
0: ومن بعد قصينا،
1: مشينا لا فما مواد راهو تقريبا شبه محظوره تقريبا توريدها. وقت اللي تعمل اجراء انه ما عادش نجم تاخذ ليني دو كريدي من البنك سنترال معناها باش تستورد حاجه، باش
2: تستورد مورد تجميل
1: مواد اللي هي تدخل في باب معناها الكماليات، يعني المواد اللي غير الضروريه، دونك نقص برشا التوريد نتاعها. لكن راهو المشكل نتاعنا يقعد
2: ثم التوريد مفروض علينا بحكم النقص الموجود في السوق نتاعنا،
1: وعندنا انفلاسيون معناها امبورتي، حتى راهو في نسبه التضخم
2: المستورد
1: فوالا، ثم التضخم المستورد، يعني وقت اللي ترتفع اسعار الطاقه فوالا، يعني هذا مفروض عليك فوالا، انت تتاثر بالسوق العالميه. لكن كنت لاحظ نوفل في ارقام المعهد الوطني للاحصاء، فما شفت انا تغيير في مستوى التوزيع الجغرافي للصادرات نتاعنا والواردات. معناها صحيح قعدنا الصادرات هذاك معناها الاتحاد الاوروبي
2: الوجهه الرئيسيه
1: بنسبه تقريبا 70.2%، طبعا فرنسا اكبر تقريبا من اكبر المستقبلين للصادرات التونسيه بنسبه 5.4%، ايطاليا وفما زياده معناها في الصادرات، المانيا 3.9%. الصادرات نحو البلدان العربيه هي اللي صار فيها تغيير. احنا مثلا نحكي لك على الصادرات التونسيه نحو مصر مثلا اللي زادت بنسبة 78.6%، ثم صادرات المملكة العربية السعودية بنسبة 52%. في الوقت اللي شهدت فيه صادراتنا في اتجاه ليبيا والجزائر والمغرب تراجع تقريبا، صادراتنا المغرب تراجعت بنسبة 22% والجزائر 1.1%.
0: المفروض العكس ولا خطر أقرب لنا هما جغرافيا نقصد أقرب لنا، أما هو مصر والسعودية مارشيت كبار معناتها نجم نستنفع بهم برشا، أما علاش البلدان قريبة منا وتراجعت سينيش؟
1: ربما معناها ثم تغيير في وجهة الصادرات التونسية وراو تتغير ما فماش
2: ولا في سياسات التوريد متاع الدول
1: ما فماش قواعد ثابتة. وخاطر حتى مثلا ليبيا والجزائر والمغرب حتى في ارتباطاتهم في توزيع وارداتهم راو تتبدل الخارطة كل عام
0: يعني حتى ساعات قرارات لا اقتصادية
1: يمكن أمارة وفما زاد التغيير حتى وجهة الواردات متاعهم الجغرافيا تتبدل راهو نوفل اليوم العالم ما تشوفه راهو بسبب هالقرارات الجنونية متاع الرئيس الأمريكي
0: أي ما احنا
1: حروف في كل مكان
0: يبدا فما استقرار سي خليل نحو الاتحاد الأوروبي 70% عندها 30 سنة واحنا 70% من صادراتنا الاتحاد الأوروبي يعني ما يتبدلوش مع فما حتى كان علاقتي مع الدولة ذيك ولكن الصادرات ما تمسش احنا خويا تتذكر أزمة الخليج الطيارة ما عادش تتعدى ولا كذا ولا معناتها مازلنا
1: حتى

0: كلمونا على 71 113 ألف وسنة زيدا عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبرين كل ليلة ربحين
1: أي أما وين التحدي؟

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الغد اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف مقترح القانون إلى تنظيم الضوابط وشروط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة لضمان بيئة آمنة وتربوية للأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بجندوبة تؤكد في بلاغ أن دائرة الاتهام قررت إحالة محامية على دائرة الجناحية بابتدائية جندوبة مع رفض الإفراج عنها لمقاضاتها من أجل قضية تعود إلى سنة 2025 حين تعمدت المتهمة التحيل على إحدى حرفاتها التي كان ابنها مدرجا بالتفتيش بعد أن أوهمتها بأن لها القدرة على إبقائه بحالة سراح قبل الحكم عليه بعدم سماع الدعوة وقبضت منها مبالغ مالية على مرات متعددة. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الشمالية تتمكن من الإطاحة بسائق تاكسي تورط في ترويج المخدرات بالمنطقة السياحية وذلك إثر توفر معلومات أمنية بشأن نشاطه. وجاءت العملية إثر نصب كمين محكم مكن من إلقاء القبض على المشتبه به حيث أسفرت عملية تفتيش السيارة عن حجز 35 كيسا بلاستيكيا تحتوي على مخدر الكوكايين إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج وسيارتين وخمس هواتف جوالة. والوحدات الأمنية تتمكن إثر نصب كمين ثان من القبض على 4 حرفاء للمشتبه به ونيابة عمومية تأذن بالاحتفاظ بجميع العناصر. ولاية تطاوين تشهد نزول كميات من الأمطار تزامنا مع سيلان مياه وادي القمح وسط مدينة تطاوين في مشهد يعكس عودة الأمطار إلى الجهة بعد فترة من الترقب ما أعاد الأمل إلى الأهالي والفلاحين ومربي الماشية في إنعاش المراعي وتحسين الوضع الفلاحي ودعم الموارد المائية بالجهة وفق ما نقله مراسلنا في تطاوين لحبيب الشعباني. دوليا التحالف بقيادة السعودية يقول إنه دمر 3 طائرات مسيرة شمالية مدينة الرياض في ظل استمرار الأعمال القتالية مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. انطلاق موجة احتجاجات جديدة للتلاميذ في فرنسا وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية في ظل مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع المزيد من أعمال العنف. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل في ميدي ماك. الأولى في تونس.

0: نوفل ورتيني.
1: مرحبا رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ. عسلامة جهن.
2: أهلا وسهلا. مرحبا نوفل. مرحبا نهد سليح ليكيب الكل والمستمعين بيان سور.
1: مرحبا نهد.
3: أهلا وسهلا. مرحبا نوفل ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكيف كيف اللي تبعوا فينا زادا من كل بلاصة واللي تفرجوا فينا
1: حتى اللي ما تبعوش. تحية لهم. سليح شرحوا لك.
4: تحياتي ليك نوفل. تحياتي ليكيب الكل. ننسى المزيد على كل مستمعين ومشاهدين وين ما كانوا موجودين. إن شاء الله ربي بتبيع اليوم نهار ثلاث. نهار محليه.
1: أي أنا نقري البارح ولدي في المات
4: في بيت قري خصوصية
3: في الفاك.
1: تحية المستمعين كل حطوها مفكتور قدر ثلاثة قلت نفس التحية.
4: برحب
3: أنا نقلت في سلاح.
4: نسلم على جميع الواتساب اللي سورتو لي أبطوا فوكاليت
3: يتغشوا عليك جميع
1: أنا نخاف ما نجمش نحلهم في المباشر خطر
4: أبعثونا مساجات.
1: مساجات أنت تلهي بلايف اليوتيوب. شكرا نتابعوا فينا على لايف اليوتيوب. برشا ملاحظات وكي غاب صليح نهار جمعة والخميس والأربعة الفايتين دونك ما تقالوا
4: دونك
1: جاوبونا على 23513000. نقرأ في ارتيكل البارح والله رجع لي الأمل ناد يحكيوا على خريف معقد لمبابي. قالوا مازالوا ماتش متوسط وبعد شو يلعب مع البرسا وسيرتو ماتش روما لانه اذا مبابي ماتش روما ونسيت شكون اخر ماتش عندهم بعد زوز ماتش تاهلين وماتش صعيب في الشامبيونز ليج. اذا مبابي مش باش يوري روحه فانه باش تتعقد اموره اكثر لانه معناتها الديسيبلين وكش مشى يسهر وكذا دونك. وروما معناتها نتذكروا الماتش اللي ربحته اللي فات الريال ربحته حيله مع عكسيات معناتها ما لعبتش مليح وقالوا ماتش روما في الشامبيونز ليج
4: مزيان ما تلعبش
1: الشامبيونز ليج اللي تعدى.
3: لا لا مش احكي لك على ماتش روما احكي لك على الماتش الاخراني بتاع الشامبيونز ليج
1: ليفربول ولا مش كون الانتر مع الانتر لعبت خير والريال لبحت دون قالوا مع نحكي انا حر نحكي في ارتيكل تفضل
3: ارتيكل تنقدش الريال
4: موش ارتيكل بالعكس
1: لا والله ارتيكل معناتها قالوا معقده برشا وروما والارجع لي امل
4: ما نعرف وين اللي وضعيه مثلا تحكي تتبعوا فينا الوضعيه المعقده هي اكثر الفينيشيوس مش لمبابي
1: يا اخي انا
4: نحكي اللي نعرف يمكن شي غلط في الاسم حسيتك تحكي على فينيسيوس هو اللي كان
3: تحكي برشا حتى في فرنسا حتى في فرنسا تلام برشا على مبابي وفي اسبانيا زاده على التصرفات نتاعو الاخيره حكايه التصاور زاده اللي خرجت لو فيت انه فما مشاكل في الفيستير بينه وبين فينيسيوس وبيلينغهام اذا كل قاعد يتقال معناها انه ماهوش في بلاصته كيما يلزم معناتها ماهوش قاعد يعطي في الروندمون اللي يستناو فيه وقت اللي خذاو مبابي دونك. حتى لي ميديا في فرنسا يحكيوا على ماتش روما اليوم في الشامبيونز ليج اللي باش يكون غدوه ماتش باش يكون مهم وتيست اكزامان نجم نقولوا امتحان بالنسبه لمبابي اللي يقول لك لازم يوري فيه روحه في اول ماتش اوروبيان
4: السيد هي سكوب دي موند خالد فينال كوب دي موند سنه في ماتش روما باش يثبت روحه
3: هكا ونتجاوزوا
4: هكا معناها تثبت روحها في فينال في كذا في كومبيتيشن مهمه في مومون فور في السيزون مش في ماتش هكا بين في 8 ماتشات اللي باش تلعبوا في الشامبيونز ليج.
1: انا اول ما طلع مبابي ما توقعتش انه ال 27 سنه ومش يهز حتى بالون دور ومش باش يهز حتى رابطه ابطال اوروبيه ما توقعنيش دونك فما فشل
4: يعني هي مازالت كاريرة ما فاتش نجم يكمل كي برشا جوارات ما يهزوش البالون دور ولا ما يهزوش الشامبيونز ليج برشا جوارات هكاك صار لهم نفس الشيء.
1: اي جوستومون معناتها توقعني
4: فما الفكرة انه اللي تاخذ تيتر انديفيدويال ساعات ولا تيتر مهم مع بلادك تنجم فما تيترات تكون نقصتك وعلى هذا فما 200 مثال
1: جوستومون. هالاند بون يلعب في منتخب ضعيف يلا نمشي ولا مش هكا نرجعوا لجهنا
4: مش هكا مش ماخذتش راي جهان في ماتش الريال والبرسا والريال وروما علاش ما خديتش رايك ماكش عندها ما تقول
2: هما تلعبوا ولا باش يتلعبوا
1: ما جاوبتكش
4: حبيت تحطها معنا في
1: يلا جهين احكي لنا على الفيضانات وعلى الحرائق وعلى كذا قالك اخترعوا حاجه باش تولي قبل الحريقه نبلغوا عليها يعني جديده
4: من قبل ما تصير لها ريغم.
1: اي اكيد نتوقع صحيح جهن
2: نوعا ما بنجي للصواب معناها. دونك انت تحكي باختصار على منظومه الانذار المبكر اللي معمول بها في العالم الكل، معمول بها زيدا في تونس واللي قاعدين نحسنوا فيها تدريجيا. شنو معناها انذار مبكر؟ هو انه تكون على علم بالكارثه الطبيعيه ولا اللي تستنى فيك قبل ما تحدث. ريح قويه تنجم تشكل خطر، مطر تنجم توصل الفيضانات، حرائق تنجم تجي على مساحات كبيره من الغابات. واليوم باش نحكي
3: ضروري نجم يضر الفلاحه زيدا،
2: نجم يضر الفلاحه وداغ الفلاحه. وزاره الفلاحه هي من بين الوزارات المعنيه بالمنظومه اللي باش نحكيوا عليها، منظومه الصمود لمجابهه الكوارث والتغيرات المناخيه تاثيراتها. كيفاش بدات الحكايه؟ هي مش وليده اليوم، مش وليده اللحظه، الحكايه بدات من 8 سنين التالي. لو كان تذكروا سي سور مانسيتوش مشاهد الفيضانات اللي صارت في ولايه نابل في 2018. شنو صار وقتها؟ اضرار على الممتلكات، البنيه التحتيه، الفلاحه، القطاع الفلاحي اللي تضر بنسبه كبيره برشا، والممتلكات الخاصه زاده، والخسائر وصلت تقريبا ل 100 مليون اورو. من وقتها بديت تخمي من انه اليوم نحكيوا على كارثه طبيعيه، فيظهر لي ما عادش يلزم نتصرفوا معاها كرد فعل بعد ما تصير الكارثه. كيفاش ندخلوا، كيفاش ننقذوا، وكيفاش نعوضوا؟ فاليوم الحديث ولا على انه ندخلوا قبل ما تصير الكارثه. دونك نحكيوا على البرنامج اللي هو برنامج الصمود، مشروع مجابهه الكوارث الطبيعيه. دونك هو البرنامج المندمج ضد الكوارث الطبيعيه، ممول من البنك الدولي والوكاله الفرنسيه للتنميه. بعد 2018 بدات الدراسات باش نفهموا الوضع المناخي في تونس شنو يستحق البنيه التحتيه وهذا الكل. دونك نجم نقولوا 2018 فيضت نابل اللي ما تنساش كانت هي الدرس وحجر الاساس في نفس الوقت للمشروع هذايا. التمويلات هي تقريبا 460 مليون دينار تونسي، الميزانيه مقسمه على ثلاثه، 50% منها مشيت للاستثمارات الميدانيه. شنو معناها استثمارات ميدانيه؟ دونك نحكيوا على اوديه، على التوسعه نتاعها، على التطهير، على تصريف مياه الامطار، خاصه في المناطق اللي يمكن فيها الخطر اكثر من غيرها، اللي معرضه اكثر للفيضانات. فما
3: احنا جايين كنت تذكر مره خلينا معك ضيف زاد في فقرتك انت حكينا وقلنا راهو عنا تقريبا انبوب واحد هو اللي يمشي مياه الامطار ويمشي مياه الصرف الصحي. قعدت لي في مخي المعلومه، معناها هل ربما في اطار البرنامج هذايا نجم نصلحوا المساله هذه؟
1: لا
2: جوستما
1: لا لا 460 مليون دينار لا. الاشكاليه انه يا ناس راه كل الفيضانات قوي باش تفيد، علاش؟ لانه عندنا الانابيب الصرف الصحي وتتعدى فيها مياه الامطار، ماناش بنين في تونس
3: ما
1: تنجمش تتبدل الا يا اما عاصمه جديده، ولا تخيل انت باش تحفر عشرات الامطار اللوطة باش تبني.
3: اي مش الكل باش تصير فرد مره، هو باش تصير على اجزاء على احياء.
1: تعتقد انت مستحيله توا مع لعن البيوتجي لا حتى شيء؟ ما تسالت عليه خاطر خيبه الامل كبيره، والناس يقول لك ما نحبوش نفهموا الوطنيين يا ولادي، راهو عن ما عندناش انابيب نتاع امطار، احنا ما عندناش، عندنا تصريف مياه تدخل فيها الامطار.
2: على خاطر وقت اللي تبنيت المدن نتاعنا ما كناش وقتها نعيشوا كميات كبيره من الامطار.
1: لا لا شو ما كناش
2: نحكي الامطار. نحكي على سنوات
1: امطار صبحيتها كل كيف كيف، شنو ممكن
2: مش بنفس الوتيره، مش نفس القوه،
4: مش نفس البني اللي كان موجود قبل كما طورنا،
2: ومش نفس العدد السكان.
1: الدنيا تفيض عبر ديما
4: تفيض. ليه هي مش راهو فرق بين تفيض وتفيض؟ راهو فما فرق، خاطر انت كي تشوف توا مثلا توا اللي زوربانيست كي يخدموا مثلا على دي بروجي وكي يبنيهم والكل بيقدموا راوك للمدن ولا الأحياء مش نفسها الأحياء متاع قبل مثلا حي نصر قبل ما يتبني حتى حد ما يتشكى من المطر، تو فيه ديار وقهاوي وفيه دنيا. دونك العباد تتشكى خاطر فما بلايص ما كانش فيها ناس، ما كانش فيها عباد تخدم وكل شيء. دونك سي نورمال مش كوم شكاك
3: توسع العمراني
4: والضيق زاد. خلينا نقول تير موش تكنيك برشا ضيق، فما معنى البني متاعنا تحصل اليوم.
1: نقول لك اشكاليتي انا شنو، انه حتى في المدن والاحياء الجديده ما عملناش نتاع مياه، قعدنا بالسيستم بني فرنسا. هذه الاشكاليتي انا، انه ما جاتش الدوله تقول اي ابارتير من اليوم نهار اكس كل
3: حي جديد.
1: حي ولا حاجه جديده نعملوا تصريف مياه ونحفروا اللوطه وكذا، ما فماش، ما صارش. يعني علاش فما شويه تشاؤم في الحكايه؟ تفضل جيهان سمحنا قصينا.
2: دونك كيما نعاود نغسل لكم الحكايه، بدات 2018 تقريبا التفكير في المشروع هذا اللي بدينا نشوفه في خطوات تنفيذه. ال 50% مشيت للاستثمارات الميدانيه، فما 30% من الميزانيه هذه مشيت للتطوير التكنولوجي. شنو هو هذايا؟ باش نوليو نعرفوا الخطر قبل ما يصير، معناها نوليو نتوقعوا بدقه اكثر المخاطر اللي تنجم توقع في علاقه بكميه الامطار، وين تنجم توصل الخطورة متاحة أنه هي المناطق اللي تهددهم. نجم نقيس زيادة حتى نسبة امتلاء بعض الأودية لأنه مازلنا في مشروع نموذجي راه ماهوش يطبق على تونس الكل، لكن في المستقبل إن شاء الله يولي يطبق على ثلاثة مناطق تقريبا توا، وإن شاء الله يولي يطبق على تونس الكل. دونك الأطراف المعنية هما جملة من الوزارات. حسب رأيي الشخصي فما وزارة ناقصة تنجم نحكي فيها، فما وزارة المالية هي الرئيس القار في البرنامج هذا لأنه تحت تصرفها الأموال والميزانية. فما وزارة الداخلية وهون نحكيه على الحماية المدنية في علاقة بعملية الإنقاذ الإجلاء التدخل الميداني
1: حتى الجيش ساعتين
2: والجيش بيان سور دونك ما تمش ذكره هوني. فما وزارة النقل دونك في علاقة بالرصد، وزارة الفلاحة حماية الأراضي والسدود زيدة، وزارة البيئة اللي هي تقيم الخطر البيئي واختر التغيرات المناخية والتجهيز للأشغال والبنية التحتية. دونك شفت قديش عدد وزارات متداخلة وقت اللي نحكيه على تغيرات مناخية ونحكيه على مخاطر فيضانات وكوارث طبيعية نجم تهدد. من بين وزارات يمكن اللي كانت نجم تكون موجودة هوني هي وزارة الصحة مثلا، انها تكون على استعداد لاستقبال مثلا بعض الناس اللي تعرضوا للخطر كما قلت انت الجيش اللي يلزم يكون موجود زيدا علاش ليه، لانه حتى شفناه مثلا في التدخلات اللي صارت في اطفاء الغابات، ويمكن زيدا نستحقوا للجيش علاش ليه في عملية انقاذ مثلا نستحقوا فيها طائرات لانه نعرفوا المسلك
3: وليناهم حتى دخلوا قبل وزارة الدفاع بالشاحنات الكبيرة متاعهم باش في مستويات، فما مستويات متاع اوديا ومتاع مياه اللي غمرت معاش نجموا يتعديوا فيهم الكراهب، رينا الشاحنات الكبار متاع الجيش اللي قاموا قبل بعمليه اجلاء معناتها الفورم تاعهم وزاره الدفاع ديما موجود في الكوارث هذوم.
2: وراو اللي صار مؤخرا مثلا في المتلوي لا يرحموا الاب وولده اللي ما نجموش يوصلوا لهم ما نجموش يلقاوهم، يمكن لو كانت عمليه الانقاذ بالطائرات ولا تفركيس عليهم بالطائرات يمكن كان وصلوا لهم اسرع، يمكن كان تم انقاذهم. وهذا كله يدخل في منظومه الانذار المبكر اللي هو المراحل نتاعو الاساسيه او الحاجه انك تعرف الخطر وقتاش باش يصير. مانيش نحكيو على التوقعات الموسميه معناها الشتاء باش يكون قوي صعيب بس يفسخون مش سخون، لا نحكيو على التقديرات نتاع ينجم يكون الشتاء هذا ما تصبش فيه برشا مطر، ولكن نجم تكون فما ايامات فيهم مطر قويه في شويه وقت فيزيد خطر الفيضانات. وين المناطق اللي نجمو ندخلوا فيهم؟ الثاني هو فرق التدخل والانقاذ، دونك نحكيو على اللجان الجهويه والوطنيه لتفادي الكوارث، دونك وين نلقى فيهم الحمايه المدنيه، نلقى فيهم الولايات هوني اللي ياخذوا القرار. مثال كنت تذكروا مؤخرا المطر اللي صارت في تونس الكبرى في دقائق الاخرى تم تفطن انه باش تصير امطار قويه، فتم اتخاذ القرار انه نسكروا المدارس يروحوا الصغار ولو انه القرار هذاك جاء مخر شويه ولكن في اطار زاد كيف التوقي. سامحوني كيفاش متداخلة جملة الوزارات هذه في منظومة كاملة لمجابهة الكوارث الطبيعية وبرنامج الصمود. خلينا ناخذ فكرة بين وزارة التجهيز ومختلف الأطراف اللي في علاقة بها، كل واحد شنو دوره في المشروع هذا وكيفاش يساهم أنه نتوقع من خطر الفيضانات. نسمع شكري الخريفي هو مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات وزارة التجهيز.
0: ثلاثة مشاريع موزعة على ثلاثة ولايات بنزرة نال مستير، وانطلقت الأشغال هذه في سنة 2022، وفي مرحلة ثانية تم إضافة ثلاثة مشاريع أخرى في نفس الولايات وانطلقت الأشغال فيهم سنة 2023. بالنسبة للمشاريع هذه انتهوا، بقى المشاريع اللي موجودين في ولاية مستير في لمسات الأخيرة. المشاريع هذه هي تهيئة مسيلات وتهيئة الأودية، تقوية طاقة استيعاب بعض الأودية، إنشاء منشآت لاستقبال المياه هذه وتوجيهها نحو المصبات النهائية اللي من شأنها باش تخفف وتنقص من خطر الفيضانات. زدنا توصلنا مع الممول وتمكننا باش نزيد نضيفه بعض مشاريع أخرى على غرار تهيئة وادي قريان على مستوى منوبة، كيف كيف حماية أجيم جربة حومة السوق ميدون قسط ثاني من تهيئة واد جابس وروافده. كل هذه المشاريع تنضوي تحت برنامج هذا واللي من شأنه باش يخلي المدن بتاعتنا تستوعب المياه الأمطار هذه في غطاء تجهيز. القطاع اللي نهتم به هو الحماية القريبة، وتبقى الحماية البعيدة واللي هي من مشمولات وزارة الفلاحة واللي تتمثل أساسا في إنشاء البحيرات الجبلية وكل السدود وكل الأشغال متاع المحافظة على المياه والتربة اللي من شأنها باش تشد المياه وتشد الرواسب في المرتفعات وتخفض على المدن هك المنسوب اللي متأتي. ثم تأتي الحلقة الأخيرة واللي هي الحلقة بتاع تصريف مياه الأمطار داخل المناطق العمرانية واللي هي من مشمولات الجامعات المحلية اللي هي تهم تصريف مياه الأمطار داخل هي السكنية وتتمثل أساسا في إنجاز شبكات تصريف مياه الأمطار داخل المناطق العمرانية وربطها بكل مسيلات وكل المنشآت اللي نخدموها احنا. لكن تتم العملية هكذا تكون عملية متكاملة وتعطي دورها في الخفض من خطر الفيضانات.
2: فما مشاريع
3: فما مشاريع انجاز كما قلت لك انت كما قلت لك بالتقسيم يعني بالمناطق انه يحاولوا يصلحوا ربما
2: الاغلاط
3: الاغلاط نتاع الماضي خاطر وقفوا على الكونستا اللي راهو ما تجمش اليوم بالتغيرات المناخيه وبالكميات الكبيره نتاع المياه اللي تصب في وقت قياسي. رينا اسبانيا راهو اللي صار في كاتالونيا انا نمشيو لدوله متقدمه اللي صاروا في كاتالونيا راهي كارثه كارثه بيتمنى الكلمه الماء وصل للمترو واش معناها مالجرين وعندهم مياه قنوات المياه صرف الصحي وقنوات للتصريف مياه للامطار. دونك يلزمك اليوم تبدا سيرتان مومون يلزمك تبدا ويلزمك تصلح حتى اللي فات والاغلاط نتاع الماضي تحاول انك تصلح بور سوفي ام تي بو لي مبر على خاطر راهو كي باش تصلح حاجات كيما هكا راهو نحكيو على حياه نتاع اشخاص باش يمنوا وراه
2: المجتمع وهذايا اللي نجم نقولوا قاعدين نطوروا فيه بشويه بشويه. ما ننسيوش مثلا خرائط اليقظه اللي تصدرها من المعهد الوطني للرصد الجوي، الحمايه المدنيه اللي تكون في حاله تاهب واستعداد باش تدخل، والبنيه التحتيه اللي مهم نخدموا عليها للمستقبل اللي جاي. التغيرات المناخيه ما نعرفوش شنو ينجموا يصير فيها في العالم مثلا اللي يزيدوا علينا في حاجات معينه، انه مثلا الاختار في منطقه جغرافيه الاعلام ما يقتصرش فقط على ما يهبطوا على سيت نتاعهم ولا في وسائل الاعلام، لا يحدوا جغرافيا التليفونات اللي موجوده في منطقه الاختار ويبعثوا لهم رسائل على تليفوناتهم الاختار وين وقتاش يخرج من داره وما يخرجش.
1: ولكن رغم ذلك تصير كوارث في كل دول العالم.
3: التركيز نتاع الانقاذ يبدا على المنطقه هذه كي يعرفوا بالوقت ربما التقسيم يكون خير حتى الوحدات تاع الحمايه المدنيه نتاع الجهود باش ما يبداوش جهودهم معناها متفرطة بين الجهات الكل يعرفوا انه في الوقت الفلاني لازمك تركز على المنطقه هذيك باش تحاول تمنع اكثر ما تنجم من عبيد.
1: شكرا جيهان على 23513000 برشا تبعثونا. بلاي احمد من ايطاليا يتابع فينا من المستشفى، ان شاء الله ربي يشفيك وربي يحفظك ويحفظك العائله. الفيضانات معقوله للحرائق امر مش معقول. فخري لازمك دروس في الكره ديما كي تمثلهم الريال ولا حاجه لازمك دروس في الكره. بلاي اشويق الارتيكل بلاي هابط ارتيكل مبابي ميسيلش هابط في ليكيب دونك اليوم الكالندري في الريال بوزيسيونمون موديفي عند البلو اللي كي خذا بلاصه ديمبلي هاجوا عليه اكثر يحب ياخذ البالون دور وماهوش باش ياخذها لوتون موفمونتي دو كيليان مبابي
3: حتى ليكيب ما يفهموش في الكره
1: الخريف الداخل بعضه لكليان مبابي دروس في الكره. مبابي انا ملي خرج من الريال وجيت قلت له ملي خرج بي جي جيت قلت له ردوا بالكم راهو غداد راهو يربح هو شكون
3: قلت ردوا بالكم
1: انت تحب الريال من عمني
3: مسؤول انا حاضر
1: راهو غداد راهو ياخذ جائزه احسن هداف ب 46 هدف وجمعيته لا تهز كاس لبطوله
3: فوالا معناتها دونك نمشي انا نبيعو
1: ليه مش تبيعو معناتها نحكي
3: يعطي في رايه
1: نحكي انا ريت كي غلبناه اقنعناه دونك نمشي نبيعو جبد روحو جبد روحو
3: بيه ما قنعتنيش انت ما خليتنيش نحكي دونك خليتك وحدك
1: شنو
3: انت ما سكتش كمل احكي انا هاني ليه في حاجه اخرى.
1: فينيسيوس يدخل في دقيقة 50 فينيسيوس يدخل في دقيقة 50 ويتنحى وكذا ومبابي حتى بمردود تحت الصفر كما لحد اللي فات يلعب 90 دقيقة عادي
3: وفي سؤال
1: ما يخرج تفضل جاوبني على هذا
3: لحظة بركة هو انت تحكي على ماتش بتاع الشامبيونة
1: ماتش ود الكل ديما مبابي اساسي وما يخرج
3: على الماتش اللي فات
1: في
3: ريال انت الماتش الاخراني به اي شنو يخرج شكون خرج فينيسيوس
1: فينيسيوس ما لعبش اساسي اصلا
3: فينيسيوس اي بناك به ومن بعد كي تخل خذا ورقة
1: حمراء
3: خرج دونك وقتها بنيش بشي بدل دخل خرج من يوتيران
1: مبابي يلعب ديما
3: خنكملك عادي
1: مبابي مش جاي من إصابة مش المفروض يجي من إصابة يلعب دوزيام ميتون
3: نفس الشيء اللي كان موجود قبل من قبل برشا جوهرات مثلا كيما برشلونة كان عنده ميسي والريال كان عنده كريستيانو نفس الشيء كان في مانشستر
1: فينيسيوس موش ستار ما لعبش على البالون دور فينيسيوس قرب من البالون دور أكثر من مبابي
3: أنت مش سيد تحبني نجاوب
1: إي فينيسيوس موش ستار
3: هاني نجاوب فيك هو فينيسيوس عنده توا عام عام ونص ما عادش في نفس النيفو اللي كان بيه وقت اللي هزت الريال تشامبيونز ليج عام 2022
1: طاح في فينيسيوس تحت الريال
3: مش طاح اما مورينيو انت قاعد تبع في مورينيو ايش يحكي
1: نتبع كي طاح فينيسيوس لحظه كي طاح فينيسيوس تحت الريال نعرف الكواليس ونعرف اللي عمل عركه لمبابي على السهريات وواحد اللي عمله
3: مشكله الريال انه هي الميليو تيرا نتاعها ملي خرجوا لوكا مودريتش وتوني كروس ما جابوش لي رومبلاسون تو سامبلومون
1: واضح به به
3: سهل الحكي
1: واضح
3: يلا بالنسبه للي كيب معني اللي تحكي عليها راهو هبط ديزارتيكل قبل اشترهم غلطين
1: لا عاد باش
3: مش واحد منهم واحد يخص منهم واحد يخص زاد الناخب الوطني نتاع
1: الناخب الوطني
3: اللي هو صبري لموش حكايه اشترها غلط وانت بلسانك في اونتي موزايك قلت اللي عداله حكي اللي كيب خير
4: دونك ماهيش ريفيرونس.
1: انا قلت عداله خير من ليكيب.
4: قلت يحكيها على التفاصيل هذيك. يحكيهم التفاصيل هذوك. قلتها في اللونتين وقلتها في الاوف. دونك ما تقوليش ليكيب توا فازه في
1: البيت. ريتكش يدور ويخرج على الموضوع ترى.
4: انا جاوبتك.
1: فاصل وبعد نرجع.
5: طغام. ما فماش صديق في العمل، كل واحد يضرب على درابو. تحب تعمل صديقه في الخدمه تتضر.
6: العلاقه ما بين زملائنا نجم تكون صحاب.
7: ما عندنا 90 يقولوا احنا اصحاب.
6: فرد بيرو وتعشرنا ونمشيو ديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم، اولادنا كبروا مع بعضهم.
7: تو برغم اللي تفرقنا فردي دار ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب اكثر من قبل. العائله ماش نقولوا لاصحاب.
8: ما تنجمش تكون صحاب انت وشكون فرد خدمه، خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغره تقلقيل.
9: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب، فماش أصل إخوات مش أصحاب. شفت في الخدمة حتى خوك ماهوش صاحب.
10: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي، عملت صحاب.
11: الحقيقة انت ربي باش نحكيك على خدمتي أنا مثلا في صدق معناتها كلهم أصحابي وكلهم خياني. صحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
12: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فماش صحاب ينغر منك، ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات تكسيك على الاخر وكان بين ذيك اهم حاجة.
13: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء، هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة، هل أنه صداقتهم تنجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل، أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل؟ هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصحاب ما ظفر من هارب لي. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
14: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
1: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نحل الدوسي.
14: حل الدوسي.
1: السعودية والاعتداءات.
3: هو الحقيقة من الأول كي بديت نخدم في حل الدوسي نوفل بديت نخدم في المتابعة على طبعا الهجومات اللي صارت من الويكند اللي فات في السعودية، ولكن الفت انتباهي ارتيكل في صحيفة وول ستريت جورنال اللي بدل لي شوية في الزاوية اللي خدمت منها حل الدوسي. خلينا نرجع لأصل الإشكال ربما في منطقة الشرق الأوسط اللي قاعدين اليوم عينين العالم الكل يتابعوا في شنو قاعد يصير. مرحلة دقيقة كما وصفتها الصحيفة في ظل تصاعد التوتر السياسي وأيضا العسكري وتزايد المخاوف من أنه رقعة المواجهة تزيد تكبر بعد ما تجدت الهجمات وضربات العسكرية في السعودية. رجعت المخاوف من أنه تتحول النزاعات الإقليمية إلى حرب أوسع نجم تهدد الخليج الكل واستقرار المنطقة. واللي يقول استقرار المنطقة ولا خليج يتحدث طبعا على الاقتصاد عالمي لعديد السلاسل تنطلق من غادي أو تمر عبر منطقة الخليج. وهوني نطرح السؤال، هل تستطيع الدبلوماسية اليوم أنها تقوم باحتواء الأزمة أم أنه منطق سلاح باش يدفع الأطراف نحو مواجهة يصعب ربما التحكم في نتائجها؟ دو كما قلت لك نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقرير تقول فيه أنه إيران قاعدة تكثف في استعداداتها الداخلية لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. تحدثت الصحيفة على تحصين مواقع حساسة على منشآت نووية، على تعزيز استعداداتها وقدراتها العسكرية مع التهديد بردود أشد إذا تعرضت لهجمات جديدة. في المقابل واشنطن ربما هي زادة قاعدة تستعد لاحتمال تجدد المواجهة، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد على جبهة أخرى. ما عادش نحكي وكان على الحوثيين والمملكة العربية السعودية. كما قلنا التوتر هذا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللي ما توقفش تقريبا هو منذ وقف إطلاق النار، خطر كل مرة نشوفه في تصريح من هوني ومن غادي، ولكن يمشي مع استمرار الأزمة بين السعودية والحوثيين في اليمن. تقارير إخبارية عربية الامارات حثت على هجمات بلا صواريخ والطائرات المسيره اللي حاولت انها تستهدف منشات ومطارات سعوديه ونسبه للحوثيين فيها، اللي تحدث فيه الامن السعودي على احباط محاولات تاع مسيرات وغيرها انهم يدخلوا للاراضي السعوديه. استمرار الهجمات والردود العسكريه قاعد يرفع من خطر اتساع المواجهه، خاصه اذا كان امتدت الضربات الى منشات الطاقه والا ممرات البحريه ولا دخلت اطراف اقليميه اخرى. ورينا حتى الحوثيين كيفاش هدوا الولايات المتحده الامريكيه نوفلها، قالوا اذا كان باش تدخلوا عسكريا ولا باي طريقه ما فالرد باش يكون قاسي وقاسي جدا ضد المنشات التابعه للولايات المتحده الامريكيه. دونك هوني الحقيقه السؤال الأساسي أصبح، هل أنه لغة الحوار ينجم يغلب منطق القوة، خاصة وأنه عنا أطراف متعدة في الأزمة هذه؟ نحكي على السعودية من جهة ومن وراها التحالف العربي اللي تقوده، عندك اليمن فيها الحوثيين وفيها الجيش الحكومي اليمني اللي عنده هو بيدو دعم من السعودية وغيره، وعندك إيران من جهة الأخرى، وعندك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. دونك الحقيقة معقدة شوية اليوم الخارطة قدامنا، فالتوتر اللي قاعدين نعيشوا فيه. إيران دعات السعودية لأنهم يتحاوروا، ولكن هوني مسألة الثقة اللي مهتزة بنزوز أطراف هذوما، هل باش تنجح الحل الدبلوماسي أو والجهود الدبلوماسية وتتوقف ويتوقف التصعيد ويفتح الطريق أمام السلام؟ هذا اللي كانت اشترطته مثلا إيران بشكل غير مباشر كما قالوه برشا من الناس، أم أنه باش تكبر الرقعة العسكرية والردود العسكرية وتكبر رقعة الحرب في المنطقة يا نوفل؟
1: هذا هو السؤال والتساؤلات الحائرة، لأنه الحرب كما أنت قلت باش يكون نتائجها كارثية. معنا المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي المصري أستاذ طلعت طه، مرحبا بك.
15: أهلا بحضرتك.
1: مرحبا بك، شكرا لك. دونك السؤال الرئيسي والأساسي، نخلي لك الجواب، حرب ثم حرب إقليمية واسعة أم الحوار هو الذي سينتصر؟ كيف ترى الحكاية؟
15: لا حوار نهائيا ولا مفاوضات نهائيا. الآن هو وقت استعداد لحرب، حرب كبيرة جدا، حرب طاحنة لن تكون أبدا على إيران ولا على مضيق هرمز، ربما تصاب كثير من دول المنطقة وجميع الدول العربية سوف تتأثر، يعني حتى الدول البعيدة حتى يعني إن لم تتأثر عسكريا أو سوف تتأثر اقتصاديا. هذا أمر آخر، يعني أي حوار بعدما تم استهداف المدنيين الآمنين المعتمرين في مطار كانوا ما بين سفر وعمرة وعمل، ليس لهم علاقة بالحرب وليس لهم علاقة بقواعد أمريكية كما تقول إيران، وأقول إيران ولا أقول الحوثي الآن. أي حوار هذا؟ يعني السعودية الآن يعني تحضر لأمر ما لا أحد يعلمه، لا أحد يعلم المفاجأة، خاصة أن إذا ربطنا الأحداث وأن البرلمان التركي الآن أرسل إليه عن طريق السيد رجب طيب أردوغان بيان بالبيان كامل كيف سيتعامل مع الحلف ويأخذ مشروعية الدولة كاملة. كان من الممكن أن يتجه الحلف إلى ضرب الحوثيين، لكن واضح أن المشروعية أو الشرعية سوف تأخذ حيز كبير جدا. هذا أمر آخر، أي حوار الذي يمكن أن يقال في هذه الفترة والبوارج الأمريكية، السفن حاملات الطائرات ما زالت مرابطة في المنطقة، أيضا هناك حاملة طائرات هي ممكن تكون أن تصل اليوم أو غدا. أيضا ترامب إذا قال في كلامه الجدي، يعني بعض كلماته معظم كلماته أنا لا أتعامل معها أو لا أخذها على محمل الجد، لكن في كلامه الجدي سوف أني حرب إيران قريبا، سوف أجنب كل ذلك وألجأ إلى ما يبث من الكيان الإسرائيلي.
1: يعني أستاذ فسرنا طلعتها، أنت الخبير الاستراتيجي المصري، الحرب، من سيعلن الحرب؟ لأن السعودية ليس من مصلحتها أعلان حرب، لأن الشرق الأوسط منطقة حساسة جدا.
15: هنا لابد أن نفصل الأمور. هو دائما يعني أولا قبل أي شيء، دائما داخل الحرب حروب صغيرة أو مفاوضات وداخل مفاوضات، هذا هو المتبع في كل الحروب وكل النقاشات التي تحدث. لكن السعودية هنا لن تحارب، السعودية هنا سوف تتخذ معنى الثأر والرد على استهداف مطار مدني واستهداف مطارات المدنيين، ليس هنا حرب. يعني إذا كان حتى المنشآت التي تقول عنها الحوثيين أنها منشآت أمريكية مثل أرامكو يعمل فيها مسلمين، يعمل فيها بشر، يعمل فيها إناث، يعني مسلمين وغير مسلمين، يعني أقصد أنه بشر مدنيين يعملون ولا يحاربون ولا يمسكون السلاح. أيضا هناك استهدافات لكثير من الأماكن في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية ليس لها علاقة نهائيا بأمريكا لا من قريب ولا من بعيد. هذا أمر. أمر آخر أنا ما أتحدث عنه الحرب ليست الحرب السعودية، أتحدث عن أمريكا وإيران. هذه هي الحرب التي يدخلها حروب أخرى، يعني دخلها حروب أخرى هو ضرب حزب الله، استعمار أو احتلال جزء من جنوب اللبناني، احتلال باقي الجولان وحتى جبل الشيخ.
1: أي ولكن فشلت حربه ضد إيران، هل هو معناته متأهب اليوم لإعادة حرب جديدة قد تستمر لأسابيع ثم تفشل؟
15: ما فات اسمه حرب سنزاف، القادم هو الحرب، بمعنى أنه الملف أخذ أكثر من اللازم. هناك استعدادات إسرائيلية، هناك تحشيد عسكري كبير في تل الربيع في إسرائيل المحتلة الكيان، هناك شحن لكثير من حملات الطائرات التي هي تزود الوقود مرابطة في إسرائيل المحتلة، هناك أسلحة وصلت إلى إسرائيل، وهناك أيضا يعني كثير من دعم جوي ولوجستي وعسكري لإسرائيل حتى تشن حرب. إذا قلنا أن الحرب متى تكون، أجزم أنها ستكون أمر من اثنين، إما بعد الانتخابات الترامبية، أقول الترامبية وليس الكونغرس لأنه في هذه الحالة سوف يكون فاقد لبعض الصلاحيات، لكنه يملك أمر آخر أنه أعلان الحرب،
3: والتي ستكون في نوفمبر.
1: أي ما يعني في اتجاه أنه سيخسر.
15: انت اسمح لي، هنا ستكون الحرب هي بمعنى ان الرئيس الامريكي حتى في حالة عدم صلاحياته او تقليل صلاحياته، في حالة تشكيل او تهديد الامن القومي الامريكي، هنا له الحق ان يكون حرب. اي امن امريكي هنا ان يقول ان ايران لديها بالفعل مخزون نووي ويعلنه صراحة، لكن ليس هذا هو المقصود، فيقول انها تشكل خطرا لاسرائيل، لان هناك اتفاقية تعاون امني ما بين اسرائيل وامريكا انه في حالة تهديد خطر اسرائيل الوجودي او خطر اسرائيل وهو خطر على امريكا وليس العكس، يعني تساعدها امريكا، ولكن اذا كان خطر على امريكا قد تساعدها اسرائيل. هذا جانب اخر، وهو الاحتمال الثاني أن تكون الحرب في وقت الانتخابات، قبلها بيوم يومين في أثناء الانتخابات، أقصد انتخابات الكنيست. هنا سوف يهرب نتنياهو من الانتخابات إذا شعر أو تأكد، عفوا إذا تأكد أنه سيخسر الانتخابات ويمينين المتطرف سيخسر الانتخابات، يعلن الحرب. هنا يستطيع أن يأخذ هذه الحرب درع لحمايته هو، درع لحماية إسرائيل، لأنه سيربح كثيرا، يعني فيما يقال أن إسرائيل ستربح كثيرا من هذه الحرب، ستربح بمعنى أنها إذا دمرت، إذا أصيبت، سوف يزود فكرة الاستعطاف والمظلومية، فيأخذ كثير من المساعدات وينعم بخيرات كثيرة لإسرائيل من أوروبا ومن أمريكا.
1: واضح. دونك هذه الاحتمالات. شكرا لك أستاذ طلعت طه الخبير السياسي والاستراتيجي المصري. احتمالات أخرى معناتها، لأنه أما تحركات نشوفوا فيها والله أعلم، معناتها أحيانا تصير حرب، أحيانا معناتها إيران وأمريكا قاعدين يتحركوا بكيفية.
3: فما حشد على جميع الجبهات. كان يتحدث أستاذ طلعت طه يقول لك الاحتلال اليوم قاعد، فما حركة معناها على مستوى العسكري. حكينا على إيران لتقرير متاع وول ستريت جورنال يقول لك قاعدة تحضر في دفاعاتها، يعني ربما فما حاجة تطبخ. هل باش تنجح المفاوضات أم لا؟ هذا سؤالي.
1: واضح. شكرا نهد. يلا سلاح، ما فاتك شيء.
14: ميدي ماج، ما فاتك شيء.
16: فيما فيدك شيء بعد شوية باش نحكيه على سيارة فرنسية ترجع بقوة. السيارة ذي كان الهدف منها تسهل حياة الناس العادية، الناس اللي تنجم توفر كهرباء، ولكن توا ترجع بفيرسيون أخرى باش نحكيه على زاد مواطن صيني زويل على روحه بتبيع عطاه مهر تقريبا يتجاوز 4 مليون دولار وما صارتش العلاقة باش تنجح، فطالب انه رجع المهر نتاعو. اسكو هذا قانونا مسموح به ولا لا؟
1: احنا نقولوا صرفت عليك قاوي وكذا،
16: هو يسمعوا فينا في الصين المهر يتعطى للعائله من الاول، هو داخل في تقاليدهم يعني يعطي فلوس للعائله هو يسمى المهر.
1: وخرجنا نتعشى وكذا احنا كيك
3: وكي صرفوها على العائله كيفاش يرجع
16: هو اللي منتجم ترجع ما يهمش لهنا، هو هذاك المقيد ينجم يرجع. مقبل نحكيوا على كوريا الجنوبيه ومعناها في تونس، كوريا الجنوبيه موجوده في تونس اسمها صوفيا وتعيش في سوسة حسب ما شوفنا الفيديو متاحة، لكنها تحكي بالتونسي مليح وتوري اللي العيشة في تونس هي وزوجها بتبيع عائلة كاملة موجودين لهنا. نسمعوا كيفاش تحكي على واحد من أياماتها في تونس، وركزوني مليح على السعادة في الصوت متاحة.
17: عسلامة يا صحابي، نوريكم الروتين نهار الجمعة، ناخذ تاكسي جامعي نخلص 950 وماشي على السوق، كيف نشوف الغلة وخضرة في السوق نجم نعرف فصل السوق ارخص من مغازان وفريشك اكثر، ونختار بيتي مش كيما في كوريا، نحس انا حية ونعيش حياتي، مراد يعرف يختار فقوس اكثر مني، كي نختار انا يجيني حاجات كيما موسم تجارية
16: كيما موسم تاع الجراب. دونك نجم نقول هي كوريا جنوبية، لكن حقيقة تونسية ما تسحقش الناسيوناليتي تونسية أكيد معناها. دونك شفنا حتى في الفيديو هي مقيمة في تونس ماهيش سائحة، والكل وكيما سمعتوا كيفاش الحين
3: راجلها مراد
16: الحاجة شنية
3: رجلها ايش اسمك؟
16: حاجه هكا مراد
3: مراد الوجه مش تاع مراد،
16: هما نورمال مو هو لا موش مراد خاطر رجلها تقريبا بينجم هو تسميته، اما حسب السياق نتاع الفيديو في المرشي معناها اي بوتيتر اي باهي باهي
2: مش خايف
16: اي هي اسمها
1: صوفيا فهمتها كان انت باهي
16: اما هو لا
3: قيمت
16: لك اما لا حتى ساعات اللي لقينا حتى دي كومونتير نسيت بارتاجي الفيديو هذا اللي موجود على انستغرامها. دونك يقول لك الحاجات اللي ساعات التونسي يفد منهم الصباح معناها غريبه، معناها انه كيفاش تلقى ناس خاطر هي مثلا تحكي خذيت تاكسي جامعي تحكي نورمال يعني في تونس ساعات فما برشا يخدموا الصباح مزيك معناها يمشيوا تبدا فما معبي وكذا وبرشا ناس
3: اترونجي في دوله اخرى وقاعد تكتشف في الكوتيديان تاع الدوله هذيك وكل شيء سي نورمال باش تظهر لك حاجه انت بيدك نصورك سليح كان نحطك في سيول باش تحكي نفس الحكايه باش تكتشف حاجات مزيانه
16: الحق لي الحق لي
3: حاجات مزيانه بالنسبه لهم
1: الفكره نتاع سيول كي جيتك تبارك الله
3: بالنسبه لهم هما حاجه عاديه سي نورمال هذيك
16: الحق لي
3: شو ليه تحب سيول
16: نحس انه البلدان الاسيويه كيما كوريا الجنوبيه والصين هما معناها حتى اقول اليابان زاد برشا التوانسه عاشوا تجارب غاديكا قال لي انه فما نوع من الضغط كي تعيش راه مش كسائح كي تعيش فما نوع من الضغط اللي ما ينجموه كان ولاد البلاد هذيك هذيك علاش كسائح يمكن تفرق اما نحكيو لنا تونسي هذه مقيمه لهنا معناها
2: كوريا
16: مقيمه لهنا
2: فما حاجات جديده شفتهم مش متعوده بهم عايش عمرها الكل في النظام كل شيء بالدقيقه والثانيه حكيت على الخضره والغله ما تنجمش تختار في بلادها هوني تمس وتهز وتختار وتقلب
1: ما اهم ملاحظه انه في الغادي ما يخلوهاش تختار وحدها الخضره والغله
16: هذا هو معناها تم الضغط في كوريا الجنوبيه
3: هذاك الضغط اللي متعبها
16: نحكيو سيد العلي نمشيو لفرنسا نحكيو على كهرباء دو شوفو ستروين الشركة بتبيع هي عاودت رجعت النسخة الأصلية، النسخة الأصلية كانت ظهرت عام 1948 الفكرة كانت بسيطة برشا وقت حبوا على سيارة اقتصادية عملية تنجم تتحرك في المدينة وفي الريف وما تكونش حكر على الناس اللي عندها برشا فلوس، قعدت الكهرباء ذي في الإنتاج حتكشي عام 1990 ولات واحدة من أشهر السيارات الفرنسية. توا في أكتوبر خرج نموذج جديد نجم نشوفه على الباش فيسبوك متاعنا موزيكا فام وشين يوتيوب موزيكا فام، خرجت في معرض باريس للسيارات وماكرون بيدو مشى وطلع في الكهرباء هذه حب يشوفها رغم انه برشا نقد جاء للمعالم نتاع وجهه كاينه مش يخبرش على الكهرباء هذيك علاش
1: حتى وجه دوشو دوشوفو ما يشبهش للدوشوفو.
16: اي ما نبدل كلمه خاطر
1: جديده كانوا خارجين وداني
16: عين جديده اللي رجعت. هذه هي سياره كهربائيه هي صغيره.
1: دوشوفو راهي سلاح اسطوره.
16: اي لي جون
1: ما حكينا معناتها وقتها صغير لاميويت دوشوفو معناتها الكهرباء اسطوريه دوشوفو. اي
2: صحيح ديزاين مزيان
1: القديمه ولا الجديده؟
2: لزوز خاطر الجديده
1: انسبيري من الجديده من داخل الشكل البراني.
2: الشكل البراني
1: اما من داخل الدوخ محلى هاي
16: ما باش يعمل حاجه نتاع العهد ولا نتاع
2: الفيلم اللي يحبوا الانتيكا ينجموا يشيخوا عليها.
16: اكزاكتومون هذاك علاش نحكيو على السياره نورمالمون اللي معناها باش تكون نفس الهدف بالطبيعه باش تكون مناسبه للمدينه الطرقات الضيقه حتى معناها الناس اللي عندهم مشكله في
3: التركيب.
16: اكزاكتومون باش يمشيوا بالطبيعه بالكهرباء هذه لحد الان السوم تقريبا مش يكون 15,000 أورو يعني لهنا في تونس باش تكون سومها بلدي وانا احسب انت بكل شيء باش يكون عالي برشا
3: 200 مليون.
16: يسالوا قداش تنجم
1: تتكلف؟ لا ما معناش ديوان عاد في الالكترونيك
3: في الالكترونيك فما حوافز جبائيه
16: دونك لهنا حتى سومها حتى يقعد غالي راه حتى ما غير حوافز يقعد غالي بالنسبه خاطر هو الهدف نتاع الكهرباء هذه في فرنسا تكون للناس اللي نقول احنا الطبقه المتوسطه والاقل شوي. احنا الكهرباء ذي باش يكون غريب شويه كان تطلع فوتو
1: لا تنجم اذا 15,000 تنجم تجيب 70 مليون هنا في تونس
16: برشا 70 مليون بالنسبه للعائله بالنسبه للعائله برشا
3: باهيه 70 مليون
1: شكون انا جبت باهيه
3: لا نحكي لك معناها ما نظهر لك سوم معقول
1: اخي 70 مليون سمحني كهرباء شعبيه تو 60
16: لا شعبيه غير ما هنا
1: كهرباء كتشوفوا يا ربي كهرباء كتشوفوا ب 60 70 هذيك هي
16: إيه اللي هو يتسمى حتى
1: يا وليدي ما قلتش رخيص انا قلت معناتها سومها طبيعي
16: لا هو السوم طبيعي نظرا للاداء برشا كهرباء ما هي بحكم هذه سياره كهربائيه بطبيعه مش باش يكون سومها معناها مش باش تتحمل نوعا ما لي كونسيسيونير حتى والكل المشكله هذه
1: نجم ما تجيش في الفتره
16: لكن هو الى حد الان تجاريا مازال ما تمش عرض السياره هذه باش تكون من هنا ل 2028 باش تكون في تونس موجوده ولا هذا الى حد الان معانا عليه حتى معلومه لكن نعاود نقولوا انه الفكره الاساسيه نتاع دوشوفو هذه انها تحاول ترجع الفكره للاصلانيه نتاع 1948 سياره بسيطه صغيره عمليه لكن المره هذه باش تكون بالكهرباء زاد هذا يطرح مشكل اخر في تونس سيارات الكهرباء دي ما ناس تحكي على الانفراستركتور معناها والكل
1: هذيك اكبر مشكل
16: اكزاكتومون باش نمشيو توا نكملوا ونحكيو على فرنسا وين نلقاو صار بيراتاج وبيراتاج غريب في لي سوبر مارشي صار غاديكا بالطبيعة البيراتاج هذا دخلوا على لي سيستم
1: تاع
16: التبريد معناها أنظمة التبريد ونظام التبريد هذاك ردوا يسخن 50 درجة
1: ممسطهم
2: وعلاش
1: يعني
16: شمت
2: تفدليك
1: والله الدوخ معناتها فريجدير دوخ
16: من معناها اذا تفدليك معناها
1: لا استعراض عضلات استعراض قوه
16: هو خسائر نحكيو بالملايين بالنسبه للسوبر مارشي اللي موجودين في فرنسا والى حد الان مازالوا ما يعرفوش شنو الهدف اساسا من انه نظام التبريد هذا يعطلوه وتولي معناها يطيشوا في السلع نتاعهم الكل سورتو برشا مواد غذائيه تعتمد على التبريد.
18: Des dizaines de kilos de produits frais jetés à la benne. Yaourts, viande, surgelés, tout doit être détruit. Scène surréaliste dans ce supermarché de la capitale. La conséquence d'une surchauffe des frigos du magasin après une cyberattaque d'une ampleur inédite. Partout en France, les mêmes scènes et la même incompréhension, comme ici à Poitiers, où une grande partie des rayons ont été vidés. Le système frigorifique de nombreuses enseignes est géré par un prestataire, Danfoss. À distance, les cybercriminels ont réussi à prendre le contrôle des thermostats et à changer les températures des frigos et congélateurs connectés. Selon le parquet de Paris, des départs de feu ont aussi eu lieu.
16: دونك نحكي لهنا للقراصنة هذوما اللي كانوا بتبيع الحكاية بدأت في ليلة لحد 11 أكتوبر توسط حتى كشي نهار الاثنين والهجوم هذا استهدف أنظمة التبريد في عدد كبير من المتاجر. نحكي لهنا برشا سلاسل أخرى اللي تأثرت أما لهنا الهاكر الهدف متاعه علاش عمل الحاجة من نوع هذا إلى حد الآن مازال مش معروف. نحكي على برشا معناه بريسنا نجم حكي على مليارات معناه
2: وأول مرة نسمع بيراتاج هكا معناه بيراتاج عادة فلوس بنوك كوارت حم بيراتي في
3: الشتريت
16: هو الجهة إلى حد دين لم يتم تحديدها أما للشركة اللي هي تعمل الأنظمة هذه متاع التبريد اسمها دانفوس اللي هي توفر تجهيزات وأنظمة التحكم في التبريد هي اللي تم اختراقها خاطر هي اللي نورما موت تتحكم في البرمجيات هذه إلى حد دين التحقيقات اللي موجودة حاليا ما فماش جهة واضحة وما فماش حتى جهة أعلت هذا عكس اللي قبل انه القراصنه الالكترونيين كانوا ديما يعلنوا على العمليات نتاعهم مهما كانت سرقه فلوس ولا حاجة. أما إنه يجي نظام تاع تبريد يعمل له هكية ما تنجم تكون حسب هكا خبرتي القليلة في نتفليكس ما تنجم تكون كان حاجة متاع شمات
1: أي استعراض عضلات كما الكوارجي اللي يبدأ جنجل بالكرة. قبل ما تكمل معنا بالله نستقبل زميلتنا أمينة بن دوع. عسلامة أمينة.
2: بالله سامحوني.
1: أمينة نستمتع معها فروم كل يوم. نحب نشكرك على موضوع اليوم في فروم الشارج مونتال كيفاش كثرة المسؤوليات والتفكير المتواصل ينجم يتعب الإنسان.
2: يعطيك الصحة يا نوفل. هذا موضوع غدوة كان كتب.
1: موضوع غدوة. موضوع غدوة.
2: يظهر لي ظاهر عندك شارج مونتال. مسؤوليات يومية خلي الإنسان عرضة للشارج مونتال. أما هي رأي موضوع غدوة عطيك الصحة.
1: هو روى. موضوع اليوم مهم زيادة مش مشكلة.
2: موضوع اليوم مهم جدا يهمنا الكل الناس اللي تخدم وتنجم تكون فما صديقة وإلا لا بين الزملاء. هذا اللي باش نسألوهم بعد ونطرحه موجود ماذا بينا نتجنبوا صديقة في وسط إطار العمل وإلا لا تنجم تكون فما صداقات.
1: جوستومون فما صداقة
3: هوني ما فماش صداقات.
1: الصديقة أمينة معناتها كيفاش نعرفوها الصديقة معناتها بعد الخدمة نتقابلوا في يعني في حاجات ما يهموش الخدمة.
2: لا وقت اللي نولي ونتقاسموا أشياء معناها حياتنا نحكي بعضنا نسروا بعضنا تولي أي. صديقة أنا يظهر لي صديقة تجي في أي لحظة معناها نجم تتعرف على أصدقاء في خدمة في قضيات في الحياة سيغ انترنت يظهر لي تنجم تقابل أشخاص
3: اللي تخدم معارة وساعات تعدي معه وقت اكثر من عائلتك
2: معناها مش نقعد زميل فقط يعني نخدم مع بعضنا مش صديق
3: العادي انه فما دي ريلاسيون محترمة
2: وطيبة
3: كيسوتيس فهمت مش بعد يقول لك فما دي زافينيتي
1: وقتاش تفيق بها مش صديقة كي تبدلوا الخدمة مع حد يكلم الاخر صار ظهرت مش صديقة صليحة.
16: هو حتى قبل يقول لك انه معناها الانسان ملي صغير معناها هذيك هو العرضة لاصحابه وين في الحومة في المدرسة في البيسي لين بعد يخلط الخدمة فما حتى التير من عارف صحيح ولا يقول لك صحاب خدمة عادية معناها اليوم يفطروا من بعضهم في البوز نتاع الفطور ولا حتى ساعات يتقابلوا بعد الخدمه. لكن قبل برشا ينصحوا يقولوا في الخدمه ماذا بيك حتى اصدقاء الخدمه ذوكم ما تبرتجيش برشا حاجات يمكن مربوطه مع
2: اصدقاء يسميهم زملاء
16: اي زملاء اما
2: صحيح هذا يعني نقسم معاهم
1: زملاء مقربين
16: فما زملاء مقربين
2: وفما اصحاب ديزافينيتي معاهم تتقاسموا نفس المبادئ نفس القيم نفس طريقه التفكير وهي حاجه عاديه مش حاجه خايبه.
3: انا في بالي اللي من غدوه باش نولي اصدقاء انا وصلاح مع زملاء في بالنا نتفرجوا مع بعضنا في ريال مدريد وروما يا اخي رفض دونك باش نقعدوا زملاء ومانيش في مرور مرحله الاصدقاء
1: ممتع برشا الموضوع دونك
16: خذوا معك مدام يمينا بعد
1: ممتع برشا الموضوع هذا يعطيك صحه امينه دونك كل يوم باثنين على الخميس من مساعتين حتى الاربعه
2: يوميا
1: يعطيك الصحه شكرا لك امينه وان شاء الله ربي يوفقك. يلا نكملوا معك سلاح
16: دونك جوست باش نكملوا في الاخبار الاخراني نحكيوا على الصين بعد ما اعطاها مهر ب 4 ملايين ونص دولار نحكيوا على سعر كبير بالطبيعه يطالب تو باسترجاع فلوسه.
19: دفع مهر 4.5 مليون دولار ليتزوجها ولأن ما تم الزواج كلف محامي ليستردون. ملياردير العملات المشفرة الصيني جاستن سون لعجب بالممثلة الصينية جينغ تيان يلي حجز لها سينما كاملة ليطلع معها أول ديت أعلن بعده علاقتهم ب 27 أغسطس 2026. جاستن اعتبر علاقتهم جدية والتزاما بالتقليد الصيني دفع لأهلها مهر قيمته 4.5 مليون دولار وأكثر من هيك. هو وجينغ كانوا عم بخططوا لإنجاب طفل عن طريق الأم بديلة يلي طلب تأجير رحمة بخمسين مليون دولار ولما جاستن استشار روبوت الذكاء الاصطناعي كلود نصحه يرفض الدفع وهون قال لما رفض انهارت علاقته بجينغ يلي اعتبرت انما كانت موافقة باختيار الرجال ومستحيل تستبدل الحب بالمال خاصة بعد ما رفعت جاستن دعوة على اهلها بهدف استعادة 4.5 مليون دولار مهر العروس كون الزواج ما رح يتم. على جاستن سان يلي قدرت فورد ثروته بحوالي 8.5 مليار دولار.
16: دونك نحكي على جاستن سان اللي هو مؤسس منصة بلوكتشين اللي هي ترون اللي هو من الناس اللي يخدموا برشا في العملة الرقمية في العالم الكل.
3: تلقوه الفلوس هذو محسهم معناها
1: نحسهم حتى انا ما تعبوش على فلوسهم
3: حسيتهم
1: انا ريتك ايلون ماسك وكذا كل نحسهم كيك جاتهم الفلوس الدنيا جات معاهم وربي معاهم
16: حتى قصص النجاح في الكل ما وهذا هذو ما معناه ايلون ماسك مارك زوكربيرغ والكل معناها اغلبهم قصص نجاح نجم تكون تنطبق مثلا على ناس معينه ناس اخرين لا يبقاو هذوما ناس استثنائيات بالطبيعه اللي عملوه هما فما زاد شويه بيرسيفيرونس من عندهم باش ينجموا يخرطوا. اما في الموضوع هذا بالذات ال 4.5 مليون دولار هما ما يمثلوا شيء بالنسبه لي هو الثروه هذه بالنسبه لي احكي فرغه. لكن يقولوا انه حسب المحامي تاع جاستن سان زوز اطراف كانوا في علاقه عاطفيه يحكيوا حتى على الزواج, لكن بعد ما العلاقه انتهت في النصف الاول من عام 2026 قرر سان انه يرفع قضيه لاسترجاع المبلغ من الممثله اللي هي اكتريس بالطبيعه وزاد لي بارون تاعها في اواخر اوت. وقالوا انه حسب تقارير اعلاميه المحكمه قبلت النظر في القضيه, ما فماش لحد الان حكم هل انه باش يرجع والا الفلوس. نحكيوا لهنا انه القانون الصيني في نورمالمون في المحكمه الشعبيه العليا في الصين اللي حسب القانون نتاعهم هي تميز بين مهر الزواج الحقيقي والهدايا والمصاريف العاديه خلال العلاقه, وتسمح باسترجاع المهر في حالات محدده مع تحديد ظروف القضيه.
1: عجبتني الممثله قالت المال لا يصنع السعاده, ضربت 12 مليار وقالت المال لا يصنع السعاده.
16: كما ياسمين صبري كي خذيت ابو هشيمه قال شنو يعجبك شنو يعجبك في قد يضحكني
3: رجع له من المال وقال
1: ما دام عطاها الفلوس يضحكها ما تو بريت ابو هشيمه تحيلي تحسوا كل يتعب لما فلوس
16: ما تصرفهم عليه في واحد كذا فما تعب فما تضحيات ما نجمش عبد عنده فلوس هكاك برشا هو ما تعبش مستحيل اللهم ربحهم في مسابقه ما عرفش مليار في برومو سبور كيما عرف في تونس ساعات هذاك وهذاك ما يقول لك ما تعبش عليه ما دام فما خدمه في الحكايه كي فما تعب كيلكو بار ما نعرفش.
1: واضح واضح يعطيك الصحه سلاح, شكرا لك ناهد, شكرا لك جيهان, شكرا لك اشواق سليم يعطيك الصحه. كيما نقولوا فروم باش تجينا بعد شويه مع امينه بندوه, خوله باش تقدم لنا الاخبار, مكي باش يقدم لنا اخبار الرياضه, نتقابلوا احنا غدوه ان شاء الله. شيء طيب في الأمين.
14: ميدي ماغ هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام, برامج نجحت تجدد, أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين قارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماغ نوفل سلاح ونائب وجديد كل عرق نيس أفرو ماغ برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بنتوة ترجع برشا جديد في فوار حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلوس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانز وعدن حواد في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكي العوني فامي البرهوم واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام للفلاحة على أن تستكمل عمليته قبل بداية الموسم الفلاحي 2027-2028، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ نحو 5 ملايين دينار، بهدف تحيين قاعدة البيانات الوطنية للقطاع وتوفير مؤشرات دقيقة لدعم السياسات والاستثمار.

0: التعداد العام للفلاحة هو الحقيقة مشروع وطني كبير يعتبر كأكبر عملية إحصائية شاملة وسعة النطاق بتتم على مستوى دونك البلاد التونسية. الأهداف نتاع التعداد العام الأول للفلاحة بتونس هو توفير قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. التعداد هذايا باش يعاوننا احنا الإدارة التونسية على وضع استراتيجيات قطاعية مبنية على أسس متينة، وفي نفس الوقت يمكننا من تحسين وحوكمة البرامج والمشاريع التنموية في البلاد. احنا مش نقوم به ان شاء الله في الموسم الفلاحي 26-27، وان شاء الله يلزم الانتهاء منه قبل بداية الموسم 27-28.
1: المكتب التنفيذي المنتخب حديثا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعلن توزيع المهام داخل المكتب بالتوافق بين جميع الأعضاء والاتفاق على زياد دبار رئيسا لنقابة الصحفيين، وحبيبة العبيدي نائبة الرئيس، وجيهان الويتي أمينة المال، وبشرى السلامي عضو مكلف بالتطوير المهني والتدريب والسلامة المهنية، وعبد الرؤوف بالي عضو مكلف بالشؤون المهنية والقانونية، وعادل الرياحي عضو مكلف بالنظام الداخلي، و أمين الضبيبي عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية، وكريم الناس عضو مكلف بالثقافة والاتصال والعلاقة مع المجتمع المدني، وسوار عميدية عضو مكلف بالعلاقات الخارجية. دوليا، التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء، وذلك بعد وقت قليل من إعلان أنه سيصدر إنذارا لإخلاء موقع في العاصمة اليمنية تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده، ما انعكس سلبا على المالية العامة للدولة وتسبب بخفض الإيرادات بنسبة 42%. بيانات حكومية تظهر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 9000 شخص في وقت يواجه فيه العاملون على مكافحة الوباء صعوبات في الحد من انتشار العدوى عبر عدة بؤر. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس
3: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع آخر أخبار فرقنا التونسية اللي تشارك نهاية الأسبوع هذا في ذهاب دورة تمهيدي ثاني من المسابقات الإفريقية، والبداية برابط الأبطال. ملعبيد النادي الإفريقي دخلوا اليوم في طرابلس قبل السفر غدوة للكونغو في رحلة بشكون من إسطنبول، من تونس إسطنبول ثم أثيوبيا، وين يعدي الفريق ليلة وبعد يسافر لوبومباتشي في الكونغو. آخر الكشوفات الطبية أثبتت تعافي إنكانغ بكيف كيف. بالنسبة قديدة مبدئيا باش يكونوا موجودين زهوز على ذمة الإطار الفني. نذكر أن المقابلة ضد تي بي مازيمبي نهار السبت مع ماضي ساعتين. قبل مواجهة النادي الإفريقي، إدارة ملعب تي بي مازيمبي قررت منع تنظيم أي تظاهرة أو مقابلة حتى الإشعار آخر. قرار هذا بطبيعة ما يشملش مباراة الإفريقي نهار السبت، ويجي بعد أحداث العنف واقتحام الميدان في المقابلة الاستعراضية اللي نظمها اللاعب السابق تي بي مازيمبي تريزور مبوتو. نذكر أنه قرار الغلق ما يشملش مباراة تي بي مازيمبي والنادي الإفريقي اللي مش تلعب في ملعب لوبومباتشي نهار السبت مع ماضي ساعتين. في رابط الأبطال، زاد الترجي الرياضي التونسي يلعب نهار الأحد مع 6 نتاع العشية بتوقيت تونس في مصراتة في ليبيا ضد السويح الليبي. سفر الترجي باش يكون في طيارة خاصة نهار السبت. في كأس الكاف اليوم، محمد الكوكي يشرف على أول حصة تمارين بعد عودته للنادي الصفاقسي، والفريق يسافر غدوة للكوت ديفوار وينلعب نهار السبت 5 نتاع العشية ضد أكاديمية أمادو ديالو في أبيدجان. بالنسبة لترجي جرجيس يلعب مباراة الذهاب في تونس نهار السبت مع 3:30 في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. بتبيع ترجي جرجيس يواجه ريال باماكو المالي. في النجم الرياضي الساحلي، يتقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار 7 نوفمبر لانتخاب هيئة مديرة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. باب الترشحات حل اليوم بعد نشر البلاغ قبيلة شوية، ويتسكر نهار 3 نوفمبر ويكون بنظام القائمات. وقبل الجلسة العامة الانتخابية فما جلسة

0: أحكام استثنائية لتنقيح القانون الأساسي للنجم. مهاجم الاتحاد الرياضي للمونستيري وثاني هدف في البطولة أحمد بوعصيدة باش يرتاح لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة اللي تعرض لها في مباراة السي بي. ومتوسط ميدان الاتحاد زاد ميراس بن حسين عمل تدخل جراحي على الركبة وباش يرتاح لفترة مطولة توصل ل3 شهور. الرابطة عنت اليوم على برنامج الجولة 7 من البطولة، تلعب على دفعتين، دفعة الأولى نهار الجمعة 23 أكتوبر شبيبة العمران ضد أولمبي البيجي، مستقبل مارسا ضد نادي حمام لم، في نادي البنزرتي ضد أمل حمام سوسة، واتحاد بن قردان ضد الملعب التونسي. دفعة ثانية نهار الأحد 1 نوفمبر الترجي الرياضي التونسي لاتحاد المونستيري، نجم الساحلي لنادي صفاقسي، تقدم ساقيه الدير نادي الافريقي، ونجم المتلاوي ضد ترجي رجيس. مقابلات الكل يتلعبوا مع ماضي 2:30 بطبيعه تاجيل بسبب التزامات الانديه التونسيه المشاركه في المسابقات الافريقيه. وقبل الجوله السابعه فما الجوله السادسه اللي تلعب على 3 دفعات كيف كيف، فيها مقابلات مؤجله بسبب الكاف والتشامبيونز ليج. الدفعه الاولى نهار 17 اكتوبر، الدفعه الثانيه 18 اكتوبر، والمقابلات المؤجلين باش يكونوا نهار 29 اكتوبر. منتخب كرة القدم السيدات يلعب اليوم 5 نتاع العشية بالدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة للجوز أولمبيك ضد السنغال في السنغال. منتخبنا يسعى لتدارك هزيمة الذهاب 1-0. أهم المقابلات اليوم خارج تونس باش يكونوا المقابلات هذوما في رابط الأبطال، الجولة الثانية من دور المجموعات مع الستة غير بعض، لونس ضد سبورتينغ لشبونة، صباح اف سي ضد من أذربيجان ضد سلافيا براغ، مع 8 متاع ليل أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد، جالاتا سراي ضد البارسا، أرسنال ضد ليل، لينتر ضد كلوب بروج، فايكينغ النرويجي ضد بايرن، فياريال ضد نابولي، ولايبزيغ ضد بي اس في أيندهوفن. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع أمينة وكامل فريق فورم.
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

0: الحاشية.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. هذا موعد جديد من فرام يبدا من توا يتوصل حتى الماضي ساعتين حتى الاربعه نتاع العشاء. سامحوني، تحيه لليكيب الكل، صالح في الاخراج، اشواق في الاخراج الرقمي، غسان في التنسيق والعمل الصحفي. تحيه كبيره الشكر وائل اليوم في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف. تحيه زيد لسني بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج. في الميكرو معكم أمينة بندوة. نجموا تتابعونا على الشين يوتيوب موزايكا فام، مرحبا بيكم باللي تشات متاعكم، رانا نتابعوكم ونشوفوكم. زادة تحية لكل مستمعين اللي نجموا يتابعونا على الباج متاعنا فورم باي موزايك، وإلا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك. تحية ليكم وللي كومنتير متاعكم. 23 513 ألف هو نمرو الواتساب كان تحبوا تعطيونا رايكم من طو في موضوعنا اليوم اللي هو الصداقة. فما صداقة في العمل وإلا ليه؟ هل من الأحسن تجنب الصداقة في العمل؟ لازم تكون علاقة زمالة فقط لغير. انتوكا حبكم تشاركوا معنا وتحكيوا لنا، كل الطرق موجودة للتواصل والتفاعل معنا مع الإذاعة ككل، مع موزايكا فام ككل، وإلا في فرام زادة. دونك مرحبا بيكم في اللايف متاعنا على يوتيوب ولا على فيسبوك، وإلا زادة ما تنساوش اللي الواتساب 23 513 ألف على ذمتكم. نتحدث اليوم على الصداقة في العمل، فما صديقة وإلا لا؟ هل أنه من الأحسن تجنب كل ما هو صديقة؟ هل أنه الخدمة هي خدمة؟ ماذا بيك تكون مهني وكي تكون إنسان مهني وبروفيسيونيل؟ معناها ما يلزمش يكون عندي علاقات صديقة، ماذا بيك تكون عندي علاقات زمالة أكهو؟ فما الفكرة هذه، يقول لك أنا ماشي نخدم، مانيش ماشي باش نعمل علاقات لا عاطفية ولا صديقة ولا غيره، ماذا بيك علاقات زمالة تخضع للمهنية الخدمة متاعنا. أنت شنو تعمل أنا شنو نعمل، فما عقد نطبقه فقط لغير. البعض الآخر يقول لك ليه عليه، معناها صداقات تنجم تتكون في أي مكان وفي أي زمان، مش بشرطه ألا ما نكونوا باش نكونوا صديقة. نجم نكونوا صديقة حتى في مليو متاع العمل، في مجال العمل، اللقاء اليومي، الخدمة مع بعضنا بصفة يومية، الحديث أحيانا في البوز، ساعات في الفطور، تخلي شخص يقرب لزميله أو زميلته. احيانا فما ديزافينيتي، تفيقوا ببعضكم زوز تحبوا ولا تشجعوا نفس الجمعيه، ساعات تفيقوا ببعضكم زوز مثلا تحبوا الموسيقى، تحبوا الغناء، تحبوا بعض المعنى الانشطه الرياضيه ولا غيره. دونك تتكون لك الصداقه، تولي ما عادش زماله وانما ترتقي لمستوى الصداقه. احيانا فما البعض اللي يكونوا زملاء ولكن بشوي بشويه تولي صداقه، يوليوا يعرفوا عائلات بعضهم، يمشيوا الافراح بعضهم، احيانا يتزوجوا يعرفوا على أزواج بعضهم، أصدقائهم يكونوا أبنائهم بلوتو يوليوا أصدقاء، وتلقاهم يصيفوا مع بعضهم، يعيشوا أيامات مع بعضهم، وساعات حتى توفى التجربة المهنية هذيك ولكن تقعد العلاقة بيناتهم. دونك تشاركوا معنا على 71 113 ألف. أحكي ولنا، كان أنت شخص، كان أنت مرأة أو راجل عشت التجربة هذه، يعني كنت أصدقاء أو زملاء مع شخص وبعد بالعلاقة الزمالة تطورت وأصبحت صديقة، كان أنت شخص زيدة عشت الزميلة هذه اللي أصبحت صديقة ولكن ندمت على الفكرة هذه وتقول راهو الزميل ماذا به يقعد في إطار العمل، في حدود العمل، لأنه كانوا ساعات الشخص كي يعرف عليك أشياء خاصة ربما يمشي يحكيها لأشخاص أخرين، أو كأنه يولي يحكم عليك بعض الأحكام المسبقة، أو كأنه يحكي معك في حاجات أخرى ما تخصش الخدمة أو يجبدها في مواضع ما تتجبدش فيها الحياة الخاصة. أنتوكا احنا نحبوكم تعطيونا آراءكم تجاربكم على ذمتكم الواتساب، كانتوا ما تحبوا تحكيوا 23 513 ألف، وكان تحبوا تكلمونا وتوصلوا أصواتكم بصفة مباشرة في فورم 71 113 ألف. كل عادة والله لا يقطع لنا عادة، 71 113 ألف على ذمتكم نمر التليفون. وشاكر وائل في تقبل كلماتكم الهاتفية. ونتحدث اليوم على الصداقة في العمل، بلاصتها ولا مش بلاصتها؟ تقول الخدمة ليه راهي ماشي متاع صداقات، ماذا بيك علاقات عمل فقط؟ البداية كالعادة بأصواتكم.
0: الو بونجور توت ليكيب موزايك، حبيت نعطي رايي في موضوع فرام اليوم. موضوع هايل صراحه، صداقه بين الزملاء وي نجم تكون في بعض الاحيان زماله وصداقه ومن با تمشي لاكثر، معناتها تولي علاقه اخوه. اذا كان الزملاء هذوما عندهم نفس التربيه والاخلاق والمبادئ وعندهم نفس النيفو انتيليكتويال افيك ليسبري دو كولابوراسيون اي ليسبري ديكيب، نجم تكون بالحق زماله وصداقه ورلاسيون معناتها حلوه برشا.
2: ما فماش علاقة صديقة ما بين الزملاء، الحق أختي ما فماش جملة، بين الغيرة معناها يبين لك اللي هي تحبك ومعناتها صديقتك، ما لا بين الغيرة على وجهها، لا ما فماش صديقة بين الزملاء بالكل.
3: أسلامة أمينة يا غالية، إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم في البرامج نتاعكم نتاع موزايك الكل. نحب نشارك في موضوع اليوم بالنسبة لتكوين صداقات هي بين الزملاء في ميدان العمل. نكون صداقات ونتعرفوا على بعضنا وعشرة محلاها في إطار الاحترام، باش تولي منافسة غير شريفة وتولي غيرة وتولي حتى حسد. أنا واحدة من الناس مش بدروحي وما خليش معناتها من غير ما ندخل في نقاش ولا عرق ولا مشاكل ولا مهم، معناتها مش بدروح على الأخ. أما نكون صداقات وعشرة بين زملائي لتويكة بعد تويكة 20 سنة خدمة، نتكلم أنا وياهم متفاهمين وحتى نعرضهم ناخذ نوامر تليفونهم ونتحدثوا عشرة محليها مع في إطار الاحترام والمنافسة الشريفة.
4: أنا عندي صاحبي يخدم معايا زميل في الخدمة، صدقني لا بالذب ولا بمال الدنيا، عندي عشرة تو عشرة أكثر من 15 عام.
5: أنا بدو زون سيرفيس في شركة صناعية، صدقوني نوب الخدمة خاطر راجلي مسؤول غادي فماش كون رجالهم يخدموا زادة معاهم، صدقوني بدو زون لا ركزت على زميلة ولا زميل ولا، صدقوني كلهم عاديين يخدموا معايا وقتها. منيت عندي صديقة وتقعد تواصل معايا وتشوفوا ليدي وحدي وتشوفوا كيف معنا وحدي يدي أما لا غالب.
6: أنا مزيك، أنا خدمت شركة الحمد لله، عندي صحبات محليهم زملاء وزميلات محليهم معايا، عشرنا عشرة طيبة يرحم يديهم، حتى من مديرين كلهم محليهم ما تبارك الله. صارت لي حكاية إنها مثلا ما حبتش توريني الخدمة بالكدا وأنا كنت طفلة جديدة، بشوي بشوي ما وريتهاش إني معناتها ونبكي وحدي بيني وبين روحي، بعديك معناتها نوريها اللي أنا راضية وفرحانة ومثالش وعديت وصبرت، وحدة وحدة نتعلم بشوي نتعلم نبدأ نسمع نتعلم مش ما نحرجهاش. بعد هيك تعلمت الخدمة قعدت أنا وياها علاقة طيبة على الأخر، ووحدها وحدها قبل ما تخرج في التقاعد طلبت مني يا سماح سامحني ما وريتكش سامحني خفت لأن شي تكون خير مني ولا. المهم الحمد لله كانت علاقة طيبة وخدمنا بكده مع بعضنا وتعاوننا.
7: نحب نشارك في فورو خطر أصحابي بالرسم يستحقوا أني كرمهم يستحقوا أني نشكرهم، أصحابي معايا في المعمل باهي معايا برشا سختو عرفتي أختنا مش معناها عارفة وأصحابي أخواتي مش أصحابي ياسر نحبوا بعضنا في كل شيء مع بعضنا دفعوا على بعضنا في غيب بعضنا صراحة أخوة مش أصحابي يستحقوا أن العبد يشكرهم.
8: ربي حبيت نحكي في الموضوع متاع أصدقاء في العمل، ما فلناش أصدقاء في العمل، وشي هالبيه والخير موجود في كل بلاصة، أما مكسرتها تحطت لها على ظهرك يلقي لك فرصة ما يرحمكش، غالب كانوا الشر غالب على الخير.
9: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم من جديد، مازال واصل معكم في فورام على موزايك فم، تحية لكم نسكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس متاعنا 71.3 نرفع عظمتكم. كان تحبوا تشاركوا معنا في فورام اليوم، هل أنه فما صديقة في العمل وإلا لا من الأحسن تجنبها، ولا بالعكس شخص كيكون عنده أصدقاء ساعات في العمل ولا زملاء ويوليوا أصدقاء ويولي فما وضعية خير يخدم مرتاح أكثر، تنجم تكون فما مناسبة لتطوير العمل للتألق للنجاح أكثر. أنتو كاعتيونا أراءكم أنتوما بارك الله عندكم قولوا اليوم دجاع على الواتساب على 23513000 برشا من أراءكم وبرشا من تجربكم. بديت توصل لنا أيمن من توزر، أيمن مبروك من توزر، قال الصديقة في العمل أكبر غلطة، كان خدمت مع صاحبك ترسيلك تخدم في خدمة صاحبك وما تنجمش تتكلم خاطركم أصحاب ولازمك تتحملوا وخلي كان تترقى أنت وتولي عارفه وتولي مشاكل أكثر ها وتبدل علينا ولا ترسيلك تغطي عليهم باسم الصديقة وتكلها أنت في عظامك. هذه موقف متاع أيمن من توزر. تحية لي. شكرا لك يا سيدي. مستمع آخر حمزة قال باش تسلكها في تونس لازم تكون زميل. تحية الزمالة ما فهميش قالك صديق، من المستحسن صديقة لي. بالنسبة للمستمع هذا قالنا نحب نشارككم رأيي في موضوع الصديقة في العمل. بالنسبة لي وبعد التجربة أنا مراش اللي الصديقة في العمل هي صديقة بالمعنى الحقيقي للكلمة، نراها أكثر زمالة تفرضها الظروف، تجمعك بعبيت كل يوم بحكم الخدمة، أما هذا ما يعنيش بالضرورة اللي بيناتكم صداقة حقيقية، خاطر في بلاصة العمل المصالح والمنافسة والظروف تنجم تبدل العلاقات هذه في أي لحظة. بالنسبة للمستمع زادة هذه قالت لنا، مستمع ما قالتش اسمها، قالت أنا عندي صديقتي وأختي كل شيء مع بعضنا، واللي تستحقوا أنا نستحقها تعاوني. قالت خوات مناش أصدقاء فقط. المستمع الأخرى قالت أنا خويا في الخدمة وتبدل عليا، وانتم تقولوا لي زميلة وصديقة في العمل. انتم كشاركوا معنا على 71113000. المستمع قالت انا اخويا اصلا مش حد براني في الخدمة، واللي تعدوته خلي عبد براني، ما عادش فما زميلة لا من قريب لا من بعيد. انتم كلمونا 71113000 على ذمتكم، 71113000 على ذمتكم. كان تحبوا تشاركونا تجربكم اليوم، نتحدثوا فما صديقة في العمل وإلا لا، من الأحسن تجنبها وإلا لا، أحيانا نجم تكون التجربة جميلة وطيبة. 71113000 في البداية بأصواتكم. معايا آمنة، مرحبا.
10: وي عسيمة،
1: عايشك يا آمنة، مرحبا بيك. 43 سنة من المروج.
10: اي
1: مرحبا للا.
10: اول مره نتكلم راهو في الراديو ديجا، خط الموضوع ظهرلي تريز انتريسون
1: هايبي،
10: وانا مواضيع كل تعجبني ويعطيك الصحه يعني فريمون في لي سوجي وفي البرنامج نتاعك، دونك جيت فرصه باش نشكرك يعني.
1: مرحبا للا، شكرا ليك. وهذا الكل تسمعنا ومعني عمرك ما هزيت تليفون شاركت معنا.
10: صحيت اول مره.
1: مرحبا للا، يحكي
10: عايشك. انا بحكم الموضوع جبدني خاطر بحكم عندي خبره طويله في العمل، جو بريفير ما نقولش قداش. نقول انا حسب رايي الزميله في العمل لازم تقعد حد الزميله، خاطر كي تتطور اكثر تولي تمس حتى من الخدمه في حد ذاتها، خاطر احنا عقليتنا في تونس ماهيش متطوره او بوان كو تو بو اتر بروفيسيونيل دون ان دوغري معين، و يعني تعمل لا سيباراسيون دي سورس، يعني تقال لي بيرسونيل على روحه والبروفيسيونيل على روحه.
1: الشخصي وحده والمهني وحده، كل ما يخص الخدمه حاجه
10: يعني نخلطوا برشا. يعني يفوا انت مع شخص اخر في العمل زميلك، يعني حليتوا قلوب لبعضكم وحكيتوا لبعضكم على اموركم الشخصيه وكل، في اي مناسبه نتاع خلاف في الخدمه هذيك ينجم يستغلها ضدك.
1: عشتها هذه آمنة معناها ولا جوست هكا من رأيك؟
10: في برشا مناسبات، خاطر مالوغوزمون العقليات كما حكيت للي طلبني قبيلة في التليفون، محليه يعني محليكم كل كيكي
1: وائل تحيالي.
10: أي قلت له راهو أنا من رأيي 10 سنين التالي، يعني سيدي ديغني زاني العقلية تبدلت برشا في الخدمة. قبل كانت بالحق كل واحد يخدم على روحه وكل واحد يخدم في خدمته، والعبيد تعاون بعضها، فما اسبري دي كيب وناس تعاون بعضها وتقفل بعضها وتغطي على بعضها. توا ولينا كيفاش نقول، انا نقول المستوى طاح دو تيل فاسون، وليت فما حاجات اخرى ظهرك في الخدمه، ما عادش ظهر روحك بمستويك العملي بالحق، وتظهر روحك بالتقلقيل والقيل والقال وهزين الكلام، ونخو حكاية على فلانة نحكيها وحكاية على فلتين نحكي. دونك بريفيرونس واحد يكون حد وحد روحه في الخدمة جست زميل. لحد الزميل
1: شنو انت يعني وصلت مرة حكيت حياتك يا اخي في يوم ما شخص تعملها ضدك؟
10: فما تحكي له حتى حكايه بيرسونيل، هاك حكايه مليها معنى يعني. دونك يستغلها ضدك دون لو سونس، حتى يحكي اون تيرم دو ضعف شخصيه ولا حكايه، فهمتي كيفاش يستغلها لمعروفاتك، مش هو كوا سوا ديزاي يظهر في بوزيشن معينه ويطلع على حسابك يعني. اللي هو تافه يعني في حد ذاته، واللي يسمع فيه زاد اتفه من.
1: دونك انت تقول راهو كي تدخل تخدم انسى حكايه الصديقه، ماذا بيك تكون علاقات عاديه فقط لغايه.
10: اي علاقات عاديه كما قال السيد في الواتساب، نفطروا مع بعضنا كلمه منا كلمه، قال لي نحكي على امور صحيح، نحكيوا على امور عاميه عموميات دو بريفيرونس، فهمت؟ ميم سي عندي 10 سنين التالي، عندي عباد خدمت معاهم 10 سنين التالي، مازلنا نسالوا على بعضنا ونكلموا بعضنا وكل، اما كيما قلت لك العقليات تبدلت برشا يعني. دونك انا من رايي خلينا بروفيسيونيل في الخدمه وبيرسونيل بر.
1: معقول جدا. يعطيك صحه يا امنه. شكرا ليك لله. ميرسي. تحيه ليك وكل مستمعينا في المروج. نمشي والبنزرت مع ألفة. مرحبا. الله يخليك. لبس يا ألفة.
11: انا نشكرك على المواضيع هذه. انا ما دوزيام انترفونسيون هذه معاكم.
1: مرحبا لله.
11: ربي يحفظك. دونك انا انتشار
1: الغذاء. سمحني بعد اذنك يا ألفة. تسوق.
11: اي هاني في دقيقه
1: من بين النقاط المهمه جدا ما تكلم كلمه تقف يا ألفة. ردوا بال عليك.
11: عندك
1: بالك على روحك. ساعد روحك. دونك راه مهم جدا انه الشخص كيشارك معنا في فورا
11: يخيفك على شو مشيت انما ياك صحه ان توكا ميرسي.
1: واقفه تو سي بون لاباس على اليمين الامور هانيه.
11: نايبه
1: احكي لي.
11: دونك انا نشاطر مدام امنا على الاخر رايها. انا تنقلت بين ثلاثه خدمات. الخدمات من فيها يعني اكيب اكثر حاجه. بون خدمت وحدي وبعدين مع اكيب وبعدين تو اكشوالمون نخدم في اداره عندي 12 نسمة. الاداره والا الجون دو ترافاي نتاعك سادت انت وكيفاش مع ليكيب. يعني فما خدمه لازم سيكون شين مثلا الاداره اللي انا نخدم فيها سيكون شين نتاع
1: محتاجين بعضنا وبليجيش نخدموا بعضنا ونشوفوا بعضنا بصفه يوميه
11: باش نشوفوا بعضنا. حتى لي ديفيرون سيرفيس اي سون انشوريتري لازم فما ان باساج دانفورماسيون اللي لازم يصير مره ولا اكثر من مره في النهار. دونك يعني انك 8 سوايع تقعد في هكا ما تحتكش بالعبيد ولا ما يصيرش ما بيناتكم ان كونتاكت فيما ولا ما يشوفوش اللي انت متخشه ولا متقلقه ولا ما يشوفوكش فرحه. صعيب على الاخر وصعيب برشا انك انت تعمل ديلي ميت تري بروفيسيونيل ديجا ما يخليوكش كيفاش حتى كان تقاوم ما يخليوكش. دونك بون من الاول 5 سنين الاولانيين ولينا اصحاب على الاخر. شفتوا ليكيب الصغيره بداي وكل شيء ولينا اصحاب وكل هذينا بعضنا في الخدمه على الاخر وبرشا حاجات. لكن مالوغوزمون في اول اختبار يعني انا استحقيت اني انا باش نخرج في كونجي نتاع عرس. يعني فهمت كيفاش يعني اكل كونجي يعني العبد يعرف مره في حياته
1: هكا
11: ولا لا. الوغ لا ونلقى عندي عدوين ما نلقاش اصحاب. نلقى الناس طيحت الخدمه باش يوريو لا سوفرونس نتاعهم كي ينقص عليهم بشر.
1: باش يخدموا رويحهم هما معناها.
11: يعطيك الصحة.
1: أما على حسابك أنت.
11: على حسابي أنا باهي عديناها. 4 موا أبخي جيتي دون لوبليغاسيون أنا ياسر بالنسبة لي أنا صحابي ويعزوا عليا وأون بليس ما نحبش حاجة بالنسبة لي أنا ما ناخذش كونجي مالادي أنا ما نبدا مريضة. دونك أنا عائلتي مرضت عائلتي أختي استحقتني وأمي استحقتني خذيت أن كونجي سون سولد شهر سون سولد. إن كان ميوس الواحد ياخذ سونسول
1: يعني من بيخد في شهرية محتاج إنه ما عادش ينجم ما يلزموش يمشي يخدم وكها
11: نوصل موخذي ودي كونجي أنوال وكونجي مالدي وعلو لا وخليه خدمة مكدسة ورجعت خدمتي اللي ما خلصتش عليها. وتو بلس كو دو زون احنا في نفس الخنار هذيك ودو بلس اون بلس نشوف في عبيد العبيد تتسلق على ظهرك اللي انت ماشي بيك اصحاب راهو اللي كنا نشربوا قهوتنا جميع واللي نحكيوا على حاجاتنا واللي نعاونوا بعضنا في برشا حاجات. دونك كيما الصحبه في الزماله كيما الخل الودود والعنقاء عرفت حاجات ما همشي موجوده تبقى يجي نقول لك البول زاد كيف كيف
1: ترجع لكلام المتنبي راه هو الغول والعنقاء والخل الودود
11: لكن
1: هو من وقتها قالها احسب انت قديش من عام اللي قالها
11: يعطيك الصحه. هي ظل الطبيعه البشريه وزيد فوق هكا فما مصالح فهمت كيفاش يعني هو انا كي نظهرك انت خايب انا نطلع وشفتوا على كما قالت مدام امينه اللي كيف كان باساج دو غراد والا المسيو اللي قبل في الواحد
1: في الواتساب صحيح
11: يعطيك الصحه راهو تعرف معناتها قاعده نشوف في حرب ضروس حتى مش في الايكيب نتاعي انا حتى في ايكيب اخرى وهذا كيف راهو قله الاخلاق راهو ازمتنا الحاليه في وقتنا الحالي اخلاق على خاطر راهو نجم تحاربني ونحاربك ونجم تكون فما ان كونكورونس لكن تكون نزيهه ما تكونش وتكون الخدمة مش اني انا
1: هوني وانت تتكلم عليك. يا ألفة زيدة ما تراش اللي زيدا كأنه المؤسسة عندها دور أسي، كان توضح العلاقات، كان تنظم الأمور، كان فما دراج قوي يعرف يسمع الناس، يعرف شنو مشاكلهم، نشوف اللي ألفة تعبة تخدم في خدمتها كم يسودوا، فهمت؟ أحيانا زيدا المؤسسة الاقتصادية لازم يكون عندها دور في أنها ترد بالها، تشوف، تلاحظ، فهمت؟
11: سكالك توجور لماج نتاع البلاد، سكالك شفتوا الإدارة راهي أقوى إيماج وأقوى ميغواغ على الإدارة هي لماج نتاع السياسة نتاع البلاد. شفت كي تبدأ الأمور ماهيش واضحة وما عندوش لي مويان، شفت عنا قديش فراغات قانونية كي إن أونجير برشا دي سيتواسيون هكيك في الإدارة، راهم بشر وراهو كيف يحط كاميرا على كل واحد باش يحط واحد يعمل له إحصائيات على خدمة كل واحد، على كل واحد وقتش يدخل وقتش يخرج على شنو قال زميله.
1: ليه معناها راهو الغسوخ يومين من بيت خدمته حتى انه يكون يعمل دور وساطة اذا كان فما زوز من الناس ما يتفهموش ولا تعاركوا ولا غيره، قدر يلزم الخدمة تمشي في جميع الحالات وتتحسن الوضعيات، واحيانا بطرف ميدياسيون يا ألفة تتحل المشاكل، واذا كان في اكيبة معينة باش نزيدوا شخص اخر يخدم تتحسن الوضعية والنفسية والتعب ينقص، واللي باش يخرج كونجي يخرج، اللي باش ياخذ بوز على خاطر عنده شكون مريض زاد ياخذ، فهمت شنو ألفة معناها راهو علم كامل معناها لا جيرانس تصرف الموارد البشرية معناها.
11: صدقني هذا كله موجود على خاطر لو طرافاي نتاعنا نعرفوها ولا شارج نعرفوها ولا شارج دو 4 بيرسون، يعني احنا نخرجوا دي كونجي فهمت كيفاش ينجموا يهزوها 3 بيرسون يتراسلوا شويه سي فري، لكن حتى لا ديريكسيون سنترال عاونتهم. دونك اي جون نقول لك
1: قلت كان فما لا بون فوا النيه الطيبه راهي الامور تمشي، اما فما نيه خايبه اللي فهمته معنا في الوضع، نيه
11: خايبه ومش حتى نيه خايبه برك ظهرت مالوغوزمون قلت لك ظهرت وقت اللي ما العبيد كي تستحق ريالمون، يعني انت تصور اللي انت بنيت حاجة بنيت يوناميكي بنيت دي رولاشون إيمان سان تلقى روحك راهو يعني لازمك تكون محذر روحك
1: للضربة
11: للضربة يعطيك الصحة نفسانيا وكل شيء فهمت. والله المستعان
1: إن شاء الله بالتوفيق يا لله، إن شاء الله الوضعية تتحسن خير يا ألفة. نشكرك برشا على المداخلة. بالنسبة للأمنة والألفة الحذر ثم الحذر، الخدمة خدمة والأصدقاء أصدقاء. نزيدو نواصلوا مع التليفونات. معايا بشير، مرحبا بشير.
12: الو على السلامة.
1: مرحبا سيدي
12: وبيك عايشك
1: الله يخليك. 36 سنة من سوسة؟
12: بون انا من قفصة اما نعيش في سوسة وساحل.
1: في سوسة يا سيدي، ما نسلم على سوسة كاملة وعلى قفصة وسي تحية ليك بشير. هاي احكي لي
12: سيدي مستمع وفي اول مرة نكلمكم.
1: هاي بي اسمع موضوع اليوم جبلنا برجاء مستمعين او في عمره ما كلمونا يكلمونا او عنا امنة وبشيرة
12: يومين تونسوفية في كيان.
1: مرحبا مرحبا يا سيدي تنورنا يا سي بشير الله يخليك. هاي احكي لي سيدي.
12: قبل كل شيء نشكر الحقوق قبلي جمو بوز لا كيسكيون علاش تشاؤم هذا الكل في ريلاسيون هيومان.
1: هاي بي هاي احكي لنا
12: كيفاش. انا باش نحكي دابري اكسبيريونس بيرسونيل
1: طبعا
12: واللي تعدى عليا. ايه انا خدمت قبل في شركه انا نخدم سيكتور بريفي مانيش تاتيك. خدمت قبل في شركه ثم زوز خدمنا مع بعضنا ان فيت احنا كنا دي كوميرسيو وانت تعرف لي كوميرسيو ديما كونكورونس نار بيناتنا شكون ياخذ الاوبجيكتيف شكون توسا. مي زوز هذا مولو اخوتي اللي ما جابتهمش امي.
1: شنو هو الاكسبسيونيل اللي فيهم اللي خلى العلاقه تتطور للدرجه هذه؟
12: والله يمكن الحاجه الاكسبسيونيل فينا الكل اللي نجمنا نفرقوا بين الوقت نتاع كل علاقه. معناها لا لا لا لا الاميتي والصحبه صحبه والخدمه خدمه، ما ندخلوش هذا في هذا. وحتى كيف ندخلوا الخدمه في الصحبه تدخل بفاصون سمحه. معناها بار اكزومبل احنا نبدو كل شهر كل واحد عنده اوبجيكتيف دو فونت. انيكس فينا خلط الاوبجيكتيف قبل الاخرين، الاخرين صارت لهم مشكله ولا سوق ما جاوبش او نمبارت، اللي خلط الاوبجيكتيف يعاون الاخرين.
1: ايوه ما يقعدش يقول هاني انا خلطت لولاني هاي برا انا خديت اما ممشي لاصحابي نعاونهم
12: سيبيا.
1: أما سمحني يا بشير وصلتوا للوضعية هذه متاع أنكم تعاونوا بعضكم عليه، خاطر حسيتوا فما قرب إنساني بيناتكم، فما حاجات تشتركوا فيهم، شنو اللي خلى أنه اللي يخلط فيكم يعاون الآخر؟ كيفاش قربتوا ديجا لبعضكم؟
12: احنا عرفنا بعضنا في كادر متاع خدمة، منعرفوش بعضنا قبل في الدنيا، عرفنا بعضنا في كادر متاع خدمة، مي من نهار اللي عرفنا بعضنا تصرفنا مع بعضنا ما غير لي ماسك
1: بيه،
12: كل واحد فينا تصرف على طبيعته. شوي كوم جو سوي، تقبلني ولا ما تقبلنيش. عرفنا غش بعضنا، عرفنا فرحة بعضنا، دايور دخلنا من بعض ديار بعضنا، ولات صحبتنا معناها، عرفنا لي فامين تاع بعضنا، عرفت نحكوا لبعضنا، فروا قلوب بعضنا.
1: دونك كان فهمتك مليح بشير، كي وليتوا صحاب وتعاونوا بعضكم في الخدمة، نتخيل أحسن المردود واحد متاعه يكون إذا كان زملاء ونفس خدمته ويعاونوه. معناها
12: بالضبط بالضبط، ريس مام احنا معناها كل واحد يبدأ في السكتور يخدم والكل بالتليفون مع بعضنا نتبعوا بعضنا، شو عملت شنو عندك، شنو عندي مشكلة نكلم إكس و إيغريك، شوف معايا حل هذه. عرفت حتى الانفيرونمون تاع الخدمة بالنسبة لي
1: مريح،
12: فوالا نمشي نخدم شيخ عامل كيف على الخدمة، على العباد اللي تخدم معايا، على كل شيء خير من اللي نبدأ نخدم اون ستريس. سمحني في الكلمة، لابس كاسكا من السيد اللي يخدم معايا، خايف لتجيني الضربة أتو مامون. احنا سيتياسيون معنا ديجا بون نوف البكري حرق لك السوجي متاع غدوة. احنا من عند ربي عايشين في ستريس وضغوطات الحياة بالحق مشارجيتنا، تزيد حتى كيف تمشي تخدم تبدأ ماكش عاطي جنب وخايف وأتو مامون تجيك ضربة
1: قديش منه واحد صحيح
12: فوالا. واحنا في الخدمة معناها التو أنا اللي يخدموا معايا نرى فيهم أكثر من بناتي أصل. بناتي يمكن نراهم ساعتين ثلاثة في النهار، اللي يخدموا معايا نراهم 8-9 سوايا. إذا كان أنا باش نعديك 8-9 سوايا ستريس خدمة وستريس خوف من اللي يخدموا معايا، أكوا سفير بالحق، أكوا سفير دير معناها تو. حتى احنا ثلاثة بدلنا الشركات، بدلنا الخدمة التو، مش نقول لك كل نهار، مي ما تعدى الجمعة ما نحكوش مع بعضنا، ما نسألوش على بعضنا، اخبار بعضنا الكل عنا بالباهي بالخايب والخايب قبل الباهي.
1: داكوغ توا خديش عندكم مع بعضكم بشير، مازلتوا في الخدمة نفسها؟
12: لا لا لا لا، خرجنا كل واحد فينا بدل شركة
1: وفي نفس الدومين متاع الخدمة ولا اختصاصات مختلفة؟
12: لا بون براتيكمون زوز بقينا برافك نفس الدومين بدلنا شركات ولو تروازيام ريكروتمون ميليتا معناها.
1: وقعدتوا تخدموا معناها قعدتوا اصدقاء مع بعضكم ولا
12: التو اليوم كنا ساعة غير بون على التالي اخر تليفون؟
1: داك قديش عندها العلاقة بيناتكم تقضي عمرها؟
12: 6-7 سنين.
1: داكوغ، يعني فينالمون موجودة الصديقة راي في العمل، روش بيكم يا ناس.
12: نزيد نعطيك ان دوزيام اكسبيريونس، عارفي اللي نخدم معه توا، ان فيت هو عارفي بروبريتير نتاع الشركة، انا جيت نخدم معه صحاب عندنا توا 11 سنة. نهار اللي حاب يحل الشركة هالتليفون كلمني قال لي نحبك معايا إيجا.
1: اما على باز انتو مصحاب؟
12: انا بس صحاب.
1: داكوغ
12: مشيت ما خممت في حد شيء دايور التوى. عنا ريلاسيون متاع عرف وخدام في الخدمة، وعنا ريلاسيون متاع صحاب كي مثلا مش خدمة باش نحكو فيها
1: بيه،
12: مي وقت اللي باش نحكو في خدمة اون اسي داترو بروفيسيونيل.
1: وي
12: هو عنده ليتاش اللي حاجته باهم وانا عندي ليتاش اللي مطالب نعملهم نقطة. ان فيت معناها
1: ريلاسيون حكيتو فيها قبل
12: تخدم مع بوك
1: صحيح، اما هذا حكيتو فيه قبل وقت جيت باش نمشي تخدم معاه ولا ما تفهمتوش؟ قلت رانا اسمع صديق على جنب والخدمة على جنب، ورا كان حاجتك بخدمة وتحب تصلح لي قل لي، وانا كان عندي غماك قل لك
12: ما تفهمنا في حد شيء.
1: اي
12: مشيت الحكاية تالكلي عرفت معناها في الخدمة نحكو خدمة
1: به واضح جدا.
12: شنو اللي يلزمني نعمل؟ شنو اللي يستنى؟ تك تك هيك خدمة. كملنا خدمة. إن جزيم كاسكيت ثاني.
1: ما راوي الفول فيغ، خاطر ساعات ناس من غير ما تنجمش تفصل الصديق على الخدام اللي يخدم معايا ولا اللي انا مديره في العمل، نجم ننسى روحي نقعد مديره حتى وانا خرجت من الخدمه. ساي معناها انا خارج الخدمه اصحاب باش نشربوا في قهوه فوالا، باقي نحكيوا على الخدمه ولا غيره. به
12: معناها
1: شويه وعي صحيح.
12: كلك سواء ريلاسيون فيرتيكال والا هوريزونتال، زوج يخدموا مع بعضهم والا خدام وعارف، يلزم تبدا عندك دو كاسكيت، كاسكيت بروفيسيونيل وكاسكيت دامي.
1: تري بيان، واضح.
12: ولازم نعرف وقتاش نلبسوا كل كاسكيت.
1: اما راو الصداقه موجوده في العمل، شبيكم هكا شبيكم خايفين وحذرين و
12: نو نو نو نو، الحمد لله يا ربي انا اللي حكيت لك عليهم الكل، شاركنا بعضنا.
1: سلم عليهم بلا يا بشير، خلينا نسلموا عليهم الاولاد.
12: وبالنسبة للأولاد حسام فوراتي ومحمد دنيادو واللي نخدم معه توا عبد الجاف،
1: تحية لهم الكل يا سيدي.
12: لتروى
1: يا ربي دوم عشرتكم يا بشير، تحية ليك. شكرا ليك وإن شاء الله ديما في الاستماع. سلمنا على أهالينا في قفصة في سوسة مرة أخرى، شكرا ليك صديقي. خلينا نزيد نواصلوا. سامية معايا، مرحبا.
13: ألو يا عسليمة،
1: عايشك يا لله، مرحبا بيك. سامية 32 سنة من سوسة.
13: اي
1: مرحبا يا لاله، احكي لي.
13: عايشك بي اني تو مستمع وفي، انا راه ما نطلبكش، عمري ما كلمتك
1: اول مره تطلبنا. اسمع اليوم دجا عنا امنه والفه وبشير وساميه كلهم مستمعين اوفياء، ولكن اول مره يطلبوا. مرحبا بيكم، مرحبا. 71 113 الف كانكم كيفهم كلموا زاده راه. اي
13: عايشك حكي له اني تجربتي الحقيقه خايبه، ما فماش صحاب في الخدمه على خاطريني ديجا كنت عندي صاحبتي معناها في الخدمة على الاخر، ميكي صارت سوء تفاهم ديريكت معناها دي كيستيوني، خاطر هي بيرسونيل معناها تخدم سيرفيس ارهاش ديريكت لي كيستيوني، وليت تعمل في حاجات بيرسونيل باش تعمل لي مشاكل، فهمت؟ دونك وعملت لي برشا مشاكل في الخدمة، دونك اني توا ديجا ما عنديش صحاب في الخدمة. على روحي ما حتى الفطور ما نفطرش معاهم.
1: كيف معناها انتوما في اللول وليتوا صديقات، معناها شنو اللي صار باش وليتوا صحاب هكا، باش حسيت روحك اللي تنجم تستثيقها تحكي لها؟
13: فوالا احنا دخلنا مع بعضنا، معناها كيما نقولوا هي دخلت قبلي بجمعه،
1: ما تعرفوش بعضكم انتوما وقتها، اكتشفتوا بعضكم غادي به.
13: فوالا من الاول كانت هكا هي تجيني حابه هكا تدخلني شويه في شو وتحكي معايا، هي شنو البيت نتاعها؟ البيت نتاعها تاخذ من عندي لي انفورماسيون، معناها شنو يحكيوا عليها البرا العبيد، خاطر هي ارهاش تحب تعرف شكون بيه شكون الخايف.
1: ايه
13: عطريتي انا فهمت،
1: وانت حكيت على نيتك.
13: وين على نيتي؟ انا نحكي معناها حكيت وقال هذيك قال هذيك قالت على نيتي، دونك هي استعملتهم ضدي، معناها عند الجيران ولا تحكي له في حاجات هكيدة. هي قالت من بعد اني ما عادش نجم نفيقها في حتى شيء. اما لو كنا صاحبات وهي تخليك راوة تخليك تستفيقها وكل شيء، معني ما تخممش ولو لدقيقة أني باش تعملك حاجة خايبة.
1: وانت علاش حكمت اللي العلاقة بينتكم صداقة سامية؟ معني علاش عشتوا حاجات، معني خرجتوا من بعضكم، ما حكيت لك حكيت لها
13: شنو؟ كانت تتوصلني مثلا هي خاطر موتوريتيني ليه توصلني، نتعدي مثلا تقضي نمشي معاها تحكي لي على لحيتها الخاصة، فهمت؟ من بعد تضمت معني الحقيقة.
1: كيف يعني مشيت قالت راو فلان حكيت؟
13: اي وصار لي ان كيستيونير ودوسيام كيستيونير وفهمت صارت معليها مشاكل، وليت حتى الفطور مثلا تراني اني مثلا دخلت باش نفطر تخرج هي من با وما تقولش صباح الخير ما تحكيش معايا، ولت هي قلبت الحكي علي اني انا خايبه وانا نحكي على العبيد، فهمت؟
1: فهمتك. أي.
13: اللي هي ما تجيش، اللي انا من الاول كنت مستفقتها حتى وكنت عاركنا معناها تناقشنا، قلت لها انت راه صاحبتي انا راني حسبتك صاحبتي، قالت لي ليه فمش منها الحكايه، انا دي كوليك احنا لا اكثر ولا اقل. يعني هذيك وجعتني الحقيقه الجمله، قالت لي يعني رانا حسبتك انسانه عاديه معناها هيك صاحبتي، انا حسبتها صاحبتي نحكي لها حتى مشاكل خاصه، فهمت؟ اللي هي بعد ولات تحكي معناها قلبتهم عليا، فهمت؟ واحنا دخلنا بعضنا في الخدمه معناها هي مش
1: عندكم مش قديمه يا سامي
13: طوى عامل
1: والأجواء كيف تحسها؟ أجواء مشحونة هكا؟
13: مشحونة
1: عايك هاو ولا مع الزملاء الاخرين الكل؟
13: ليه معها هي معناها معها هي اما هي خاطر عندها جروب معناها الجروب متاعها الكل ما يحبنيش نصير كوكي هيك تعمل جروب تولي هذوك الكل ما عادش يحبوني ما عادش مثلا حتى تقول يقولوا لي صباح الخير اما يحكيوش معايا صباح الخير وكهو فهمت أجري أنا معناها خايبة أجري أنا
1: يعني تحس في روحك كأنك هكا معزولة
13: ما تروش معايا مثلا إني ندخل وما يخرجوا وبرش حاجات معناها نقول صباح الخير ما يجاوبني حد نقول صباح الخير ما يجاوبني حد دونك أنا الحقيقة عرفتي بيه يا سينو ما نقعدش الحقيقة
1: أنا خاطر العرض أجواء خايبة هكا واحد باش يخدم فيها يحس روحه مقلق معناها
13: إذا كان أنت تحكي معاها تسكر عليك هكا الباب من بعد خليك تحكي معاها تقولها مثلا اني حاجتي خاطري ارهاش دونك سي لوجيك نحكي معاها
1: معني شو تحكي خدمتها
13: مي هي قالت لي قالت هي معاش تعمل معايا جملة معناها حتى حطها بحاجة نمشي انا العارف
1: انت هذه تجربتك الاولى في الخدمة يا سامية
13: لا انا عندي تجربة قبل اما ديما نخدم وحدي معناها في
1: ما فيهاش اكيب
13: فوالا معناها نخدم ديما وحدي معناها استنست بتيتر زاد ديفو فيا يعني استنست وحدي راه
1: فهمت انا على ليك تتصرف عادي بالنسبه لك الناس كل طيبين الناس كل اصدقائي حكينا مع بعضنا معناها اصدقاء فهمتك
13: هي انسانه تتنمر حتى على ستيل مثلا انت ستيل فيستيمونتير نتاعك انا هكا معناها نلبس انت علاش تبدا تحكي في حاجات مش باهيين فهمتي هذيك طبيعتها تبدا تحكي اللي هي خايبه اللي هي ما تجيش فهمت
1: certainement
13: دونك هذيك علاش معني ولا الناس كلها يشوف في انا خايبه وانا انا نحكي على عبيد
1: عاجلا ام اجلا معناها certainement توضح الامور يا ساميه اما انت بالنسبه ليك معناها من تجربتك الحذر كل الحذر
13: لا لا ما فهميش انا اصلا ما نمنش بالاميتي كلها معناها
1: سرتي بكلها لا في الخدمه لا في غير الخدمه باهي واضح جدا يا لله يعطيك صحة شكرا بالتوفيق يا سامية شكرا لك على المداخلة ما تفقدوش الأمل قلكم قبيلة بشيرة وتنجم تلقى أصدقاء وكما زادة ماذا بيك أنت حب تحافظ على علاقات طيبة ولكن علاقات زمالة مش بشرطه صديقة أنتوكا شاركوا معنا الـ 71-113-ألف على ذمتكم 71-113-ألف 71-113-ألف نواصلوا معايا إيميل
14: هاتليما
1: مرحبا لله
14: وبيك أمل
1: أمل مرحبا بك يا لله يا أمل أمال وأمل يتكتبوا كيف كيف ولا
14: يتكتبوا كيف كيف
1: ما قيناش حل أمال أمال عرفت ما أبخي بالعربي كيفاش يتقراو ذيك هي الحكاية كما مالك ومالك
14: بالضبط فهمت أي نفس
1: أي برشا, برشا أمال ولا أمل واحد أي لا أمل 27 سنة من سوسة
14: أي
1: قداش عندك خدمة يا أمل
14: تسكاني برسك عامين في البوات أرشيتكتور احنا بوات أرشيتكت الكيب ماهيش كبيرة العرفة متاعي من الأول ديجا من أول ما حكينا هكا هذيك الحاجة اللي شجعتني على الأخر أني نكمل أني كنت نخدم في سوسيتي أخرى ومن الشهر الأول حسيت لي أني متنجمش نكمل خطر الحقيقة ساعات سورتو بور ان نوفو ديبلومي لونفيرونمون دو ترافاي تولي اهم برشا من السالير ومن حاجات اخرى دونك انسان مرتاح نفسيا يعني ينجم يخدم ويقدم ويتعلم خير من اللي يلوج على شهريه والا على ديزافونتاج اخرين وبليمات وحاجات هذوك دونك يعني من الاول من اول شهر خدمت في سوسيتي حسيت الحقيقه لونفيرونمون دو ترافاي هكا نتاع فما عباد تكبس شويه لبعضها وتنسلز في المشاكل معناها اذا صارت فوترة وشي دزور في واحد اقل اكسبيريونس والا جديد جاتني الفرصه هذه بالنسبة لي الحقيقة الحمد لله في عامين تعلمت برشا برشا حاجات منه وبيرو والعرفة أوكي هي عارفة هي الأرشيتكت برانسيبال في البيرو وتصلح لي ونخدمه الكل في مثلا بعد الخدمة بعد الستة تليفون بريفي نحكي في الحياة أخرى جملة نحكي أنطنك أصحاب أخوات نخرج ونقضي مع بعضنا كتير مشاكل نجد تليفون نحكي مع بعضنا
1: هكا من أول نهار العلاقة شوي بشوي
14: هي مش من أول نهار هي العلاقة كانت طيبة في البداية يعني هي كإنسان ما تحبش تتعامل بفيرتيكاليتي وسوبريوريتي هي كانت سوبل سورتو اللي احنا جون مانيش بعد برشا على عمر هي أكبر مني 3 سنين
1: قراب في العمر
14: قراب في العمر على الأخر كانت الرولاسيون من الاول هكا ماشي انها تنجم تكون هي عطات شويه وكسرت الحاجز نتاع بعد وقت الخدمه كسرت الحاجز نتاع عارف وخدمه والكل كيا واني كنت نستنى وفيت انه يكون الانسان اللي نخدم معاه يعني نجم نكون اصحاب معاه طبعا الحقيقة الحمد لله يا ربي حتى كي يصير شوية تنسيون في الخدمة والكوليكي تحس انك بينك وبيروحك تقول تيك هاو نعرف اني انه فما حاجة اخرى في حياتها الشخصية اثرت عليه وهي دمان كي اني نبدأ سفطة ولا حاجة هي تعرف اني فما حاجة ممكن اثرت عليها شوية فكمان يقفوش ما نشدوش فران على اي غلطة ولا على اي عركة ولا مش عركة وفيت هكا مالنطنبو ولا حاجة سفطة الخدمة اني حسيت انه هذه خليت الفوندمون والخدمه واني اني نعطي فور اكزامبل ساعات بعد الوقت والا حاجه لازمها تكون حاضره ما عادش نحسب خاطر هذيك ولات كاينها حاجه هكا مع بعضنا البروجي نحبوا ننجحوا مع بعضنا بار كونتر لو كان جيت ما نعرفش اني على اقتباس جوست عارف كل كي جات وقتيك هاو ما عادش نلوج والا جاي هكا يعني ما عادش
1: فهمتك ماكش تحسب تحس روحك أما فما أفينيتي بيناتكم اللي فهمتوا إنسانيا معناها مش على خاطر يعني العلاقة كأنها كنتوا تنجموا تكونوا أصدقاء كان مثلا جيتوا جيران كان جيتوا قريتوا مع بعضكم في الفاك فارت بيريود فهمتش نقصد أمل الأفينيتي موجودة كأني بيناتكم كزوز ذوات بشرية معناها
14: هو ما بقول ما تصورش برشا في الفات بعنيش برشا حاجات نحبوها كيف كيف وما نخموش برشا كيف كيف معناها فما حاجات ما نش كيف كيف الخدمة هي دي لمتنا وعن لو كانت قابلنا في الفات لا ما نتصورش كي كنا صحاب
1: معنى الخدمة هي اللي
14: هي اللي لمتنا أي معناها ما نخمنش
1: لفات داتخ اكسبوزي لان تشالنج تولي جور هكا ولفات باش تعمل دي بروجي باش تقنعوا دي كليون اتسيتيرا هذا اللي قربكم أكثر
14: أي احنا ما نشبوش لبعضنا حتى هي ديجا تقول لي معناها اني نعرفك هكا يا برا ولا اني ما
1: يعني تتكاملوا في الخدمة انتم نحسكم ملا اكلي فما النقاش المتواصل والدائم نعملوا هذه هكا لا ما تجيش هذيك هكا راه من الاحسن نعملوا هكا
14: وي نتفهموا في هذيك ومش كان ما عرفتي حتى معناها في البيرو نتاعنا عندنا معنا شكون يخدموا اخرينا والحقيقه الريلاسيون طيبه جدا جدا كنقول طيبه جدا يعني مثلا نحكيوا اور الخدمه والا نتقابلوا اور الخدمه نتفرجوا في ماتشات مع بعضنا بتاتر كيما قلت قبل زميلك الحقيقه العمر هو يفرق شويه بيرسونيلمون حسب ما شفت انه العمر هو اللي خلينا هكا نقربوا لبعضنا
1: القرب معناها كلكم فار جينيراسيون نقولوا احنا بيناتكم عامين ثلاثه يعني تحسوا روحكم كانكم اصحاب ماشي تخدموا مش
14: يعطيك الصحه ما فهميش اي تحس فما اصحاب حتى كي ما نعرفش اني اوتوريزاسيون على باش تخرج بكري والا ماكش باش نجم تخدم ولا حاجه تحس هكا فما احترام فما تولي انت ما نعرفش احنا الانسان ساعات هو ما يعينوش باش يخدم يلوج كونجيد مالادي ولا حاجه اني فرانشمون دي اما نجي نقول اسشو نحس روحي تابل والانرجي نتاعي صفر ومانيش باش نعطي الحقيقه نحس اود ونحب نرتاح ديريكتومون
1: اي الاجواء تخدموا دون لا جوا اي لا بون هومور
14: هو
1: والاحترام المتبادل
14: اكيد هو ماهوش كي نحكي هكا تحس لافيون روز ممكن هو ما يعرفوش اصلا بيرونا
1: هذا سي نورمال اسمع النقاشات في العمل والا ساعات تصير الحساسيات ولا ساعات تطلع هكا الكونفرساسيون اما مادامو في الخدمه ومادامو ما يمسش لو بيرسونيل ومادام ما فماش حاجات كلام خايب تقالوا علاش ليه معناها النقاش حاجه عاديه في العمل بالعكس حاجه محموده لانه خاصه في الخدمه نتاع الكرياسيون اللي فيها خلق ابداع هكا كيما انتوما مثلا اركيتكتور ولا موسيقى ولا فن ولا اللي فيها لازم خلق وابداع وافكار جديده بالعكس النقاش به واذا كان يصير النقاش ساعات ينجم تصير هكا تحس كاينك تنرفزت على الشخص ولا الشخص الاخر تنرفز عليك مادام فما احترام وفما قدر وفما كلام ما يخرجش على الحدود متاع فهمت الاحترام فماش مشكل معني عادي باقي كل يتعد تتواصل الحياة مادام ويخص الخدمة مادام لاباس رانا ما نتفهموش في النقطة ذيك في الخدمة مش معناها ما نحبكش ولا ما نحترمكش ولا نكرهك يا إنسان كشخص لا راه في الخدمة الأمور ناقشنا فيها وكها به سلام بالتوفيق يا امل. تحيه ليك ولكل اهالينا في سويسرا. سلمنا على زملائك في العمل، ان شاء الله موفقين يا للا، ان شاء الله بمزيد تالق والنجاح. 71 113 ألف مازال عزمتكم، شاركوا معنا في فورم اليوم. سنيم صديقة ما تمشيش في مجال العمل، ماذا بينا نتجنبوها، ماذا بينا اونغارد علاقه هكا نتاع زماله واحترام وكها ونخدموا خدمتنا ونروح لارواحنا.
15: هو بقطع النظر عن الموقف الوسط المهني، هو اطار فضاء تتطور فيه العلاقات الإنسانية كسياقات أخرى، والناس خاصة اللي درسوا لمدة طويلة في المؤسسات التعليمية عارفوا زمالة وينجم يكون عارفوا صديقة، ونعرفوا الارتباط الوثيق بالمؤسسة التربوية والمؤسسة التكوينية وعالم العمل. فالناس لما تنخرط في مؤسسة مهنية ينجم يكون عندهم حذر، فما ناس اللي يبدأوا عندهم نوع من التحفظ أو التردد في ربط العلاقات، لكن لا يمكن تجنب تطور العلاقات الإنسانية، لأن من الناس كي بيش يخدموا فما تفاعلات اجتماعية، والتفاعلات الاجتماعية تخضع لديناميكية الجماعة، وعادة في ديناميكية الجماعة نحس روحنا بانجذاب نحو أشخاص، في أحيانا نفور من أشخاص أخرين، وساعات لا مبالاة من أشخاص. فهذه ما تنجمش تمنعه حتى وإن كان الحياة المهنية تركز بالأساس على القيام بالمهام، القيام بالأنشطة المردودية الإنتاجية، لكن لا يمكن للمؤسسة أن تمنع إمكانية تطور علاقات إنسانية ربما يمكن التعبير عنها بالصداقة. لذلك صعوبة وقتاش نجم نبدأ نحكيه على الصداقة، لأن النجم نتعامل في إطار الاحترام المتبادل، في إطار التعاون، في إطار العرف الاجتماعي مع أشخاص بألفة باحترام وبود ما غير ما نكون أصدقاء. وهنا كأنه وقتاش ننتقل إلى هذا النوع، وين الناس يراو انه فما خطوة تم قطعها نحو اننا اليو اصدقاء. فكأنه نحن وقتها قررنا من شخصين على الاقل انه يكون هناك ارتباط يتجاوز الارتباط الاول اللي هو المهني، نحو علاقة اللي فيها المودة، فيها الألفة، فيها التبادل الكمبليسيتي، فيها إمكانية القيام بأنشطة تتجاوز الإطار المهني. وهذا عادة يستوجب وقت، متى مش من اليوم الأول إنسان بشير روحه في أريحية وسهولة بش أنه يتفاعل مع الآخرين. يبقى إلى أي مدى هذه العلاقات نجم تكون عنصر مع عناصر الاندماج وتطوير التعاون والتضامن في المؤسسة، أو بالعكس نجم تكون سبب في
1: عزلة شخص كما كانت الفعالة قبيلة
15: في المجتمع. ظهور توتر، خلافات، صراعات، ولذلك يعني هناك نوع من صعوبة من التموقع أو على الأقل تبني موقف واضح من هذه العلاقات، لأن الناس ماذا بها تكون في وسط مهني تسود علاقات إنسانية فيها الاحترام المتبادل، لكن الاحترام المتبادل غير كافي لبناء هذه الصداقة اللي هي تتجاوز الإطار الضيق للعلاقة المهنية اللي هي فيها توزيع مهام، اتخاذ قرارات، وخاصة لو إنها الصداقة هذه تنجم تكون مثلا سبب في تنافس، في نوع من الكونفليت انتري، تضارب مصالح، محاباة يعني. والمؤسسات على ذلك عندها صعوبة باش كيفاش تعمل، ماذا بين الأجواء تكون طيبة، لكن أنه لو يكون عندي صداقة بين شخصين أو أكثر ينجم هذا يكون كما مصدر علاقات طيبة يسودها التناغم والانسجام إلى آخره،
1: وتحسن في وتطوير في الخدمة كما ينجم يكون العكس.
15: يدك صح، لأن أنا ساعات وقتها حتى نضعف نجي نقول لك، وقت حاجة ما نعرفهاش نجي نقول لك تنجم تعاوني، تنجم تقف معايا، تنجم تعطيني سر، تنجم تعطيني ليزاستوس. فالصداقة في المطلق لو أنها كانت في مصلحة المردودية الإنتاجية وفما رضا من الأشخاص على أنهم هما عنده المصداقية الاحترام، بل بالعكس نجم هذا عنصر أم بلوس، ما تنجم تكون قيمة مضافة ونقطة قوة. لكن هذه العلاقات أيضا بقطع نظر أنه بعد نفصله أو نتعارك، أو هي تنجم تصبح تمثل خطر، لأنها تنجم تخلق لحمة بين أشخاص ضد في أشخاص آخرين، ضد مصلحة المؤسسات، طفي عليها الضوء، حتى في حاله الخطا انا نعم روحي ما ريتش. وهناك
1: قالك قبيل المستمع البشير الكوميرسيال اللي قال احنا تخوا كوميرسيو اما نعاونوا في بعضنا. هذيك مصلحه الشركه السيد اللي خد فيهم ثلاثه مع بعضهم يعاونوا في بعضهم سيغتن مو باش يعملوا الكل نتائج جيده ولصالح الشركه دونك هو رابح فيها الحكايه. مي باغ كونتر كان نهار تصير بيناتهم مشكله سيغتن مو لي فونت باش تيح ولا غيره خاطر ما عادش باش يعاونوا بعضهم. دونك حتى مصلحه الشركه ذولي انها ولا المؤسسة الاقتصادية ككل انها تكون الاجواء طيبة وقت اللي صار تصير المشكلة زادة ندخله بالميدياسيون بالوساطة.
15: هو الامر يبقى نسبي والصعيب انه واحد ينطلق فقط من تجربته باش يعمم على انه العلاقات باش نقولوا غير ممكنة او ممكنة لانه كان لازمنا نكونوا اكثر انصات للتدخلات والشهادات. ولذلك فما معناتها كانوا فما دوز اكستريم بين الشخص اللي يرفض وبين الشخص اللي يحب في حين انه نحن ذات التحليل لازمنا نفهموا هالديناميكية هذه وتداعياتها او اثرها على الشخص وعلى المؤسسة ككل وكيفاش انه يكون هذا اما تصبح الصداقة مورد وتولي في مصلحة الأشخاص والمؤسسة أو بالعكس نجم تكون مصدر للصراع والتوتر في مؤسسة وتنجم تهدد استقرارها.
1: يعطيك صحة سنيم. احنا مازال مواصلين معاكم 71-113-0 عمدكم. كنت تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على الصداقة في العمل ومن المستحسن تكون فما زمالة فقط وإلا لا. بعد شوية موعد الأخبار مع خولة الكعبي راجعين. مرحبا بكم.
16: نهار لحد من 10 متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
17: This continent knows have both been perpetrators of racism.
18: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
16: I have a dream. علوم سياسة تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
19: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
20: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
21: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
16: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من 10 لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

0: 44%، فيما احتلت ألمانيا المرتبة الخامسة بنسبة 35.76%. ويشمل المؤشر خريجي العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي، غير أن أهمية هذا التقدم لا تقتصر على الترتيب العالمي بل تتجاوز ذلك إلى مدى القدرة على توظيف هذه الكفاءات في خدمة الاقتصاد الوطني وتطوير البحث العلمي ودعم المؤسسات الاقتصادية وخلق فرص عمل تستوعب أصحاب الاختصاصات العلمية والهندسية. كما يطرح هذا المؤشر تحديا يتمثل في ضرورة تثمين الكفاءات التونسية وتوفير الظروف الملائمة لاستثمار معارفها وخبراتها بما يعزز مساهمتها في الابتكار والتجديد ويربط التكوين الجامعي بحاجيات سوق الشغل. وبين مؤشرات التميز الأكاديمي ورهانات التنمية يبقى الاستثمار في الكفاءات العلمية والهندسية أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة تونس على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
1: فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة تتمكن من تفكيك شبكة نسائية إجرامية منظمة تورطت في تكوين وفاق إجرامي وافتكاك متاع الغير بالسلب تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض إلى جانب ترويج المواد المخدرة. والعملية تسفر عن حجز كمية هامة من المخدرات في عمليتين أمنيتين متزامنتين شملتا حي الملاحة بتونس وفشان ببن عروس. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض رجل أعمال أجنبي إلى عملية استدراج محكمة من طرف أفراد العصابة المتكونة من فتاتين ورجلين، حيث عمد الجنات إلى سلب هواتفه الذكية ومبلغ مالي بعد تعريضه للتهديد بواسطة سكين كبير. ونيابة العمومية بأريانا تأذن بالاحتفاظ بجميع أفراد العصابة ومواصلة الأبحاث في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء. دائرة الغابات بجندوبة تعلن عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية الموافق للثالث عشر من أكتوبر من كل سنة. ويهدف إحداث هذا المركز إلى ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني يؤكد لمزيك بداية استغلال قسم الاستعجالي بالدائرة الصحية بمعتمدية جدليان، وتبلغ كلفة المشروع ما يناهز 600,000 دينار. في شأن دولي، تحالف تقوده السعودية يحث المدنيين على إخلاء محطة الصباح المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء قبيل عملية عسكرية مزمعة. في المقابل، الحوثيون يحذرون جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية وينصحونهم بإخلائها والابتعاد عنها، ويعتبرون أن هذه الشركة هدف مشروع لهم. رسالة وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي تظهر أن التكتل وقع اتفاقية لتقديم تمويل إضافي بقيمة 25 مليون يورو لتوسيع نطاق التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية ليشمل شرق ليبيا. وسيدعم هذا التمويل حسب الرسالة أنشطة إدارة الحدود والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب في شرق ليبيا، وهذا مؤشر إضافي على زيادة تعامل الاتحاد الأوروبي مع شرق ليبيا الذي يسيطر عليه القائد العسكري خليفة حفتر، في الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرم.
2: في تونس موزايك FM كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للـ 11 العشية.

0: للأربعة العشية على موزايك إف إم.
1: رجعنا لكم وما زال مواصلين معاكم في فراهم على موزايك إف إم. تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم للفريكونس بتاعنا 71 113 ألف. شاكر ووائل في تعامل مكالمتكم الهاتفية. نتحدث اليوم على الزمالة في الخدمة تنجم تتحول إلى صديقة وإلا لا، حاجة باهية وإلا لا، تنجم تصير مشاكل ولا بالعكس تنجم يصير واحد تحسن في الكاريير متاعه وفي يزيد أكثر نجاح وتألق في الخدمة متاعه. 71 113 ألف. كلموا شاكر ووائل، توا قاعدين نستنيو في تليفوناتكم كان عندكم تجارب في الموضوع. طبعا نقرأ شوية زيادة من المساج متاعكم على الواتساب. مستمع يقول لنا اللي هو خدم تقريبا 16 سنة في 3 بي ديفيرون، في 3 بلدان تقريبا، ويقول لاحظت وأنه الصديقة في العمل غلطة كبيرة. يقول على خاطر العلاقة الشخصية قد تأثر على الخدمة، وتنجم زاد الخدمة تأثر على العلاقة الإنسانية اللي بين الأشخاص، ساعات يكون عندها أن امباكت نيجاتيف كما يقول. يقولك زاد ثاني حاجة، العلاقة العاطفية في الخدمة زاد السيتون كاتاستروف، هي كارثة حسب رايو. يقول لك بكل بجميع معاني الكلمة دون تو لي سونس دو مو، يقول خاطر يا اما تاثر على سلبا على العلاقة العاطفية الا ديتروي كاريمون، والا ساعات تؤدي المشاكل نتاع غيره وغيره. ويقول بار اكسبيريونس من لي دو كوتي، كسوا من راجل للمرأة ولا من الراجل. قل ميرسي على الموضوع، تحية ليك وشكرا ليك. المستمعة زاد تقول انا حبيت أشارك معكم في فورام في مخصوص موضوع اليوم، على خاطر من المستحسن ما تكونش فما صحبة في الخدمة، خاطر فما برشا غيرة وبرشا استغلال ومنافسة كونكورنس وحرب تقول متواصلة وخبث، خاطر ينجموا ياخذوا فرصة باش يحكيوا عليك. وتقول انه اشخاص ساعات يستعملوا ولا يستغلوا الشخص ومن بعد يتقلبوا عليه قال شنو اصحاب. مستمعة الأخرى تقول أصحابي في خدمتي نشكرهم، أم آدم تقريبا قالت عرفتنا أختنا مش عرفتنا، نضحكوا مع بعضنا ونبكيوا مع بعضنا والعلاقة طيبة بيناتنا. مستمعة سمر تقول خدمت في الليتاتيك 5 سنين، وصحيح اللي قالوه من كامبيس وتكامبين حتى على الكونجي، أما زادة تعرفت فيها على زميلتي، قعدنا فرد بيرو وليت صحبتي وأختي وكل شيء. قالت حتى توا خرجت أنا البرة وهي قعدت في تونس، أما قعدنا اون كونتاكت ونحب نقولها نحبك برشا يا فاطمة. تحية ليك يا سمر وتحية الفاطمة زادة 71 113 ألف. عزمتكم كما قلت لكم كان تفضلوا تكتبوا على الواتساب راو 23 513 ألف. عزمتكم الصديقة في العمل موجودة وإلا لا، من الأحسن تجنبها وإلا لا، هذا كل نحكي فيه معكم انتوما. معايا وحيدة، مرحبا لله.
2: ويا سلامة لله، مرحبا بيك.
1: عايشك يا وحيدة، مرحبا بيك. 60 سنة من تونس.
2: من تونس.
1: أيه. نسمع أيه. فيك
2: يعيشك. أنا بالنسبة لي أنا تجربتي بالنسبة للصديقة زميلة وتتحول صديقة، أنا تجربة بوزيتيف الحق، ناجحة برشا. الحمد لله. حلقة أنتر بارونتيز، أنا راني نسمع مزيك وأول مرة نشارك
1: زيدة. اليوم حلقة أول مرة نشارك يا فاني.
2: بالحق موضوع ياسر حلو برشا، ويعطيكم الصحة على خاطر بالحق بالحق تجني صديقة هيلة تولي تفوت الصديقة تفوت زميلة تفوت تولي صديقة ومش صديقة تولي أخوة أصل. أنا عندي صاحبتي زميلتي كنا هنا نحكي لك من عام 94 خدمنا مع بعضنا، وأنا بالمناسبة نقدم لهم تحية فتحية وهندة منيرة. كذلك زوجي اللي هو كان زميلي في يوم من الأيام وتوا زوجي ويكسر منه الناس، وربي ان شاء الله يفضله لي.
1: غيبة لا تشارك معنا زادة في زملاء في العمل، أزواج في المنزل
2: أزواج في المنزل، وصلنا خدمنا فرد بيرو ما بعضنا مقابلين بعضنا وخدمنا معنا بيريودية.
1: تنسى روحك ساعات في الدار ولا في الخدمة؟
2: لا لا لا لا لا لا والله بس عاملين سيباراسيون معناها
1: كل حاجة في بلاستها. أما ما تحرقلناش المداخلة متاعك في أزواج في العمل، أزواج في المنزل، أصدقاء في العمل، زملاء في العمل. هاي صديقاتك مالا، كيفاش بديت العلاقة بيناتك؟
2: أكثر منهم الناس الحق. أنا أول ما دخلت عمر 94 معناتها صار انتي ديبي وكل في الصحة في ولاية بن عروس، حاسيلو هذه نقول أختي أنا هندة نقول أختي علمتني الخدمة هي ومنيرة تعلمت
1: عماش هذي عرفت
2: هذي عام 94 مدام
1: عام 94 انطلقت
2: 94 إلى حد اليوم معناها الحق
1: تذكر أول نهار معناها دخلت فيه للخدمة وشفتهم وحكيت وكل
2: نتذكر نتذكر واستقبلتني بالضحكة نتاعها هذي هندة سورتو خاطر فتحية اللي أنا معناها نحبها برشا زيدة فتحية وقتها كانت مش موجودة معناها والدة وكل مش موجودة في
1: تتفكر لديتاي وحيدة
2: اي ما ننساهمش انا خاطر ياسر نحب العبيد البشوشين هكاك اللي يستقبلوك استقبل محليك اللي انا خاطر النمط نتاعي هذيك حتى بعد معناها كي خديت هالخدمة وخديت عليهم وكل الحق قعدت ذيك السيستم نتاعي فانت الحق ذي هندة هي ومنيرة هي ومدام منيرة خاطر باقي التو نقدرها ونحترمها برشا يكبر منا وكل واستقبلوني وعلموني الخدمة وراوني والحق ما بين قوسين هنا مش نحب نذكر العرف عنده دور كبير كبير كبير كبير خاطر العرف هو يخلق التوازن في الخدمة وهو لكن فما مشكلة فما حاجة احنا وصلت هذه عرفتنا زادة في الوقت هذيك وصلنا معناها عملت لنا جمعية رياضية نمشي ونترني وعملت لنا دي ويكاند راو تابعة لتاتيكا تابعة سبوغي ترابي ونمشي ونخرج دي ويكاند ننسي والخدمة ونعودوا نبداو من جديد النهار نهار الاثنين مدام صدقني كي ندخلوا هي مديرتنا واحنا الاعوان نتاعها سي فلان عندك كذا سي فلان عندك كذا مدام فلان الله على وقت مدام فلان عندك كذا بالحق بالحق العرف عنده دور كبير باش يخلق التوازن في الاداره والتوازن ما بين الزملاء
1: وكان فما مشاكل ولا كان فما حاجه باهيه في العلاقات
2: شوف احنا في كل شيء في كل شيء العلاقات البيئة والعلاقات الخايبة معناتها حتى كان فما علاقات خايبة ديما تبدا هي على باج نتذكرها وقتها وتعرف اللي عنده مشكلة واللي عنده فهمت هي زادة يرحم والديها كانت خلقت لنا توازن باهي برشا في الخدمة معناتها وكي نمشي وما اصلا حتى نتعب وما نحسوش به التعب فهمت وصلنا احنا في الانفونتير في الوقت باش نسكروا الميزانية نوصلوا نقعدوا بعد الوقت بعد الوقت وبعمرنا ما نتكلموا وبعمرنا ما نقولوا حتى شيء وتاك تاك تاك باش يريقلوا الامور تقفل الخدمة على ساقيها وديما امورنا ماشية والحمد لله معناها وبالنسبة للعلاقة هذيك الحق قعدت مع الزملاء ولينا اصحاب من الاصحاب ولينا اخوات معناتها نسلوا على بعض
1: كيفاش بدا معناها احب نفهم وحيده كيفاش درجه العلاقه يعني هكا بان نشوفوا بعضنا كل يوم ان نسمع بعضنا كل يوم
2: والله سامحني بس عليك والله لا نشوفوا بعضنا كل يوم ما نشوفوش بعضنا كل يوم كنا نخدموا مع بعضنا فرد بيرو صحيح ولا مثلا فرد اداره ونتلاقاو ونخرج ونعملوا قهوه البار وكل توا حتى ما نشوفوش بعض ريت توا فما حاجه فما روح مزروعه فينا فما حاجه لداخل انا ما نعرفش نوصفها الحق ان يوصل نوصل نحسوا ببعضنا كتبدا واحدة مثلا ما عندها نهز تليفون نقعد قدريش ما نطلبهاش ونهز تليفونها وينك شنو حوالك لاباس مثلا ما نعرفش كوتي سونتي ولا كوتي ما نعرفش لازم فما حاجة والا حتى نقعد ونقعد ونقعد هز تليفون قول تعرفني من والله في قلبي راك موجودة راني نخمم فيك راه والله غير برك الوقت وتعرف انت مشاغل الحياة في الدنيا واحد وكل ولي توا وفي جرته صغار وفي جرته معناها برشا مشاغل
1: فهمتك
2: حتى كي نقعد نهزوا التليفون نفرحوا ببعضنا كان ما وصلناش زادة برمجنا خارجة ونعملوا قهوة ونعملوا دورة ولا نمشي ونعبطوا مع بعضنا البلاصة فانت معناه الحق الحق
1: والتوى العلاقة بيناتكم معناه من عام 94 هي بيدها أصدقاء معادش زملاء
2: هي بي قلت خويت قلت خويت أنا هدية قلها أختي هندة أنا أختي هندة هندة حظي نوجه لها تحية واستحستها تحب معها برنامج مش نتلقى
1: ما عادش تخدم فرد خدمة ما عادش
2: أنا واحدة من الناس نقلت من عام حسيلو 2003 نقلت من الإدارة اللي كنا فيها مع بعضنا وبعد فرق كل حد بشي البلاس بالنسبة معناتها نفس الإدارة الجهوية نفسها معناتها فهمت أما البلايس بعدنا شوية على بعض مي القلوب ما بعدتش مدام ما بعدناش في قلوب ما بعدناش على بعض نقعد وما نتكلموش وبعد لازم نهز تليفون ويك وكان معناتها لقينا فرصة نبرجوا خارجة نمشي ونشربوا قهوة مع بعضنا ولا نتلقى ولا ونمشي ولا نبقى كلنا قبل كي ولادنا صغار نمشيو على بعضنا ونجيو ياسر ولادنا معناها عارفوا بعضهم وتوا صحاب. انا تو مثلا فتحيه هذه صاحبتي اللي هي كي اختي معاك صاحب فتحيه معناها بنتها بناتها وبنتها صحاب.
1: اي معناها حتى كلمه تتقابلوش كل يوم ما العلاقه موجوده معناها علاقه طيبه ومتواصله من عام 94 لليوم يعني. ربي
2: الحمد لله
1: يفضلكم لبعضكم ويدوم عشرتكم في الخير.
2: والله ونتمنى كل حد يحط ربي في باله ويحسب العباد اللي تخدم معاه بالحق. أي. هي أي. مسؤوليه الخدمه وعبد لازم يتقنها خدمته ويكون معناها سيريو فيها واحد كل. اما العلاقات يستحفظ عليها والله ما يمشي ما يقعد حتى شيء كل شيء يمشي راه ريت الخدمه. وانا هاني قلت لك انا عملت 32 سنه سيرفيس خرجت ريتيرنيرمون وقاعدين بقي احنا اصحاب وبقي يستحضروا على العلاقات راهو ما يدوم حتى شيء راهو دايم وجه ربي وراهو يدوم العباد لبعض
1: صحيح
2: يدوم لبعضها. فانت ساعات والله هذيك انا كصديقه اللي قلت لك انا ولات اختي اقرب لي من اختي تعرف شنو عندي وشنو يوجعني وشنو نحب وشنو نكره وتودني بالحاجه الباهيه والله صدقني انا ننصح العباد
1: معنى العلاقه الطيبه ينجم شخص يلقاها في اي لحظه ما تعرفش عليه معنى واحد يدخل للخدمه اما ينجم في الماك الاصدقاء هذوكم اللي كان يعتبرهم زملاء واللي اصدقاء. انتو كان نشكرك برشا ربي يداوم عشرتكم وحيده يعطيك صحه يا ليلى ميرسي. نواصلوا معايا دلال
3: عسامه.
1: مرحبا ليلى.
3: مرحبا
1: عايشك دلال 49 سنه من نابل.
3: من نابل هي.
1: مرحبا بكم كل مستمعينا واهالينا يا لالا في نابل هي. احكي لي.
3: عايشك عايشك. انا عجبني الموضوع حبيت نتدخل حبيت نقول لاني انا نؤمن برشا بالعلاقه اللي في الخدمه. انا من 2007 نخدم في اداره عموميه انا وعندنا 400 معايا نحن اصحاب علق بشويه شويه تطورت العلاقه لين اكثر من اخويا. علاش خاطر احنا 8 سوايع نقعدوهم مع بعضنا دونك انا ما نجمش نخدم في جو خايب ولا نبدا انا صاحبتي ما نكلمهاش ولا خلاف هكا يصير ما بيناتنا بشويه بشويه كل ولا كل كشاخ ما بيناتنا اللي عندها مشكله دي الاخرى تقولها راك عملت لي معناها كل مشكله نحلها
1: اسمع راك عملت لي كذا وكذا اش فما لاباس شنو عين نلقاو حل
3: هكا صحيح والله هكيك بالضبط لدرجه ان العلاقه بشويه شويه تطورت مين ولينا معناها نخاف عليها انا صاحبتي وهم يخافوا عليا احنا حتى كنا نخمو دوسيات فيه شويه هكا حساسيه اذا شوفوا معايا دوسيازيه خاطر انا نحبها معايا سوتيان ليا انا وانا وهي معناها نعاونها وهي تعاونني درجة معناها حتى خرجنا من البيرو للعائلات البرة معناها نمشي لها في فرحة وديوني في فرحة في أفراحهم معناها مش عادية العلاقة حتى لين ولينا حتى عيد ميلادها ما ننساهش ونعملوا لها كادو ونخرجوا ونعملوا قهوة أصحاب على الخير بشوية بشوية حتى لين العروفات بتاعنا معناها يعرفون اللي احنا لحمة واحدة معناها صدقني حتى العارفنا ولا أصحاب معنا معناها يقول الناس ذوما عندهم أخلاق إنا نؤمن برشا بالعلاقة فيها أخلاق إنك صاحبتي تقول لي حاجة وتقول لي دلال ما تقول ليش ما نقول ليش هي صاحبتي معناها عطيتني سر ما نمشي أنا هاتي تعرف معها قول لي اللي بيه
1: كل شيء سلام مرغديش وزي علي فما ناس ما يعملوش معناها
3: ليه فما ناس ولا ليه هاك اللي كانت متدخلة قبليك معناها صاحبتها ولا تعملت لها كاستيونير ليه أنا صاحبتي منظر هيش صاحبتي معناها كما أنا نحب الخير ليه نحب لها الخير حتى كنت نترقى ونفرحوا لبعضنا على الأخر ونشجعوا زميلتنا بلش تترقى ونعاونوها ونحضروا معاها.
1: اي اما يا دليل انت كي دخلت في الخدمة هذه اللي فهمت وقلت ما نحبش نخدم في أجواء مشحونة دونك أكل حطيت الحدود من الأول معناها قلت أسمع واللي يتقلق مني أخويا يتفضل يقول لي ما نحبش نبدأ
3: والله كأنك حاضرة صدقني اللي يتقلق مني ولا أنا وجعته بحاجة يجي يقول هذه من الأول باش أنا نقول لك وجهة نظري ما تبديش تبني وحدك أنت وتعلي معناها في حاجة غالطة
1: هذا غلطكم تو تخدموا بعضكم
3: من 2007 والله من 2007 وساعات اختلفوا راهو أما ما نجمش أنا نرقد ما نكلمهاش في التليفون قلنا سامحني راني غلطت معاك واللي أنت قلتوا لي هي تكلمني قول لي دليل راني أنا غلطت ما قصدتش الشكاكة ونرجعوا كاين له شيء ما صار صدقني صدقني احنا كل 5 سنين يتبدل عارف كي جي ماشي قلب صراحة توما ما حاجة معناها مش ما كمش عاديين 4 بنات كاينكم حيط معناها صندوق أسود حتى حد ما نجم يخترقها باش يقول لك صاحبتك بيها وفيها وإنا نتغشش وهو عملت لي نو كل شيء نقوله لبعضنا كل شيء بيه صراحة على الأخر دونك إنا نؤمن بالعلاقة تكون فيها اخلاق. مادامي انا عندي اخلاق وصح واصحابي ونحبهم باخلاق عاليه ومعني وليت من اهلي نتمنيهم لهم اليوم هما دونك ما فماش علاش تتوتر العلاقه من صار. هذا رايي انا الحق في الموضوع هذا.
1: يا للا سلام عليهم برشا. شكرا لك يا دلال.
3: عايشك يا للا. عايشك
1: تحيه كبيره لكل اهالينا في نابل. شكرا لك دلال. ميرسي. 71 113 1000 دنيا بعثت لنا مساج على الواتساب تقول اللي هي كانت دخلت للخدمه تقول توا عندي 5 سنين تقريبا في الخدمه هذه وتقول راو كنت عندي زميله نخدم معاها تطورت العلاقه بينات ولينا أصدقاء نمشي لهم تمشي لنا جينا للدار نخرجوا مع بعضنا نسهروا مع بعضنا نمشي القهوة مع بعضنا عندي أصدقائي وعندها أصدقاء ويعرفوا بعضهم اتتغى. تقول إلى أن في يوم من الأيام كي وليت هي عرفتي الأمور ما عادش ماشية بيناتنا وليت نحسها كأنها تتحكم فيها حتى خارج الخدمة هي زادة وليت كأنها مش مرتاحة معايا بالتالي تقول العلاقة بيناتنا تقصت وهذايا بسبب أنه هي وليت عارفتي في الخدمة. تقول ممكن زادة ياسر شوية مني أنا اللي ما تفهمتش المنصب الجديد متاعها ولا كيني لازم تفهم طريقة جديدة للتعامل معها وهي زادة كيف كيف تقول كأنه ما فهمتش العلاقة اللي عندي معها وما لقيناش الطريقة مش كما كنا زوز فرد مستوى في الخدمة. تقول طوى ما عادش وفات العلاقة متاع تقريبا 4 سنين انتهت كي وليت الخدمة تبدلت. دونك أحيانا الخدمة راهي تأثر على العلاقات متاعنا إن كانت صديقة ولا غيره. دونك 71 113 1000 على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. نتحدثوا على الزميلة هل فيها صديقة ولا لا. الخدمة من المستحسن وأن نجنبوا فيها علاقات الصديقة وماذا بينا ما نبنيوش فيها صداقات على خاطر نجم تعمل لنا مشاكل ويتدخل الشخصي في المهني وإلا بالعكس أحيانا كما قالوا بعض المستمعين يقولك بالعكس كي نبدأوا أصحاب في الخدمة نجم تتحسن الخدمة متاعنا وننجحوا أكثر ونتطوروا أكثر والخدمة تكون خير. 71 113 1000 عزمتكم شاكر وائل في تقبل مكالمتكم الهاتفية سنين.
4: وفي أغلب الشهادات لما العلاقات بين الزملاء تتطور إلى علاقات بين الأصدقاء فما معطى مهم هو الانفتاح عن الحياة الخاصة أو تمكين الشخص المقابل بأنه يصبح على اطلاع بالحياة الخاصة. وهناك يعني النقطة المفصلية لأنه نجمه نكون في إطار مهني تسود فيه علاقات الاحترام التعاون التضامن لكن بالتدرج وبعامل الزمن ممكن هذه العلاقات بين الزملاء لما الناس تعرف بعضها تطور العلاقة بالتدرج خاصة لما نريد نحكيه على المسائل المهنية ساعات فما تحديات فما صعوبات اللي نجمه نتبادلوا فيها معلومات معينة ساعات نمر إلى مرحلة أخرى اللي هم نحكيه على الحياة العامة الحياة اليومية واللي فيها الناس تبدأ تتعرف على بعضها شيئا فشيئا. العنصر اللي يخلي العلاقات هذه تتطور هو هذا القرب اللي فيه خطوة يتم القيام بها وهو أني أنا نجم نشرب قهوة معاه خارج العمل نجم نطلع على معطيات أو مسائل شخصية وهذا تقال في أكثر من تدخل وهناك كان بداية الصدق وهناك كان هو إحساس وانطباع خط ساعات الناس وقتاش بديتوا بالفعل العلاقة تطورت من الزميل إلى الصديق كاين فيها نوع من الغموض يعني فماش تاريخ يعني يمكن تعرف تاريخ الالتحاق بالمؤسسة صحيح. تعرف تاريخ الانتداب أما كل كومبليسيتي أو هذا التقارب اللي يتم ساعات في بوز كافي لأنك مشيتوا شربتوا قهوة مع بعضكم أو فطرتوا مع بعضكم أو واحد جاب ماكلة وذوق صاحبه أو في احتفال وكأنه هذا التدرج أو هذا التطور هو اللي ينظر أو يمهد لإمكانية بروز أو تطور علاقة صداقة وربما الناس ما تصرحش بشكل علني ورسمي أنك صاحبي أو وليت صاحبي إلا أنه من خلال هذه العادات الممارسات الليجست اللي تخلي الشخص باش أنه هو يصبح يمر إلى مرحلة أخرى في إطار علاقة انطلقت بالزمالة كما هو الحال في المدرسة وساعات زميل ينجيكو حتى بنتهم تنافس ساعات في الدراسة باش تمر من بعد إلى مرحلة فيها خطوة يتم القيام بها واللي فيها عادة الناس يكونوا أكثر قرب نتيجة الاطلاع المتبادل على الحياة الخاصة للطرف المقابل. فما متدخل قال في الساعة الأولى اللي يجمعهم زاد أنهم كانت العلاقة أفقية ما كانتش العلاقة عمودية. فإلى أي مدى نحن الوضعيات اللي جاتنا بالأساس أنهم الناس يكونوا في مناصب أو مواقع أو رتب متقاربة واللي كانوا الصداقة تفترض لا ريسيبروسيتي والتبادل في العلاقات في المشاعر في الأحاسيس بين أشخاص متساوين في الرتب. والسؤال اللي يطرح اليوم كون يكون أنا صديق العرف أو العرفة ونظن هذية اللي كينه على الأقل من خلال الرسالة اللي جاتنا على الواتساب تقول وقتها ترقات والتي هي في وضعية أخرى كينه الأمر يصبح أكثر صعب. فكينه انطلاقة من الشهادات العلاقة الأفقية بين الزملاء تسهل أكثر إمكانية تطوير علاقات الصداقة. في نفس الوقت كي نسمعوا الشهادات بتنوعها وتعددها بين أنه الموقف النهائي يصبح أني أنا بالعكس أني انثمن ونعترف بأني أنا نجحت في تطوير علاقات صداقة في إطار العمل واللي خلينا المدخلة الأخيرة تقول حتى في وقت الترقي نبدأ نشجع في بعضنا وكان زم نحضر ملفات بعضنا ونساعد كل شخص الطرف المقابل وهنا يتنفاكن المنافسة ويمكنية لغيفاليتي وبين أن نحن نصبح عندي هذه النظرة السلبية تجاه العلاقة الصداقة في العمل لأن نصبح كده مصدر خطر ومصدر تهديدات لأني أنا نجد تكون جت منها الإساءة. وهنا نبحث عن الأسس اللي قامت على هذه الصداقة هل هي بالفعل كانت أسس صلبة وتحتمل هذه الصداقة اللي تم تطويرها فيما بعد.
1: أنتو كاحنا مزينا مصلين باش نزيدو نسمعكم أكثر. 71-113 نعرف مازال عظمتكم نتحدثوا على صداقة جي في مجال العمل وإلا لا. ماهر من فرنسا قالنا بربي اخدمولنا فورم على وقت اللي نكونوا أصدقاء أما نبدأ نخدموا مع بعضنا كيفاش نجم تكون العلاقة وشنو تبعات العمل على الصديقة متاعنا. أنتو كان شاء الله تو مرة نعملوه الفورم هذا يا ماهر. 71-113 نعرف مازال عظمتكم نواصلوا مع التليفونات. معايا ليلى. مرحبا.
5: عسلامة. مرحبا.
1: عايشك يا ليلى. 37 سنة من أرينا.
5: أي
1: مرحبا ليلى نسمع فيك
5: وبيك عايشك يعطيك الصحة على على السوجي هذايا. وانا طريقة طلعت في الكهرباء مروحة ديما ديجا كي نبدا مروحة نسمعكم ديك عرفت السوجي نتاع فروم ديريكت قلت لازم نتكلموا.
1: اي بي مرحبا بك. اول مرة تكلمنا.
5: لا ثاني مرة على الاخر بي انا باش نختصر بوغ موا ودابري ليكسبيريونس بروفيسيونيل اللي عندي توا صافي 13 عام معناتها في دون لا في بروفيسيونيل نحب دابري موا نحب نقول لك اللي غير ما فهميش صديقه في العمل.
1: اي بي شنو صار في 15 سنه باش خلطت التجربه هذه القناعه
5: 13 سنه بلوتو. بي انا اول انا ديجا 13 سنه نخدم في نفس البلاصه معناتها ما بدلتش سويت معناتها العرفي اللي هو انسان باهي برشا معناتها واللي وبرشا حاجات معناتها في الخدمه تخليني من ساتيسفيت معناتها ببلاصتي وقاعد على روحي مي باغ كونتر كي نرى روحي كي نكومباري بلوتو اول نهار خدمه باغابوغ لتوا نشوف فما اون ديفيرونس كبيره برشا اللي هو المره الاولى دخلت شفت ايكيبا محلاها عبيد جون يخدموا بعضهم اليد في اليد يفطروا مع بعضهم كعبه تفيح نقسموها من الاخر معناتها فهمت دور على اربعه ولا خمسه من الناس بعد كده بدت القلوب نحس فيها انا ايش صافيه يجي فلان يحكي على فلتين وبعد كده تبقى يضحك في وجهه وانا هذه الكل ما نجمتش نهضمه الحقيقه نتاع ربي حسيلو من الاخر كنا جروب دو 8 ولا 7 بيرسون بعد كده قعدنا نتفرقوا بشويه منا اللي خرجوا منا اللي كل واحد على روحه ما لقيتو نخدموا فرد سوسيتي اللي قعدنا زوز انا وواحدة اخرى معناتها فهمت الانسانه هذه اللي انا قعدت معها صحبة بالكدي راهو معناتها نعطيه ثمانية شوية في الخدمة وبعد ذلك نروح ونحكيه مع بعضنا بالتليفون ينجو بشنو رخدو بشتفهم انت العلاقة معناتها كيفاش كانت
1: علاقة عميقة عميقه جدا.
5: فوالا معناتها في الخدمه نخدموا مع بعضنا وفي الليل كي نروحوا نبدا نحكيوا على البيرسونيل نتاعنا معناتها كل وحده عندها ما عندها ايش توزع فهمت الى ان جاء اليوم اللي ولات هي عرفتي
1: ايوه
5: كي ولات عرفتي الطفلات بتتبدل بتتحكي فاسون كيفاش بدات اونتر جيمي وسامحني في الكلمه تتعرف معناتها بلغتنا نحن فهمت
1: الفاسون بالك انت حسيتها تتعرف يا ليلى ما ما يلزمها تكون عرفت الناس كل ولا
5: لا فما فاسون باش تتعرف بها معناتها معناتها انت حتى كي نبداو نخدموا مع بعضنا وعندك رماغ كونفير موا ساعه فما ان مينيموم وفما ان نيفو نحكيو بيه مع بعضنا دو ان دو دو ما فهميش علاش تقلل من احترامي فا اكزومبل قدام العباد اوكي انت عارفتي
1: اه لا فهمنا
5: ايش احترامي سامحني دونك عديت الاولى الثانيه الثالثه الخمستاش وبعديك خديت ديسيزيون باش شاكان بور سوا ميم سي انت عارفتي اما راني ما عرفتش نحكي معاك وتقعد علاقتنا تتمحور في حدود ان كي تبدا عندي خدمه معاك تبعث لي ميل كي تبدا انا عندي فيدباك نبعث لك ميل ومعناتها ماشي في بالي اني الحكايه بالشقف غاديكا معناتها سي بون سي بون ما عادش نتفاهم وكل واحد على روحه وانت تفيا شوازي باش تكون هكاكا في الميليو بروفيسيونيل انا جو ريسبكت فهمت اما يفو با ديباسي لي ليميت هكا فهمت هكا يا اخي ني نلقى فيها تتحرش في العباد عليا والعباد الكل تقلبت عليا يا قلت لهم انتم ترى هذا اللي فيكم تيجوا مفهوم العباد الكل انا ايا من الاخر ما عادش نحكي مع حتى واحد انا دونك انا توا عندي براتيكمون 6 سنين نمشي نبوانتي نخدم على روحي ونروح اي عندي علاقه ديريكت مع عرفي اللي هو ربي يرحم والدي معناتها وإلي ريسبكتيو ويحترمني ويقدر لي كومبيتونس نتاعي وبرجع حاجات معناتها تويكا سي بون فار ديفو انا وهي هي مانجر وانا مانجر على على رويحنا اما الباقي تلقى كل اكيد كومبي سامحني في الكلمه اللي فهمت اللي مش عاجبها لكن هي تحب هي تحب تكون سنتر دانتيغي عرفت لو جونغ
1: ما عادش عرفتك انا اللي فهمته نو
5: لا لا لا سي بون ما عادش عرفتي ولينا فرد كاليبر خاطر اوني على باس فرد كاليبر معناتها جوست هي من الاول ترقات على خاطر هي دخلت قبلي ني بلوس ني موا معناتها فهمت
1: فهمتك انت هيت الصديقه وانت منذ ذلك الحين قلت راهي الصديقه ماهيش موجوده في العمل يكذب عليك
5: ماهيش موجوده انا حكيت لك فخاتيك مع على الطفله هذه خاطر كنا قراب وما حكيتلكش على عبيد دخلوا وقفت معاهم وكنت معناتها نضرب عليهم بالبونيه ونهار كي خرجوا مرا وليش بيه توسع هذاك ما نحكيوش عليه هذاك موضوع اخر معناتها ولقيت روحي الحقيقه نتاع ربي لقيت روحي سنة على الاخر هكا نمشي نخدم
1: ارتاح سيغتينمون
5: ارتاح برشا لا لا لا ارتاح برشا
1: دونك انت بالنسبه ليك العمل لك هاو ما تعملوش صداقات في العمل زملاء اوكي على السلامه بسلامه في لمان مرحبا صحه مبروك
5: هكا هاو تقفل غادي نقول لك صباح الخير تجاوب لي صباح الخير تقفل على الحكايه غاديك معناتها فما حاجه كي كونسيرن كي كونسيرن لو ترافاي نشاركك فيها سينون شاكان بور سوا
1: واضح يا ليلى واضح تري بيان ان شاء الله بالتوفيق ليلى شكرا لك على المداخلة نمشي لإلياس مرحبا سيدي
6: يفضلك يا مدام جينا نور اللي أنا نشارك معكم وفرحان برشا اللي أنا مع المداخلة
1: نتشرفوا بيك سيدي الله يخليك
6: عايشك.
1: فينا 40 سنة برضو إلياس
6: exactement بالضبط je travaille comme chargé logistique et achat international خدمت في plusieurs entreprises international donc عندي une expérience de 15 ans 15 ans et شوية حق donc juste حبيت نقول لك مدام اللي الصديقة في العمل تنجم تكون موجودة وكينا تنجم تكون مش موجودة شو هو الأكس الأكس من رأي الأفي بتاعي نقول اللي هو الأكس برمي أكس هي استراتيجية دونتربريز علاش خاطر الاستراتيجية دونتربريز هي اللي تكون تبني تخلي الكيت بتاعها هي تخدم مع بعضها كوم إن فامي وهكاك ناس تفهم اللي كلها دون من باتو إذا كان ناس كلها على الباتو باش تنجح رأي باش توصل للكي وتعبت وفرحانة وبسيبور ومرها واضح إذا كان الناس تبدأ تكون مع بعضها الانتركوليك يكونوا مع بعضهم وما همش متفاهمين وكل شيء دونك الخسارة راهي باش تكون للانتربريز وكل الناس كل اليوم ريمبر تو دونك الاستراتيجية الانتربريز كي هي تبني ديزاكتيفيتي وهي الانتربريز شاركهم في ديز اكتيفيتي باش يكونوا مع بعضهم ويكونوا معناتها ايكيب سوليدير ويكونوا معناتها عندهم ليز اوبجيكتيف سون ليز اوبجيكتيف كوما وبيان ثم اوبجيكتيف دي مانجير وهما اللي
1: ما ما ما ما ما ما ذولي ارباح تولي مضاعفه للانتربريز اللي تخلق اجواء طيبه اي سي فري
6: بيان سور بيان سور هو سي ديجا الكان باش يتبنى الكان الربح باش يتبنى من شكون من يد العامله راهي اختي امينه راه الجار راو الجار تويك ما عادش نلوجو على الجار احنا في لي ماشونديز ما عادش نلوجو على الجار انا احنا في ترانسبور قداش تركض وتقوم لازم تلقى ثلاثه دقائق كنت تويك تعبي انت مثلا تشارجي في جينا بورتوكوا باليت باش تجيبها ايريان مثلا كوليس جيبو ايريان يوم 100 يورو لازم نورمال غوديك 380 يورو
1: دونك
6: باش ما دونك الجار هو يصير من غادي اي اون بليس كو سا الانتربيز هي اللي تبني الحاجة هذه بارابور كوا بارابور للانفيرونمون اللي هو تحطه بارابور للي ريكريتمون بتاعها اللي هي تعرف في الريكريتمون مع في الانتريتيان تكنيك ولا بسيكولوج بسيكولوجيك تفهم تعرف اللي سيدة ذاك راه باش يدخل باش يعمل مشاكل مالوريزمون مادام ثم شكون راه يحب يدخل يعمل مشكلة ويروح راه مالوريزمون لكن احنا الحمد لله طبيعي كاينة الانتربيز اللي هنا فيها الحمد لله احنا كنا فاميليا
1: تعاونوا بعضكم تقفوا مع بعضكم
6: احنا احنا احنا احنا نوصلوا نعملوا دي كوليكت لبعضنا في العروسات في الافراح يعمل اوبيراسيون نبعثوا له بوكي دو فلور كذا البيرسونيل وحدنا
1: من غير تدخل الشركة متاعكم يعني وحدكم غير تدخل
6: وحدنا لكن هو شو مدام هنا تبني تفهم اللي الانتربيز هي اللي افيك بو كيفاش احنا الانتربيز مثلا نكلمو جينا بورتو احنا ديرير مو عملنا معناتها اندو معناتها ديزيكول مثلا كي ديزيكول معناتها زينين معناتها دي فورنيتير سكولير وكل شيء واحد شو عملت الانتربيز مونتوني احنا لميناها ضربت هنا في الاثنين احنا لمينا كيما احنا نقولوا 4000 دينار بعثونا ميل قالوا لنا اسمعني 4000 دينار دوكم رانا زدناكم عليهم 5 ملايين راهو اللي فاضي ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم ونشاركوا في عيد الشجره نمشيو لعيد الشجره تلقانا مع بعضنا نمشيو نزرعوا الاشجار في الغابات نمشيو للبلاصه اللي احنا فيها نزرعوا مع بعضنا الاشجار وما ثماش هذا يخدم في بوست سامحني كنت نسمع في كلكان كيما من الداخلين معناتها سيليكيتي هو البريمير فالور معناتها اذا كان انت مثلا فام دي ميناج ما تعمليهاش كيما معناتها لو بي دي جي دونك سماح معناتها هكاك ما تجيش معناتها الناس الكل في كيف كيف معناتها خاطر كنا على اوبجيكتيف واحد احنا فينالمون في الاخر بون باش نعطيك اكزومبل اذا كان جاك بيف للدار وما يلقاش الدار نظيفه بروبر ومعناتها وكل شيء راهو ليماج هذيك راهي في صوره العائله الكل
1: بيان سور
6: واذا كان يجي انسان معناتها يلقى دار بروبر وكذا ومنظمه وكل شيء يقول والله ياتي الصحه فولا
1: اي فينالمون الياس صحيح لي كوليغ هما يصنعوا جو مريح لبعضهم ويكونوا يلزم يكونوا في مستوى انساني معين حتى كان ماناش اصدقاء رانا نخدموا بعضنا نعاونوا بعضنا نقفوا بعضنا اما زادا يلزم لونتربريز تستشعر الفكره هذيك وتبني عليها وتزيد تحسنها وتخلق لهم وضعيه مخير تخلق لهم زادا معناها امكانيات باش يتقابلوا لبرا ولا باش يعملوا كيما كنت تتحدث ديز اكتيفيتي وغيره مش بالعكس سياسه تفرق تسد وخليهم كل واحد وحده ويجا هذا احكي لي على الاخر والاخر شنو قال لك والاخر شنو قالت وشنو عملت وشنو ما عملتوش
6: لانه مدام امينه انت علاش قلت لك انا سيتاناكس تبني الانتربريز ليش علاش خاطر سيت هي كولتور مانجريال الكولتور مانجير دونك الكولتور دو مانجير عندها امباكت كبير على ليكيب دونك الكولتور دو مانجير ساعات ثم دي مانجير انا خدمت في اوتر انتربريز مدام وجيتي ريسبونسابل دي بليس دو 45 معناتها ماجازيني 245 ماجازيني ما ساعدتهمش كيفاش انا يحبوني ليكيب تاعي كل
1: اي هذه تجربه
6: باه ما ساعدتهمش ومن با معناتها عيطوا لي معناتها منه نهار قالوا لي كيفاش انت معناتها هذوما ما تفطر معاها معناتها كيفاش تفطر في ليكيب مع ليكيب تاعك انا ضحكت الحقيقه وجاوب جواب سامبل على الاخر هاهم لي زانديكاتور تاعي هاو احنا وين كنا هاو احنا قداش ربحنا هاو اش عملنا انا راهو هذو كل الخدمه هذه كلها ولقاها اللي عملناها احنا السنة راهو جراس ليكيب هذيك وليكيب هذيك
1: الاجواء الطيبه نتاع الخدمه اللي بيناتنا اللي انتم مش عاجبتكم تقريبا
6: والله والله يا مدام امينه نوصل لشكون يبدا نروح مثلا لاربع ونص مثلا نقول له تنجم تزيد ساعه والله والله يا مدام امينه يحشم يعاود يرزق كل بتبيع النجم ويبدا فرحان كلي نجم انا كان جيت انا مثلا معاه معناتها ما حسوش هذاك خاطر هو علاش خاطر هو يحس بزميله اللي هو قاعد زميله هذاك قعد وكذا باش يتعب هذاك شويه وهو بفوا دو كي كيما احنا نقولوا احمد جماعه ريش دونك كي تولي كلها مع بعضها كل شيء تولي ما عادش باش تشدك اكسيون هذيك 10 ايام شو تولي تشدك نهارين
1: توتافي واضح
6: سي سا لسبري ديكيب ولسبري ديكيب مدام امينه اللي هي هي اللي تطلع الانتربريز واللي تطيح الانتربريز صحيح دونك احنا لهنا نحكي ورانا تويكا كان على البريفي مي مالوريزمون مدام تو ندخلوا معناتها حتى الموضوع انا نخدم برشا معناتها حتى مع ليتاتيك وكل شيء مالوريزمون مدام ساعات راك انت تمشي مثلا معناتها مثلا اكسبور مثلا بمجرد ثم علاقه خايبه ما بين زوج زملاء وانا اكسترن ما عندي حتى دخل مثلا في السوجي هذاك انت تولي انت معطل علاش على خاطر هذا يفاليدي وهذا يصحح مثلا هذا يفاليدي السيستم وهذا يصحح ما دام هو فاليدي لك ليه مثلا انا
1: اللي فاليدي صحح ما هو فاليدي هو يعني نجم يصحح نورمالمون ما يتحمل مسؤوليه الفاليداسيون تاعو بالتصحاح معناها فهمت اي معناها فينا
6: نحل لهم في مشاكلهم
1: اي
6: مدينات بعضهم باش انا نربح وما نريد ما نزمش نحكيها انا الحق بتاع ربي البي دي جي مثلا نتاعي ولا كذا علاش على خاطر بشولي ايماج على بلادنا ماهيش باهية
1: فهمتك دونك فينالمون الياس هي سيت اون كولتور وثقافة كاملة متاع المؤسسة هذيك اللي يلزمها بالعكس تكون في مصلحتها انه العلاقات تكون طيبة انتخ لي كوليغ انتو كان نشكرك برشا يا الياس تحية ليك مرسي نواصلوا معايا تليفون عند عايشة
7: الو عسلامة
1: مرحبا لله
7: عسلامة مدام أمينة
1: عايشك يا لله مرحبا بك يا عايشة
7: مدام هيفا معاك
1: هيفا مرحبا يا هيفا مرحبا يا لله هيفا قلت لك عايشة كيفاش توها توا شو جايبة سامحني هيفا العايش توا معقول هكا يا يجي هكا يا هيفا مش حلو راح أنا لله مرحبا بك يا هيفا 40 سنة من تونس
7: ايه اول مرة نشارك معاك
1: اما تسمعنا قبل
7: اكيد جدا
1: يا مرحبا مرحبا يا عزيزتي
7: عندي 18 سنة خدمة
1: تجربة طويلة هيفا
7: تجربة طويلة برشا وبرشا عروفات وبرشا زملاء ونجم كل عام عامين تخدم معرف تخدم معرف ومع زملاء جدد وتنجم تتأقلم مع زملاء الكل كيما تنجم لي اما انا مع تجربتي انا معناها العرف هو الكل في الكل هو اللي نجم يقرب الجروب لبعضها كما ينجم بالحق يخلق مشاكل فصل
1: شنو مثلا انت كيفاش كانت العلاقه بيناتكم
7: كان العلاقه بدات 2022 انا كونجيد ماترنيتي نشوف في تليفون طلبني عارف جديد خد انا الخدمه اللي كنت فيها عندي فيها 14 سنه ورا بعضها تطلبني عارف جديد قالوا عسلامه مدام هيفا انا العارف جديد ان شاء الله مبروك الوليد نتاعك ومرحبا بيك كي ترجع من الكونج ما نعرفوش ما نعرفش شكون هو طلبت نسأل عليه شكون العرف هذايا باهي خايب راه طلبني بارك لي رجعت للخدمة نلقى أجواء أخرى مش كيما أنا مستانسة نخدم فيها معناها كنت نمشي نخدم المركز واعي عسلامة بسلامة وكهو معناها بيناتنا كان الخدمة ما راني إلا العرف الجديد ما ناكلوش كل واحد وحده أيوة يبدا يدور علينا بالواحد بالبيرو بالبيرو ايا وينكم وقت فطور ايا نتلموا الناس الكل ايا ناكلوا مع بعضنا نتلموا على فرد طاوله ناكلوا اللي كتب من ربهم الناس الكل مع بعضنا ما عندناش هذايا شكون ياكل وحده في بيرو عنده ولا ما عندوش ما عندكش الناس الكل تاكل مع بعضها ديت العلاقة هكيكة نلقى زميلي معايا اللي كفر منه الناس يرحم الدين والدي ولينا العلاقة متاعنا أخوية بأقصى حد نفهم بعضنا ملايين مشاكل بعضنا ما بعضنا الكل أمور مادية ما غير حسابات ما نحسبوهاش فلان ناقص فلوس نتفهمه ما يشلقش هو ما يعرفش مين جاتو الفلوس كان مرض كان عائلته كان مستحق أي حكاية نقليها ما بينات بعضنا ما يسمع بينا حد نلقاو روحنا تقلنا العائلات بعضنا ربي كثر منهم الناس أنا برك نهار طلبت باش نشكره خاطر تعديو معاهم 3 سنين من أعز فترة في حياتي
8: رغم اللي يا هيفا نفس الخدمة معناه
7: نفس الخدمة
8: هي بيدها أما العارف هو اللي تغير
7: العارف هو اللي عمل العلاقة هذه بيناتنا يبدأ يدور علينا أول ما يدخل من البيت باخير الناس كل واحد باخير وحده كل واحد
8: قربكم معناها كنتوا قبل كل واحد على روحه يخدم خدمته يا أخويا في لمان باي باي خلينا هيفة. هكا على روحي وعلى روحك
7: إيجا هيفا ايش عندك صمع اليوم صباح لباس عائلتك لباس يوميا يسألني راجلك لباس ولادك لباس ما فهم حتى مشكلة الحمد لله عندي مشكلة كلمني أنا بالتليفون ما غير ما تجيه وتقعد المشكلة نهار كامل ومن يوم غدوة يسأل عليها وبعد غدوة وشنية ناقصة ناقصك فلوس تستحق أي حاجة نجيكم هو العرف الله يرحم ويديم ويدي هو اللي لمنا باش نحكي لك حاجة مدام أمينة أنا جيت 2025 باش نقل من خدمة خاطر عندي برشا فيها نلقى الزملاء نتاعي كي هبطت النقلة الكل هاي تبكي في البيرو يا وليدي شحال الناس الكل تبكي عيط لهم يقتل إيجارهم الناس اللي تبكي نجيب يبكي وميمة تبكي سكتهم ادخل لهم سكتهم ما راني كان أمي جات دور عليهم بالواحد سكت فيها أمي مشيت للعمرة قالوا هايفة ناصر بنته قداش تلبس قالوا هايفة نجيب بنته قداش تلبس ولده قداش يلبس جايت أمي من العمرة كل واحد عطاني فلوس اشري الحلو اشري الغلة لأمك أعملها لما متاحة نلقى رويحنا مشاكلنا العائلية تتحل حتى البر أنا في الخدمة علاقتنا في الخدمة تقعد أكثر تجن على المسار بتاع الخدمة خدمة ماشية وبالعكس
8: توا ما اللي فهمته اللي انت نقلت من الفرع هذاك الفرع اخر مثلا
7: كم قعدت علاقتي
8: اما قعدتوا عندكم علاقة طيبة ببعضكم
7: علاقة طيبة ببعضنا اولادهم رجالنا نسينا ببعضنا
8: والفرع الجديد اللي نقلت له هيفا فيه العلاقات مقريبة بعيدة
7: لا مش كيف انا قلت لك مدرمين عندها على عرف
8: قداش عنده دورة في المول المانجر
7: عنده دور كبير برشا عنده دور كبير باش انه يدخل عارف يسأل على العوين ولا يخدم معه بالواحد
8: شو هو حتى كان ما يسألش مش هذا الاشكال اما تقريب العلاقات انه تكون فما هكا اسبري ديكيب معناها روح متاع مجموعة قاعدة تخدم مع بعضها وفريق كامل يخدم مع بعضه انه تكون فما هكا لحظات يتقاسموها مع بعضهم خارج الخدمة فيها لابونيمور فيها الجو اتسترا معناها ترتب الاجواء الحقيقة متاع الخدمة خاصة كان خدمة فيها برشا ستريس معناها مهمة الحقيقة هذي
7: تكايعتك
8: صحة لك انت هيفا سلمنا على زملائك واصدقائك الكل
7: والله
8: ما بينا تسلم عليكم مزيك كيف نتسلم عليكم مرسي هايفة تحية ليك يا للا شكرا سنيم نختم معك
4: وفي أكثر من تدخل تم التأكيد على جملة من القيم لما تتوفر في وسط مهني تنجم تكون الأجواء أفضل وينجم يكون هذا عنده انعكاس إيجابي على العاملين وأيضا على المؤسسة ككل وبالأساس على المردودية متاع المؤسسة فمش كون حكاة على الاحترام على التضامن على التعاون على القرب وعلى أن هذا الانشراح وقته يمشي يكون الصباح الشخص الخدمة ويكون فرحان انه هو باش يخدم وفما تفاهم وتعاطف مع الزملاء في العمل هل انه ينبغي الاستناد للصداقة باش ان تكون هذه القيم متوفرة او تنجم هذه القيم تكون متوفرة بقطع النظر عن الصداقة فنظن اللي يبحثوا الناس فيه هو انهم توفر علاقات انسانية فيها الكثير من الانسجام والتناغم والتضامن والتعاون بقطع النظر أن نحن نعطيه المعنى أو الدلالة لهذه العلاقات بأنها صداقة أو زمالة. فالناس كانها تبحث أكثر على علاقة إنسانية صلبة فيها هذا التعايش السلمي اللي يسود الاحترام هذا القرب. ونظن هذه مسألة أساسية. فلو أنه نحن اليوم في حاجة إلى هذه القيم، هل أنه ينبغي تصفية الأجواء تنقية الأجواء وتكون الزمالة قائمة تتفق على هذه القيم، أو أني أنا ينبغي أن أستند إلى الصداقة باش نبحث فيها عن قيم تنقص علاقات الزمالة الجافة والباردة. فنظن أنه هذه اللي تقال اليوم الأكيد الناس لأنها تقضي وقت طويل في العمل محتاجة إلى أجواء تكون طيبة فيها الانسجام فيها المودة فيها المحبة فيها الكمبليسيتي بقطع النظر عن المرجعية اللي تستند لها هذه العلاقات الإنسانية. إن كانت زمالة وفيها علاقات نقية لما لا، أو الناس يمشيوا إلى مستوى آخر في الصداقة، علما وأنه العمل هو شنو خاصيته، هو عادة يختار أو ينتدب في الغالب ناس تتقارب في مولات معينة لأن الخدمة كي تلم صنف معين نوع معين من الأشخاص تجمعهم كي تجمعهم أحيانا نوع من المولات المشتركة أو الزافينتي المسبقة. يعني هو العمل لأنه ينتمي لقطاع الصحة لأنه ينتمي إلى قطاع الإعلام لأنه ينتمي لقطاع النجارة الحداد، فكأنه هو مسبقا
8: لا فما سبب مهم ينجم يلمهم.
4: فأنه حتى كمش نحكيه نحن على مواضيع معينة إن كانوا بحارة إن كانوا فلاح عندهم هذا القرب لأنهم المجال يربطهم. من بعد كأنه حاجة ثانية اللي يبحثون عنها الناس هي هذه الأجواء اللي تسودها الانسجام والتناغم، اللي هي يا إما توفرت لأنه فما أخلاقيات مهنية لأنه فما عارف كما ذكرت المدخلة الأخيرة اللي سهر على أنه الأجواء تكون متوفرة، أو يلتجؤوا إلى خلق قنوات أخرى ولما لا الصداقة اللي تنجم تعطيهم هذا السند. ونرحبوا برشا بحسن لأنه هو صديق أيضا واليوم نحن نحكي في موضوع
8: حتى على الصداقة والزمالة بالفعل
4: نحن عندي برشا عاد علاقات بالداخل أنا معاه بين الحياة الدراسية والطالب والزميل
8: المهنية
4: والاستشارات والخبرات
9: الحمد لله. باقي السطر يا عندي خليني
4: طويلة
9: اسمع أخوي اختار خلنا ردي
4: ويجمعنا الكابو برشا أجيات تجمعنا
9: الفالور سورتو يجمعونا اكثر من كل شيء هكا ولا
8: صحيح.
9: انا كنت نسمع قبيليكا والله برشا متدخلين محليهم لي معناها اللي تيمونياج نتاع العبيد هذه هو اللي نحبوا نحكيوا فيه على خاطر به نحب نحييك امينه خاطر دي المواضيع هذه تاع وبحذنا عالم من علماء الاجتماع نتاعنا ومن اساتذتنا انه اون دو ريفوار اوسي لا كوبي نتاع المجتمع نتاعنا اليوم الى اي مدى تنجم تكون انت صديقتي اما زميلتي في نفس الوقت والزميله عندها
8: نتعارك
9: في الخدمه ونخرج ونشرب قهوه ما فما حتى مشكله وما نخلطوش هذا بهذا ما نقولش خاطر صديقتي أمينة أنا جوفي أبوزي إي فيس فيرسا دونك ليه مهم برشا مهم برشا. أنا نجم نعطيك بوتور سور إكسبيريونس أنا خدمت برشا بقايع في الخارج وفي تونس نمن برشا بمفهوم الصداقة في العمل معناها لليوم عندي صداقات تجمعني بجنسيات أخرى يعني خدمنا مع بعضنا عام 6 شهور ساعات في سيميناي خدمنا مع بعضنا معناها ونسي كوتوي بوندون كيلكو سيمين ولا كيلكو جور باهي برشا انه تخلي الاثر الطيب ويقعد العبد هذيك ديما يتذكرك. والحقيقه معناها خرجت باصدقاء العمر
8: اصدقاء والا بيار
9: اصدقاء العمر
8: بابليك ريليشن شيب
9: اصدقاء العمر لا لا لا انا عندي برشا معارف ما عنديش برشا اصحاب
8: ونعرف كي يبدا شخص صحافي مستحق كغنيده دغري
9: لا لا با دي تو لا لا انا خرجت اصحاب اصحاب عمر معناها
8: مره نعملوا فورم على النقطه هذيا مستمع قبيله قالنا اعملوا كي يكونوا اصدقاء قبل ما يدخلوا يخدموا اسكو الصديقه تنجم تاثر بالخدمه نتاعهم والا لا؟
9: لا والله تتقوى. انا نعطيك مثلا هاجرت لي صديقتي اللي نحييها اختي تحيه كبيره لها اصحاب من بكري وشاءت الصدف ان اول تجربه في موزايك كنت كنا نخدمنا من بعضنا دونك حيتنا كيف نحب نخدموا من بعضنا بالعكس او كونتخيغ العلاقه زادت قويت اكثر فاكثر. نجم نعطيك او تيمونياج
8: خاطر هاجر
9: خاطر انا صعيب هاجر سهله لينا ولا عكس من بين
4: السؤال المهم الخمسة شنو فما في البرنامج
9: يا خويا عندنا برشا حاجات من بعد شوي نرجعوا على ظاهرة تقتيل النساء هو الكل اي حاجة بالحق توجع على الاخر كيف كيف باش نحكيوا على تونس تصدر عالميا في حصة خريجي العلوم والهندسة بنسبة 37.9% مهم برشا معظمهن من الفتيات وباش نحكيوا زادة كيف كيف على موضوع مهم ومهم جدا اللي هو دعوة الجامعة المهنية للسياحة إلى إعادة النظر في رزنامة العطل تعرف لأول مرة منذ عقود 1 جانفي الناس تقرا في معناه 31 ديسمبر تقرا ترتاح
8: غريبة معني عليه
9: غريبة صحيح
8: غريبة
9: هذا هو يقول لك
8: بالعطلة متاعها والصغيرات
9: حياتنا كاملة هكا ولا حياتنا كاملة متربينا كذلك
8: على احتفال براس السنة الإدارية
4: رمضان فما مشكل في الكالندر
9: ولا وقال حتى لحد في رمضان بعد خد حتى معناها رزنامة الامتحانات في الأيامات الأخرى متاع رمضان دونك لهنا التماس لوزارة التربية أنها
8: الغوا كوبي وتراجع مازال بكري مازال عندنا اكتوبر ونوفمبر ديسمبر يعني توا مازال دونك عندهم
9: احلاها مينا حسيت قالوا من الفتوى الشرعيه
8: لا عندهم الامكانيه باش يبدلوا يصلحوا علاش نخلطوا حتى اللي نعيشوها الحكايه والناس تتقلق يعطيك الصحه يا حسن
9: مينا عايشك
8: بعد شوي حسن هميلي في على كل سن مع ليكيب الكل يونس وسونيا تحيه لليكيب الكل في فرام صالح في الاخراج اشواق في الاخراج الرقمي غسان في الاعداد تحيه ليه وشاكر وائل في تقديم كلماتكم الهاتفيه بعد شوي موعد الاخبار مع مراد الدريدي موعدنا معكم غدوة في نفس التوقيت في لمن وسلامة
10: فورم يتواصل على باج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك فورم هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة نيتال فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كل عرخميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بنتوة ترجع

0: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة يعلن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية وتمويل بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومرصد الصحراء والساحل لتنفيذ مشروع يعنى بجمع وتوثيق وتبادل المعارف والخبرات المكتسبة لمساعدة بلدان شمال أفريقيا على التأقلم مع التحديات المناخية المتسارعة، بكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 150 ألف أورو بتمويل مشترك من المرصد وفرنسا. وأوضح بن خطرة في تصريح لموزايك اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يهدف إلى دراسة النماذج التي يعتمدها الفلاحون في التكيف مع التغير المناخي وتطوير طرق عمل تمكن سكان شمال أفريقيا من التكيف مع ظواهر الجفاف ونقص المياه.
1: مشروع هدايا يعنى بجملة المعارف والخبرات اللي تمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية. البلدان تاعنا خصوصا بلدان شمال أفريقيا سكانها طوروا العديد من النماذج والطرق في ميدان الفلاحة، في ميدان المراعي، التصرف في الثروات الطبيعية بصفة عامة، يمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية. كما تعرفوا بلداننا معروفة بالجفاف، معروفة بندرة المياه، شفنا بالملموس انه التغيرات المناخية أصبحت أسرع من اللي كنا نتصوره. هذا الكل يخلينا نبحث عن جميع الحلول، فما حلول يقدمها البحث العلمي، لكن كذلك فما معارف، فما تجارب اللي فيها الكثير مما يمكن تثمينه في هذا الإطار. المشروع هذايا باش يقوم بجمعها، توثيقها، خاطر العديد منها هو في بصدد الاندثار، لكن كذلك البحث فيها مدى نجاعتها، شنية المخلفات والمؤثرات متاعها، باش نقوموا بتجربتها، باش نقوموا بتوثيقها، باش نقوموا تقييمها تقييم علمي، ثم تقديمها لصناع القرار، تقديمها للمسؤولين على التصرف في الثروات الطبيعية، بغية إدماجها في برامج وسياسات التنمية.
0: عضو المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد تونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ورئيس الجامعة الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصال قيس السلامي يؤكد الثلاثاء بتونس أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد موجة تكنولوجية عابرة، بل أصبح ثورة إنسانية تعيد تشكيل طرق العمل والإنتاج ورافعة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير أدائها. وأضاف السلامي في كلمة افتتاحية خلال يوم إعلامي انتظم حول التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي أن توظيف هذه التقنيات يتيح فرصا هامة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير أساليب العمل وتعزيز النجاعة التشغيلية، مشيرا إلى تنامي اعتماد المؤسسات الأوروبية على حلول الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكاناتها في هذا المجال. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يؤكد أن الدفاع عن الحريات الصحفية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز سلامتهم المهنية ستكون من أبرز أولويات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال العهد الجديدة، وذلك عقب تجديد انتخابه على رأس النقابة وتوزيع المهام بين أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد اليوم الثلاثاء. في أخبار العالم، قناة المسيرة التابعة للحوثيين تفيد الثلاثاء بوقوع هجوم على شركة النفط اليمنية في صنعاء، وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إصدار التحالف الذي تقوده السعودية أمرا بإخلاء المنشأة تمهيدا لعملية عسكرية. قبيل الهجوم أصدر الحوثيون تحذيرا للرياض من استهداف صنعاء مهددين برد قاسي ومؤلم، وفي السياق ذاته دعت السفارة الفرنسية في السعودية مواطنيها إلى تجنب مطارات الرياض وجدة والدمام مع تواصل هجمات الحوثيين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر تحصينات عسكرية مهجورة في قرية مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي اليوم الثلاثاء، كما توغلت قواتها في قريتي كودنا وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، فيما جددت الأمم المتحدة دعوتها لضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فضل الاشتباك لعام 74 و300 ألف واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. رحبوا بالجميع في الاستماع لأربعة درجين. مسيكم بالخير وبالرضا على كل سنة. سويعتين من زمان بلثين للجمعة كالعادة ترافقونا فيهم بالموزيكا بالأخبار بالربح. بعد شوية عنا 1700 دينار كاش من هذه الموزيكا فيهم. البارح ربحوا 500 دينار وتحية كبيرة للمستمع اللي كان كريم البارح وتبرع بالمبلغ اللي ربحوا 500 دينار لديار الأمل. ودعوة اليوم للتبرع للجمعيات هذه اللي تنشط في القطاع الإنساني. رحب بخونا خالد قطات في الإخراج. أهلا وسهلا بقائد الرحلة. مرحبا بشيكر في الصندوق يستقبل تليفونك 71-113-1000. مرحبا سونيا.
1: مرحبا بيك.
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
1: الحمد لله.
0: الأمور طيبة؟
1: الحمد لله.
0: تطبيني؟ جونا به؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الجميلة أميمة علي معنا كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي. لبنى لوبي السريعة يا سيدي لبنى معنا اليوم في الإخراج الرقمي. مرحبا لبنى. تسرع وتسرع جدا لبنى. تعجبني اليوم لابسة بلاك اند وايت جوها حفلات. مرحبا بك سيونس. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ صباح
2: الحمد لله.
0: الأمور طيبة؟
2: صباح لبس
0: جو به
2: الحمد لله.
0: لوك جديد ماشي معك على الأخر. بعثوا لي برشا ناس. شنو الحكاية؟ قلت لهم أنا ما نقول حتى شيء.
2: بعثوا لك برشا ناس؟
0: برشا ناس.
2: لوك شنو
0: لوك؟ قالوا لي مالا لوك عنده سيونس. قلت لهم هذاك لوك جديد
2: يا خالد.
0: هذاك لوك جديد ومازال مش يبهركم. حيبهركم مازال. قدر مريتوا حتى شيء تشوفوا الايام الجايه بتشوفوا فيها دي لوك اخرين. واضح ولا ايش قالت سونيا؟ صحيح ولا حتى سونيا بدلت
2: شنو اللي وين
0: بدات الميسيون
2: وانت شوفي
0: بدات سيزون. حتى سونيا بدلت لوك ومازالت باش تعمل لكم لوك اخر عندك بها في نوفمبر. معاه كل شهر باش تعطيكم لوك زي سونيا بيانتو. كل شهر
1: روجا قرر يبدل لنا اللوكات.
0: ما قررتش انا. لا لا لا انا ما قرر. نقرر كاين حاجات تهمني انا. اما انا نجم هكا نقول تقريبا استشعر شنو باش نجم يصير. واضح ولا انا نعرف في سبتمبر. سبتمبر كان عندك لوك. اكتوبر عندك لوك. في نوفمبر عندك لوك جديد. دونك ان شاء الله ديما فيفمون بور دو نوفو لوك. كيف ما هي تقال. كيفاش كانت الاجواء البارح هكا ولا
1: يلا بينا.
0: يلا بينا خلينا نرجعوا نشوفوا صوت سوني البارح كيفاش كان بيفور اند افتر. كيف الصوت فهمتني اللي اليوم ماهوش في لوك طياره ياسر فهمتني. دونك نمشيو تسويت البيست اوف. يلا جو
3: بيست اوف.
0: طيب اختنا العزيزه البنوته تحتنا لبنى السريعه. مرحبا لبنى. اهلا وسهلا. في فورما لبنى كالعاده وحرقوس ودنيا. ان شاء الله كي قريب فرحتك يا لبنى يا مزينه.
4: يلا حلو بقى ونجيب اسمه اللي بيغني.
5: مين ده؟
4: المطرب العاطفي سيد ازيا.
5: مين
4: سيد ازيا؟
5: سيد ازيا ده
4: اخو الراقصه الموقره نعيمه مسخره.
0: دي مخرج الحسه اخونا خالد قطار الانيق. واضح ولا اليوم خويا ما شاء الله على خويا دائما انيقه كي قمرايه ودنيا واجواء.
4: والنبي ما تبقاش تقول عشان الناس بتقر الايام دي معروف
0: سيد.
2: اي علاش لا علاش لا انا والغايب تحكي لي.
0: الغايب نحكي لك
2: اللي غايب الانسان
0: من الغايبه.
2: اي هيك
0: من غايبه الامام ذيك هاو.
6: نخليكم تحكيوا على راحتكم تنرجع في وقت اخر.
1: والله يا سيستم هم تعبوا لما حاله من طبعان وانا بدي تعبت من مستنيه لما حاله في طار البلديه
0: والعمل
1: عمليه الحجز.
7: يا بنيتي تريثي ولا تتسرعي.
1: ملا كرهب وملا هدية. أما نجمش نقول ملا حب.
8: شم داخلك أنت علي حسود يعني. قلبي يك دغميعي سافا.
1: انا نحشم مثلا. انا نحط روحي في بلاصتهم نحشم من وراء الناس معناها الحقيقه ونخاف ملايين زيد.
0: تحبش تقول انت
1: ونخاف ملايين.
7: نعم يا اختي.
1: بيع هو
0: اوفر هذا ولا مش
1: هو ليه هو غادي من اوفر. انا هذيا معناها افو غادي من الافوره
9: بانجليزي ليه مرسي.
0: ايوا تحب انت يهديوا لك هكا.
2: ما يهديوا ليش انت
0: هي العدا وعسي.
2: لا شنو هي كهرباء هكا؟
0: هي
2: لا لا
7: نعم كابتن.
0: حتى كهرباء قل.
2: لا ما نجمش لي صوص نتاعها ما نجموش. مش حكايه تحجق لي خالد سي فغي معناها صوب لي صوص هذيك انا.
10: فوالا
0: هي ديجا اللبسه اللي لبستها بك الحسب.
1: تشرينا
0: سقند سوا
9: مش يضحكوا تو توينسا. بدا
0: هذا هو. احنا جايين على موسم نتاع مواسم تو تبارك الله راهو عاد كبير نحضروا للريفيون. والتونسي معناه ريفيون تقول معناها سيدنا عيسى
2: حلويات
1: ملكاتو
0: للدجاج
2: للحوتو الدجاج عايش عام 80 تو دجاج
0: دجاج يلزمها دجاج
1: محمد
9: اي ماشي نكح
3: بيست اوف.
0: ما عادش يختار لي ماشي نكاح يا خويا انت ترجم بالتونسي. يلا السلام عليكم وين ما كنت. 71-113-1000 على ذمتكم 23-513-1000 نمرو واتساب. ابعثوا لنا الميساج نتاعكم واقتراحاتكم الغنائيه كيف كيف ملاحظاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف لي روبريك نتاع. نبداو باي فولو ريفرز على موجات موزايك اف ام.

0: ستارز على موجة مزيكا فام ال 14 دقيقة. مرحبا بكم جديد في على كل سنة.
1: غنية البوتياج
0: بمناسبة عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب اخترنا لكم زوز من أحلى الأغاني، أغاني البدايات ديما، البداية دائما تكون جميلة سي خالد. هكا الأغنية الأولانية كان عندك حق.

0: قداش عمره عمرو ذياب ما عندكش فكره؟ كي تخزر له انت
1: كي نخزر له اصغر من عمره
0: قداش تعطيه؟
1: يدور لي 60 هو.
0: انت قل لي قداش يظهر لك؟ فهمني في
1: يظهر لي 50 47. لا مش اصغر
0: مش اصغر تعرف تقيس تعرف انت يا سي يونس
2: ما نخزرلوش برشا انا ما عنديش بيه علاقه كبيره
0: ما تحبوش حتى غنيه لعمرو ذياب
2: نسمع ساعات في اللعبة والله من يعني ما نتقصدش احسن لانه نسمع اغنيه نمشي باش نحطها اغنيه
0: لعمرو اغنيه لعمرو ذياب ما تعجبك معناها
2: فما هذيك امارين وش هكا
0: امارين امارين دول ولا عنيك ايوه خيت
2: خبيه
0: انا باش نقعد في التسعينات عام 95 خرج لنا الاغنيه هذيا وتعرف الكليب نتاعها يهمك خاطر هو في السينما الكليب نتاعها عامله زعما زعما ويلو مونيا

0: جسمي واضح ولا
1: اركل علي
0: شفت كيفاش
2: عمره قد ايه
0: 64
2: مانيش بعيده ما نبرش
0: ايه فما فرق يظهر اقل ب 20 سنه يظهر عمره على الاقل في 45 47
2: خلاص
0: انت 47
2: ليه انا نعرف دي سبورتيف معناها نعرف عمار ما رجال كي نغزر نعرف واحد يظهر اصغر من عمره قديش يظهر انا نعرف عمره نعرف كيفاش يبان امبوسيبل تعطيه 55
0: 52
2: امبوسيبل لا لا انت تغزر الجينيراسيون بتاع توا ال 50 بتاع توا مش كيما 50 تاع قبل
0: فهمت
2: هو يمكن ولا كانوا جيل توا معناها فهمت كانوا جيل توا
0: عامل انت ايجنج كيور امور واضحه
2: كاريزماتيك هو
0: كاريزماتيك انت احسن اغنيه لعمرو دياب شنو
2: برشا اغنيه ونحبهم
0: مثلا اعطيني ترا
2: تعجبني هذيك ليلي
0: هادي تعال حبيبي اي
2: شنو نغني بالصوت هذا تو علي
0: ترا هي شنو غير
2: لي نعذبوا في المستمعين
0: علاش غير لي هادي تحب اخر
2: انا عايش ومش
0: اوكي ذو الفينات الكل فوالا اكزاكتومون كله كل واحد كيفاش انت تحب امارين هكا ولا
1: عمرين الغريب نتذكر
0: امارين امارين فوالا عنده برشا اغنيات رومانسيه مزيانين هذاك علاش برشا برشا اغنيات على كل يلا سيدي نمشي وتسويت التصريح اليوم في قالوا هاليوم معه
3: ويكاند لو فيلم
4: في ليله البارح فما شكون تقتل
5: شكونكم كان نلعب لوكارو
6: شنو هذا
3: بطولة محمد علي بن جمعة سميرة مجرون خليل العبدولي ومريم بقديدة إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار في القاعات بداية من 14 أكتوبر
5: الفجعة
3: ويكاند لو فيلم برعاية نسمة تي في أشتاق ميديا كونكت كونتنت ماتش تونيزي وموزايك اف ام
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية قالوها اليوم
0: قالوها اليوم عطلة الشتاء في تونس نجم تتبدل جامعة المهنية المشتركة للسياحة عندها مقترح جديد يهم العائلة التونسية والقطاع السياحي الجامعة تطالب بتمديد العطلة المدرسية إلى 1 جانفي 2027 الهدف هو أعطاء فرصة أكبر للتونس باش يستمتعوا بعروض نهاية السنة وفي نفس الوقت تحرك السياحة الداخلية تنتعش الحركة الاقتصادية شنو هو تفاصيل المقترح وعلاش الجامعة تعتبر التمديد مهم للقطاع بحسب رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة وليد تريتر في تدخل ليه اليوم الصباح في أحلى صباح مع نادية وأمين قال بأنه برمجة العطلة من 14 إلى 27 ديسمبر تنجم تحد من فرصة التوانسة باش يستغلوا عروض نهاية السنة خاصة في الفترة اللي عادة تشهد إقبال على السفر والخروج والأنشطة العائلية وضح بأنه زاد الموضوع ما يهمش العائلات فقط بل عنده تأثير مباشر على القطاع السياحي من وكالات الأسفار النزل إلى دور الضيافة والمطاعم وبقية المؤسسات اللي تخدم في المجال وبين من بين المقترحات الأخرى اعتماد نظام تناوب في العطل المدرسية بين الأقاليم الخمسة بما يسمح بتوزيع الحركة السياحية على فترة مختلفة التخفيف من الضغط على المؤسسات السياحية وأيضا الحد من ارتفاع الأسعار مع استغلال أفضل لطاقة الإيواء والخدمات
8: احنا استغربنا احنا تو علاش عملنا الكومينيكي دو بريس هذا خاطر احنا استغربنا وبرشا مهنيين ما كانوش على العلم بالمعلومه هذه حبينا نعمل الكومينيكي دو بريس باش نعبروا على راينا ونوضحوا لوزاره التربيه بالانعكاسات الاقتصاديه اللي تنجم تصير على تونس خاصه القطاع السياحي اللي هو الفتره هذيك فتره الذروه معنا كما قلت هما سيسيون ثم اسباب ما نتصورش معناها مثلا اما الحلول يلقاها هي حلول كما نقولوا سهلة يلقوا حل للمشكلة اللي عندهم اللي مازلنا ما نعرفوش عليه معناها ما نتصورش يصير تغيير خاطر هما بناء وكل البنان كل على التغيير هذا مي وما هنا نبهنا وعطينا رأينا باش وما ما تتعودش تقل هما باش ياخذوا عطلة أو العطل الموجودة باش تاخذها الأسبوعين موجودين باش ياخذهم من 14-27 لكن اللي قلق أكثر التنقلات اللي احنا خاصة الداخلية الصحراوية
1: الشمال
8: الغربي توزر هذوكم ديما هذوكم لازمهم عبيد ما تمشيش على يوم مدى اثنين لجوال ثلاثة ايام اربع ايام والرحلات تصير فيها برشا رحلات اذا غنظ فيها برشا رحلات واللي تتمس وراس السنة انا تصير قبل ثم عبيد بش تمشي تتنقل وتمشي الوتلة وكل شيء في كل اسبوعين هذوكم لكن راس السنة اسنام معناها نتصوروا احنا اللي بش يكون الطلب على المناطق الداخلية اقل اللي هي الشمال الغربي والصحراوية وجربة معناها احنا تصورنا تكون ثم اعاقه شويه للتنقلات لكن احنا نظمنا حتى في اللي ميزون دوت اليوم داخل البلاد واللي يجي بوليج مناص ولا تم طلب على النوع ذاك من السياحة. احنا نصوروا اللي الديسيزيون هذه باش تاثر على الفتره نهايه السنه.
0: وهذا يا وليد معناها نعاودوا نذكروا تويتر نجموا تلقاو الانترفيو انتغرال على الباج نتاعنا احلى صباح باي موزايك فام ولا باج ميغ موزايك فام. اضاف زاد كيف كيف سي وليد تويتر اليوم الصباح في الانترفيو نتاعو في احلى صباح بانه مصلحه التلامذه وراحه العائلات من جهه وانعاش السياحه الداخليه ودعم المواطن الشغل من جهه اخرى يبقى المقترح مطروح للنقاش. القرار النهائي يستحق الدراسه وان يتم الاخذ بعين الاعتبار جميع الاطراف من أول الدنيا من اللي هكا وعينا على الدنيا دي من نشفه على الدنيا ديما 1 جانفي يكون تقريبا ينذرنا بنهاية العطلة معناها الدراسية الأولانية. نذكر بأنه عطلة معناها منتصف الثلاثي الأول باش تكون إن شاء الله في آخر أسبوع من شهر أكتوبر. إما ماذا لو أنه اليوم يتم تأخير العطلة على أساس تبدأ من 21 ديسمبر حتى الثلاثة معناها جانفي وهكذا الأمور الكل تمشي مريكل. هذا مقترح من المقترحات مش عجب رأي أميمة من الجموش تعملت الرزنامة ديريك تتعارك معاه وزير التربية أميمة تحس هذا شد بخيس عنده يخويا غلط سبحان الله ما يجيش ما نعملوش خطوة إلى الوراء.
2: نجمو نعملو خطوة إلى الوراء معناها نتفهم أنه قطاع قطاع عيشك معناها القطاع يحب يخلق حركة في نهاية العام والعائلات زادة باش نجم تستفيد من العطلة رغم نعرف أن العطلة المدرسية كما قالت أميمة معناها هي جزء من رزنامة تربوية فيها ترتيح على الصغار تنظيم للدروس الامتحانات وفيها زادة ترتيبات للأولياء وزادة وقت نحكي على السياحة الداخلية ما نحبوش فقط للعائلات اللي تنجم تمشي للوتيل وعندها الإمكانية تصح عليها زادة ما نحبو نسألو زادة على عروض في المتناول ترانسبور متنوع معناها متوفر أنشطة ثقافية زيارات آمنة خاصة للمدن الداخلية ومسارات نهار واحد يعني عطلة تنجم تعيشها العائلة حتى من غير ميزانية كبيرة.
0: صحيح.
2: أما فكرة توزيع العطل بين الأقاليم فهي تستحق دراسة قبل ما تطبق بصفة آلية كيفاش تتنظم عائلة وأنها أولادها يقرأوا في مناطق مختلفة وكيفاش تتوافق عطلة الصغار مع عطلة الكبار الأولياء نقصد وهل تنسيق المؤسسات التربوية يسمح بهذا. أنا مش ضد المقترح بالعكس نحب الحوار بين التربية معناها والسياحة يكون فما اجتهاد أما السؤال يكون كيفاش نخليه العطلة تخدم راحة التلميذ ولمة العائلة وفي نفس الوقت تنعش الاقتصاد من غير ما تكون مصلحة طرف على حساب طرف آخر. حبوا عطلة تحرك الاقتصاد أما قبل العطلة تنجم تعيشها العائلة مش فقط تسمع بعروضها.
0: هذا هو اللي به الفايدة اكزاكتومون زيدا كيف نطالبوا بأنه أيضا يكون فيما تخفيضات خاصة بالنسبة العطلة أيضا نتمنى أنه اليوم السياحة الداخلية تنتعش أكثر فأكثر يمكن اليوم هذا المطلب نلقاه له لجيتيميتي فيما يتعلق بالسياحة الداخلية معناه يقول لك اليوم كسياحة داخلية أي ما حتى العائلات سيونس جرات العادة أنه الناس الكل تنظم أمورها دوزيام كنزين متاع شهر ديسمبر حتى أول جانفي الناس مرتاحة السنة ما نعرفش ما اللي يدبر معناه طورها امتعاض حتى من الأسرة التربوية راو على الرزنامة هذية وقلنا راهو مهوش معقول عمرها ما صارت في تاريخ تونس أنه 1 جانفي معناه 31 ديسمبر نهار قراي.
1: صحيح. أما المتأكد معنا أحسن مرخيل في المسألة هذه هو أنه كانوا يزمنا ننظم تحت مبدأ المشاورة والتنسيق بين وزارة التربية وبين الجهات أو الهيكل المعنية الأخرى سواء وزارة السياحة أو غيرها والجمعيات السياحية وغيره باش تتنسق المسألة لأن المسألة هذه كما كانت تحكي وما قالت ما الرزنامة ما وفيت معناها واللي يسأل في المدارس واللي يسأل واللي يشوف البرامج متاع التعليم الابتدائي أو غيره يرى أنه فما اكتظاظ كبير فما زمن مدرسي معناها مكتظ جدا دونك هما بيدهم الأسرة التعليمية عندها مشاكل في توزيع التلامذة والأقسام وتكملت البرامج التعليمية من هون حتى نهاية العام. وحاجة مهمة زادة أنه بالنسبة لأنه حتى في العطل حتى في العطل لو عندهم صغيرات عندهم ما يقراوا زادة باش ينجموا باش ينجموا. دونك مساله انه بزناش نخزر المساله من جهه من يعني جهه نظر واحده. المساله اكيد السوق السياحيه تنتعش شويه في العائلات القادره ان تنتقل انه والطلبات كونه زاد تخفف الضغط على المؤسسات السياحيه اذا كان يتم العمل بهذا الاقتراح المقترح الجديد او حسب الاقاليم اعتبره ماهوش يعني ماهوش موضوعي معناها ما نجمش معناها
0: في فرنسا معمول به هنا
1: بدون احنا قد تعرف الكل
0: دونك هذيك لاسباب اخرى فما غايه اخرى دونك هنا لي.
1: دونك بالنسبه لي من اجل معنا دوره اقتصاديه اوكي تنعش دوره اقتصاديه كيف كيف ولكن اعتقد كون التنسيق يلزم يكون من قبل احسن بس مساله توا قديش توا احنا مثلنا معناها قريب نوصلوا للعطله هذه معناها مخر جدا معناها اذا كان فما تنسيق ولا مشاوره ولا انه الناس تقعد مع بعضهم تتشارك كيفاش ينجموا يخزروا للعطله منين ملين لازم تصير قبل الرزنامة قبل البرامج لازم يتفهموا وهذه معناها اعتقد اني من السنن الحميده انه معناها خلينا نتفاهموا مع بعض
0: ايوه فاهمين اليوم خطوه الى وراء راهي بالعكس
1: وهي الحكايه راهي يظل احسن فيها نهار من زمان اللي هو نهار الخميس اللي هو لو 31 لانه فينالمون توفى العطله معناها لو بروميير لو دو تخوا هو يجيب جمعه وسبت واحد كملت جمعه معناها كملت
0: إيه لو بروميير نهار جمعه دونك باش ترجع باش ترجع لو دو يقرا
1: وشكون باش يرجع مستحيل ترجع سبت ولا ترجع
0: لحد مستحيل دو شيء مستحيل معناها مهما نعرفوا قمح بلادي قال الاخر ونعرف دونك اوتوماتيكمون العباد باش تعمل ما باش تعمل بون باش تاخذوا الجمعه كامله بون معناها باش يرجعوا في عذر يرجعوا صغارات نهار اثنين حتى خموا فيها يا خويا لوجيكا منتي خير بيعطينا عقل
1: ما نساوش حكايه النقل يا حسن
0: راهو حكايه النقل يا خويا
1: فما مشاكل الكبيرة على مستوى النقل
0: اللوجستيه
1: خاصة بالناس اللي يمشيوا للوسط واللي يمشيوا للجنوب يبعدوا خاص دونك فما مشاكل كبيرة وفما مشاكل العائلات اللي تنقل تبعد معناها 200 300 و 400 كيلومتر كيفاش باش ترجع فرد وقت دونك فما مشاكل زي كيف
0: اللوجستيه لا اكزاكتومون هذا هو اليوم من المشاكل معناها معناها من الحاجات المطروحة اليوم هذايا تدخل اليوم دعوة من وزارة السياحة معناها لوزارة السياحة أن تتدخل وزارة التربية اليوم أو بيغو فوغ لاكوبي خاطر ما خمنيش في المصلحة الفضلة للتلميذ للولي للعائلة للمجتمع للسياحة التونسية
1: تشاوروا
0: فما حتى مشكلة اليوم راهو ماهيش قوة معناها ماهيش سيني متاع ضعف معناها لو كان اليوم وزارة التربية تقول سيتم التعديل في رزنامة العطل وكيف كيف في انتظار البت في رزنامة الامتحانات هذيك أنا الحق نتاع ربي عملت لي مشاكل كبيرة رزنامة الامتحان ليه مسخف في المجتمع التونسي راه والله كان سمعته البارح مع أمينة على لي كور بارتيكولي والتوينس قداش يعني راهو ما عادش التونسي ما عادش عايش سيونس راه
1: يعني في التفرغ معناها باش يمشي يهز ويجيب
0: يهز ويجيب ويخلص ما عنده ما يعمل
1: برشا فلوس
0: يا ولدي نعطيك حاجة فما بعض الماتيريت انت في بالك قداش يقريو جروب دو فان يقرب 150 ألف هذا مازال في الكوليج راهو وكان حب تقري ولدك انديفيديوال بين 800 ومليون
1: انت في بالك فما في الابتدائي
0: هذا كلام يا رجل يا رجل
1: في الابتدائي يقرا الدروس الخصوصيه
0: اي بالفلوس نحكي لك
1: اي بالفلوس
0: 150 الف شهر نحكي لك 200 الف شهر معناه وسا سي فيو سا ما فما حتى معناها الحقيقه ما نفش نشيط العباد اللي تقري على معناها الاساتذه والمعلمين اما اليوم نلوموا على وزاره التربيه اليوم لانه مسايب الماء البطيخ مش عندنا قانون اليوم يمنع دروس خصوصيه خويا نعملوا عين رات وعين ما راتش معناها هذا هو دونك نخموا اليوم في
1: والله احسن العينين يزول ما راوش خاطر وريني ترى العين اللي راتش وش عملت
0: ما عملت حتى شيء ما عملت حتى شيء بون اصلاحات بالجمله نستناو شنو كيفاش باش يكون رده الفعل من قبل وزاره الاشراف
7: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
9: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة العشية
0: هاشتاج يحكي السلام عليكم الناس الكل تفاعلاتكم على 23513000 مرحبا بالمساج نتاعكم في تونس، تونس في المرتبة الأولى عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة بنسبة تقارب 38% من مجموعة خريجي كيف ما قلنا التعليم العالي. هذا موضوعنا بعد شوية في الحدث اللي على
1: كرسي العلوم والهندسة.
0: أيوه هذا حدث على كرسي، ولكن قال هذا باش نمشي وإحنا نحكيه على الهاشتاج يحكي. في الهاشتاج يحكي اليوم من جديد جريمة تهز الرأي العام التونسي وتعاود تطرح ملف تقتيل النساء في مينيسيد والعنف المسلط عليهن في جندوبة. مرأة في العقد الرابع من عمرها اختفيت لمدة أكثر من 2 أسابيع قبل ما يتم العثور على جثتها مدفونة داخل منزل مهجور. جريمة بشعة تكشف تفاصيلها الأبحاث الأمنية في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات حول ملابسات الحادثة والدوافع متاحة. الوحدات الأمنية بولاية جندوبة عثرت على جثة امرأة في العقد الرابع من العمر متاحة مدفونة كيف ما قلنا بأحواز مدينة جندوبة الشمالية بعد اختفائها عن الأنظار لأكثر من أسبوعين. عدت الضحية أبلغت في وقت سابق عن اختفائها وانقطاعها عن العمل، هو مدفع الوحدات الأمنية لتكثيف التحريات للكشف عن مصيرها. بعد سلسلة من الأبحاث انحصرت شبهة في أحد زملائها في العمل اللي اعترف خلال التحقيق معه بارتكاب الجريمة ودفن الجثة في المكان المذكور قبل حوالي أسبوع. تحولت وحدات الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية لمكان الحادثة بمرافقة ممثل النيابة العمومية بمحكمة الجدائية بجندوبة. تم استخراج الجثة متاع المرحومة الله يرحمها. المعاينة الأولى كشفت عن وجود آثار عنف على أجزاء مختلفة من الجسد متاع الضحية الهالكة في انتظار ما استكشف عنه نتائج الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة. أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة مع الاحتفاظ بمشتبه به على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال الإجراءات القضائية وتحديد المسؤوليات. وراء كل جريمة من نوع هذية ثم امرأة تتوفى وعائلة باش تعيش وجيعة الفقدان. وأسأل اليوم تتجدد حول أسباب تواصل العنف ضد النساء وتقتيل النساء وسبل الحد منه هالجرائم هذية. جريمة جندوبة مش مجرد خبر أمني بل ملف يعاود يسلط دخل الخطورة على الضوء على خطورة الظاهرة وضرورة التصدي اليوم لأشكال العنف ضد المرأة حتى ما تحاولش حماية الأرواح مجرد ردة فعل بعد فوات الأوان. ربي يرحمها وينعمها، ربي يصبر أهلها. حملات كبيرة متاع تضامن قاعدين نشوفوا فيها على شبكة التواصل الاجتماعي، فيها صورة المرحومة، كلام دي تيمونياج متاع زميلاتها وزملائها اللي يقولوا كانت على خلق، كانت مرة خدامة، كانت لعيبة تخرج منها. والحقيقة اليوم جريمة أخرى معناها في تقتيل النساء تو سامبلومون سوني.
2: والله الخبر موجع ومعناها بالحق يعجز اللسان انه يحكي، ومازلنا نحكيه في تونس على امراه تتقتل وتكون ضحيه عنف وتتقتل. انسانه فقدت حياتها وعائله تعيش صدمه، ويلزم نتعاملوا مع الخبر بانسانيه مش بفضول. ما نحبش خاطر شفت التعليقات، ما نحبش اول سؤال يكون شنو كنت علاقتها بيه، شنو كيفاش عطاته ثقه، علاش مشيت، وكيفاش مشيت، منين تعرفوا، لانه الاسئله هذه اللي يحتاجها تحقيق حاجه والتلميح بانه الضحيه مسؤوله على اللي صار لها حاجه اخرى. مهما كانت طبيعه العلاقه ما فما حتى خلاف ولا رفض يبرر الاعتداء على انسان. وما نعرفوش يعني إلى حد الآن كل ملابسات القضية، أما النقاش العام اللي تفتحه مهم. وقت اللي امرأة تبلغ على عنف أو خوف أو تهديد لحياتها، هل تلقى شكون يسمعها؟ هل تلقى طريق واضح وسريع لحمايتها؟ أو يطلبوا منها باش تسكت ولا تصبر ولا كان تعودت لك أرجع؟ نحب النقاش يكون على الحماية والمسائلة، مش نقتصروا على كلمة ردبك على روحك، ما أعرف شكون تخالت، أعرف وين تحط ساقيك، والمسؤولية تكون كان على المرأة كاو. وزيدة دورنا كإعلام مهم نحافظوا على خصوصية الضحية، ما نشروش إشاعات ونفرقوا بين المعطيات الأولية والحكم
0: النهائي. ولا ما تبحث عن معناه ما تصدر معناه ما سيصدر عن السلطات القضائية.
2: بالضبط. وسؤال المطروح وقت المرأة تقول أنا مهددة، شنو المسار العملي اللي نجم يحميها وكيفاش نعرفوا إنها ما تتعودش؟
0: اكزاكتومو كيفاش اليوم نحميوها المرأة سورتو وهي تنجم تكون ضحية للعنف فيمينيسيد. تقريبا ظهر تقتيل النساء تعود بقوة الى واجهة الاحداث. يونس الفارحي،
1: عام 2018 فما 6 جرائم قتل للنساء، عام 2023 فما 25، عام 2024 فما 29، 2025 30، قاعدين يرتفعوا بشكل ملحوظ وقاعدين ما عندناش احصائيات دقيقه للظاهره هذه اللي انا اعتبرها ظاهره مش حادثة معزوله اللي هي عند ثم مسؤوليه سياسيه مؤسساتيه منظومه كامله فشلت في ان توفر اليات حمايه ناجعه للمراه دونك خاطرنا قعدنا توا عندنا 8 سنين نحن نحكيوا في نفس الحكايه دونك عملنا رقم اخضر اللي هو الرقم الاخضر يخدم النهار يخدم وقت يداري راهو انا اللي حب اللي حب يقتل المراه يقتلها بعد 8 باهي معناها ما يخدمش السبت واحد كيف دونك هذه الارقام هذا الرقم الاخضر دونك وزمنا ننتبهوا زادة للسياقات الثقافيه معناها سياقات ثقافيه اللي تشرع وتبرر احيانا للعنف وللتحرش والاغتصاب وشفنا اخيرا وقت اللي صارت عمليه الاغتصاب للشابه الافريقيه فما برشا من التوانسه شرعوا وبروا اغتصابها معناها ما فماش مشكله معناها ما دامها
2: طبيعيين
1: صحي الطبع
10: مش من بين جلدتنا
1: هذا السياق الثقافي اللي هو يمتد اكثر لانه مساله عرف زادة كيف وعاده وبالذفري ما يعني داخل حتى في السؤال العقائدي كيف معناها فما ناس حتى متدينين تمشي تسأله تقول له اسكو هكا يقول لك يعطيك يعطيك يعطيك مبررات لانك يعني تضرب مرتك وانك على دونك زمن نتجاوز الحكايه هذه فما مثلا سياق اقتصادي كيف اللي خلى المراه في حاله من الهشاشه الاقتصاديه اللي خليها تنجم تكون الكائن او العنصر الاضعف اللي خليها تنجم خاطر مساله الهشاشه الاقتصاديه مهمه جدا في المساله هذه تولي المرأة تستكين تطلب الرحمة هاني في داري هاني رايدة ما عنديش من نصرف ما عنديش مش نوكل روحي إيش نوكل صغاري دونك حتى كي نضرب مغلوب أمر حتى كي نضرب ولا يمارس معايا العنف ما يسيلش ثم عنف يعني نعرفوه فما زاد أنواع أخرى متاع عنف ما نعرفوهش العنف النفسي ما نعرفوش العنف الجنسي ما نعرفوش اسكو فما إحصائيات دقيقة ثم خارطة دقيقة توضح لنا للظاهرة هذه وننتبه مرة أخرى لأنه مسألة الظواهر هي الظاهرة لا تمتد في الزمن هي ما عادش ظاهرة ما عادش حركة لا هي ولات ثقافة قاعدين نتعايش معها بشكل طبيعي لأنه الحادثة هذه صارت سيفغي توا وتغبنا توا وعملنا تعليق بها وقلنا الله يرحمها ومش معقول وكذا وفما شكون يقول شكل آخر زادا يحمل مسؤولية أحيانا للضحية أحيانا كما صار علاش تلبس هكاك علاش تخرج الوقت هذيك علاش تتكلم فيه علاش تسمع البقعة هذيك دونك فوالا دونك حاجتنا صعب احصائيات دوله لازم توفر احصائيات دقيقه باش تعرف الاسباب الاولى راهو المساله مساله ثم بعض الفلاحه العشاب الطفيليه يقتلوها مازالت قبل ما تنبت وفما اللي خليوها تطلع اذا كان طلعت تغلبهم احنا ماناش قادرين على حماية المرأة سام سمن مثلا خلينا نشوفوا الأسباب العميقة اللي خليت
10: عميقة
1: اللي خليت الرجل ماناش خلينا مش في منطقة المجتمع الذكوري لأنه يعني فما مجتمعات ذكورية وما يصيرش فيها شيء هذايا معناها دونك احنا تبارك الله في مراتب متقدمة جدا على مستوى العالم الإسلامي والعربي في المرتبة الثالثة يظهر لي في معناها ظواهر تقتيل النساء دونك حققنا قفزة نوعية فهمتني كبيرة برشا بعد ما كنا نتذيلوا ترتيب كما يقولوا دونك المسألة كما قلت لك جريمة وراءها سؤال سياسي جريمة مؤسسة جريمة منظومة غير قادرة على حماية المرأة
10: حميت المرأة اكزاكتومون هذا هو وظهرت تقتيل النساء اليوم لانه المعالجة تستدعي انه اليوم بالحق طرح جديد طرح يكون سوسيولوجي تكون زادة كيف نفساني الحق معناها متشعب الامور يونس هكا ولا
1: وي بس خاطر احنا في نهايه الامر احسن وقت تصير حكايه حادثه في مسائل مثلا العنف مثلا العنف راه هو هذا العنف مدخل صغير معناها لي جريمه اكبر اللي هي التقتيل معناش كنت لها بالمراه
10: معناش اليوم برشا ناس قاعد يتفاعلوا معنا على اللايف فيسبوك نتاعنا ويقولوا لنا تحراوا في اخذ المعلومه نحب نقول لكم بانه تلقاو مقال منشور اليوم الصباح مع 8.6 دقائق على موقع موزايك اف ام بوانيت اختفت منذ اسبوعين عثور على جثه امرأة متونة في منزل مهجور مراسل موزايك فيم في مجندوبة عبد الكريم السلطاني مدنا بالتنسيق من الوحدات الأمنية بكل التفاصيل يقول لك أنه الوحدات الأمنية بجندوبة عثرت على جثة امرأة في العقد الرابع من العمر متونة داخل منزل مهجور
1: في جراج
10: مدينة تحديد في جراج في مدينة جندوبة الشمالية بعد اخفاء عن أنظار دونك للامرأة الله يرحمها الجثة متاحة الديبوي متاحة تم معناها العثور عليه دونك العثور على هذا الجثه نتاعها دونك المعلومه راهي نشرناها على موزايك فيم وفقا لمصادر
0: أمنية، مصادر أيضا معناها لا تقبل أنه اليوم التشكيك فيها. هذا هو دونك حبينا نترحموا على المرحومة أميل ربي يرحمها وينعمها،
1: الصبر
0: غزواني فوالا، ربي يصبر أهلها، ربي إن شاء الله ما يعاودش علينا مثل هالمصائب هذه، وتبقى دائما المرأة الحق لما ينفي بالمرأة. مالوغوزمون معناها في مجتمع ذكوري بحت، في في في في وسط مجتمع اليوم تغيب عليه الثقافة. حتى اليوم رجال الدين، اليوم أنا ندعو اليوم رجال الدين إنه نهار الجمعة هذية على المنابر معناها يدعيوا التوينسة ويدعيوا الناس المصلين كيفاش يجب أن نتعامل مع المرأة، كيفاش يلزم الكلمة اللين، وكيفاش يلزم ما نستعملوش العنف لكن لمادي ولا لفظي. دونك هذية اللي يلزم ويتقال، وهذية هو اللي في صميم ديننا الحنيف.
7: هاشتاج يحكي على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة والعشية.
0: احنا مكملين معاكم بالجود فايبس.
7: جود فايبس،
0: اخترت لكم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في أنا ما فيه.

مرحبا بكم من جديد قبل توب 3 ذكركم 71 و 12000 بعد شويه نلعبوا 1700 دينار كاش من هدايا موزايك اف ام توب 3 اليوم بيلبورد توب 10 نلقاو بوستن في المرتبه الثالثه توب 3 توب 2 في البيلبورد نحكيوا على تشوزن تكساس توب 2 توب 1 جديد تايلر سوفت في سويفت عفوا سوفت تايلر سويفت نلقاها في المرتبة الثانية غنية بيشنت زيرو

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان والحدث المرة هذه يجينا من الجانب العلمي. تونس المرتبة الأولى عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة بنسبة تقارب من 38% من مجموع خريجي تعليم العالي. تونس صدر تصنيف العالمي تتقدم على دول كما ألمانيا الإمارات العربية المتحدة بحسب البيانات والبيانات المنشورة لمؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. بالنسبة لبقية الترتيب نلقاو أوزبكستان في المرتبة الثانية بنسبة 36.7%، بعدها هي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36.4%، في حين جت ألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 35.7%. المؤشر هذا يشمل خريجي اقتصاد متنوعة بين العلوم الطبيعية، رياضيات، الإحصاء، تكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الهندسة، البناء، مقارنة بمجموع خريجي التعليم العالي ككل. الأرقام هذه تبين الوزن الكبير للاقتصاد العلمية والهندسية ضمن منظومة التعليم العالي في تونس. تسلط الضوء أيضا على أهمية الكفاءات المتخرجة في مجالات اللي عندها دور متزايد في تطور التكنولوجيا والابتكار. الرقم هذا يطرح سؤال مهم، كيفاش نجم البلاد تحول رصيد العلم والكفاءات الشابة إلى فرص شغل ومشاريع مبتكرة وقيمة مضافة للاقتصاد؟ لأن النجاح مش كان في صنع الكفاءات بل زاد في توفير الظروف اللي تخليها تبدع وتخدم وتبني مستقبلها في تونس. والحاجة المفرحة بأنه معظمهن فتيات يسون هكا ولي
2: حاجة تفرح، والرقم ما يبقى مهم خاطر ديما يذكرنا أنه عندنا قاعدة بشرية علمية تستحق الاستثمار فيها. والسؤال المطروح يعني بعد التخرج حكينا فيه المرة الأخرى، شنو المسار؟ كيفاش تتحول المعرفة إلى بحث، والبحث إلى منتوج أو خدمة، والمهارة إلى فرصة مهنية محترمة ومدعومة؟ لأنه في التقرير نفسه تونس تحت المرتبة 71 في الابتكار العلمي يشير إلى أنه قاعدة المواهب والبحث ما زالت تحتاج ارتباط أقوى بالمؤسسات والاستثمار وتحويل المعرفة إلى تطبيقات اقتصادية. بالنسبة لي هذا مش تناقض يخلينا نقلوا من إنجاز التكوين، أما سؤال يلزم نخدم عليه. يمكن نكونوا قويين وشاطرين في إعداد الكفاءات، أما الطريق من الجامعة إلى المختبر ولا المؤسسة ما يكونش بنفس القوة. لذلك أتمنى ونسمعوا بشراكات معناها بحث واضحة، تربصات عندها قيمة، مشاريع تخرج تلقى متابعة، تمويل يسمح الفكرة أنه تخرج من تتحرر من الوراق. نفرح ونحتفلوا بالتصدر أكيد، وخاصة كيكونوا أغلبية فتيات، وهذا يزيدنا فخر واعتزاز، لكن أحسن احتفال هو أنه الكفاءات تلقى الدعم والاستيعاب. تكوين العقول مكسب، وتمكينها من العمل والإبداع هو اللي يحول المكسب إلى قوة للبلاد.
1: هذا هو المطلوب اليوم. سونيا يونس، نمشي ونحكي على أهمية اليوم التعليم في تونس، وأهمية أيضا اليوم التعليم العلمي، لأنه بالرغم من إمكانياتنا المتواضعة، لأنه اليوم والحمد لله ما زلنا على الأقل عنا ما نقوله في رواحنا،
3: عنا ما زلنا قويين في على مستوى الرصيد البشري والكفاءات. ما زال فما خيارات الدولة تأسس أو تسهل معناها الولوج إلى مثل مع الاختصاصات هذه في القراية، نظام التعليمي اللي هو بدائل جديدة معناها باش يواكب الاقتصادات العالمية كيف لكن في كل كما كان تحكي سونيا وجب الانتباه إلى الفجوة القادمة اللي هي فجوة هيكلية مقبلة، اللي هي كيفاش تتم الترجمة، كيفاش يتم تحويل هالخبرات هذه والقوة هذه إلى قيمة مضافة، إلى مشاريع، إلى معناها تدخل في سوق الشغل وتكون في مشاريع قائمة. لأنه إذا كان عندك فائض إنتاج شنو باش تعمل به؟ تاكل منه، تعطي منه للجيران، تتصدق منه، في الأخر باش تخلص منه لأنه باش يفسد لك دارك، ما عندكش كنت تخزنه. دونك هذه باش يهزنا الحاجة اللي ديما نعاني منها اللي هي الهجرة. إذا كان أنت عندك الخريجين هالنومبر هذا العدد الكبير مهيمن من الخريجين وأنت تصدرت اللوائح العالمية، أوكي داكور متفاهمين، لكن باش تعمل به؟ السوق نتاعك غير قادر على استيعابه، مشاريعك غير قادر على استيعابه. دونك مطالبين باش نعملوا خطة وطنية مهمة باش ترجم الشيء هذا، باش تحول الشيء هذا، باش تفتح له مجالات أخرى، باش تعاونوا، باش حتى إذا كان مشى لبرا في إطار هجرات منظمة تستفيد منه، مش يمشي كما هو الحال. ونحكي قداش من مرة
1: حاليا
3: بلاش قريب تدفع عليه فلوس باش
1: يمشي. تدفي اليوم يمشي غير هذاك الكل ما تستفدش منه. اليوم أنت المجموعة الوطنية ويحس روحه في بلاده ما عندوش قيمة وما عندوش اعتبار. رأيكم كده؟ كالعادة نكون مطيع على البرج نتاعنا موزي كيفين. مازلنا مكملين معاكم احنا في ساعة ثانية من على كل سين. ذكركم بعد شوية واتساب عجب نقبل الهاتف نتاعنا نعاود نذكروا به 23500 13 23500 13. مرحبا بالمساج نتاعكم الكل. نرحبوا تشويت بمراد ريدي باش تعطينا اخر الاخبار الوطنية والعالمية في موجز الخامسة على الأولى في تونس. بعد هو عندنا موزيكا تعمل كيف عطينا للمرسل.

0: سيتي. قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
1: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وفلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر غولو اسويتو ليلا جامبو دو بلي بعشرة دينارات وثمانمائة وتسعين مليم أكاو ومعاه الثاني بلاش وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
2: مونوبري ديما معك.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
4: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج. قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. قول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا. ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ماهر خضر الرئيس التنفيذي لشبكة الحكمة يعلن خلال لقاء لمنظمة الأعراف حول التمكين الرقمي للمؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي عن إطلاق منصة تونسية جديدة تنطلق من تونس نحو العالم، تهدف إلى مواكبة التحولات الكبرى في عصر الذكاء الاصطناعي وفق تأكيده. وأوضح خضر أن الهدف الأساسي للمنصة هو خدمة المؤسسات من خلال توفير مجموعة متكاملة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات عادة ما تكلف المؤسسات مبالغ طائلة، مؤكدا أن شبكة الحكمة ستوفرها اليوم بشكل مجاني وموحد في منصة واحدة متاحة لجميع المؤسسات.
1: انفستريدرز هي منصة جديدة تونسية الأصل تنطلق من تونس نحو العالم. الهدف متاعنا هو خدمة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي عادة تتكلف أموال كبيرة بالنسبة للمؤسسات. اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصة واحدة يعني تستخدمها المؤسسات. الحاجة الثانية اللي ممكن ربما احنا نعتز بها اللي هي انه المنصة هذه جمع ولا توفق بين أصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس أو من الخارج. حاجة مهمة جدا نركز فيها ومصيب المهم جدا بالنسبة لنا في Invest Traders هو تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاحهم لPFO اللي كانت عادة يعني حاجة تتكلف على المجموعة الوطنية في مسار دراسي كامل، قادرين من خلال مرافقة الشباب هذوما في أنه يرفعوا المشاريع متاحهم إلى على المنصة منصة Invest Traders، ومن خلال منصة Invest Traders يتحصلوا على تمويل سواء كان من داخل تونس في يعني صناديق الاستثمارية اللي مسجلة معنا من داخل تونس أو من خارج تونس. ولهنا يعني ممكن نعالج حتى مسألة أخرى اللي هي مسألة الهجرة. الشباب في بلاده وقاعد في بلاده وقادر أنه يتحصل على تمويل لمشاريعه من خارج تونس من العالم الكل، يدفع ويدعمهم في ذلك الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة في الباك أند في المنصة.
0: سفير كندا بتونس ألكسندر كوفي يبحث فرص تعزيز الاستثمارات.

0: التكنولوجية والصناعات الجوية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن أن رئاسة الحكومة منحتها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وتقوم هذه الطريقة على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء، وهي آلية معتمدة في عدد من الدول الأوروبية وتوفر طريقة بسيطة وشفافة للمساهمة في العمل الاجتماعي. كما تتم هذه العملية دون أي معاليم أو عمولات لفائدة المساحات التجارية المشاركة، حيث يتم تحويل كامل مبالغ التبرعات إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لتوظيفها في برامج دعم الأطفال، ليمتد هذا الترخيص لمدة 13 إلى تاريخ 2 جانفي 2027. في الختام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف عن تحديات معقدة تواجه انتشال جثامين القتلى الفلسطينيين من تحت أنقاض قطاع غزة والتعرف على هويتهم، وحذرت من أن فرص تحديد هوية الضحايا تتضاءل مع مرور الوقت. وفي تصريحات نقلتها شبكة CNN الأمريكية، أوضح المتحدث باسم اللجنة في القدس أن هذه التحديات تتفاقم في ظل الظروف الميدانية والطبية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: دانا ميوزيك على موجات موزيك اف ام 5-4. السلام عليكم الناس كل, مرحبا بكم جديد, مرحبا يونس, مرحبا سونيا, مرحبا أميمة,
1: أهلا وسهلا.
0: يلا ناخذ معاك فكرة على حالة الطرقات تتسويت.
1: مش نبدأ بالمحمدية فوشينا في المروج في شارع شهداء, شارع الفوز, شارع الحبيب ثامر في المروج واحد في المدينة الجديدة, في شارع فيصل ابن عبد العزيز, في رادس, شارع محمد علي, شارع فرحات حشيد, وفي الزهرة زادة في شارع طيب المهدي فما حركة مرورية كبيرة, في سكرة في برج الوزير شرقية 1 و2, في الإكس 2 وشارع محمد البعزيزي فما اختناق مروري كبير, في منوبة في خزندار وسعيدية والدندين فما حركة كبيرة, كيف كيف زادة في باردو في شارع الحبيب بوغاتفا وشارع الحبيب بورقيبة فما اختناق مروري كبير, في العاصمة كيف كيف في الشوارع الرئيسية والنهج المتفرعة منها تشهد كثافة مرورية كبيرة كيما محمد الخامس وشارع طيب المهيري شارع الحبيب بورقيبة. دونك سي سروحكم وطريق السلامة للجميع.
0: سيزين لكم الكل, طريق السلامة للجميع, مرحبا بكم من جديد. هذه على كل سنة حتى للستة, عاود نذكركم 71 متشن ديما على ذمتكم, وبعد شوية الموعد الجديد كالعادة مع رقم على كل سنة واتساب عجب وكالعادة هايتك.
2: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: بادل المرسى يحتضن 32e étape من سيركوي اوفيسيال البادل, اكثر من 20000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر, وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر, وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل مرسى برعايه جيم بوكس, ايس فيغاس, جولدن شيبس, المزرعه, بيتكا, هانس جروي, ايفو سبور, بيك, لايونا, بابولا, اوديليس, فارما فيرا, رياليتي سبورتس, غاديسون بلو, برجر, وموزايك اف ام. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية,
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. نمشي وتتسويت الرقمنا المفزع اليوم في رقم على كل لسان.
3: رقم على كل لسان.
0: مثلا نحكي اليوم على الحرب ضد المخدرات, المخدرات هذه الآفة التي تهدد المجتمع التونسي. ناخذ آخر الحصيلة معك أميمة.
1: 110 صفيحة زطلة, 3 كيلوغرامات من الكوكايين, 25,000 قرص مخدر, وأكثر من 1500 شخص تم إيقافهم في شهر واحد. هذه حصيلة وحدات الحرس الوطني في إطار مكافحة المخدرات خلال شهر سبتمبر اللي فات. أرقام تكشف حجم المجهودات الأمنية في وقت توصل فيه تحركات لمراجعة التشريعات وتعزيز الوقاية من آفة المخدرات. وحسب فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية, العملية هذه أسفرت زيادة على إيقاف 1515 شخص, من بينهم موقوف مطلوب في 52 منشور تفتيش صادر عن هيكل أمنية وقضائية مختلفة, كما تم إيقاف شخص آخر فار من السجن منذ أحداث ثورة صادرة في حقه 5 مناشير تفتيش وعنده حكم قضائي بسجن مدة 30 سنة من أجل ترويج المخدرات. وبالتوازي مع المجهود الأمنية في تونس, تتجه زادة نحو تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات الصادر في 18 مايو 1992, بهدف تطوير آليات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة, خاصة مع تطور نشاطها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واستعمالها لتكنولوجيات الاتصال الحديثة. وفي تصريح إعلامي بتاريخ 10 سبتمبر 2026, أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بالإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني محمد علي الشعيبي توجه تونس نحو مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحدي الجديدة في مكافحة الجرائم هذية. وبخصوص الوقاية, قامت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منذ شهر سبتمبر في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع وزارات أخرى ومؤسسات الإعلام العمومي وعدد من المنظمات وجمعيات الشركة. بين الحجز والإيقافات من جهة ومراجعة القوانين وتعزيز حملات التوعية من جهة أخرى, تتواصل المعركة ضد المخدرات في تونس على أكثر من وجهة, لكن التحدي ما يقفش عن تفكيك الشبكات وحجز المواد المخدرة, بل يشمل زادة حماية الشباب من مخاطر الاستهلاك والترويج وتعزيز الوقاية والتوعية, لأن مقاومة الآفة هذه مسؤولية مشتركة تبدأ بالأمن والقانون صحيح وتكمل بدور العائلة والمدرسة والمجتمع, وهذا الأهم.
0: هذا هو الأهم اليوم. نحيي نساء ورجال الأمن على الخدمة الكبيرة اللي يخدموا فيها, وحدات الحرس الوطني, كافة الفرق حمل السلاح, تحية كبيرة للديوانة زادة, لأنه المحجوزات اللي تعمل فيها الديوانة والحملات هذية متنجم كان تنصب في هذا المجهود الوطني لمكافحة آفة المخدرات. اليوم الرؤية لا يجب أن تكون أمنية فحسب, بل يجب أن تكون أيضا فيها معناها هتنقوله أبعاد أخرى. يونس الفارحي هكا ولا
4: صحيح؟ خلينا نجاوزوا مسألة الإحصائيات وقداش شدوا وقداش حزوا, لأنه حكينا فيها الجمعة اللي فاتت وجمعة اللي قبلها. خلينا نبعد شوي. اللي قاعد صاير توا هو يعبر بشكل ما على خيبات ما بعد الثورة بشكل صريح. الدولة فشلت في إدارة الفئات الهشة, لا هي مدمجة بالكامل ولا هي مقموعة علنا, بالتالي الشباب هذا يفركس على هوية جديدة. السؤال هويتي بمعنى كان طفل هامشي عايش في عايش في حي هامشي معطل عن عمل ما عنده حتى شيء ما عنده حتى معنى خارج عن المعنى وعن السياقات الكل. الانتماء إلى طائفة تزطل بالنسبة ليه بحث عن هوية جديدة.
0: بحث عن هوية جديدة وكذلك
4: يحس روحه منتمي لشيء ما المجتمع ما الطائفة ما. لأنه في نهاية الأمر هالأحياء هذية نحكي مع الأحياء بكلها معناها يعني الشباب اللي قاعد الأحياء المهمشة والمقسية قاعدة تعمل في إنتاج ثقافي جديد يعيد صياغة العلاقة بين الشاب هذا وبين المجتمع وبين الدولة. كأنه التدمير الذاتي اللي يعمل فيه الروح هو رغبة في باش يقول مسألة رمزية باش يقول أنا ضد أنا قاعد مقاوم أنا فعل يعني فعل التدمير الذاتي هو بالحق الآن ولا فعل مقاومة بالنسبة لي يحب يظهر لأنه ملقاه حتى حد يأثروا لأنه كانت قبل ثم مؤسسات تقليدية وطر اجتماعية مثلا كانت المدرسة وكانت العائلة وكان حتى الجامعة كيف كيف وحتى كانت الجمعيات الرياضية وكانت الكشافة وكانت شباب المدرسية كان ثم أطر تخليه تصنع له هوية الآن ما عادش موجودة. دونك هو الآن يبحث عن هوية معناها الروح
0: دونك خلينا أخرى هو بيدو ليفري لويميم معناها اليوم احنا هو معناها ما فما حتى شيء اليوم يخليه يشوف الضوابط نتاعو يحدد له الهوية نتاعو يحدد له
4: ثم منظومة قيمية جديدة
0: قيمية معناها ما هي ستخدي منظومة قيمية معناها غياب القيمة اليوم احنا
4: صحيح
0: احنا ديما نقولوا احنا نقولوا ديما نقولوا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة اليوم انه هذه الجنراسيون هذية بدون هوية بدون تقريبا انتماء ما هيش وطنية راه ما نحبوش معناها ما نيش قاعدين نسبوا فيكم راه انتم تقعدوا بناتنا وولادنا
4: وتعيش حالة من الهشاشة المزمنة
0: اكزاكتومون فما برشا فراجيليتي وزيد فوق هذاك الكل غياب اليوم لمن يعطي المثل. شكون يعطي المثل؟ الشباب اليوم اللي يستهلك اليوم يكونسومي معناها تقول انت لأقل من 30 سنة هذا الشباب اللي عاش في أجواء مشحونة حل عينيه وهو مراهق على تكسير كل ما هو مبادئ تكسير كل ما هو دولة استقالة زادة من الدولة على خطر الدولة زادة في وقت معين كيف كيف معناها سيبة الماء على البطيخ مش نبدأ واضحين معناها لسنوات وسنوات
4: ما كانش عندها القدرة
0: ما كانش عندها القدرة معناها كلها مو احنا مهبولة وزغرتولها في ذنها ولا ليه مثل تونسي قديم احنا ذيك الشعب التونسي قالوا ثورة والناس الكل مشيت وأسمعني وتخمرت وولد كعكيشة معناها عرفتك اللي قيدوهم بسلسل ويبدأوا هما يمشيوا من البلاصة للبلاصة معناها ذيك المشكلة الكبيرة إنه أنا بيردو أوسي لي فوندامونتال
4: فما حاجة بسيطة بالكل كنت تسأل التوا الشباب ذا يقول لك عنده ثم كلام معروف اللي هي من كلمة الشيخة مثلا نشوة سعادة يحاول هو يختنس يسرق لحظات من السعادة والنشوة والفرح والشيخة اللي يستحيل يلقاها في الدنيا دونك سرقه قاعد يسرق من الواقع يعني يسرق من الموجود مخاطر
5: هارب من الواقع
4: مش لاقيها في الدنيا
0: هارب
5: وفما استقاله اللي قلت عليها فما استقاله العائله زيد مش كلهم
4: صحيت
5: خاطر الفئه ذي مهم فئه كبيره اللي حكيت عليها اللي هي هاربه واللي ما عندهاش هويه واللي تعتبر روحها تنتمي للاغلبيه واللي هي احنا معاكم لكن فما زاد فيها أخرى اللي هي ضحية استقالة العائلات لأن يعني العائلة ما تلوش على أولادها يصرفوا بفلوس مهولة ويسهروا ومدولهم المفاتح الكراهب ومدولهم الإمكانيات الكل وما يسأل عليهم حتى حد استقالة العائلة أن ندق ديما بيحدا نقول العائلة ويني وكيفاش ما تلاحظش لأنه هو الصغير ذيك ما مش في لحظة هو ولا مدمن هو بشوية بشوية سهرية الفلوس اللي برشا كان العائلة ما تسألش أذيك هو بيتو ضحية استقالة عائلته الطفل
4: فما يا سونيا قبل الأطر الاجتماعية متتواصلة في بعضها قبل حتى إذا كان ما فقدش العائلة كيمشي الكشافة القائد متاعه يفيق فيه يقول بوه كيمشي المدرسة المعلم متاعه يفيق بيه يقول البوه وكيمشي اللي يصلي اللي في الجامعة ولا حد
0: يشتق بيه الجمعية الرياضية
4: غياب التواصل زادة هذي
0: يعني هو غياب التواصل حتى وسط العائلة اليوم راهو زادة كيف كيف وولدك معناه كل ما يجمعك بيه انه اعطيني الكرني ولا البولتان قديش جبت إلى ما آخر ذلك ما تشكيوش منك وقديش أنت تنجم تعطيه فلوس فقط. معناها اليوم كانت تتسائل اليوم مع معظم العائلات ما عاش تقعد على طاولة واحدة مرة على الأقل في النهار باش تاخذ وتعطي مع بعضها باش تحكي باش تشوف شو نقصها شي زيدها. غياب الثقة اليوم بين الأم وولدها وبين البو بنته معناها باش نبداو واضحين مو ديما جينيرالمون تلقى الولاد قريب من أمه أكثر والبو
4: وتخبي عليه أمه وتخبي عليه فلوس بالسرقة
0: اكزاكتومون وكان حست بيه فوالا كان حست بيه معناها حتى حادة على الطريق هكا وليد مثال شاما طفلة لا واضح ولا هذا يزداد في التربية نتاعنا. دونك اليوم بالحق مشاكل كبيرة مشاكل نتاع إهمال مشاكل تخلي اليوم الشباب هذايا فوق هذاك الكل زاد ما نجموش ننكروا زاد اليوم انه حتى في الدراما نتاعنا عطينا تصويرة جميلة
5: بطولية
0: للي زطل وللي كونسومي واللي معناها وليس أدل من الموديل تاع ولاد مفيدة معناها اللي هما بالحق معناها شفت فيديو اليوم النسيم تحية كبيرة ليه الممثل اللي يتكلم يقول أنا ندمت اللي معناه انسقت في مسألة المخدرات وندمت اللي مثلت الدور هذاك على خاطر الدور هذاك اللي يعطي تصويرة متاع أنه الوليد كي تكيف معناه ولا كي كونسومي حاجة يولي هو الجارح
1: زينوها
0: زينوها
4: شوف ثم مجتمعات محصنة ما تأثرش فيها مسلسل ولا فيلم ولكن اسكو شو مش نحكيه في المسلسلات ولا فيلم زمان نحكيه في شيء ذا
0: نحكيه في هذاك
4: ولا المشكلة في المقاربة اللي من خلالها تعمل
0: تم الطرح
4: صحيح
0: هي في المقارنة هذه سونيا أنت تحس اليوم إنه معناها طريقة اليوم المحاربة معناها والحرب هذه اللي يلزمها تكون بدون هوادة على المخدرات يلزمها تكون أيضا إعلامية يلزمها تكون أيضا في المجتمع يلزمها نخدمه في العمق بالتوازي مع الخدمة الأمنية
5: بتبيع أحسن هي مقاربة كاملة يعني فما مسارات كلها تمشي مع بعضها يعني مواجهة شبكة الترويج الوقاية قبل التورط في الإدمان وكما كنا نحكي ومعنى انه واجب الاشعار يزمك انت تنصح يزمك انت مش الجار مهموش المعلم مهموش الاستاذ مهموش الولي مهموش الزميل مهموش وزاد امكان العلاج لمن يحتاجه
0: هذا هو مشكلة العلاج ذا اليوم هي مشكلة كبيرة
5: بالضبط نجفوا المنابع انا نفرح انه هما انه الحرب ذي مش تقف مش نفحة تو
0: هكا مش افمير
5: لا يعني يعني
0: يزم تكون
5: بالضبط يزم تتواصل الحرب ذي خطر بالحق منا وحش فتاك قاعد يفتك بأجيال كاملة دونك لكن في المقابل يلزم إمكان العلاج راو اللي تورط واللي كان ضحية واللي جرب مرة واللي مرتين واللي أدمن دجا يلزم نمكنوهم من العلاج والعائلات زادة كيف تحتاج توعية أكثر خاصة إذا حست أو شكت لازم تعرف شنو الخدمات المتاحة للعائلة وين يتوجهوا وكيفاش يتصرفوا نحبوا معناها الطريقة ذي نقطعوا طريق الترويج ونحلوا طريق باب المساعدة والعلاج والوقاية
0: لأنه الأرقام تتكلم بنفسها تعود حطنا الفيديو تعمل مزية صديقتنا لبنى وميما تعمل مزية عود ذكرنا أيضا بكميات المحجوزة معناها هنا وأيضا وين وصلت العمليات هذه متاع المداهمات
1: ذكروا أنه هذه كل في شهر واحد نحكيه على شهر سبتمبر كهو اللي تم حجز فيه أكثر من 110 صفيحة زطلة 3 كيلوغرامات كوكايين 25 ألف قرص مخدر وأكثر من 1515 شخص من بينهم موقوف ومطلوب فيه 52 منشور تفتيش صادر عن هيكل أمنية وقضائية مختلفة وتم إيقاف زيادة شخص آخر اللي هرب من الحبس في أحداث الثورة صادر في حقه 5 مناشير تفتيش وعنده حكم قضائي بسجن مدة 30 سنة من أجل ترويج المخدرات دونك ديجا الأرقام وحدها كافية وتوري حجم الخطر اللي قاعد يعيشه شبابنا شوف قديش من حربوشة 25 ألف قرص مخدر يعني 25 ألف شاب اللي نجم ياخو حربوشة نحكيه على 110 صفيحة زطلة اللي قديش تتقسم وقديش من شاب ينجم يتكيف سيجار وزطلة نحكيه على 3 كيلوغرامات من الكوكايين اللي كان كتقسم كل جرام هذيك شنو تنجم تعدي لفهم تاعها وكل مهم ثلاثة مع بعضهم نحكيه على الكونسوماسيون هذية متاع المواد المخدرة شنية العبد ينجم يعمل كيف يخلط المواد هذية كل مع بعضها دونك نحكيه على جرائم بشعة برش
0: جرائم بشعة برش
5: حر
0: هذا قال آخر فيض المغمر معناه مازال وما خفيك كان أعظم تحية كبيرة كبيرة لوحدة الحرس الوطني لكل إنسان اليوم منخرط في هذه الحرب، الحرب دون هواد اليوم على آفة المخدرات.
3: رقم على كل لسان، على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة العشية.
0: احنا مكملين معكم في على كل سين حتى للستة امتع العشية. تو تسويت الموعد بش يكون مع الموسيقى شوي، خلنا نسمعكم هيدر وجاكا.
6: مغرم يا ليلي يا ليلي، مغرم يا ليلي بسهر الليل.
7: راغب علامة بتونس، في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة.
6: قلبي عاشقها
7: وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بوانتين.
6: اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
7: بمساهمة أجيل أمين بانك، تونس باي، نوفالير وموزيك فيم.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية.
1: هذه على كل لسان، واليوم في على كل لسان عندي ليكم أنونس تعمل 66 كيف أنت اللي تسمع فيها توا على موجات موزايك فام. نحب نقول لك بأنه الناس الكل نستناو في العيد ميلاد متاع جيان. اي نعم، نحكيه على عيد ميلاد جيان، وما أدراك ما عيد ميلاد جيان. مع جيان 21 سنة كلها إدليل كدوات هبال اللي ما يخطروش على حتى بال. اي نعم، ما هو جيان يمدللنا او كوتيديان ولا إدليل يا سيدي في العيد ميلاد باش يزيد أكثر وأكثر. كالعادة جيان يزيد يدللنا بالفاريات وبرشة برشة برشة كدوات، إن شاء الله يكونوا أنتم من نصيبكم. كيفاش نشارك يا عمي حسن؟ خويا نقول لك أنا وللا العزيزة بالمناسبة السعيدة هذية نحطوا على ذمتكم حتى الواحد نوفمبر أن غران جو. ينعم أن غران جو باش تعيشوا معاه فرحة العيد ميلاد امتاع جيان يمدللنا. نربحوكم برشا كدوات، شد روحك من توا. نقول لكم بأنه الكدوات هذية هي كدوات هبال في هبال. شد عندك أربعة فواياجات لتركيا. إيه نعم، أربعة فواياجات لتركيا، نلقاو زوز موتورات إلكتريك، نلقاو زي تليفونات دي اس 26 يعملوا الكيف، ولا كرهبة ولا اثنين ولا ثلاثة، إنما أربعة كراهب إلكتريك كاملين. وفوق هذي الكل بمناسبة العيد ميلاد 21 عنا لكم 40 مليون فلوس في الكارت فيد امتاع جيان. ونقول لكم بأنه الحقيقة الكادوات هذية وكادوات أخرى زي كيف يستنوا فيكم كادوات دو فالور. صحة للي بش يربح في العيد ميلاد 21 امتاع جيان، بش تشاركوا وتكونوا من الربحين. سهل برشا برشا برشا، ركز معي انت اللي تحب تربح الكادوات اللي سميتهم لكم وكادوات أخرى كدوات أخرين. نقول لك وقت اللي تمشي تقضي من جيان يكفي انك تسكاني الكارت فيد متاعك متاع جيان. وين نسكانيها يا سي حسن؟ تسكانيها في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم في اللي زيبير مارشي جيان. اي نعم، تو سامبلمون هذه اللعبة متاعنا، عنا الكارت فيد متاعنا متاع جيان. ما عندكش الكارتة مفهمة حتى مشكل، سابخون دو مينوت تمشي لك الديسك هذاك الموجود لك البيرو هذاك وتقولها عسلمة مدام عسلمة منسو، نحب نعمل كارت فيد نتاع جيان. وبالوقت تكون عندك الكارت فيد وهكاك تسكاني ديريكتومون في لي بورن اللي موجودين واللي موجودين على ذمتكم في لي سوبر مارشي جيان، وتشيخوا بدلال وتدخلوا اوتوماتيكمون في القرعه، وان شاء الله تكونوا انتم من الربحين ومن الفايزين حتى الواحد نوفمبر في لو غران جو. كيف ما قلت لكم بمناسبه العيد ميلاد 21 امتاع جيان، ان شاء الله تكونوا من الربحين. من اللي نقول نحب نقول لكم من توا امشيوا الاقرب جيان بحذاكم، شاركوا في لو غران جو، عيشوا فرحه العيد ميلاد 21. برشا افاريات برشا ربح برشا كادوات يستنوا فيكم حتى الواحد نوفمبر 2026. عملوا طلة زاد على لي ريزو سوسيو نتاع جيان وين تلقاو برشا دلال وبرشا افاريات تعمل 66 كيف بمناسبه العيد ميلاد 21 لجيان. وما ننساوش ديما جيان يشنو يمدللنا، جيون يمدللنا في عيد ميلاده الحادي والعشرين.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية.
1: السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم جديد في على كل لسان 71113. بعد شوية نشوفوا شكون باش يكون معنا سعيد ولا سعيد العاد يربح معنا الفلوس. بعد شوية 71113، مرحبا بكم وين ما كنتوا الناس الكل لأحباء التكنولوجيا. هذا موعدكم اليومي في هاي تيك على موجة موزايك فما.
2: عسلمة، get ready with me 20 لان and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: هذا موعد جديد مع هاي تيك. اهلا وسهلا بكم ناس كل. شركه ميتا اعلنت على جينيراسيون جديده من الانتيليجنس ارتيفيسيال نتاعها اسمها ميوز ووندر، ومعها زاد فما فيرسيون اخرى اقوى اسمها ميوز ووندر فول. وبالنسبه لي دو موديل هذوما طورتهم الشركه باش يكونوا موجهين بالاساس للزاجون ايا بالنسبه للاستعمال الشخصي والاستعمال المهني. شركه ميتا تحب الموديلات هذوما انها تنافس مباشره اوبن اي اي وانثروبيك خاصه في المهام المعقده طويلة كما مثلا كيفاش يفهموا الكونترا، تحليل المسائل المالية وإلا بعض الاستعمالات في الصحة، وزادة الكودينج والديفلوبون بتاع الابليكاسيون. الشركة قالت انه فما زوز ميزات مهمين بالنسبة لميوز ووندر ووندر فول. الحاجة الأولانية هي اكتيف ميموري، تخلي الانتيجنس ارتيفيسيال تتفكر المعلومات والبريفيرانس المهمة متاع المستخدم بين المحادثات، يعني وقت تحكي معه اليوم وتحكي معه المرة الجاية ما ينساش شنو قلت له في المرة الأولى. الحاجة الثانية اسمها اكتيف فوكس، وتخلي لاجون يواصل يخدم على الوبجيكتيف متاعه، يبدل الطريقة إذا كان يلقى مشكلة، يصلح لديفو وإلا الأخطاء، وما يوقفش إذا كان يلقى أوبستاكل قدامه. من بين الحاجات الأخرى زادة اللي موجودة في الخدمة الجديدة متاع شركة ميتا هو أنه الموديلات هذوما يعتمدوا على ديفينيتر متاع كونتكست توصل للمليون توكنز، ما يسمح لها تتعامل مع كميات كبيرة برشا من الداتا، من تكست وإلا دي دوكيومون وإلا معلومات في نفس التاش. وشركة ميتا قالت أنها بالنسبة لميوز ووندرفول وصل لمستوى لموديل المتقدمين متاع أوبن إي آي وأنثروبيك من حيث البنشمارك، خاصة في الكودينج وإلا الريزونمون، طريقة التفكير، وخاصة زادة للتاش أجنتيك. أما فما بعض الاختبارات المستقلة اللي صارت تعطي صورة نجم قولوا فيها أكثر توازن. الفيرسيون اللي حكيت عليها ميتا وقالت أنها فوت أوبن إي آي وأنثروبيك جي في مستوى الموديل هذوما، لكن ما هيش هي الأولى ديما في التست. ميتا زادة حكيت على الاستعمالات وحكيت على السيكوريتي، وقالت أنه الأساس بالنسبة للخدمة متاع الدو موديل هذوما هو حماية المعلومات الشخصية، خاصة أنه لجان بيرسونيل ينجم يوصل للميساج والكالندري والدوكيومون متاع المستخدم، والموديلات الجدد هذوما معمولين باش يقلوا من كشف البيانات الخاصة بالمستعملين، وتقاوم زادة الاستعمالات اللي سميتهم هي استعمالات خبيثة. بون حكاية كيما هكاية تحكي عليها شركة ميتا، يعني فما برشا نقاط استفهام بالنسبة للموضوع هذا ميتا والخصوصية. نيوز ووندر متاح للديفلوبور على ميتا موديل API وإلى ميوز كود، وميوز ووندر فول متوفر للمشتركين في ميوز كود. وشركة ميتا ناوية أنها تدخل بشوية بشوية ووندر تدريجيا في الأجنب تاعها ميوز اللي لانسيته منذ أسابيع، عمل ضجة كبيرة ياسر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. البداية قالت بشكون مع المشتركين. ميتا كما قلت لكم كنا نظن أنها خرجت من السباق بالنسبة للذكاء الاصطناعي بعد الغيبة بالنسبة للميزاجور متاع لما منذ 2025، لكن الشركة رجعت بقوة عن طريق خدمة تعتمد على التجربة أجنتيك، كسسوا بالنسبة للمستعمل العادي وإلا بالنسبة للمهنيين. ويظهر ياسر أنه ميتا مشي في ثنية بشكون في العام الجاي لاعب أساسي بالنسبة للذكاء الاصطناعي قدام أوبن إي آي وأنثروبيك وجوجل. اليوم ماضي ساعتين شركة أبل عملت ليفن موم تاعها الثاني بالنسبة للرونتري متاع 2026-2027، ويلكم هوم، هذا هو اسم ليفن موم. وويلكم هوم هو ليفن موم اللي ركز على سمارت هوم. شركة أبل أعلنت على 3 برودوي. البرودوي الأولاني هو برودوي جديد وحكينا عليه برشا مرات قبل، خرجت الأخبار الأولانية اللي تحكي على البرودوي هذي منذ أواخر 2024. أبل أعلنت على الهوم فيو، نجم قولوا الهوم فيو هو آيباد في أوبرلور، ولا نجم قولوا زادا هو عبارة على هوم بود في أنيكرون. المهم هو أنه هوم فيو يعتمد على تجربة جديدة بالنسبة لشركة أبل، بما أنه فيها أنيكرون دو 7 بوس، أنيكرون ليكيد ريتينا ومربوط كيف قلت لكم كأنها يونيتي سنترال صغيرة، ولا أنه ما فيها حد شيء إلا الأوبرلور اللي ظهر، وفيها انتراكسيون كبيرة ياسر مع الايفون واليونيفير كامل متاع شركة أبل. تلقى بقاتها في كوجينة ولا في الصالة ولا في أي بقعة في الدار، مع تجاوب مع كل ما هو كونكتي بالنسبة للدار، كاميرا سيرفيونس وإلا الضوء وإلا البريزيت وإلا التليفونات ولا الترموستا ولا السيرور متاع الباب. على كل حال كل شيء ينجم يكون واضح ويتعامل معاه الهوم فيو بطبيعة كما قلت لكم، مع بقية ليزوبجي كل اللي تعتمد عليهم أبل، الأبل ووتش وإلا الايفون. الحاجة الثانية هو أنه أبل أعلنت على هوم بود هومبود ميني جديد. الهومبود ميني يجي بشكل مختلف بالنسبة للكونفيغوراسيون بارابور الهومبود ميني القديم. وابل زادة عملت ميزاجور للابل تي في، ابل تي في 4K، ومع استعملت قاعدة تخدم عليهم شركة ابل منذ سنوات بالنسبة لتطوير الابل تي في والونيفير متاحة بالنسبة للتلفزة وكل ما يدور في الابل تي في اللي ولدت مش فقط تصلح كان للفرجة كو حتى للجيمينج. هذا بالنسبة لهاي تيك. اليوم هاي تيك تقع على سيت بتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
0: روح تربح
1: روح تربح على موجة موزايك اف ام. اليوم عن 1700 دينار كاش من هذا موزايك اف ام في الكنيوتا. ستأسل في الثقافة العامة نبدأ نلعب على 200 دينار وبعدها هي نكبروا في الكنيوتا. كل مرة معنا مدام هاجر نور الدين موظفة من ريانا. عسلامة لهاجر. أهلا وسهلا.
5: عسلامة عسلامة
1: لبس عليك وطيبة لله. الحمد لله
5: الحمد لله.
1: شنية الأمور شنحوي لريانا؟
5: صافا صافا
1: فما نوار فما ورد كالعادة
5: كالعادة
1: خيط خيبيا اي لله. نبدأ أسأل سهلين مهلين وش نفرح بيك اليوم مديم هالابتسامة هي الجميلة وجايتنا من مدينة الورود. يلا نبدأ واحد اثنين ثلاثة جو. كملي المثل هذية. لو كان أرينا فيها بحر
5: ما يدخل حد للقبر.
1: هذا مثل قديم مزيان برش. هذا ديجا بونيوس. شكون تقدم برنامج فورام على موجات موزيكي فهم؟
5: أمينة بندو.
1: أمينة بندو ممتاز. أي. جدا مدام. شنية أي. عاصمة الفلبين؟ بالميم تبدأ. هاي هاي قل لازم قولك باس. قولي باس نتعدي واليوم بعد هاي
5: في على ترتوش تلفين
1: يسير شان الوقت عنا. شكون الكاتب التونسي اللي كتب رواية أسد معروف عدد ذي؟
5: المسعدي.
1: محمود المسعدي. جاوبت على ثلاثة أسئلة من نقول لك أنا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هذه موزايك اف ام. إن شاء الله تصرفهم في الخير يا للا. ما شاء الله عليك. تحية ليك. وأنا من خلال المثل هذا حبيت نحييك أنت وأهلنا في أريانا. أخونا خالد قطاد زدك في كيف سكن في أريانا وقرأ في ليسي أريانا وأريانا الجميلة. وإن شاء الله ترجع أريانا أشب أكثر وأكثر. عشكون تحب تسلم على هجري؟
5: والله نحب نسلم على بنتي
1: ربي فضل.
5: فضلها ما زالت تخرجت انجينيور
1: ما شاء الله. هي ان شاء الله تفرح بها يا لله. ايوه الف مبروك. هذه الفرحه الكبيره راهي بتاعت التخرج راهي ان شاء الله تشوف في اعلى المراتب ان شاء الله وبعد في فرحتها ان شاء الله يا ربي.
5: ان شاء الله يا ربي عايشك يا حسن وعلى ماما ربي يفضل هي ان شاء الله.
1: ربي يفضل والدتك. تحيه لها وتحيه لخوك زيدا. تحييك برشا والمسيو زيدا كيف كيف. ربي يفضلك يا هجره يا باهيه. تحيه للعائله الكل. شكرا ليك. تحيه ليك هجر نور الدين. نورتنا اليوم من ولايه اريانا. تسمعوا فينا على 94.9 FM.

0: فول اتش دي.
1: فول اتش دي كل مره نقترح عليكم فيلم مسلسل كتاب كل مره حويجه حكايه فيلم غنائي، كل مره نحاولوا نهزوكم الموند والثقافه. اليوم بايك وميمه في فول اتش دي هكا ورلي
2: بشبدلنا خالد
1: قبل بشبدلنا سي خالد. يلا جو
3: في حاجه.
4: تفتكر الدكتور مجدي يعقوب بيصحى الساعه كام؟
3: ايه السؤال ده؟
4: بلاش الدكتور مجدي يعقوب، ابن سينا كان بيصحى الساعه كام على الساعه الرمليه بتاعته؟
3: ما عرفتش مجدي يعقوب على الساعه العاديه. بابا حعرف ابن سينا على الساعه الرمليه؟
4: كانوا بيصحوا الساعه كام؟
3: بيصحوا 7 حبيبي.
4: ايوه، ودلوقتي 7:10. ايه، مش المفروض النهارده تصحى بدري عشان تروح تستلم التكليف بتاعك؟ مش ده اليوم اللي احنا بنستناه من زمان؟ خلاص يا عاطف، خلاص هتبقى دكتور وتكشف على العيانين.
3: بص يا بابا، انا مش هبدا شغل النهارده، انا مجرد بس هعرف مكان التكليف يعني يا حبيبي.
4: ايوه، ما يلا برضه عشان تعرف. مش خايف تتاخر؟
3: اتاخر على ايه؟ اتاخر على ايه؟ في حاجه بتفتح الساعه 7 يا بابا؟ انا اسف يا حبيبي، انا اسف ان اتاخرت 10 دقايق عن ميعاد ابن سينا، انا اسف.
4: من هنا ورايح المفروض تصحى بدري، السهر قدام المسلسلات وبرامج الكوره ده مش هيفيد المرضى بحاجه. يلا قوم، يلا خد تمرينك، خد دشك، خد ديلك في اسنانك، واجري شوف تكليفك فين. يلا
2: اليوم مش نحكيه على مسلسل مصري كوميديا، ما مش أي كوميديا، كوميديا تضحكك وفي نفس الوقت خليك تخمم. هو مسلسل بالتو من بطولة الممثل عصام عمر. المسلسل يحكينا على طبيب شاب يتعين في وحدة صحية في الأرياف، يلقى روحه فجأة قدام برشا مسؤوليات ومواقف ما كانش متوقعها. من غادي تبدأ الأحداث طريفة والمواقف المضحكة اللي تخلينا نضحك معاها، مزيدا نكتشفوا جوانب مهمة من الواقع اللي نجموا يعيشوها الناس الكل في حياتهم اليومية. اللي يميز المسلسل هذا هو إنه ما يعتمدش على الضحك كهو، بل يطرح مواضيع مهمة، كيفاش المسؤولية في الخدمة، صعوبات اللي نجم يواجهها الإنسان في بداية حياته المهنية، وأهمية التعامل مع الناس بالصبر والتفاهم. من خلال شخصية الطبيب الشاب هذا نفهموا أن الإنسان مش لازم يكون كامل من الأول، أما المهم أنه يتعلم من أخطائه، يتحمل مسؤولياته، ويحاول ديما يكون أحسن فيرسيون من اللي كان عليها. الرسالة اللي وصل هنا المسلسل هي أنه الكوميديا تنجم تكون وسيلة باش نفهم واقعنا، نشوفوا مشاكلنا بطريقة مختلفة، خاطر ساعات الضحكة تخبي وراها حقيقة تستحق أنه نقفوا عندها ونتأملها. مسلسل بالتو يثبت لنا أن العمل الفني ناجح مش كان اللي يضحك الجمهور، بل زاد اللي يخليه يخرج بفكره، بعبره، بنظره مختلفه للحياه. هذيك علاش كنت حابه تفرجوا على العمل هذايا اللي يجمع بين الضحك والمعنى. بالتو ينجم يكون اختيار يستحق المشاهده. المسلسل خرج سنه 2023، يتكون من 10 حلقات من اخراج عمر المهندس وتاليف احمد عاطف فياض. تلقاه زاده على منصه واتشت، وتلقاه زاده على سيت الكل. كان تدخلوا على الجوجل وتكتبوا مسلسل بالتو. الحلقه ماهيش طويله برشا، دونك 30 دقيقه تنجموا تتفرجوا فيها، خاصه نحن جايين على ويكاند هاكو، حطوه في الليست دو هكاك، تنجموا تفرجوا فيه اون فامي، خاصة انه مسلسل معناتها عائلي بامتياز ويضحك او ميم طون.
1: باهي باش تنزيدو على التودو ليست نتاعنا ونتفرجوا في بالتو الويكاند هذا، علاش لا؟ ما عرفتش تفرج فيه ولا لا سونيا؟ معناها من المسلسلات اللي مضاربين ابارامون، دونك هذاك علاش. دونك بالتو باهي يستحق وميم قالت لك مزيان ويستحق، معناها عندي ثقة في الذوق نتاعك. كذا هو كل مرة نقترح عليكم مع حميجة، تنشوفوا الايمات الجاية يقترحوا علينا كالعادة يونس وسونيا مقترحة نتاعهم الجميلة والجميلة جدا. توما زدك كيف كتبونا قولونا شنو ما المقترحات اللي تحبونا نحكي لكم عليهم في فول اتش دي، الموعد اليومي اللي جدد ديما في على كل سن في المقيد هذي
0: فول اتش دي على كل سن من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متعشية.
1: هكا نخت معكم اللفان دو على كل سين لليوم 3/13/2026. نشكر ليكيب الكل، مرسي يونس الفرحي، مرسي أميم علي، مرسي سونيا اليونسي، شكرا ليك، شكرا ليك لبنى السريعة كنت معنا في الإخراج الرقمي، شكرا لصديقنا شيكر كان معنا في ستوندار، واستقبل كل محبة تليفونك على 71-113-1000. مرسي بكو خالد قتال كان معنا في الإخراج. مش نعطيكم فكرة على برامجنا شوية آخر، الموعد اليومي يتجدد مع ريكاب سبور مع حيدر شيرني، وأيضا ليكرونيكور دو موزيك فهم عودة على أبرز المستجدات على الساحة الرياضية التونسية. شوي خرج ده كيف كيف الموعد يكون مع سامي الحامي، أخبار الثقافة منذ الثقافة جديد الفن نلقاوه في كولتور بلوس، الموعد اليومي من 7-8 متاع الليل، من 8-9 نسمعوا شيكر بسبيس وضيوف أيضا خارجين على المعطيات كيف ما يتقال. في واحد من الناس كل مرة ندقوا باب من معناها من أبواب الاختصاصات وأيضا المجالات. وبعد هي السهرية تكون مع زميلنا المتميز يسري أجديدي. أنا حسن الهمالي يقولكم في أمان الله. خليكم تتويت آخر أخبار تونس والعالم في موجز السادسة مع مراد الدريدي. بعد هي آخر الأخبار الرياضية جينا في سبور إكسبريس على الأولى في تونس. فاتكم أي حاجة تلقاوها على موقعنا mosaicfm.net وإلا تلقاوها زيدة كيف كيف على الصفحة متاعنا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. قبل غدوة إن شاء الله باش نختموا أذيك كوت كور هذه بوثينة النابولي غنية حلوة ياسر دوليشة فنية تعمل الكيف أدمان إن شاء الله.

0: صفتين جديد ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
1: شنو من غير حتى افونس؟
0: اي نعم، زيرو من لي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
2: تدلل
3: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. 4 كراهب إلكتريك بوكس، 2 موتورات إلكتريك، 4 فواياجات لتركيا، وديزيس 26 وبرشة كادوات هبال. مالا من اليوم حتى 1 نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية صغيرات. ملا امشي لأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
6: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. البنك التونسي للتضامن يعلن اليوم الثلاثاء عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفص وقابسة في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار السداد للموسم الفلاحي 2026-2027. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. المكلف بالبرامج في مؤسسة كوريدا ليراور سليم جواد يؤكد أن خيارات المؤسسات التونسية في مسار الذكاء الصناعي أصبح مسألة لا تقبل التأجيل، باعتبار أن المؤسسة اليوم مطالبة بأن تعيش في قلب التحولات العالمية. ووضح جواد أن الذكاء الصناعي يجب أن ينظر إليه كفرصة حقيقية، داعيا المؤسسات إلى استغلال هذه الفرصة من خلال إعداد استراتيجيتها الخاصة لما يوفره من أدوات تمكن العامل داخل المؤسسة من تطوير أدائه والارتقاء مؤسستي.
8: البيئة هي فرصة، لازم تستغلوا الفرصة هذية كمؤسسة، وفاش تستغلها باش تعمل الانفستيسمون في البيرسونيل متاعها، على خاطر تنجم اترافير البيئة تمكن الهيومان اللي هو او سنتر اللي هو اللي يشتغل في المؤسسة باش يتمكن بالأدوات اللي تخليه قدم المؤسسة متاعه. وإحنا عملنا تكوين للمؤسسات في عام 2024 على البيئة، وقتها ما كانش يونيكمون المؤسسات، كانت حتى العاملين في منظمة لوتيكا. دونك دوكو احنا ديما كنا نحاول نكونوا سباقين، نحاول افيك الشركاء نتاعنا اللي نحبذوا نقدموا بالمؤسسات التونسية. هي لادوبسيون، وكاين واحد اللي هو مجبور باش يساهم، مجبور خاطر كل شيء جاي بسرعة. اوك لازم تكون مقتنع، والاقتناع ما يكونش اقتناع هكاك، لازم تشارك لي ديسيدور اللي هما اللي يحكموا في المؤسسة والعاملين اللي هما اللي باش يخرجوا وبطاقات كان ما يبدأوش عندهم الموتيفاسيون.
7: لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني لجهاد الأقاليم تخصص اجتماعها اليوم الثلاثاء لمتابعة النظر في الملفات ذات الصلة بالخدمات العمومية والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار دورها في تقييم السياسات والبرامج الحكومية واستجابتها لمشاغل المواطنين. وأعضاء اللجنة يؤكدون أهمية اضطلاعهم بمسؤولياتهم في دراسة الملفات ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات العمومية عبر التقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع والوقوف على الصعوبات التي تعترضها، استنادا إلى معطيات دقيقة تساعد على تشخيص الإشكاليات المطروحة وصياغة التوصيات الكفيلة بتحسين أداء المرافق العمومية في القطاعات الحيوية، أساسا منها الصحة والتربية والنقل والتجهيز والإسكان والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة. في أخبار العالم، مجلس الوزراء السعودي يعلن اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن جماعة أنصار الله الحوثيين ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة.

0: لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
1: اريدو طور عالمك
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشراتنا الرياضية البداية ببلاغة ترجي الرياضي التونسي اللي أصدر منذ دقائق في خصوص مباراة الفريق ضد السويح الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية ترجي يلعب نهار الأحد 6 متاع العشية في ملعب مصراتة دونك نهار الأحد 6 متاع العشية في مصراتة يواجه نادي السويح الليبي ومباراة هذه باش تم نقل على ليبيا الرياضية مبدئيا في انتظار قنوات أخرى يمكن نقولها لكن الجديدة هو كون الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ قال فيه كون بمثابة المباراة هذه يعني ما حصل سابقا في بعض التنقلات تقرر عدم قبول ورفض عدد التذاكر التي تم تخصيصها لأنصاره من قبل الفريق الضيف يحكي على السويح الليبي وقال ترجي في بيانه كان العدد ذي إذ يعد قانونيا بالرجوع إلى لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تفسر عليش قانوني لأنه لا يلبي حاجيات جماهيرنا العريضة المتعودة على مصاحبة الفريق ولا يمكن من ولا يمكن من ضمان مبدأ المساواة بينها في فرص الحضور وذلك نظرا للطاقة الاستيعابية المحدودة لملعب مصراتة بالنسبة للترجي التونسي قال أنه لا يتحمل مسؤولية أي تنقل أي من أحبائه إلى ليبيا لحضور مباراة عبر وكالات أصفار أو بطريقة فردية وأن كل عملية تنقل تم في الإطار ذي تكون على مسؤولية أصحابها والجهات المنظمة لها ويجدد الترجي اعتزازه بجماهيره الوفية. علاش الترجي قال قانوني الأمر ذي لأنه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقول كونه 5% فقط من طاقة استيعاب الملعب يتم تخصيصها لجماهير الفريق الضيف وبالتالي الملعب نتاع مصراتة مش كبير برشا طاقة استيعاب بين 8500 و10000 تذكر على أقصى تقدير وحتى في ليبيا جماهير نادي السويح اللي ما نجمش تتحصل على التذاكر دونك 5% ما يكفيوش 5% ما يكفيوش جماهير الترجي التونسي عليك علاش الفريق أصدر البيان هذايا. النادي الافريقي بدوره يستعد للسفر الى لوبومباتشي رحله تونس اسطنبول ثم اسطنبول لاديس ابيبا وين باش يعملوا اسكال وباش يباتوا في بعث النادي الافريقي باش تبات في اديس ابيبا باش يعملوا سيونس دي كراساج ومن غدوه يسافروا الى لوبومباتشي باش يواجهوا فريق تي بي مازيمبي نهار السبت ماضي ساعتين. الرحله هذه نعرفوا كل كونه باش يواجه خلال دونك تي بي مازيمبي والجديد هو كونه ريان جبالي وريان تيتوغو الزوز موجودين مع قيامة الفريق في انتظار القرار النهائي حول سفرهم واللي هو سفر غدوة لكن بنسبة كبيرة برشا باش يكونوا موجودين في المقابل صادق قديدة لحد اللحظة ما تأكدتش مسافرته مع السفر متاعه مع البعث النادي الافريقي إلى لوبومباتشي. بل مواجهة النادي الافريقي دارت ملعب تي بي مازيمبي قررت عدم تنظيم او منع تنظيم اي تظاهرة او مقابلة في الملعب ذي حتى اشعار اخر ملعب لوبومباتشي. شنو اللي صار هو كونه تريزور مبوتو عمل زوز مباريات ودية استعراضية في ملعب هذي نهار لحد 11 اكتوبر صارت فيه برشا مشاكل وحسب البيان الرسمي ثم دي تيك توكور من اللي عندهم دي كونت تيك توك هما اللي هبطوا دي فيديو نتاع شغب وبالتالي قالوا راه ما صار حتى انسيدون غراف ولكن قررنا باش نحميوا الملعب ما يعملوا فيه حتى تظاهرة. قرار الغلق ذي بطبيعة لا يشمل مباراة النادي الافريقي وتي بي مازيمبي. في كأس الكونفدرالية الافريقية النادي الرياضي الصفاقسي شارع اليوم في تدريبات في تونس تحت اشراف المدرب محمد الكوكي غدوة التحول الى ابيجان. ذكروا كون النادي الصفاقسي يواجه اكاديمية امادو ديالو في كأس الكونفدرالية الافريقية كما ترجي جيجيس يلعب مباراة الذهاب في تونس نصف 3:30 ضد فريق ريال باماكو. النجم الرياضي الساحلي قرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار 7 نوفمبر وتم فتح باب الترشحات والترشحات مفتوحة حتى نهار 3 نوفمبر. احمد بوعسيدة مهاجم الاتحاد الرياضي المنستير يتعرض الى اصابة تتمثل في التواء في مباراة السيابي وباش يغيب على الميادين مدة 3 اسابيع كيف وكيف ميراس بن حسين يتعرض لاصابة خلال تربص المنتخب الاولمبي عمل تدخل جراحي على مستوى الغضروف نتاع الركبة وبالتالي باش يغيب 3 شهور. مباراة النجم مباراة التقدم الرياضي بسقيط الدير ضد الاتحاد الرياضي المنستيري باش يغيب عليها رايد بوشنيبة عثمان دياني وابو بكر بنغالي عندهم ثلاثة انذارات كل واحد في المقابل مجهودات كبيرة لتجهيز ياسين العمري اللي كان غاب على مباراة السيابية. الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر تعيين تحكيم طاقم تحكيم مغربي لإدارة المنتخب الوطني التونسي ضد ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة كأس افريقيا. حمزة الفارق باش يكون حكم ساحة عبد الصمد أبرتون معاه مساعد لحسن نزكا ومصطفى كشاف هذوما الحكام الأربعة. ماتش تونس ليبيا في ملعب حمادي العقربي براتس نهار 13 نوفمبر 5 متاع العشية. رابطة الأبطال الآسيوية الثانية تشامبيونز ليج 2 الشرطة العراقي فاز خارج ميدانه على إيست بنغال 3-2 والمهم هو كونه الفريق الشرطة العراقي دربه سامي طرابلسي اللي يحتل صدارة المجموعة الرابعة. الموعد الليلة مباريات تشامبيونز ليج الأوروبية ديجا ثم زوج مباريات بداو سبورتينغ غاسين كلوب دولونس متأخر أمام سبورتينغ لشبونة

0: واحد بليش في البولارد. صباح الأذربيجاني متعادل مع سلافيا براغ دون أهداف. الثمانية نتاع الليل في المتروبوليتانو أتلتيكو مدريد تلعب ضد مانشستر يونايتد. ينجم يكون آخر ماتش ميكائيل كاريك مدرب مانشستر يونايتد, وينجم يكون كونتي هو المدرب القادم. الإنتر يواجه في جوزيبي مياتزا كلوب بروج. الثمانية نتاع الليل جالاتا سراي تواجه برشلونة. لايبزيغ يلعب ضد بي اس في أيندهوفن. فايكينغ يلعب ضد بايرن ميونخ. وفيا ريال في السيراميكا يستقبل نابولي. هنا شاهدي كل أخبار نرضي تقارن موقعنا موزيكا فان بوينت. خليكم توا مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

0: الشرني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزاييك اف ام. موعدكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على اهم واخر المستجدات الرياضيه. جديد النادي الافريقي في خصوص التحكيم، الافريقي يحتاج لدى اداره التحكيم، وتفاصيل اخرى نرجو عليها بعد شويه. ترجي التونسي يرفض حسته من عدد التذاكر في مقابله الذهاب في مصراته ضد سويح لليبي، وتفاصيل والاسباب كيف بعد شويه. نرجو شويه على التحضيرات والاخبار والاستعدادات لانديتنا الاربعه لمقابله الذهاب في التمهيدي الاول، ترجي، نادي الافريقي، نادي صفاقسي وترجي الجيس، وعديد الاخبار والمعطيات الاخرى في ريكاب سبور اللي رافقني فيها اليوم في تحليل وتعليق لعب سابق المحلل الفني وليد الهيش. يا صار وليد، مرحبا.
1: اهلا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين.
0: رحب يوسام، شو الامور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا وليد، ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: صليح، اهلا وسهلا في الاخراج يسري، في الاخراج الرقمي كالعاده. نبداو من كيما اليوم، لاعبي اسمه برينو، مش معروف برشا الاسم، ما قصته شهيره، قصه فيها برشا دراما، فيها برشا مشاكل، فيها برشا حكايات، نعرفوها ثم نعودها.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: القصة الكلاسيكية للملاعبية البرازيليين، من أدنى درجات الفقر في الفافيلاس إلى أعلى مراتب الثراء والمجد في الأندية الأوروبية. لكن اليوم نحكي لكم حكاية مختلفة، بما أنه ترتيب أحداثها كان مغاير المرة هذية. نحكي على قصة بدأت بالتصفيق في الأليسارينا وفات بكارثة وراء القضبان. كما اليوم 13 أكتوبر 89 تولد المدافع البرازيلي برينو، مشروع الأسطورة اللي دفع فيه البايرن برشا فلوس باش يعوض لوسيو، ياخي لقى روحه محكوم بالحبس زيادة على وضع نفسي صعب جدا. لازمنا نرجع ل 2007 باش نفهموا الحكاية. برينو عمره 18 عام، مدافع صلب قوي ذكي، فيه كل المواصفات اللي تأهلوا باش يلعب في أعلى الأندية الأوروبية. كبار أوروبا وقتها كانوا كلهم يتبعوا فيه، البايرن حط عليه 12 مليون يورو واختف الموهبة. لكن الصدمة بدأت من اللي حط برينو ساقه في منشن، طقس بارد برشا، لغة صعيبة وعقلية احترافية ما ترحمش. برينو حس روحه معزول، وحدة قاتلة، وزادت كملت عليه الكورة بغدرها، ضربة خايبة على مستوى الأربطة المتقاطعة طيحت له المورال لصفر. الشاب اللي عمره 20 عام لقى روحه في بلاد غريبة، مضروب، ما يلعبش، بعيد على الضوء، هوني طاح في فخ الاكتئاب ودخل في دوامة الكحول، ولت أيامه الكل شرب وهروب من الواقع. والقطرة اللي فيضت الكاس وصدمة العالم الكل كانت في ليلة من ليالي سبتمبر 2011. برينو في حالة سكر تام وانهيار عصبي، شعل النار في الفيلا اللي كان يسكن فيها، عائلته كانوا لبرا وهو قاعد يتفرج في الدار تتحرق وتتحول للرماد، ومعها تحرقت الكاريرة متاعه. القضاء الألماني ما يرحمش، تحكم عليه بثلاثة سنين وتسعة شهور. الملاعب اللي كان يدرب مع ريبيري وفيليب لام وجفان شتايجر لقى روحه ورا القضبان. قصة برينو ماهيش مجرد حكاية ملاعب يفشل، هي درس كبير لكل الأندية والمسؤولين. الكرة ماهيش تكنيك وتكتيك وفلوس وموهبة فقط، الكرة قبل كل شيء مخ، إحاطة نفسية. كي تجيب ملاعب صغير من قارة أخرى، إذا ما توفرلوش الإحاطة وتقف معاه أوقات الضعف، الملايين اللي دفعتها الكل تنجم تتحرق بالضبط كما دار برينو.

0: ريكاب سبور.
1: شكرا صالح على بياج المزيان يسري كذلك. هاي كلمة كلمة على الحكاية ذي ضاعت الكاريير. لاعبي كان مشروع مدافع مهم ياسر على المستوى العالمي مش فقط على ال...
2: شوف حيدر راو كنا نحكيه على البلدان سورتو اللي تستقطب اللاعبين واللي عدة لاعبين نجحوا فيها واللي يحب ينجح يتعدى بالبلدان هذوما. من أفضل البلدان في العالم هما هي ألمانيا. ألمانيا الحقيقة تكوين ممتاز إحاطة ممتازة لكن بارفوا يجيوك لاعبين يجيو في سيتواسيون اللي تكون صعيبة حتى باش تأثروا. ما نتصورش في البايرن ما فماش ناس إحاطة نفسية وكذا لكن فما لاعبين اللي الحقيقة تبدأ شخصيتهم ضعيفة شوية مع الغربة مع يلقى روحه وحده مع الكليما مع اللغة مع كذا تنجم تكون صعيبة عليه. راه مش هو يعني مش الاكزامبل هذا مش الوحيد ذا اللي في العالم يعني نعرفوا عدة
1: هو حتى في تونس عندنا لاعبين ضاعت بطريقة صعب عليه الأمور ما يتأقلمش هو مش جاي من برا هو من تونس وجاي وتنقل فقط غير المدينة ولا غير الفريق ويذيع
2: كوراج حيدر. شوف أنا عشت وخلت برشا عدة لاعبين يعني كبار واللي كانوا دي فيتور نجوم وبعد تعديوا بجنب كارير كبيرة. أنا نقول لك الانتوراج مهم جدا وزاد كيف اللاعب والقناعة وتفكير اللاعب زاد مهم لكن السيتواسيون هذه متاع اللاعب هذه الحقيقة انا متاكد اللي فما حاجه سواء عائليه سواء كذا اللي خليته يتصرف التصرف هذايا خاطر ماهوش عادي باش انسان يوصل اوكي يعني تنجم بارفوا في ديبرسيون تعمل حاجات مثلا الكحول وكذا لكن باش تحرق دارك وتقعد تتفرج فيها
1: حاله نفسيه صعيبه
2: يعني. حاله نفسيه صعيبه. شوف وصارت قبله الاكزامبل الكبير نتاع ادريانو اللي الناس كل وقتها يعني اللاعبين اللي معاه وقتها نذكر يعني دي ليجاند معاه حبوا يرجعوه ياثروه وكذا من بعد صاير شوف المخ تسكر معاش ينجم يرجع ولا غالب يعني فما عدة لاعبين ممتازين تعديوا بجنب كارير كيما اللاعب هذا كيف اللي الحقيقه كيما نقول لك راهو الإحاطة مهمه وما نتصورش في البايرن ما فماش إحاطة لكن زاد راهو فما زاد لا فولونتي نتاع اللاعب اللي هي زاد مهمه برشا.
1: وليد
3: حيدر والله
1: انا ما فهمتش علاش مواضيع هذوما كان كي تبدا انت وسامه معايا على البلاتو صدفه
2: ما وسامه القديم معايا انت حيدر
1: وسامه القديم
3: جديد شوف بس
1: وليد ما فهمش فيرسون جديده
3: الامور
2: جيت بارانتيز واحده اقسم بالله يا حيدر تو انا عندي يمكن 3 شهور 4 شهور صدقني يا هو انت ميساج اللي عشته وخليني نقولها بصراحه راهو اللاعبين اللي لعبوا معايا ولا حتى اللي قبلي العيشه اللي عشتها صعيب برشا باش تلقى مثلا واحد ولا زوز عاشوا العيشه اللي عشتها انا اللي اكوتي من كره القدم
1: اقسم بالله نيجاتيف تقصد
2: اي سونس نيجاتيف اقسم بالله يندمت
1: اسمع ذي اعتراف كبير
2: انا نقول لك اندمت ما عندك حتى فكره راهو شنو نقول لك تو نحكي لك على ال4-5 شهور هذوما اللي عايشهم الوقت اللي نقوم فيه تو ما كنتش نعرفه قبل بصراحه خليني نقول لك ما كنتش نعرفه قبل سنساسيون تو كي تمشي تترين تشوف المورفولوجي تتبدل وتشوف النظام في الماكله وكذا
3: اللي نفسوا لي سنساسيون
2: كل شيء وليد حتى تركيزك وحتى وقتك وحتى كذا هذا الكل يا حيدر هذا ميساج للي جان خاطر شوف بارفوا ينجم مثلا واحد ينصحك ما عاشش اما نقول لك حاجه فما عده لاعبين ولا عده شبان اللي ماشيين في اثنين نحب نقول لهم راني اثنين اللي ماشيين فيها انتم راني انا جاي منها عندي مده ولذلك راهو اثنين غالطه وكاو
1: مهم ياسر نحييك عليها هذا وليد
3: اللي جان دو في مهمه لاعب كره قدم معناتها كي يحب يعمل بيرفورمانس وكي يحب يعمل كارير باه يلزمه ينضبط دي فوا واحد يديرابي ودي فوا معناتها ساعات يعمل اغلاط. بالنسبه للكا نتاع اللاعب البرازيلي انا بالنسبه لي عندي فكره على البرازيليا وعشت زاد فتره وانا وحدي في روسيا عمري 21 سنه ودبرمت وعندي
1: بالبيتاسيون
3: حرقت روحي ليه معناها اونتر بارونتيز عشت فتره صعيبه اكل راشمو هذاك ريت كي واحد يكون مع عائلته في الحومه وعنده دي معناتها ديزابيتود يخرج يلقى روحه في انفيرونمون اخر يتقلق برشا وهما لي بريزيليان في حد ذاتهم يعيشوا اون جروب ريت شوف انت نيمار كي يمشي يلعب في بلاصه دار كامله يجيب فيها صحابه وكذا رونالدينو كيف معناتها هما التومبيرامون نتاعهم هكاك بالنسبه للموضوع زاد نتاع نتاع اللي يكون في فريق يولي في فريق زاد راهو كالشوك هذاك ولا كالشونجمون راهو عنده قيمه. الفلوس زاد تتغير في البشر طريقه التفكير وسافوار فيفر منين خرج وين مشى ينجم راهو العبد يدخل بعضه مسامه معناتك يكون صارت عندنا في تونس هنا امثله يكون لاعب في فريق صغير يمشي فريق كبير يدخل بعضه
0: ونوني وعندنا برشا
2: ريبير عليه جال ترجي من اهم الحاجات اللي كونوا المعيشه في تونس مثلا تتاقلم فيها خير
3: يطيبوا فيها العيش تونس
2: مثلا او اكزامبل صغير وكاو
1: صحيح صحيح. دونك كانت هذه حكايه اللاعب البرازيلي اللي حرق كاريره للاسف. دونك فاصل قصير ومن بعد نمشيو لاخر مسار فما جديد في النادي الافريقي وجديد في الترجي الرياضي التونسي.
4: ويكاند لو فيلم
5: في ليلة البارح فما شكون تقتل
6: شكونكم كان نلعبوا لوكاخو
7: شنو هذا؟
4: بطولة محمد علي بن جمعة سميرة مجرون خليل العبدولي ومريم بوقديدة إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار في القاعات بداية من 14 أكتوبر.
6: أنا فجأة
4: ويكاند الفيلم برعاية نسمة تي في أشتاق ميديا كونكت كونتنت ماتش تونيزي وموزايك فام.

0: جيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور،
2: تواصلوا معنا على رقم الواتساب 23513000. تنجموا تابعونا على اللايف متاعنا على سبور باي موزايك فام، ولو انو شفت بعض الملاحظات على الصوت كان فهم حاجة نحاول نصلحوها. اليوتيوب للأسف معناش بث الاشكاليه قاعده تتعاود على غالب مثال، تابعونا على الفريكونس نتاعنا ولا الناس اللي ما تخلطش، خاصه نحكي على متابعينا نتاع كل يوم لي زوديتور فيدال نتاعنا. تلقاو ان شاء الله بعد شويه كامله الحصه كامله والحلقه كامله نتاع ريكاب سبور على يوتيوب. به خلينا نبدا من النادي الافريقي، فما جديد خاصه في الترجي التونسي بعد شويه نحكيو فيه. اداره النادي الافريقي ستقدم احتجاج رسمي لدى الاداره الوطنيه للتحكيم في خصوص أداء حكم الفار في المقابلة الأخيرة ضد اتحاد بن قردان. حكم الفار أمين فقير بعد فما لقطات اللي عليها جدل، وإدارة النادي الإفريقي ستطلب زادة من إدارة التحكيم عدم تعيين فقير مستقبلا لأي مقابلة يكون فيها النادي الإفريقي طرف، لا في الفار ولا حكم ساحة ولا حتى حكم رابع حسب مسؤول من النادي الإفريقي. هكا الحكام اللي يدخلهم الإفريقي للبلاك ليست هما خالد قوي يدر محرز المالكي، والثالث هو أمين فقير. نخو تعليق من عندكم وسلمة مواليد.
3: من حق النادي الحقيقة بش يعارض على حكم وقت اللي يصير ظلم في مباراة، وهذا عادي جدا. الفريق يبدأ يخدم وكي يبدأ في سيكل متاع انتصارات، من مش تجي انت مثلا تظلمه في مباراة حتى لو يكون رابح، مش لازم كي تبدأ مباراة في خسارة ولا تعادل. هذا من حق اي فريق، بينسير من حق النادي الافريقي اللي الحقيقة اللي نحن قلنا سنين ان شاء الله يكونوا الحكام، وما نحبوش نحكيه برشا على الحكام، ويكونوا الحكام في المستوى. هذا مساج جاء من النادي الافريقي، ان شاء الله ما يجيش مساج من فرق اخرى، على الاقل اللي كل فريق ياخذ حقه، وهذا العادي وهذا المطلوب في اي مباراة كانت.
4: وليد فما شوف فما سوء النية وفما حسن النية، ذي موجود في كرة القدم. نحكيو على الليزاربيتر، معني فما ناس تغلط بحسنية فما ناس تقصد باش تظلم، ومن حق اي فريق باش ياخو موقف وقت اللي يكون فما مشكل مع أربيتر أي كان أي اسم. وصارت قبل فما برشا أمثلة، فما ديزربيتر معناتها ظلموا جمعيات مش مرة مش نين مش تيخ. وقتش تكلم ليكيب مش انت مرة تغلط لها، كي تغلط لها برشا مرات تولي تقول لك خويا شنية ما تلعب مصير النادي انت، وفما ترتيب وفما كذا وفما ديزوبجيكتيف، دونك من حقها باش تقول خويا نحب نعين أربيتر آخر. ولهنا زادة يلزم معناتها الإدارة الوطنية للتحكيم تاخذ بزمام الامور وبعين الاعتبار هل لي ديتاي هذوما باش ما تقعش في الفخ، وتبدا الامور ماشيه بسلاسه ودون لي ريغل دولار. الامور هذه الكل تيفيتيها، معناها تاخذ معناتها المعطيات الكل، وتاخذ معناتها من الارشيف وتشوف من الفيديو ماتش شكون شد لشكون وش صار في الماتش هذاك، خدمه كبيره هي. اما هنا باش انت تبدا في امان والناس الكل تاخذ حق.
2: دونك خلينا نذكر بالخبر، غدوه سيقدم النادي الافريقي احتجاج لدى الاداره الوطنيه للتحكيم على اداء حكم الفار في مقابله اتحاد بن قردان امين الفقير، وسيتم مطالبه اداره التحكيم بعدم تعيينه مجددا لمقابلات النادي الافريقي في اي مقابله يكون فيها الافريقي طرف، في اي موقع فار ولا حكم ساحه وحتى حكم رابع. دونك كما قلت لكم البلاك ليست بالنسبه للنادي الافريقي خالد قويدر محرز المالكي، ويلتحق الان امين فقير. خلينا نمشي للترجي التونسي اللي نشر بلاغ من ساعة تقريبا، قالوا أن إدارة الترجي قررت عدم قبول حصة جماهيرها في مقابلة الذهاب في مصارعة ضد السويح الليبي. قالت أنه رغم اللي النادي الليبي أعطى أو تعامل بالشكل القانوني اللي نعرفوه حسب لوائح الكاف 5-7% للجماهير الفريق الضيف، لكن في علاقة زادة بمقابلة الرتور في رادس باش تكون مش متكافئة، لأنه ملعب مصارعة 15-20 ألف على أقصى تقدير، ملعب رادس أكثر برشا، دونك العدد متاع الجماهير في مقابلة الليبي باش يكون أكثر بالنسبة للجماهير الليبية. فبالنسبة لإدارة الترجي هذه التونسي رفضت حصتها في هذه المقابلة. ما نعرفش إذا كان فما أسباب أخرى، لكن إدارة الترجي تشدد وأنه ما تحملش مسؤولية اللي يسافر وحده ولا يمشي بطريقة مش واضحة، لأنه ما فهمش تذاكر بالنسبة لجماهير الترجي هذه التونسي. وليد ناخذ عندك تعليق.
4: هو بصراحة معناتها في الليمومو هذوما وفي المواعيد هذية ديما الفرق التونسية الجماهير نتاعو معناتها تتنقل معاه وفيها الحكايه جو كبير وشارم وفرحه كبيره معناتها الناس في لي ديبلاسمون يحبوا يشجعوا يحبوا كل المغامرات هذيك كوسوا في ليبيا في الجزائر في المغرب في افريقيا دو سود كونغو كذا راهو فما فئه وفما نوعيه نتاع الجماهير واحدهم غادي الجو نتاعهم في لي ديبلاسمون نقول لك انا اخويا هنا ساعات ما نتفرجش اما كي يبدا ماتش اون ديبلاسمون نمشي له ان شاء الله معناتها يلقاو فورمول باش تمشي معناها يمشي نومبر معين ويدخل يتفرج ويشجع الفريق نتاعو بالنسبه للترجي كيف كيف حتى بالنسبه للنادي الافريقي في التنقل يلزم ريت حتى راهو مينوريتي كي تمشي كي انت ملاعبي تهبط في الستاد تشوف حتى سيدي 30 ولا 50 واحد معناها من جمهورك تزيدك معناها موتيفاسيون الحكايه هذيك مش كيما تشوف ستاد كامل معبي بجمهور ليكيب ادفيرس وانت عندك كان اربع مسؤولين قاعدين
2: هذيك جوست فما
4: زيد معناها الملاعبي واحد
2: متفقين متفقين انا اسمع راي اسامه
3: شوف انا حسب رايي كامل من اداره الترجي حسابيا انت كي باش تحسب قداش باش يعطيك غاديك يعني في ليبيا
4: يقول 500
3: النومبر بعد كي باش تعطيه 5% لهنا النومبر اكثر ونعرفوا نحن اخواتنا واشقائنا الليبيين موجودين بكثره في تونس يعني يقول لك انا ترجي خليني نفصل الموضوع خاطر انا وليد مش نحكيو زاد راهو امور احباء وتنقل بركه نحكيو على تاهل نحكيو على مباراه الروتور مصيريه للترجي وبعد نحكيه زاد على النادي الافريقي يعني هو اداره الترجي ماذا بها تقول لك انا نلعب اوكي على الاكستيريور باش ناخذ مثلا كما قلت انت مثلا 300 ولا 400 مشجع وبعد نجي لهنا نعطي مثلا 5000 ولا 6000 للفريق الليبي نقول لك انا جيفيت نخلي خويا جمهوري بركه لهنا في تونس يعني انا رايي
4: اما قبل الحكايه ما صارتش انا نتفكر
3: ما هو ايش قال لك حاجه
4: يسافر ويمشيوا باعداد كبيره وحتى لهنا جاء جمهور نتاع اسمها المولديه جاء
3: فما ديتال
2: مهم ينجم يكون فما اي نمبر
3: مهم وليك تعطيني انت 5000 غادي الترجي تنجم توافق لك على 5000 هنا اما كي تعطيني 5% ندخل منهم 300 انا غاديك ونعطيك 5% لهنا تدخل منهم 5000 يعني تولي مع ساعدني انا كترجي رياضي وهذه حاجه عاديه شوف راهو في الامور هذيا الادارات الكل نتاع الفرق الكل مصالحها قبل كل شيء مصالحها قبل كل شيء انا مصلحتي باش نتعدى من بعد يا خويا نجم نعمل يقول لك نجم نعمل ماتش ويكلو ماتش اميكال يا خويا تنحطوه 50-50 للناس الكل اما انا تو عندي اوبجيكتيف نحب نتعدى نحط الظروف الكل مصلحتي انا باش على الاقل نجم نتعدى وهذا عادي راهو
2: ينجم في دوزيام ليكتور معناها ينجم يكون فما اسباب اخرى معناها احنا نعرفوا التنقل بعدد كبيره معناها وهذا الجماهير الكل ساعات يكون فما شويه توتر فما اشكاليات ونسبه التسامح في هذا تختلف من بلاد لبلاد ونوضح
4: مش اكثر من الجمهور على مصر 10000 راهو 8000 و7000 معني قاهرة ليبيا تسمى خطوتين هنا معناتها شوف مستحيل مش
2: قطر والإمارات والجابون
4: حتى كان باش يقولوا تحمل مسؤوليتك أنا نتصور اللي فما برشا ناس باش تمشي المقابلة
2: ما احنا ما ننصحوش لأنه ترجي واضح البلاغ نتاعه يقول لك أنا راني ما نتحملش مسؤولية اللي باش يمشي ولا الجهة اللي هزته معناها راهم فماش
4: مقربين يودي جمهور سبيرونس الكلوب والاتوال وقاعد وتخرج وصفاقس يلعبوا البرة يتبعوهم جماهيرهم يدي ما يهمهمش يقول لك نمشي نشجع انا
2: تقيت كلمة اخرى في بلاصة مقربعين شوف اي كلمة اخرى
4: تتمشي
2: مثلا
4: وشجعان وما يخافوش ويزدموا
2: اوكي كملنا مع اخر مسار بعد شوية نحكي تحذيرات الاندية الاربعة لمقابلات هذا من ذهاب دور التمهيدي الاول الثاني
1: اخر مسار ريكاب سبورغ
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

0: برودكسيون وغوبانتيني سينما يقدمان
1: انا وهيثم قررنا نبدل لارس ستيشن لحد الجاي
0: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
1: حبوا عرس تاع أكابر
0: محمد صابر الوسلاتي
2: ترناتا صالي وترناتا سوتي
0: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ وموزايك FM

0: خلينا نبدأ التحذيرات من نادي صفاقسي بما أنه مدرب جديد كما تبعته الأكتواليتي البارح في السياسة فتحي بوجناح وآخر المعطيات في خصوص التحذيرات لهذه المقابلة. فتحي أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك حيدر. أنت كل مستمعينا في موزايك.
0: مرحبا. دونك نأخذ آخر الأخبار وآخر المعطيات قبل هذه المواجهة.
1: المواجهة هي مشكون نهار السبت الجاي 5 بتوقيت تونس في ملعب هوفر بواني في أبيجان مع فريق أمادو أكاديمية أمادو ديالو. نادي الرياضي الصفاقسي اليوم أول حصة تدريبية للمدرب الجديد المدرب العايد محمد الكوكي مصافحة مع الملاعبية وما عندوش الحقيقة وقت كبير برشا باش يحضر. اليوم حصة تدريبية كانت في صفاقس وفي العشية اللي كيف تحولت لتونس وغدو صباح تريفي حصة تدريبية في تونس العاصمة وفي الخمسة نتاع العشية تنطلق السفرة على متن الخطوط التونسية في رحلة مباشرة. هذا على الأقل مهم باش يريح الفريق من الأتعاب. رحلة مباشرة من مطار تونس كارتاج إلى أبيجان. دونك وفي البرنامج أكيد بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي عندوش غادي حصة أولى نهار مشكون نهار الخميس حصة نتاع إزالة التعب ونهار الجمعة حصة في ملعب في على أرضية الميدان الرئيسي نحكيو على ملعب هوفويد بوانية في أبيجان. دونك الوقت هذي الحقيقة المدرب محمد الكوكي يلزم يستغله باش على مستوى خدمة ولا تحذير الفريق بالكدا في نفس الوقت التحذير الفريق المنافس أكاديمية أمادو ديالو باش يعرف فكرة عليه على مستوى الرصيد البشري. تقريبا كل اللاعبين جاهزين وفي الموعد إلا مؤمن الرحماني لأسباب صحية وكيف كيف هشام بكر مكتار من بداية البطولة هو مش موجود لأسباب صحية مثل بقية اللاعبين يعني بمقدور التعويل على اللاعبين الموجودين في الزمام تاعه وينجم في المقابلة هذه كما في غيره من كما غيره ينجم يعول على أكثر عدد ممكن حتى من اللاعبين الأجانب. نتصور نبيل محمد كوكي عنده فكرة كيف على اللاعبين تاعه لأنه هو عمناه وكان يراني فيهم ونتصور أنه
0: هذاك الأفونتاج معناها بالنسبة للمدرب تعتبر معناها على الأقل جاي راجع ما يعرف مليح الإفكتيف هذا وهذه حاجة مهمة تلعب المصلحة والمصلحة الكيب نتاعو بكل تأكيد.
1: سيرتو برشا من الركائز نتاع الفريق موجودين كما عملناو اللي رأيناهم وكمل بهم السيزون كما توا يرجع لهم. ان شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي يكون في الموعد حيدر ان شاء الله ياكد على الاقل الاسبقيه نتاعو شويه على الانديه الايفواريه في المسابقات نتاع كاس الكونفدراليه. نتذكر انه كان ترشح حتى في 98 على حساب الجيش الايفواري في 2015 زاد كيف كيف على ارسيكا بيجون. ان شاء الله يدعم الانتصارات هذه النادي الرياضي الصفاقسي كما قلت لك في ملعب بيجون. وبالنسبه للمدرب بيانسير كما قلت لك يعرف معظم اللاعبين جيس اوكي ياخذ ليمت هذه اللي ما عندوش الوقت الكافي باش يحضر حصه كامله لان تعرف اليوم اول حصه وبعدين ثم التنقل ما يلزمش يتعب الملعبيه غدوه زاد حصه ماهيش مش تكون قويه قبل الرحله الطويله في اتجاه بيجون. والنهار الخميس مش تكون حصه دي زالت التعب وحصه الاخيره بيصير قبل نهار الجمعه كما قلت لك. لكن اكيد ان شاء الله بالعزيمه نتاع الملعبيه وكيف كيف بالنسبه للمدرب محمد الكوكي يحرص على تقديم مقابله ونتيجه ايجابيه غادي قبل ماتش الروتور مش كنا الجمعة اللي بعد في صفاقس وبينسير إذا كان ترشح يضمن دور المجموعات وهكا يخلي الفريق يعني وحتى المدرب يشتغل في أجواء بالكدا ويحضر مقابلات نتاع البطولة نتاعه الجاية.
0: هذا هو. شكرا فتحي يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. نخو رأيكم. شكرا فتحي بجناح. بعد شوية يكون معنا عزيز مسلم آخر أخبار ترى جرجيس. خلينا نقول أنه عادة وقت يبدأ فيما ماتش كبير كما هكا من اسم الادفرسير شنية تغيير المدرب ما هيش فكرة باهية قولك خلينا نكمل الماتش كذا. ما الحاجة الباهية بتتل الساسس أنه ما هوش تغيير بالمعنى الكلاسيكي متاع تغيير مدرب راجع يعرف على الأقل 80-90% من الإفكتيف متاعه ويعرف يوظفه.
2: صحيح حاجة مهمة برشا كي تبدأ تعرف الإفكتيف وسيرتو اللاعبين هما اللي يعرفوا المدرب متاعه ويعرفوا الشيماء اللي فضلوا المدرب اللي نصور ما مش بش ياخذوا برشا وقت. لكن حاجة مهمة زاد حيدر اللي كونه توسل ماما ثم مباريات اللي تطلب بنتي من اللاعبين باش يكونوا في المستوى. اوكي المدرب باش يخدم مثلا 4 ولا ولا ولا 5 سيونسات لكن المباراه هذه الحقيقه انا نتصور اللي اللاعبين هما مطالبين برده الفعل اللي شفنا يعني المباراه الاخرانيه كانت السي اس اس النيفو ما كانش في افضل حالات واللاعبين كيف كيف. نتصور المباراه هذه هو على الاقل مباراه للجماهير اللي خرجت غاضبه, اللي خاطر نعرفوا بارفوا فما مباريات تصير فيها قرارات كبيره, وهذا اللي صار في النادي الرياضي الصفاقسي. تو فما دي كادر في السي اس اس اللي هما لازم يتحملوا المسؤوليه في المباراه هذه.
0: وليد
3: والله يشوف هو المقابله بون دور التمهيدي الثاني بس القديمه جنيرالمون ايكيب اقوى من الدور التمهيدي الاول, وهذا شيء عادي. ليكيب هذيا عامله نتائج محترمه ياسر الموسم اللي فات, حتى كي رجعوا عاملين ماتش نيل مع تقريب مع سيك ميموزا كان صدقني ربي, معناتها ايكيب لازم تحضر لها بالكدا. الحاجه الباهيه كما قلتوا انتوما, محمد الكوكي عنده معرفه معناها بالمجموعه واللي جوار كادر نتصور يعاونوه, وهو معناها خدم معاهم موسم كامل تدريبات وماتشوات يعني يفهموه, معناتها حتى ما مش باش يستحق وقت كبير باش يحضر ليكيب. عنده فكره على الشمالي باش يبدا بيه, ممكن غياب هشام بكار اللي كان معاه موسم كامل في الكومبو في الشيما متاع 3-5-2 اكيد معناها باش يخلي بلاصه خاطره اكسيال جوش وزيد مالي بلاسته وكذا ويتعمل عليه. اليوم يلزمه يلقى الحل في لاعب اخر ولا يبدل شيما, الله اعلم ذي امور تخصه هو, لكن نتصور ان الصفاقسي عنده الخبره اللازمه وقادر معناتها يتخطى الدوره ذي.
0: هذا هو به. خلينا نمشيو للترجيجيس اخر الاخبار قبل المقابله نتاعو. عزين مسلم موجود معنا بالتليفون. عزين اهلا وسهلا, مرحبا.
4: اهلا وسهلا حيدر, تحيه ليك وجميع المتابعين.
0: مرحبا
4: بك. ترجيجيس باش تواجه ريال باماكو يوم السبت 17 اكتوبر الساعه 3:30 في ملعب الطيب المهيري. في وضعية مشابهة للنادي الصفاقسي, ترجيجيس استلم شكر الخطوي إدارة الإطار منذ أسبوعين, خاض مباراة أولى مع الفريق ضمن البطولة وفاز فيها على أمل حمام سوسة. الفريق الرصيد البشري متنوع لكن يشهد بعض الغيابات بسبب عدة إصابات في صفوف الفريق. نذكر أهم الغيابات البشرية باش تكون غايبة على المباراة القادمة: خليل قصاب اللي باش يرتاح 3 أسابيع, ضياء جويني وصادق توج اللي تضرب في آخر مباراة. لكن ترجي الرئيس ينتفع معناتها لاعبين متميزين أهمهم ديفيد نيجيل والدولي الكاميروني اللي شفنا مشاركته في المنتخب الكاميروني, المشاركة الأخيرة كانت مشاركة مهمة جدا وفاك بلاصته كأساسي ضمن الفريق. ترجيس اليوم بدي التحضيرات لهذه المباراة بأول حصة تدريبية, شهدت عودة فراس غومة ومعتز شوشان لكن مش باش يكونوا موجودين ضمن الفريق لأن مش مؤهلين دوليا. لكن لمجد الرجيلي باش يكون حاضر اللي ما كانش مؤهل في الدوري التمهيدي الأول, اليوم باش يكون المرة هذه باش يكون حاضر في الدوري التمهيدي الثاني. كيف كيف عندنا حصة تدريبية يوم غدوة الأربعاء, ونهار الخميس ينتقل يتحول الفريق إلى عشية الخميس إلى صفاقس حيث باش يعملوا حصة تدريبية حصة إزالة إرهاق, ويوم الجمعة آخر حصة قبل المباراة في موعد مباراة 3:30 بملعب الطيب المهيري.
0: واضح, شكرا لك عزدين, يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. نتمنى أنه رحلة تواصل فرقنا الأربعة الحقيقة في المسابقات الأفريقية. كلمة على مقابل ترجيس.
2: جرجيس الحقيقة توا في ديناميك ممتازة, لاعبين اون فورم, شفنا المباراة الأخرانية في البطولة عديد الفرص وهذه حاجة ممتازة للفريق جرجيس اللي سيفريك أضاع عديد فرص, لكن ديجا كي بيستخلق فرص حاجة ممتازة سورتو للفريق. شكري الخطوي ذا اللي عنده الاكسبيريونس الكافية اللي بيستخوله باش يحضر الفريق على أحسن ما يكون. إن شاء الله بالتوفيق بيان سور لجرجيس, وإن شاء الله الريوسيت اللي غابت في مباراة الأخرانية سورتو للمهاجمين متاع جرجيس, إن شاء الله تحضر على الأقل المباراة هذه خاطر فما مباريات اللي الحقيقة الفرصة بحسابه والهدف بحسابه, وإن شاء الله بالتوفيق بينسير لجرجيس.
0: وليد
3: نتمنى من كل قلبي معناها الفرق التونسية الكل باش يمروا دوري مجموعات, سورتو جرجيس اللي فريق معناتها مسابقة معناتها مش متعود بها برشا, ونتمنى واللي يترشح ويلعب ونشوفوه معناتها في أدوار متقدمة. ديامبرس أضعف من فريق ذي, معناتها شفنا حتى جرزيس كلعب هنا في اللالي اكتسحوا معناها بثلاثة
0: سنة ربما طلعنا في نيفو مشينا للدور الثاني.
3: ريال باماكو يكيب كامل التروازيم ويكيب معناتها بديت بدي ماتش كوب معناها في أول السيزون عندها يوم بوني كيب الحقيقة. إن شاء الله معناتها كما قال أسامة شكري الخطوي معناتها يبريبار بيان سي ماتش حتى كي كان في ملعب التونسي. مدرب ذكي يعرف شي يعمل, إن شاء الله يكون دارس مليح, وأكيد نتصور دارس مليح المنافس. إن شاء الله بالتوفيق وعلاش ليه روحوا بنتيجة إيجابية من الماتش علي.
0: بالضبط إن شاء الله بالتوفيق اليوم في كاس الكاف نادي سفيرسي ترجرجيس. خونا طلال مديوني يعيش في أبيجان يتابع فينا, قال لي أنا من حبايب ترجرجي تونسي من نهار السبت احنا باش نلموا بعضنا الكل نمشيو نشجعوا الأساس في حومتنا في أبيجان. إخويا سلمتنا على الحومة الكل وبرافو إنه باش تكونوا مع فريق يمثل تونس بكل تأكيد. بعد حضرتك يكون معنا نطق رسمي باسم إدارة النادي الإفريقي في خصوص موضوع على التحكيم.

0: سي هشام من عيا لو صار مرحبا.
1: مرحبا بك سيدي. مرحبا حيدر. مرحبا بالحضور.
0: مرحبا يا وسهلا. دونك في خصوص التحكيم الاخطاء والاحتجاج اللي باش تقدموه على لاداره التحكيم.
1: صحيح، احنا باش نقدموا احتجاج لاداره التحكيم كتابيا، تبقى نفس السيناريو معناه اللي كملنا به الموسم الفارط اللي هو مقابله بن قردان، بدينا بها الموسم هذايا مقابله بن قردان، صدفة هي ولات، لكن الإطار اللي صار فيه معناها الطريقة اللي كانت معناها ضد النادي الإفريقي في مقابلة الموسم الرياضي الماضي نفهمه كل شيء، والكواليس اللي دايرة بها ذاك الكل نفهمه، لكن الأخطاء اللي صارت في المقابلة هذه خاصة الهدف اللي هو معناها في وضعية السلل بشهادة كل الرياضيين وكل عارفين بالميدان الرياضي، أنا أقول حاجتين هنا ما نيش نطول عليك خاطر الموسم مازال طويل، ما نيش نطول على سيادتك وعلى الحضور والمستمعين. هما حاجتين كانوا هو خطأ راهو كان من الممكن تلافيه بحسن العمل، معناه واحد يخدم خدمته كما هي، كان هو معناها ما يعتبرش خطأ معناها بالنسبة لي للسيد الحكم متاع الفار هذاك تقديره كيف كيف يولي خطأ، يعني في كلتا الحالتين الخطأ موجود، وكان على الناس اللي تخدم باش تقوم بواجبها اللي زي ما تقوم به. كما قلت ما نيفش نطور، احنا في بداية الموسم ان شاء الله ما نمشيوش الوضعيات متاع لا دوزيام جامي دو سون تروا، ان شاء الله هذه تكون الاخرى وما عادش نراو بعدها حاجة اخرى.
0: بيطالبوا بعدم تعيينه مجددا في مقابلة يكون فيها، في أي مقابلة يكون فيها نادي الإفريقي طرف من الفقيرة.
1: والله هذا شيء مفروغ منه، احنا عملنا ولا حكينا وقلنا معناه وشككنا في التحكيم وغيره، وبعد انا قلت باش نواصل ونعطيه الثقة في التحكيم، لكن هاني قلت ما نمش نطول عليك خاطر مشوار البطولة مازال طويل، فهمتني؟ نحترموا الأندية ونخدموا خدمتنا كحكام، نخدموها بطريقة واضح معناها حاجة واضحة قدامك ما شفتهاش بالوضوح هذاك الكل ما نجمش تشوفها. دونك جو بريفير ماريتي لا اي نو بلو بارلي دو لاربيتاج ان شاء الله باش ما نطولش عليكم.
0: واضح، شكرا لك سي هشام مناعي الناطق الرسمي باسم إدارة النادي الإفريقي. الخبر اللي بدينا به يتأكد من خلال تدخل الناطق الرسمي باسم إدارة الإفريقي. أنتم علقتوا على الموضوع، معلش كان عندكم إضافة على هذا. به شكرا لسيد هشام المناعي. نمشيو بعد شوية بعد ما حكينا على الكاف نحكيو على رابطة الأبطال الإفريقية، تحذيرات واستعدادات وأخبار ترجي النادي التونسي والنادي الإفريقي بعد لحظات.

0: أعود نذكر بالأخبار أن إدارة الترجي هذه التونسي رفضت حصة جماهير تعتبر عدد قليل جدا لجماهير الترجي, ويقول بلاغ أنه معناها جماهير الترجي معروفة بالديبلاسمون تاعها وكذا الرقم صغير برشا وما نحبوش يصير كما صار في تنقلات أخرى اللي يكون فما العدد قليل جدا وتصير إشكاليات بعد والناس تبدأ قدام الملعب, فترجي رفض هذه هذا العدد من التذاكر. خلينا نمشيو كورة, وترجي قاعد يستعد ويحضر للمقابلة ذي. اختار ترجي انه يكمل بقرار من المدرب, اختار انه يكمل تحضيراته الكل, معناها تقعد حصة واحدة تكون في السنترال في الملعب باش يحتضن المقابلة, وكل التحضيرات باش يكون في تونس. يتنقل نهار السبت ترجي هذه تونسي يعمل حصة تدريبية يلعب نهار الأحد ثم يعود إلى تونس. كما قلنا التنقل باش يكون على متن طائرة خاصة. بعض التغييرات اللي باش تعرفها التشكيلة مقارنة بآخر مقابلة في البطولة على مستوى وسط الميدان. بالنسبة لآدم عليلات مدافع الجزائري صعيب جدا كان يكون موجود في التشكيلة الأساسية, فمبدئيا باش يضطر المدرب الإسباني يلعب بالديور يلعب في المقابلات الأخرى هما جلاسي ورايد الشيخاوي. دونك فما زاد الفكرة أنه إما بلايري أو ريبيرو باش يكون واحد منهم على البنك, مش باش يبدأوا الزوز في هذه المقابلة حتى يزيد لاعب آخر لوسط الميدان, وهذا مفهوم ماتش أون ديبلاسمون. نخو تعليق من عندك أسامة وثم وليد.
1: الحقيقة مدرب واقعي, عنا مديدة ما شفناش مدرب سرتو ياخذ قرار في نجوم تاع فريق. هذه أولا. ثانيا كنا نحكيه على ماتش الاكستيريور ونحكيه تشامبيونز ليج, يعني لازمك تجري برشا ونعرف تيران ذا اللي ترتان غاديك بستكون الكوتي فيزيك طاغي على المباراة. ولذلك كنا نقوله بليلي وريبيرو سيفريك في الانيماسيون فانسيف, يعني عندك برشا شوا, لكن زادة وقت اللي تبدأ ما عندكش الكرة مطالب زادة بستجري وراء الكرة, وهذا عادي. وذاك هو رأو المدرب المحترف, رأو كل مباراة فما مدربين اللي عنده مثلا 11 اللاعب يلعب بها من الاكستيريور الانتيريور في ماتش اميكال, ويقول لك انا يا اخوي يعني هبط النجوم وبعد هما يدبروا ليوسم. لا, المدرب هذا حكينا عليه حيدر اول ما جاء قلنا اللي عنده فكر اخر. الحقيقه يعني كي تسمع المدرب يقول لك انا باش نختار الشوا نتاع فلان وباش ننجكتي لاعب في وسط الميدان, تفهم ان المدرب هذا يتفرج في الفريق السويحلي, يعرف معناها للمباريات الاكستيريور, يعرف معناها تيران ترتون, يعرف معناها يعني عده الظروف تخليه باش ياخذ القرار هذا. وهذا عادي جدا في فريق كبير. كي نحكيه على الترجي الرياضي نحكيه على بنك الترجي زاد كيف عنده الشواء. فما فرق اخرى اللي مثلا اللي توبليجي باش يلعب مثلا كان جا في
2: التيتولير
1: علاش على خاطر فهم البنك ضعيف, لكن في الترجي عنده شوا ينجم يعمل الشمال يحب عليه الكات كات دو لوزانج يلعب الكات دو تروا الكات تروا تروا. ولذلك نتصور اللي قرار بون بعد نجم نحكم عليه كان بعد المباراه, لكن حاجه عاديه جدا باش المدرب يفكر في مصلحه الفريق قبل اللاعبين.
0: هو فما راهو معناها متطلبات لكل قابلة. ريبيرو الان معناها الماتش الاخر لعبوا بليو تيران تحت لاتاكون, وفهم لي دوزيلي فراج ويوسف البليلي ولاتاكون ما ينجمش يلعب بالطريقه هذه. لازم ثلاثه ملاعبين يكون عندهم بروفيل نتاع انهم يفكوا الكره زاده. ما ينجمش ريبيرو يكون ملاعب اللي تكلفوا بمهمه كما هكا. فراج اون فورم معناها قاعد واحد من الكلام تاع اللعب تاع ترجي مؤخرا, فيبدو انه ممكن ديما نحكيوا على فرضيات اللي قاعد يصير في التمارين, ممكن ريبيرو يكون على البنك في المواجهه هذيا. شنو تنجم تضيف في الفكره هذه وليد, ولا اذا كان فما فكره اخرى بالنسبه للترجي في ديبلاسمون هذا؟
2: شوف بالنسبه للماتش هذيا لازم معناتها ما ننساوش اللي هو ماتش علي, فما الرتور والترجي هذي التونسي بحكم الخبره اللي عنده نتصور اللي تعامله مع مثل هذه المباريات باش يكون تعامل واقعي, ويلزم معناتها ياخذ معناتها برشا حاجات اون كونسيديراسيون ليتا دو فورم ليتا دو سونتي نتاع علاش معناتها التفكير في الاستحفاظ على البليلي, خاطر البليلي زاد راجع من ضربه ما نساوش صحيح تو تدرب الفتره الاخرى وكذا, لكن تحط في مخك اللي هو راهو مازال ما استرجعش كامل اللياقه نتاعو حتى لي موفمون نتاعو لي زابوي نعرفه مليح انا بالكدا بليلي, ونعرف معناتها لي موفمون نتاعو وقوته البدنية وتحركاته مزيان
0: أحسن من بداية الموسم
2: بتبيع أما الضربة بلزوموا حادة معناها خليت شوية مخلفات وهذيك بالوقت معناها يتعداها ويلزم ويتحط في دي كونديسيون باهين. راهو تيران سانتيتيك راهو يقلق برشا
0: الركاب هو عشب طبيعي هو عشب
2: طبيعي قال ممكن اي نجم يكون خاطر في ليبيا فما برشا ملاعب سانتيتيك. نتصور اللي فما معناتها افكتيف لارج اللي يخلي اليوم لونترينور حتى كان يرتاحهم الزوز معناها بليلي وريبيرو
1: عنده
2: شوي نجم يبدا بفراج. فما اونتونت بين فراج وبين الماستوري شفناها في اخر ماتش من التيران نجم يلعب كوناتي نجم يلعب بون شهاب جبالي معناتها ما عندناش معلومات عليه
1: صحيح
0: كوناتي عنده شونس اكثر
2: يراهو شوف يقرا حسابه في لي دو ماتش بليلي وريبيرو بالنسبه ليه ينجم يقول لك انا اخويا ماتش روتور نبدا بهم ماتش عليه ينجم حتى يرتاحهم الزوز ولا يعطيهم طون دو جو مثلا واحد يدخل بريمير ميتون يخرجوا من بعد كذا. ما هذه راهو حسابات مع الاطار الطبي ومع التشاور ومع الاطار الفني اللي معاه. انا قلت لك فما دي دوني اللي هما عندهم يعرفوا شكون الملاعب اللي ينجم يبدا وشكون اللي ينجم يكمل. الاجانب باش يكونوا ديسپونيبل الكل خاطر ماتش شامبيونز ليغ دونك لومبارا دو شوا عنده ينجم قلت لك يرتاحهم الزوز والترجي تكون واقفه وتكون اكيليبري ومعناتها ما فماش مشكل نتصور
0: بخلاف الريشيس على مستوى الافكتيف فما
2: مش يرتاحهم راهم يلعبهم
0: اي واضح
2: يعني ما يديش
0: واضح الفكره بخلاف كما قلت الثراء على مستوى الرصيد البشري فما زاده معطى مهم ياسر انه فما حاجه اللي بتات نسميوها عوده الروح بالنسبه للترجي انه رجع الفريق يلعب في كوره يدور في كوره فما ثقه رجعت بالنسبه للفريق وهذا مهم جدا زاده
1: مهم ومفروض باش يكون حيدر خاطر راك تبدا نحكيوا على نيفو معين نتاع لاعبين راه فما لاعبين اللي ما يرضاش زاده باش يتعدى مثلا الفريق باربع خمسة مباريات يبدا كوتي ولذلك لو فما اللاعبين عندهم مسؤوليه ويتحملوا المسؤوليه زاد كيف ولي تالون اللي موجودين في الترجي الحقيقه تنجم تعمل مباراه زوز سيئه لكن مش مسموح لك باش تعمل ثلاثه واربع مباريات وهذا عادي وكيف راه شوف فما مدربين حيدر اللي يخليك مثلا حتى كي تبدا عندك افكتيف ممتاز جدا راه ما يخرجوش الطاقات الكل علاش خاطر الشمال يلعب بيه هو يخليك مثلا ما يعطيكش ليبرتي مثلا في 30 40 متر الاخراني فما دي زونترينور ما يعملكش سور نومبر في 30 40 متر الاخرانيه اللي ما يخليلكش برشا شوا مثلا نحن كنا نحكيو على بلاي ليكزامبل سارتان مومون ديما يلقى روحه مثلا ان كونتر ان ولا ان كونتر دو يجي مدرب اخر يخليه في سيتواسيون نتاع ان كونتر ان ومام حتى دو كونتر ان مثلا للترجي الرياضي وهذا قوه المدرب وهذا هو قوه الشيما نتاع المدرب كي يجي يخلي لك المساحات يخلي لك يعمل لك سور نومبر القدام. نتصور انا المدرب هذا كيما حكيت وتفرجت فيه انا متينا هذه نتاع المدربين اللي يعطي ليبرتي اكثر للمهاجمين وما يهموش في الـ في الـ في الـ في الديسبوزي مش في الديسبوزيتيف ما يهموش في اللعب هذا رقم تسعة لازم يكون في ديزوي متر وشفنا نحن الهدف متاع الماستوري اللي جاء من تالي في البرة من ديزوي متر يعني يعطيك الليبرتي المفيد هو شي يقول لك المدرب المحنك يقول لك في الزون مثلا الزون متاع ديزوي متر نحب مثلا أنا نطالبك بزوز لاعبين غاد ميهمنيش راه في رقم فلان ولا راه يزم يكون حيدر أنا في الديسبوزيتيف يزم زوز لاعبين غادي يزم في الكولوار مثلا يزم يكون فما لاعب موجود وهذه طريقة المدربين اللي الحقيقة الناجحين الكل يخدموا هكا وهذاك علاش باش شفنا الترجي الرياضي الحقيقه كان يعمل في السور نومبر كانوا اللاعبين ايبانوي خلينا نقولوا في المباراه وهذا كل زاد راهو عنده دور كبير فيه المدرب اوكي الفنيات ممتازه لكن المدرب راهو اهم حلقه
0: بالضبط وقت اللي لازمك تستنى زاد ودافع ما موش اي معناها
2: دي فوا باش نعطيك نختم لك اكزامبل معناها تيبيكو
0: لا مش بعد اختم لي تو خاطر ما عادش عندي
2: وقت اللي تخلي ملاعبيه معناها يعملوا لك الديفيرينس على البنك راهو كي دخلهم يجيبوا لك طرح كيما زيدان عمل مع اوليزي وشرقي ماني في ليكيب دو فرانس مش قاعد
0: الكومباري لا لا انا نحكيو على ماتش تبدل
2: نجم معناتها تلعب برفيعه وبكاستي وبحاج محمود نجم بحاج علي نجم بجبالي من التيرا ما عندوش مشكل فهمت اوكي الاوتوماتيزم لكن هذوما ملاعبين مستنسين ببعضهم نجم فراج يحطه على اليسار ويلعب مايلي معناها على الجهه اليمين ما نعرفش كان ديسبونيبل ولا ما نتصور موجود معناها
0: في اللي صعيب كان يتخلى على ريبيرو والبلايليف واحد برك
2: ينجم هاني
0: قلت ينجم يلعب واحد يوزن كمان
2: ينجم افكار هي واختيارات
0: باهي احنا اليوم راهو هذا فونغو علينا باش نكملوا الايامات هذوما الكل نحكيو اكثر عن المسابقات الافريقيه، ترجي الافريقي، ترجي جيس وسي اس اس. نكملوا الخمسه دقائق الاخيره مع نادي الافريقي واخر الاخبار. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 17. نادي الافريقي الرحلة تبدأ غدوة من مطار تونس كرتاج. الحقيقة رحلة طويلة وشاقة جدا، دونك غدوة الفول العشرة العشرة ونص، الوصول لإسطنبول يكون ساعتين ونص، ومن إسطنبول لأثيوبيا يعديوا الوفد ليلتهم في أثيوبيا، ومنها لبومباتشي. معناها الوصول متاع نادي الافريقي يكون بعد غدوة نص نهار ونص، يعني نحكيه تقريبا 24 ساعة في اثنين. معناها رحلة طويلة وشاقة الحقيقة على مستوى فيكتيف، باستثناء قديدة اللي صعيب ياسر كان يلعب المقابلة هذية. بقية الفيكتيف حاضر، حتى كانغ ينجم يكون موجود، خذال ففير بشي يكون موجود في المقابلة هذية. دونك غياب قديدة خلينا نقول انه مسألة تحير شوي ستاف تكنيك، لانه تحكي على هداف رقم واحد في الفريق.
1: طبعا طبعا كنا نحكي على قديدة الفور اللي يعملوا في الابار الاهداف بيانسير اللي هي مهمة جدا، زادة الفور اللي يعملوا في المباريات مهم جدا. ذاك علاش غياب مؤثر خلينا نقوله للنادي الافريقي، لكن ان شاء الله بيانسير ماهر بالاكسبيريونس اللي عنده ان شاء الله يلقى الحلول. لكن حاجة مهمة حيدر في السفرة ذي اللي كونه اهم حاجة اللي هما الاطار الطبي لازم يكون بيان سور باش يكون حاضر 100%. نعرفوا خطر التعب اللي موجود والالتيتود وكذا وطياره وكل شيء، يعني برشا تعب. نتصور الاطار الطبي محضر كل شيء. يبقى من بعد المباراة الحقيقة مباراة اللي عكس، نحكي لنا مباراة عكس البطولة جملة، يعني الكادر متاع المباراة، وبيان سور نحكيه على تشامبيونز ليج اللي الناس الكل يزمها تكون مجندة المباراة هذية. بيان سور الشواء زادة متاع المدرب ستكون مهمة جدا،
0: فما ملاعبية وقيد زادة باش تعطي أكثر
1: رغم
0: معناها مناسبة كما هكا، معناها ما لازمك تراتي معناها كم لاعبي، فما ما نقعدوش نسميه، فما ملاعبية اللي لتو مرة وشي في السيزون.
1: طبعا حيدر شوف رو فما مباريات اللي تنجم تفسخ بهم أربعة وخمسة مباريات اللي كنت انت مثلا خمسة معدل خلينا نقوله في المباريات السابقة. مباريات كما قلت لك مهمة للفريق للاعبين للإطار الفني للناس الكل. نتصور اللي التحضير باش يكون بدايه التحضير من من من البارح، مش حتى من غدوه. نتصور التحضير بدا، فما لاعبين بيان سور متاكد اللي هما راجعوا رواحهم، فهمت؟ ولذلك نحن نحكيه على مدرب اللي يقعد مع اللاعبين ويحكي، واللاعبين بيدهم مطالبين زادة بش يقعدوا مع رواحهم. نتصور اللي الناس الكل يزمها تكون حاضرة إن شاء الله بالمباراة هذية. وفما حاجة مهمة في المباراة حيدر للفريق، يعني الميدان صعيب. أنا بيرسونال ما متأكد اللي زادة مير كانزاري بش يختار لو بون شوا في الزون دو ريكوبيراسيون نتاع الفريق، خاطر كان باش تلعب بلوك با وتلعب مثلا بخمسه ولا باربعه التالي وقدامهم اربعه مثلا وسط ميدان كولي للديفونس، راك باش تتعب. ولذلك نتصور زاده مهمه جدا وين باش تفك الكوره، وين باش تفرض على مثلا الفريق، باش تحطه في زون معينه باش تنجم بعد على الاقل يكون عندك سور نمبر في فكان الكوره. وفي اي مباراه في العالم راه فما تون فور وفما تون فيبل. لو تون فور تو دوا بروفيتي من تون فور بالفرصه الفرصتين اللي باش يجاوك، وبيان سور يكون ليكيليبر يكون ممتاز جدا كي تبدا انت قاعد تفك.
0: خذلك وقتك الكل وليد.
2: مباراه هي مباراه صعيبه. النادي الافريقي بالنسبه للفول ما يقلقش، معناها ديستانس معناتها ساعتين ونص فول، معناها التركيا ومن بعد اديس ابابا ساعات تعمل 9 و10 سوايع ديريكت تتعب اكثر. معناتها الموضوع هذايا راهو ينجم ينجم ويريكوبيري، وفما دو جور واحد حاجه بركه. راهو الوقت اللي باش تلعب فيه مباراه وقت خايب، معناتها قايله السنتيتيك راهو يتعب. الملاعبيه لازمهم يكونوا ذكيين في تقسيم الانرجي نتاعهم، وماهر اكيد محطات، واكيد معناها باش يكون بريدون يسكر مليح معناها الميلو تيران، وكما قلت لاكس دو بوت وسورس دو لابال، وان شاء الله بالتوفيق. علاش لا، النادي الافريقي معناتها ينجم يلعب غادي بطريقه ذكيه، ونجم حتى يسجل هدف يزيد معناتها حظوظ وتقوى في الترشح.
0: بالضبط. شكرا لكم وليد وسامه، يعطيكم صحه. شكرا صالح، وصلنا لاخر ريكاب سبور. شكرا لصالح مخرجنا كيف يسري في الاخراج الرقمي. تلقاو بعد شويه ريكاب سبور كامله على الشانل نتاعنا على يوتيوب موزايك فام. دونك يجيكم ورا توتسيت الاخبار وبعد ساميه في كولتور بلس.
3: السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
4: اي اما وين التحدي

0: في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك FM مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي يدعو إلى ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي بوضع قواعد وضوابط تضمن جودة البيانات وحمايتها بما يضمن استخدامها المسؤول والأخلاقي وفق ما وردته الهيئة على صفحاتها بمنصة فيسبوك. وأبرز عماد الحزقي أثناء إشرافه أمس الاثنين بمقر الإلسكو بالعاصمة على افتتاح أشغال الملتقى العربي الثامن للحوكمة الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم في مجالات التدقيق والرقابة والتي تسمح بالانتقال من رقابة دورية لاحقة إلى رقابة استباقية وذكية. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة ينظم دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. وأوضحت الإدارة العامة للمستشفى في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن هذه المبادرة تندرج في إطار انفتاح المؤسسة الإشفائية الجامعية على أحدث التكنولوجيا الطبية وتطوير الكفاءات الطبية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الجراحي. تواصلت اليوم الثلاثاء في باريس احتجاجات طلاب المدارس الثانوية والجامعات بمشاركة نقابات عمالية وتعليمية للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وزيادة الإنفاق على التعليم العام. منظمة الدول المصدرة النفط أوبك تخفض اليوم الثلاثاء مجددا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 في ظل الضبابية المرتبطة بالعربة في الشرق الأوسط، وذلك رغم الانتعاش الملحوظ في إنتاج النفط السعودي. القوات المسلحة اليمنية تعلن عن تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة شاركت فيها الطائرات الحربية والمسيرة ومدفعية الميدان وراجمات الصواريخ وحدات القناصة. حزب الله يعتزم مساعدة اللبنانيين النازحين الذين تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا من خلال برنامج دعم مالي يشمل بدل إيجار وأثاث بحد أقصاه 14,000 دولار تسدد خلال عام وفقا لما أكده رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش الثلاثاء. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي ودريب أحمد في كلتر بلوس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: في تونس.

أبطال العمل سميرة مجرون تعطينا تفاصيل دورها فريدة في ويكاند ونحكي معها على الباركور هذايا وعمل آخر في الشاشة الكبرى شوية آخر في الانترفيو. هذا كل بطبيعة يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الإعداد معنا اليوم أيوب في الإخراج الرقمي مسلم مباشا على دالي في الإخراج. توت سويت نبدأ مع الموسيقى توليد جريئة قوي خليكم معنا على الأولى في تونس. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سيسر وحكم كنكم في ثنية ولا على سيتنا موزيكا فين بانت.

0: وصلنا إلى 7:07 دقائق. السلام عليكم من ما كنتم في الاستماع على الأولى في تونس. هذه كولتور بلس حتى الثمانية متاع الليل. تابعونا على سيتنا موزيك كافيم بونت وين تلقاهم مختلف لبودكاست متاع البرنامج متاعنا على موزيك كافيم. توت سويت جديد الساحة الفنية والثقافية في كولتور أكتو. في كولتور أكتو بالنسبة لليوم نحكيه على مهرجان سينما للفنون، من السينما للموسيقى، من سيرة الفنانين إلى أسرار العطور الشرقية. في مهرجان فيو سور ليزار، الشاشة الكبيرة مش فقط حكاية تروى بل مساحة نكتشفه من خلالها الفنون والتاريخ والإنسان. من 14 حتى 18 أكتوبر الموعد في المرسل اللي تحتضن الدورة 7 من المهرجان هذية سينما للفنون. شوفوا في برنامج يجمع بين أفلام روائية وثائقية، أعمال تحتفي بالإبداع بمختلف الأشكال متاعو. معنا مدير الدورة 7 وكل الدورات كي نحكيو على سي محمد علي العقبي. مرحبا بيك، نورتنا.
1: أهلا وسهلا عايشة.
0: يا لحوال.
1: الحمد لله.
0: ساعة فيليسيتاسيون على البروغراماسيون هذية، وكون المهرجان مازال مكمل في دورة 7، لأنه نقول اليوم كونوا أي مهرجان مازال متواصل، كونوا أي جروب قاعد مازال يخدم مازال يحقق في بروغراماسيون كيما هذايا، من نجم نقولوا كان يعطيك صحة سي محمد علي.
1: والله حاجة صعبة حتى هي على هذا التواصل بالمهرجان هذايا، مش حاجة سهلة، خاطر كل عام نقولوا هيا بس نكملوا ولا لا، خاطر الإمكانيات صعيبة شوية بالنسبة للأفلام، والمعنش الدعم اللازم باش نعملوا أفلام كيما المهرجانات الكل الأخرى. هذا سي ان بيتي فيستيفال، وبالأخص في الثقافة والفنون، حاب يقول المحتوى نتاعو عنده خصوصية، هي هذوما الخصوصيات نتاعو.
0: وعنده خصوصية المهرجان كونه اليوم فيو سور ليزار، نحكيو على هوية مختلفة على بقية المهرجانات، لأنه يربط السينما بالرسم بالموسيقى بالأدب بالتراث وحتى فن الطبخ. فكيفاش حولتوا الفكرة هذه المشروع الثقافي متكامل البروجي كيما فيو سور ليزار؟
1: احنا مشينا دي برانسيب سيتيام ار، سبعة فنون، حاب يقول عندك الأدب والشرع والشعر والرسم هذوما الأشياء الكل اللي هما رصد الفن السابع، حبينا نعملوا عليهم

0: أفلام كل واحد مختص بال بال بال بالتام متاعه. كان رسم نعمل فيلم على الرسم, على تياترو, على السينما البيوبيك, على الموسيقى, على حتى سبيت مام دمان ليا كان لازمنا نعملو فيلم ليا
1: الذكاء الاصطناعي.
0: كل شيء نجم يدخل في الميدان الثقافة والسينما. هذاك الكل عملناه موقع باش هالفروع الكل يكونوا في مهرجان
1: يلمهم المهرجان هذا. نعم. يمنهم يلمهم المهرجان هذايا اللي الناس تسمع فينا توا تعملوا طلع على موقع لاغورا.ان تلقاو فيه كل تفاصيل العروض اللي تستنى فيكم من 14 حتى 18 اكتوبر. حنبداو مع فيلم الافتتاح سي محمد علي اللي هو ليميزيراب اللي عاود يطرح اسئله العداله الرحمه الخلاص من الماضي. علاش اخترتوا الفيلم هذايا بالذات يكون فيلم الافتتاح؟ شنو رمزيه الاختيار؟
0: هو احنا ديما نحبوا نوصلوا نقدمه للجمهور فيلم عصري وفيلم عنده أهمية ثقافية. وقت تقول لي ميزيراب تقول فيكتور هوغو, وقت تقول فيكتور هوغو والفيلم مازال أون أفون بروميير مازال ما خرجش, بمعنى هذه حاجة
1: تحسب للمهرجان.
0: اكزاكتومون تحسب للمهرجان. والقصة متاع فيكتور هوغو معروفة, جان فالجان وكل الحياة متاع لي ميزيراب وكوزيت, ومن كان من نمزمش يكون حاجة خفيفة, حاجة عندها وزن. هذاك هو. والفيلم عنده شهرة كبيرة بالنسبة للناس اللي كتبوا عليه واللي شافوه بعد, خاطر احنا مازلنا ما اكتشفناش عليه, اما باش نشوفوه غدوة ان شاء الله.
1: دونك باش يكون موجود غدوة في الافتتاح, وحاجة 8 متاع الليل, 8 متاع الليل في قاعة لاغورا في المرسى في البرمجة. نلقاو زادة افلام معاصرة, اعمال تغوص في التاريخ, سيارة ذاتية كيما فانسون فان غوغ, افلام تكتشف عوالم من الفنانين هذا اللي ركزتوا عليه. من بالافلام اللافتة زادة في البرنامج نلقاو بارفان دوريون اللي يرجع بتاريخ صناعة العطور للشرق الاوسط ويكشف علاقتها بالطب بالدين والحياة اليومية. نلقاو زادة أعمال مستوحاة من قصص حقيقية في الموسيقى. شنو المعايير اللي تعتمدوا عليها باش تختاروا الأفلام؟ صعيب اليوم باش تختار عدد من الأفلام تكون موجودة في البرمجة كما اللي شفناها؟
0: احنا والله بالمجد حاجة صعيبة, على خاطر لازمنا نفتشوا برشا على على على الجانغ هذايا اللي نحبوا عليه. ماهوش حاجة اعتيادية, ماهيش حاجة سهلة. لازم نقولوا دو تروفي ان فيلم كي بارل دي بارفان لازمك تقوم بكري كما يقول. عندنا فريل بن محمود كي ريزاتريس تونيزيان, وعملت دو داليدا ام كلثوم, حاب يقول على سي توجور بلوز او موان اورينتال سكال في. وقت اللي قدمت لنا الفيلم هذايا اللي هي تاريخ العطور, قلنا لها هيا نشوفوه ترى, سي توجور تري تري اغريابل تري انتريسون, تحكي توا العطور من دوبي لو ديبي دي سيكل des parfums. Et elle raconte comment tous ces parfums, où elle est au lieu des parfums qui sont utilisés par Dior, Chanel ou DHG, il est là من قرن 5000 قبل المسيح. Donc c'est l'histoire du parfum. Et c'est très intéressant. Et on a un أسلوب حلوب وقت تبدأ تتكلم على الحاجات اللي تحب تحكي عليهم.
1: وهذوما الكل خليني نقول الأفلام مع البعد الفني, نحكيه على بعد إنساني موجود في مختلف الأعمال هذا تركزوا عليه في المهرجان هذايا في فيو سور ليزار, مهرجان سينما للفنون. اخترت أن المهرجان يبتعد عن منطق المنافسة, مانيش نحكيه على كومبيتيشن, نحكيه على الجمهور هو لجنة التحكيم, وتقولوا أجمل جائزة هي تقاسم متعة الفن والسينما مع الجمهور. علاش الموقف هذا مهم بالنسبة ليكم سي محمد علي؟
0: أنا نقول مهم على خاطر ما نحبوش برشا الهيلمان متاع المهرجانات الأخرى, بمعنى احنا مهرجان متاع الناس اللي يحبوا الفن والثقافة, فمش كل المهرجانات الكل عندهم تابي روج وناس وممثلين
1: هذيك في العالم الكل,
0: هذيك في العالم الكل
1: في تونس.
0: احنا في المهرجان هذايا اولا ما عندناش الامكانيات باش نجيبوا ايزابيلا جاني ولا روبرت دينيرو, وثانيا ما حسناش بالشخصيات هذوما باش نقولوا في مهرجان خارق العاده ولا لا, هذا مهرجان يخص بلاد كما المرسى ولا تونس صغيرة، ناس تتفرج في حاجات اللي تعجبها بالنسبة للثقافة وللفن، وما جايش جاية باش توري نفسها ولا باش تعمل باز ولا سي با لو برينسيب دي فيستيفال. اوجوردي يا بوكو دو فيستيفال كي فون سا.
1: سي محمد علي، بالنسبة ليك وقتاش تقول المهرجان او الدورة كانت ناجحة؟ وقتاش تقول هالكلمة
0: هي؟ انا وقت الناس تجي تشوف الافلام هذيك سي لو توب دو لا ريوسيت. وقت تشوف ناس شافوا فيلم ويخرجوا فرحانين ويحكيوا عليه، هذاك الهدف نتاعنا.
1: واليوم نتصور تحدي كبير يظهر لي مش فقط في المهرجان هذا، ولكن على مدى العام الافلام اللي تكون موجوده في لاغورا في وقت المنافسه فيه كبيره، نجم نقول على انتباه المشاهد خاصه مع منصات البث المحتوى السريع. نحكيو على عصر الترند كما قلت انت، كلمه بوز ولا غيرها، كيفاش نجموا الجمهور يكون حاضر بعدد كبير، الجمهور حاضر بالذمه للسينما المؤلف والافلام اللي تطلب منه تركيز وتفكير. ربما
0: احنا نخدموا برشا على لي ريزو سوسيو، ونا une grande couverture باش نعلمو اش نعملو وشنو هو المحتوى نتاع الفيلم واش عنده تاريخه ولا اسلوبه، باش الناس تتحضر باش تعرف كنت يحب يمشي يشوف ولا لا. مانيش سي با دي لا بيش لا ليني، فهمت؟
1: أيه.
0: مش حاجه نلوحوا هكا في الماء وكل واحد يصطادها، بل نقولوا لهم راهو الفيلم هذا المحتوى نتاعو يتكلم على هذا هذا هذا. فما ناس يحبوا يسمعوا على فيكتور هوغو ولا يسمعوا على فان جوغ، يعرفوهم الاشخاص هذوما،
1: ولكن حابوا يكتشفوا القصه، يمكن
0: القصه نتاعهم وشكونهم، وفما ناس تجي تتكلم عليهم، وهذا الكل يعمل المهرجان يعطي نوع من الثقافه للمتفرج. هذاك الهدف نتاعنا ايضا، خاطر فما حوارات ايضا بعد
1: بعد كل فيلم، فما نقاش،
0: فما شويه نقاش، وفما ناس تجي زادة تناقش بصفه رسميه مع ديكران زوتور كي فيان بارفوا دو فرانس ولا من تونس. الناس عندهم علم لازم باش ينجموا يتعذتوا على الفيلم هذايا. دونك النقاش كان موجود. هذيك المركز
1: مبادره نتصور طيبه جدا سي محمد علي، هذه نشوفوها زاده في المسرح، مثلا تظاهره الخروج الى المسرح ديغنيغمون، كونو راو نقاد يكونوا حاضرين صحفيين والجمهور العادي اللي نجم يسال اسئلته على الافلام او على اي اوفر ارتستيك يكون موجود. نحكي زاد على كور اونتر دو ريف اللي هو قسم يربط تونس ايطاليا المغرب كيف كيف عبر عروض للافلام القصيره في مهرجانات البلدان الاربعه هذوما. علاش اخترتوا لي كور ميتراج هذوما؟
0: احنا ديما في لاغورا حبينا نشجعوا الافلام القصيره. قلنا خاطر ما عندهمش الحظ باش ينجموا يوزعوا الافلام نتاعهم، والصغار لازمنا نشجعوهم باش يكونوا افلام باش ينجموا غدوه يعملوا باغ اكزومبل دي لون ميتراج. دونك الفكره جات من فما جمعيات تعمل في الافلام القصيره كيما كوبميد في الكورس، مولي سينما في ايطاليا، احنا في تونس، وفي عنا ايطاليا ولا كورس،
1: عنا المغرب
0: والمغرب اكزاكتومون. فيلم تاع طنجه، هذوما لي فيلم دو طنجه. قلنا نعملوا نختاروا المخرجين اللي كونوا اللي عملوا فيلم بعده وعملوا ان ريزيدنس دارتيست في البلدان هذوما الكل، يتنقلوا من تونسي يمشي للمغرب ويمشي الكورس ويمشي المغرب لفرنسا وايطاليا، ويجعل هوني والايطالي يمشي المغرب
1: والتونس
0: وكلهم يتلموا في الاخر في تونس باش
1: يعرضوا أفلام،
0: يعرضوا دابور الأفلام نتاعهم وبعض مرات ياخذوا جائزة.
1: دونك اليوم نحكيو على انه المهرجان هذا، نحكيو على فيو سور لي زار او مهرجان سينما الفنون، ولا اليوم منصه جامعه للافلام هذوما كونه اليوم الافلام القصيره. واحنا في كل مره نحكيو على مشكل توزيع الافلام القصيره، لنجم مخرج وفنانين ودي تكنيسيان يعملوا فيلم يضمحل بعد ما يتعدى مرة قبل يمكن اللوميتراج. شفنا أوقات ولا شفنا مهرجان تعمله فقط ما تنسيه الأفلام.
0: وانا نشوف الطريقة هذه باهية لخاطر نجموا يمشيوا في البلدين هذوما يتعلموا عندهم آراء أخرى وقت يمشيوا لإيطاليا ولا يمشيوا المغرب ولا يمشيوا الكورس يعملوا دي ريزيدانس دارتيس حاب يقول يكونوا السيناريو متاعهم يكتبوه يتعلموا يكتب سيناريو وبعد وقت يصوروا فهم واحد منهم يربح الجائزة سافيد للسيمولاسيون
1: ومش هذا كهو تخدموا على شركات ثقافية بينكم انتوما وبين دي فيستيفال أخرى
0: اكزاكتمون وتو عملنا عندنا زيدا الفيستيفال في سور ليزار يتاسوسيو في فيستيفال دو كليرمون Ferrand, qui lui est un grand festival de court-métrage.
1: Festicours.
0: Festicours, exactement. Où nous avons fait 4 films qui ont des jaïsa, parce que nous avons eu le jomour de Tunsi, où nous avons des court-métrages de 15 à 20 minutes. Et c'est très passionnant tout ça. Il y a des choufous, les court-métrages, ils choufous, ils t'amènent le barra, où ils s'y remabinent, exactement un échange. احنا نحبوا نشجعوا هذا
1: يعطيكم صحة على المبادرة هذه ديما نحكيوا على مشكل الافلام القصيرة اللي تضمحل كما قلنا نشوفوها مرة وبعد ما تشرعوها دونك المهرجان قاعد يتطور قاعد يقدم عام ورا عام يحتفي بالفنون لكن سي محمد علي كما حكيت انت في بداية الحوار انه الفنون نفسها قاعدة تتبدل اليوم مع التطور التكنولوجي مع الفن والذكاء الاصطناعي دونك تفكروا غيالمون في ادماج المحاور هذه في الدورات القادمة ولا كيفاش تشوفوا في التحدي هذه اللي يطرحه الذكاء الاصطناعي مع إبداع والسينما كيفاش تشوفوه كمهرجان
0: ما عنديش وين نمشيو لازمنا نتكلموا على هذا خاطر سي فريمون لو سينما دو دوما راهو منش بعاد عليه وكان واحد ما يتكلمش وما يخممش عليه ما فهمش القرن اللي هو عايش فيه دونك سي تري امبورطون دو فير انتغري اوسي اون نوسيون دو لانتيليجنس ارتيفيسيال دون لو موند دو سينما دو سبيكتاكل دو لار كل شيء باش يتبدل كل شيء لذي حتى من une station de radio va peut-être changer d'ici 20, 30 ans ou 40 ans max. Ça va être une révolution mondiale avec ce phénomène.
1: Donc, اليوم واعين به كمهرجان التحول هذايا.
0: ملالي مع واعين به ونخدموا به. خاطر احنا قبل كنا نمشيو في باغ اكزومبل نكتبوا القصص نتاعنا. توا تعطي الانتليجنس ارتيفيسيال تجبد لك لا ترادكسيون انتيغرال ما عندكش
1: ما تقول. مع استعمال الذكاء الاصطناعي في السينما مثلا فما شكون كيما وجه جندوبي كانت بحثينا مؤخرا سي محمد علي تقول لك انا ما نقبلش نمثل سيناريو مكتوب بالذكاء الاصطناعي.
0: لا مكتوب لا هذا كم ولا ما عادش كتيبة متاع شخص ولا كتيبة متاع مكينة لا أنا ما نقولش هذا
1: بحدود معناها بالنسبة
0: على حدود absolument تيوا فما كتاب بالفرنسوية خرج توا من بين سمان ودي جو قامت عليه القيامة على خاطر فطنو اللي تكتب بال انتليجنس ارتيفيسيال كيما تقول انت
1: والكاتب يقول مع يقول انا علمت كونه مكتوب بالذكاء الاصطناعي ما يقلقش
0: والإعانة هذيك ما هو مش حاب يقول اللي كتبوا الانتليجنس ارتيفيسيال هو تركز على الانتليجنس ارتيفيسيال خذي حاجات منها كيما انا نجم وقت نقرا فيكتور هوغو ولا باسكال ولا ناخذ من عنده اراء وندهم تاعي ما قلدتش الشخص في العمل نتاعو الثقافه هي راهي تنبرش حاجات نجم تاخذ من هذا ومن هذا ومن هذا اما اللي تكتب وانت هو نتاعك
1: دونك الابداع الفني للانسان ما يعوضه حتى شيء بالنسبه لي
0: شيء ما يعوضه ما ينجمش يعوض
1: ان شاء الله هالراو علاش لي الديسكوسيون هذه تصير في المهرجان علاش لي عام الجاي نشوفوا دي بانيل في المهرجان هذا في مهرجان سينما الفنون للناس اللي تسمع فينا توا على موزايك كافي من 14 ل 18 اكتوبر الموعد يكون في قاعه لاغورا بالمرسى نحكيوا على مهرجان فيو سور لي زار قول لي سي محمد علي
0: وبجانتي كان سكوب احنا باسكو vous évoquez l'intelligence artificielle باش نعملوا محاضرات على الاثار تاع الانتليجنس ارتيفيسيال dans tous les domaines dans la culture dans le patrimoine dans le politique dans la sociologie
1: كيفاش
0: يأثر avec des grands professeurs qui vont venir et qui vont parler
1: في الدورة الحالية
0: لا مستوى
1: اوكي هذا البروغرام
0: تاع لاغورا ان شاء الله نجموا نقوم
1: علمنا سي محمد علي نكونوا حاضرين باش نكتشفوا
0: نفهموا شنو هو القرن نتاعنا ولا القرن اللي جاي.
1: واضح أن التطور مهم برشا اليوم كانوا نحكيوا على المستقبل، مستقبل الفنون في ظل الذكاء الاصطناعي. خليني نكمل بحاجة سي محمد علي، نحن نحكيوا على دورة سابعة من فيو سور لي زار، شنو اللي تبدل بالنسبة ليك؟ هل نجحتوا حاليا في أنه يكون فما جمهور عنده فضول يكتشف سينما مختلفة، وشنو أبرز الرهانات اللي قاعدين تخدموا عليها؟
0: انا نقول لك الحقيقه اللي كان كملنا حتى التوى للفتره السيسه هذه، حاب يقول اللي فما نجاح كل عام ولا رانا بطلنا. الناس كان ما تجيش للسينما بتشوف الافلام اللي نقدموهم لشكون نعملوا المهرجان هذا. دونك لو فات ميم كي كونتينيو هذا كان نجاح بالامكانيات اللي عندنا. واحنا الهدف نتاعنا باش يكون يزيد من من من كيفاش نجم نقولوها من المتعه نتاعو بالامكانيات بالكشي اللي نجمو نلقاوها غدا بالسبونسورينغ بافيك دي بالكشي نجم نجيبو النجوم ولا نجيبو ناس اللي تنجم تحدث على الحاجات اللي هما ثقافيه ولا فنيه
1: ويكبر
0: في النمط هذا نجمو نحسنوه وإن شاء الله غدوة نجيبو لكم حاجات أخرى.
1: والمهرجان يستحق. عملوا طالة الناس اللي تسمع فينا توا على صفحة لاغورا ولا على سيت لاغورا.ان تلقاو كل تفاصيل مهرجان سينما للفنون، برشا قصص برشا حكايات في مختلف الأفلام المختارة، أفلام مختارة برشا عنايات نجمو تتفرجوا فيهم في قاعة لاغورا في المرسى. هذه الدورة 7 من 14 حتى 18 أكتوبر فيو سور لي زار. كونوا في الموعد. أسعار التذاكر في المتناول سي محمد علي؟
0: فما فما أفلام اللي هما بدون فما أفلام من اللي ما جين من الشركاء
1: هذا
0: كان فماش ما يخلصوش
1: ما فماش بيتخي والأخرين بالبيتخي. عملوا طلع على صفحة لاغورا. شكرا لك سي محمد علي العظيم،
0: عايشك على السيفا نورت لا وإن شاء الله في مجال آخر
1: إن شاء الله ديما معاكم وديما نويك بوم مختلف التظاهرات الفنية. نسلم زادة من خلالك على هجر الشابي للمديرة الفنية للمهرجان وكل الفريق اللي يخدم على فيو سور لي زار. هذه كانت كلتور أكتو بالنسبة اليوم.
2: Culture Actu. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. شوية خلينا نحكيو فيلم ويكاند المتعه الدريدي غدوة في مختلف القاعات التونسية. بتكون معنا واحدة من بطلات العمل سميرة مجرون. خلينا نسمع أغنية الفيلم وفات ايالي رجعينا.

0: وفايت جديد إيليت وصلنا خطر 27 دقيقة. أنتم معنا في كل جوخ بلوس على مزيكا فام. السلام عليكم من ما كنتم في الاستماع وتفيتوا قايت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: غدوة 14 أكتوبر الموعد بيكون مع فيلم ويكاند في كل قاعات السينما التونسية عمل مطيع الدريدي. نلقى فيه محمد علي بن جمعة، سميرة مقرون، خليل عبدولي، مريم بقديدة، نلقى نسيم زيدية، بلقيس القصوري، ملك الحدوسي، علي دكدوك في أول تجربة ليه في التمثيل، صبري البوهيلي ورفيق عوي. نحن نستقبل معنا واحدة من بطلات وأبطال العمل الممثلة سميرة مقرون. مرحبا.
2: عايشة.
0: شنو الأحوال؟
2: هذا
0: هاني نتابع في الستوريات، نتابع في أجواء الفيلم. فما هكا برشا فرحة، فما برشا خدمة على البرومو متاع الفيلم هذا يا سميرة. نحسك أمبليكي في كل عمل تكون فيه، تكون أمبليكي بالقديمة.
2: هذه كمان قال الرجل الأثيكس، معناها هذه كمان أخلاقيات المهنة، أنك تكون كي تتعمل أم بروجي لازمك تحاول لك البروجي أي حاجة تنجم تعملها تعاون أنه البروجي هذيك يوصل لأكثر من شخص تعملها. عندها أنك تخدم شخصيتك بالقدية، تحذرها بالقدية، هذيك الكل وما يكفيش. على خطر بعد ما يوفى الفيلم فما يوم بروموسيون أفير، تو ما عادش كما قبل الفيلم يمشي يدبر راسه. تو تبو يدي، إحنا بالإنستغرام معنا عبيد يعملوا تيك توك يوتيوب وكل شيء، نجم تعاون البروجي انه يوصل اكثر عبيد.
0: تفرجت في لافون بروميير نتاع الفيلم هذايا، كنا حاضرين معاكم من نهار لحد سميره. اليوم كونوا تتفرج اول مره في الشاشه الكبرى في العمل، تنقد روحك تقول كاني عملت هكا ما كانيش كديت هكا، فما اللوم هذاك ولا بنعين تتفرج؟
2: هو اول مره تفرج فيه اون جينيرال، راح انا جي فيو شويه معناها كي مشيت بحذيهم تفرجت شويه، نحبش نحرق الحب راه على بعض الفيلم كيما المشاهد العادي. بيان سور ديما عندك راهو عين كريتيك على روحك، ديما مهما تعمل اي حاجه باش تعملها، حتى ديما عندك ديما تنقد روحك، لازمك تنقد روحك.
0: فريدة انا هكا في الاكسسوار شويه شفتها تشبه لك سمير، ما نعرفش
2: اكثر شويه
0: زيد شويه على سمير.
2: انا نحب الاكسسوارات، انا نحب الذهب ونحب الشاي، شوف يان دي سود حطوا برشا ذهب ونحطوا برشا، حب تو سكي بغي وكل شيء. وفريده جولي دوني سا من عندي انا الحقيقه، خاطر هي فريده هيبي شويه تمن ياسر بالطاقه وكل شيء، اون جينيرال
0: العالم الروحاني
2: يحبوا يلبسوا الحجر واللوح والحاجات وكل شيء. يذولي انا هزيتها شويه لسميره في هذاك في الكوتي هذاك.
0: ريتها عرضتك فريده في الحياه؟ فما فريده ريتها الشخصيه هذيك؟
2: مش فريده، فما فريدات بون، فما هي عندها بوكو دو بروبليم، راهو ماهيش سي با ان بيرسوناج، سي ان بيرسوناج كومبلكس. على خاطر
0: اي شفنا كثر، ما نحبش نحرق الفيلم،
2: حتى ما نحبش نحرق، خاطر تشوفها حاجه وهي في اوتر شوز سي كيفي اللي هي ديزيكيليبري، تتسمع شويه معناتها لا دام الشخصيه اللي انا نقدمها. دونك قابلت منها برشا، اما معناتها هي فما حاجات في فريده برشا مع بعضهم، برشا حاجات مع بعضهم، اما نقابلوا منهم حاجات. شوف
0: هي عايشه في عالمها كما قلنا، عالم روحاني سيسه فينو فيها منك كما قلنا سميره، وفي الواقع فيش بعيد عليك
2: في كل شيء، تصرفاتها كل ما اسمع ما تشبهنيش بالكل، خلاص بشوفوا الفيلم دوا. فريده سي با دو تو موا، بالحق ما سي با دو تو موا، بعيده برشا عليا في الشخصيه، بعيده برشا، مش ما عنديش حاجه مني، معناها تصرفاتها اللي في الفيلم اللي باش يشوفوهم العبيد شخصيه كي كما هي، هي اصلا اللي بس ماشي تعدي في ويكاند مع دي جينزي، مش جينزي هي فريدا، ما فهمت ما
0: تمش مساله الحب والعمر سميره.
2: ليك يبدا بعيد برشا، انا ما نحبش الحقيقه، انا منحب لا نحب انا نفرض تجربتي على حد اخر، خاطر انت كي تجي العبد نقولوا بيناتكم 15 سنه انت باش تفرض عليه الماتوريتي نتاعك والتجارب نتاعك، وباش تحرق له مراحل من حياته. انا نمن انه حتى وكان فما جاب ما يزموش يبدا كبير برشا، ما يفوتش 5 سنين هكا في تقديري انا الحقيقه.
0: 5 سنين اكثر تولي
2: اكثر يولي تنجم انت تظلم ولا تظلم روحك مع الشخص هذاك. اما انت فريده انا ماشي تعدي في ويكاند مع ناس ما تعرفهمش، مع طفل اصغر منها برشا، سي با دو تو موا، جو فري جامي سا جامي.
0: خلينا نعطيو فكرة على الفيلم للناس اللي تسمع فينا. فيلم ويكاند اللي هما مجموعة متاع أصحاب مش بعديو في ويكاند، ولكن تختلف وتتبدل الأحداث فجأة، تصير حادث غامض، ومنه هو نكتشفه يمكن الجانب الثريلر اللي هو
2: هو الفيلم الثريلر، هو يزمك انت تعيش بك في المنتهى، يلزم فما برشا تنسيون، يعني لازمك تعيش كتنسيون هذيك هذيك في الفيلم. وذيك البارح انا ريتها خاطر احنا في لافون بروميير كوميم انتم صحفيين ودي بروفيسيونيل ما تنجمش ترى ريالمون الامباكت الحقاني نتاع الفيلم على المشاهد. البارح كي مشينا لسوسه سيتي مثلا احنا موجودين الممثلين نتاع الفيلم مي الناس الكل مشاهدين عاديين اي بيتري فوالا ما تسمعش حس في الصالة. راك يبدا فيلم ساعة وثلث ساعة و40 دقيقة هو الفيلم ساعة و40 دقيقة تسمع معناها الرياكسيون العاديين على اللي صاير اما ما تسمعش علاش تتكلم ما تسمعش ترى شنو دونك انت ديجا شاديت
1: ما تحس في الـ كانوا فما ضيوف وصحابي
2: لا لا ما ركزتش في لافون بروميير عمري ما ركز لا عمري ما ركز ما ركزتش خاطر نعرف
1: البارح تفرجت في الفيلم
2: البارح تفرجت في الفيلم بالكدا وقعدت مركزة معاهم هما قلت شفت الصالة تسكت جملة في فيلم ثريلر اللي هو فيه تنسيون اللي انت قاعدة توي اون تران بتفهم ناراسيون نتاع حاجة اللي انت تحب تحضر اللي تخلط لي دينومون نتاع العبد يقول لك اش باش يصير اش باش يصير اش باش يصير دو مومون وهو ساكت ومنتبه معناه انت في ديجا ان بون فيلم ثريلر خاطر سي با ايفيدون.
1: وكيفاش خدمتوا التحضير خليني نقول للعالم هذا العالم الشخصية هذه من صاحبك راجل الويكاند مع متي عدريدي ما نعرفش نفس الوقت في التصوير ولا حاجه كنت بعيده على حاجه كيفاش زوز افلام
2: كنت بعيده فيه. كنت بعيده احنا صورنا فيلم ويكاند في بون او اخر ربيع وقت جاء صاحبك راجل هبط وعشناه ودوك
1: عشت النجاح نتاع صاحبك راجل
2: وعشنا النجاح نتاع صاحبك راجل لان فريمون بروجي كنحبو برشا وحقيقه نحبو ياسر هذاك توا ديجا اوني اون بلان تورناج اما بعيد على بعضه الخروج نتاع صاحبك راجل وبدايه تصوير صاحبك راجل ثلاثه بعيد ياسر على ويكاند. ويكاند سيتي اون بيريود ما عندي فيها حتى شيء راجعة من عملية ما كتعرف غي إدوكاسيون وكل شيء جافي غيان أفير كلموني مشيت قريت فما بيجي يخافوا منهم لدوار هذوم على خاطر يخافوا لا يربطوهم بالواقع الناس ما كتعرف انت فهم برشا إسقاط ما انت المشاهد خاصة التونسي جو كوا ياسر ما يعرفش يفصل بين الشخص والشخصية.
1: انت ذا هالي التوعي تقولك سيرين
2: انا سيرين توا تتا فاطمة مرت عمي سيربان صغار اللي في عمر بنتي معناها تتفات ما مرت عمي سيربان اللي هو كريم غربي في صاحبك راجل ما يعرفوش يفصلوا حتى الكبار ما يعرفوش يفصلوا راه دونك فما ناس تخاف ان تقدم شخصيه هكا كي بوتر كريتيكي ان بو ولا حاجه انا ما انا الحقيقه أنا نحب الشخصيات
1: ما خفتش منها شخصيه فريده
2: كممثلة أنا إذا كان شخصية حسيتها وحسيت روحي نجم نحط فيها من روحي ونعملها بالقدين عملها
1: كمشاهدة اليوم كنت أتفرج في ويكاند في القصص اللي حكيهم ويكاند في الأوقات يمكن شفنا حاجات فيها بعض الجرأة في عالم متاع جين زي متاع جينيراسيون زيت كيف شريته سميرة؟
2: هو الفيلم شوف هو الفيلم يحكي قصتهم هذوكم قصة فريدة وغابي وسليمة وفهمت معناتها قصة ونور والكل الفيلم يحكي قصتهم هما يعبر على شخصيتهم هما في الإنسانية عموما فما الخير والشر والباهي والخايب ما تجمش تعملي شخصيات بيرفكت ديجا انت باش تعمل ان جروب داميزمك كل واحد وشنية شو مشاكل وشنية الديفون تاعه وكل شيء وشنية قصته دونك هذيك قصتهم هما. انا كمشاهد مثلا انا متفرج عادي جي با بيزوان اني نربط روحي بيهم ولا نحط روحي في بلاصتهم ولا نحسبهم اخلاقين على اي حاجه خاطر هذيك شخصيه قاعده تلعب في فيلم وعندنا اون بتيت مارج دو ليبرتي احنا في السينما خليوها باهيه راهو باهيه على خاطر نجم انت تقدم بها شخصيات مختلفه على اللي نشوفوا في التلفزه وغيره دونك اكثر في ليبرتي اللي هي مي شوكونت. انا سالت ناس نهار اللي احنا في لافون بروميير فما صحفيين اكبر منا في العمر واحترموا رايهم معناها والله يمشي ديريكتومون ما انت فلان ربيش اسكو حسيت اللي هو اللي شوكان اسكو ستا شوكي قال لي ليه بكل وعبد نعرفه متى يعتبر محافظ نوعا ما قال لي ليه بالكل خاطر انت كي تشوف الفيلم الكل على بعض وفما قصه محكيه بالكدا كي تشوف فيديوهات متايشه في تيك توك سي نورمال تو فاكروار كو فيلم هكاك
1: انا نرجعوا سميره يمكن للحاجات اللي تنجم تضر بالاعمال اللي هو كون انا نشد نصور سيكونس من فيلم ونهبطها في تيك توك
2: اي حاجه راهي تخرج من سياقها راهي تنجم تظلمها برشا نجم نقول لك جمله تاو كنت تقص شطرها تطلع سبه اما هي بقيت الجمله سمباتيك فهمت اش قصدي معني انت كي تشوف فيلم الكل على بعضه مستحيل تخرج تقول الفيلم راهو تراش ولا هكا ولا
1: خلينا نحكيوا على حاجات من الفيلم نطبقوهم على سميرة مقرون نبداو
2: عطيني
1: ترى يلا الفيلم حكي على
2: نقراك الورقه اللي قدامك هذيك
1: ورقه قدام خليني نبدا سميره من اول جمله كتبت من الفيلم وهي على الانتقام كيفاش ترى موضوع الانتقام سميره مقرون أنا الرغبة في الانتقام.
2: ما عنديش حتى طرف, ما عنديش مثلا اكزيستو باش, ما انت حتى كي تغلط معايا وكل شيء. عندي طريقة واحدة في الانتقام ونحسها يسر افيكاس, خاطر انا شخصيتي نعرفها لي انا, معناتها كان حبيتني ولا كنت اوتور دو موا ان جور جو سي كو مون ابسونس يقلقك, خاطر نعرف اللي انا ما نضركش, من معناتها جو سي كو ما بريزونس في حياة عبد تعطيه برشا حاجة باهين. الحاجة الوحيدة اللي ننتقم بها العبد نخرج من حياته, خلي لك كلو فيد هذاك اللي انت باش تفهم وقت هذاك, الطريقة الوحيدة. عمري في حياتي ما حاولت ننتقم من حد.
1: تغيب
2: نغيب خاطر هذيك وحدها ديجا راه تضر بها العبد برشا اذا كنتي بلاستك معبيه.
1: صارت
2: برشا. شنو صارت؟ طلقة زوز رجل. شنو صارت؟ صارت
1: جاني مساج انا تاو في اللايف قالوا لي سميرة كي تحب تنتقم هيك تعمرني انا تخليني نغلي لي لننتقم.
2: نعرف شكون ما عادش تحكي لي
1: في اللايف,
2: يقول لي ما عادش تحكي لي راني انا ننتقم. ايه هو مين اللي انا مسالمه راني والله مسالمه, حتى هو مسالمه
1: بنسبه
2: لي بون بنسبه مانيش ملايكه, اما بنسبه اكبر من نسبه الشر اللي فيا. معناها ما نحبش نكون خير مطلق, ما نحبش. عندي كوتي شرير شويه نجم نستعمله وقت اللي انا نحس اللي انا في خطر.
1: الرغبه في الانتقام دونك ما تحبش الانتقام. سميره بعيده
2: عندي انرجي اختي.
1: فيلم حكي على انعدام الثقه, حكي على الصاحب الذيب والصاحب القريب. انت لاقا من رمزيه لوغارو. كان نحكي على كلمه هذه وانا سالتكم في لافون بروميير, صاحب الذيب وصاحب القريب. سميره كانوا عرضوك اكثر الصحاب القراب البهين ولا العكس؟
2: العكس
1: في حياتك.
2: العكس سامية, خاطر
1: صاحب الذيب
2: اي عرضوني برشا ناس ذيوبة في الحياة اللي هم اصحاب, اللي هم يقربوا لك على اساس اصحاب يتقربوا منك وكل شيء, من بعد ترى منهم برشا حاجات خايبين. خاطر احنا في دومين نتاعنا تولي معروف وعندك نوتوريتي وكل شيء, ما تجمش تفرز برشا صحابك, معناها ما تجمش تعرف شكون صاحبك وشكون هو صاحبك, خاطر نجم تكون سوليسيتي مي مش على خاطرك محليك ولا على خاطر يحبوا يكونوا في حياتك, وصحابك على خاطر اما مش يضروك بحاجه. اللي شفتهم خايبين اكثر من الباهين, مي الحمد لله عندي برشا ناس باهين في حياتي. زيد
1: الباهي اكثر اليوم.
2: لي اليوم غربل بيان سور اي لي اليوم الباهي اكثر
1: برشا. باش نيق عنده غني يقول صفي يا غربي لزماني. صفيت غربي لزماني
2: مع العمر مع الخبره والتجربه تولي تعرف تغرب.
1: الغيره سميرة كيفاش تتعامل معها؟
2: انا هي منهم برشا انواع
1: تاع الغيره في العلاقات. نحكي ديما نربط باحداث الفيلم.
2: اوكي الغير معناتها كي تغير على البارتنير نتاعك. انا نغير مغياره مي جو جير غيرتي, جو جير على قد ما نقدر, على خاطر انا نحب انه اللي قدامي زاد يجيري غيرته معايا. دوك فهمت القصد, ماني خاطرين عانيت منها الغيره في حياتي.
1: صراحه انت في اكثر من مره تقول كونه البارتنير نتاعك لازم تكون فما غيره بحدود.
2: اي عانيت قصيت منها سامية بالحق, معانيت في حياتي انا الغيره. العبيد القراب لي اللي تعرف انا عانيت في حياتي من الغيره اللي ما عنديش حدود, اللي ما يعرفوش يحطوا لها حدود. دونك ما نجمش نعملها لغيري, خاطر نعرف شنو تعمل في حياتك. نجم تدمر حب, نجم تدمر علاقه باهيه اكيليبري, نجم تدمر لك انت مستقبلك المهني على خاطر انا نجم كل عبد هذاك يحبك من غيرتك انت مسكين يولي عم بوكو ديفور باش يرضيك يخسر هو برشا في حياته هو. دونك جو نيم با فيغ سا, نغير ونحمل ونسكت ونقول سي با غراف.
1: انك تصلح غلطه بغلطه تعملها؟
2: اكيد عملتها اكيد ما بس ونقول بيسال شو نعملوا بقلة لها في التوزي شو نعملوا نغلطوا بيان سور. نجم تعمل غلطه وتزيد تصلحها بغلطه. نجم كون عملتها بيان سور.
1: وتتبدل مع العمر النظره للاشياء سميره كما كنت تحكي.
2: ابسوليومون هذيك لي ديسيزيون كو تي بران تاع عمرك 20 مش 30 مش 40 برشا حاجه تتبدل. نظرتك للعبيد لي رياكسيون نتاعك يتبدلوا, تولي يسر تاخذ وقتك اكثر, تولي تلقى اعذار للناس اكثر على خاطر شفت وعشت وجربت. باسكو احنا نتعاملوا مع ناس ما نعرفوش هما شنو عايشين زيد راهو تعشك الشخص هذيك يروح لدارو شنو عنده في دارو. دونك لي وليت تبدلت برشا على قبل
1: خاطر حبيت شكون يرى بنفس النظرة هذيك سميرة. بتات
2: نتمنى لكلنا نراو بعضنا هكيك, نتمنى لكلنا نراعي وإحنا نراعي منين جاي أنت البكراوند متاعك, شنو عايش في دارك, شنو عايش من داخل, ومنيتي الناس كل راعي وبعضنا. خاطر كين كل واحد يقول تيش عندي فيه بالك شي عايش حاجة خايبة, تو تشوف قداش الدنيا تولي بوكو بلو جنتي بوكو بلو كالم, والعبيد يوليو يحسبوا كلامهم زيدا كسبين على فيسبوك على انستغرام تروح تروح في بلاصه تقول مثلا انا كان نقرا كلمه كي من هذه على روحي شنو باش يصير لي، ترى قداش تنقص برشا حاجات كي نراعيو بعضنا.
1: تجريح، الثلب، الشتم،
2: كله كله اي كلمه مال بلاسي باش تكتبها العبد عليه هو على حياته على شكله. تدخل تقول مخيبها مسكين، تنجم مخيبها هذيك تضرها ياسر نفسيا، ولا مخيبه ولا تسب له صغيره. وساعات يبوستي وصغارهم تقول شو درا شنو، عيب عيب عيب، راهو كنا نراعيه وبعضنا تريف بركه لما نوليه ارقى بياسر.
1: فما مره تعليق جرحك وجعك ولا كلمة قالت لك حتى في الكارير من الأول التوى بقات فيك قلقتك؟
2: كلمة تقعد فيها لي على خاطر الكلمة تمشي على روحها ما تجمش تأثر فيك برشا. لا لا ما يصيروا بيان سور، جيو دي كومنتير خايبين، وراهو المشكلة اللي ساعات معناتها تجيك من شخص اللي انت تقول تي مسكين تيش دخلك انت داخل وتفهمت، تدخل تشوف بروفيل وتقول عليه لا ميشونستي اللي انت تتسايب فيها، وانت بيدك انا متأكد انت تعاني في معاناة اكبر بيسر من معاناة متاعي. فما فما فما
1: نقصنا رحمة، نقصنا محبة سميرة،
2: نقصنا مراعاة. والله الكلمة هي نراعي وبعضنا. زينة تغني، ماما
1: زينة بعدين في الاستوديو،
2: زينة
1: زينة نسمع فيك،
2: انت تغني والميكرو يسمع.
1: زينة تكمل تغني، نسمعك تغني،
2: تحب تغني ولا تحب تسكت؟
1: باي باي زينة. زينة مشغولة، تحية من سميرة معنا هنا في استوديو في موزيكا فام. دونك قلنا نقصتنا محبة، نقصتنا أن يمكن نرقف على بعضنا أكثر.
2: والله نقصنا برجع الحقيقة أن نديريو على بعضنا، أنه نرجعوا للعادات متاع قبل، العيب وراهو ذا ما يصيرش، الكلمة ذي عيب، وحاول يقول لك دورها في لسانك الكلمة قبل ما تقولها. هذوما الكلك اللي كانوا يقولوهم جديدنا راهم مهمين ياسر، خاطر يقول لك قبل تو ما عادش فما احترام، مش ما عادش فما احترام، أما الناس ما عادش تخمم قبل ما تقول، وليت فما برشا بريسيون. سي نورمال كنا نعيشوا فيها، معناها راعي وبعضنا يا جماعة، والله نوليو نهبلوا مجتمع مثقف. انا نعتبر توينسا راهو انا درت المجتمعات العربيه ويمشي لوروب والكل، رانا مجتمع مثقف، هذيك الفكره. احنا ناس مثقفين، احنا ناس عندنا بوكو دو كاليتي، جوست يا بوكو دو ان، برشا كره بيناتنا كان يتنحى نتحسنوا برشا.
1: وبالحق انا في كل مره سميره يمكن نسمع الانترفيوات نتاعك ولا كيفاش الطريقه اللي تحكي بها على سورتو المبادئ هذوما، نحب نسالك اليوم على، واحنا بحضنا زينه في استوديو ووالدك سيد المجهول تحيه، وانت حكيت على المبادئ اللي يتربيوا بها الصغار ولا قلت لي كبرنا عليهم. اليوم نفس الطريقه هذه هي اللي تربي بها صغارك، وهنا نرجع في كل مره حتى الفيلم ويكاند اللي هما يمكن الصوره اللي تتحط على جينيراسيون زيت، انه فما برشا دلال، انه فما ماهمش رسمين حدود معينه، فما قطع مع الصوره هذه بالنسبه ليك.
2: هو سي با فري، نقول لك افضلي انا تو عندي بنتي هذه صغيره برشا، ولدي تسمى جينيراسيون جو كرو الفا. جينيراسيون زيد نتعامل معاهم زيدا في الحياه عموما، عندي اختي جينيراسيون زيد، عندي عبيد هاني نخدم معاهم توا، راهي من احسن لي جينيراسيون اللي جات على خاطر عندهم وعي كبير، واعيين ياسر، ناس متربيتش كيفنا، مغيبه نسمعوا في كل الموسيقى اونيتي تري مادام، الحياه رومانتيزي ياسر بالنسبه لينا وما بعاد ياسر، هما ياسر واقعيين ياسر، ناس يقول لك انا يقولك اعطيني الحلول، يزيني من فهمت، ما ترقدنيش بزوريقه درا شنو، يسمعوا موسيقى، تعرف انت الجينيراسيون هذو ما يسمعوا برشا راب، احنا ما عشناش على راب، الراب هو فن واقعي، يسهروا على الراب تو، يشطحوا على الراب في سهريتهم. دونك ناس يسون سي دي اكتيفيست، يسون انجاجي في لا ناتور، المواضيع نتاع خايفين على الانفيرونمون، خايفين على بلادهم، خايفين، من احسن لي جينيراسيون تعديو على تونس، وما جينيراسيون زيد خليهم يكونوا ليبر مثالش، ما شو مشكله معنا،
1: واعين اكثر،
2: واعين اكثر واعين اكثر بمشاكلهم وبمشاكل اللي داير بهم وبلدهم، واعين برشا انك يكون عندك حالات انت تسلط عليها الضوء. احنا نسيروا راهو حتى قبل في حومنا وين تربينا والكل، كان يصير مشاكل، كان فما حوادث، كان فما اجرام وكل شيء، لكن توا ولا نحطوا عليه الضوء بالبرشا، سافا با دير لي هو كثر، سافا دير لي نحطوا عليه الضوء بالبرشا.
1: وزيد جينيراسيون قاعده تخدم، قاعده تبدع، وانت سميره في حوار ليك قلت كونك دخلت دخلت معترك الحياة صدفة وقت اللي الوالد سافر للجزائر الله يرحمه واضطريت انك تخدم. هالمسؤولية هذه اللي تجي في عمر مبكر بالنسبة ليك ولا حتى نحكي للشباب اليوم تعاونوا في الباركور متاعه سواء في الباركور اكاديميك ولا نحكي في الخدمة متاعه في الحياة.
2: انا فريت تعاون برشا سيسكي في كل برا ان اوروب ولا ان امريك يجبروا صغارهم انهم 18 عام تمشي تخدم تعمل سامر جوب تمشي نهار في الصيف وقت تبدا اوف من قرايتك تخدم حتى كيبداو لبس علامه تلقى ولده يخدم في واحد يبيع في برجر يبيع في حاجه على خاطر مش يعرف شنو معناها انك تتعب عليك الفرنك هذاك اللي انت باش تصرفه. يعلمك برشا مسؤوليه يعلمك شنو معناها انك تتعب. فما صغار فما رجال يخلط عمره 30 سنه ما يعرفش معناها دخل دينار للدار على خاطر قالك انا باش نقرا وانا باش اين تقرا وخدم سيسكو جي في توت ما في
1: دلال بحدود بالنسبه ليك سامي
2: بحدود كبيره برشا. انا حتى صغار يا زين تسمعني انا نجم ندخل بلاصه نقول لها ماما راه عندك هذه باش تشري بها ما تفوتهاش هذه هي اللي باش تشريو بها برا شوف روحك شنو تحب تشري وتقعد تفرس حتى نص ساعه وانا نستناها حتى لين هي تمد الديباس با الصوم اللي هذيك اللي عطيتها لها
1: انت تعلمها الحكايه ماش تعاودها
2: تعلموا يقول لك اي الحمد لله ماهمش مدلين الحمد لله
1: برافو زينه
2: ناجحين قاريين ولدي عامني وخذي نوفيام احسن واحد في ليكول بتاعو
1: الحمد
2: لله ربي وهي زيد
1: ربي فضلها من صغار شنو بدلوا فيك سمير
2: كل شيء معني انا اعطوني هدف في الحياه اعطوني نشوف في ماذا هما وي نخدم على روحي وكل شيء مي الهدف انه نوصلهم هما قبل كل شيء دونك لي رزنوني برشا ولادي
1: ولات سميرة اخرى فيرسيون اخرى نسخه جديده
2: رزنت برشا نخمم عليهم هما نخمم على مستقبلهم اكثر من نخمم على روحي مي الحمد لله انا جو سي فير ليكيليبر اندر هذا وهذا نحب نعيش زيد سي امبورطون دو فيفر باش نكون فرحانه عليهم هما
1: ربي فضلهم وقاعدة تقدم قاعدة تخدم اليوم في السينما في السينما التونسية في الويكند الناس اللي تسمع فينا نذكر غدوة موجود في مختلف القاعات التونسية غدوة 14 أكتوبر عمل مطيع الدريدي نذكر نلقاه في الكاست محمد علي بن جمعة سميرة مقرون ضيفتنا اليوم خليل عبدولي مريم بوقديدة نسيم زيدية بلقيس القصوري ملك حيدوسي علي دكدوك صبري بوهيلي ورفيق عوي التركيبة هذه متاع الممثلين
2: رانيم مخمير
1: دونك هذوما جينيراسيون أخرى من التمثيل بار بعض الأسماء اللي نستثنيهم ولكن نشوف بيكي شفنا خليل عبدولي في تجربة في السينما ملك حيدوسي أول مرة تكون في قدام كاميرا كيفاش كانت الخدمة معهم وانت في وسطهم سميرة لأنه الأكس متاعك كان أكثر معهم هما من
2: كل شيء من محمد علي أنا محمد علي كنت عندي معه كنت تاك المزيينة في الأخر ومحمد علي بن جمعة غول متاع تمثيل لنا نقول من أحسن ما أنجبت التلفزة التونسية والمسرح وكل شيء ربي فضل هنا ما عنيش برشا ممثلين
1: سلموا علي برشا
2: اسمع كي تبدأ تخدم مع ناس يحبوا ينجحوا عندك الموهبة ولا ما عندكش هذيك حاجة أخرى بعد يحددها التجربة أما أنك أنت تبدأ ما عندك ديفومان وعندك الانفي دو ريوسير تحترم مواعيدك تحترم زملائك اللي في سابقك بخبرة تحاول تاخذ منه هذيك يكون لك ان تورناج يفتق ولو حتى المخرج لي جون
1: شنو اكثر حاجه شدتك في الاكيب هذه حبيتها فيهم
2: اي حبيبي اون تري بيل امبيانس اسمع ال تعرفك البهجه البدايات خاطر احنا تو ساعات تخدم مع ممثلين قدم ما عادش فما نفسك اللهفه على التورناج وكل شيء بدو شيخين وكل شيء اونسي تعدينا وعملنا تورناجات وكل شيء دونك يولي كل واحد يجي حافظ درسه ويصب ويروح
1: انت مازال شغف
2: انا مازال شغف وهما زادوا عطاوني البوش هذيك انا نحب انا كي نمشي التورناج نخرج منه من غير ما نشيخ وبتجربه ابار التجربه التمثيل التجربه ايمان نتغشش نتقلق
1: كيكل وتحسها كيكلمك مطيع اول مره باش تكون موجوده في ويكاند كي قريت السيناريو كان فما تردد بالنسبه لك انت كان فما هيزيتاسيون ولا طول قلت له هاني معاك في البروجي هذا عجبني البروجي عجبتني الحكايه
2: ما ترددتش الحقيقه دوبا قريت كلمت قلت له عندك حكايه مزينه برشا قصه مكتوبه بالكدي بيان ريفليشي في تو ان بون كاستينغ وانتها على روحك جو سوي افيك تو
1: كنت معاه بدلت حاجات كان فما مارج نتاع امبروفيزاسيون دخلته في حاجات ولا
2: حاجات صغيره على خاطر فما حاجات صغيره بيان سور ماهوش قال لك مش كل النوع نتاع المخرجين اللي يقول لك نسي قران فما حاجات نجم تحكي فيهم معاه وانا من النوع اللي نعيط المخرج على جنب ونحاول نقنعه بالفيرسيون نتاعي كما قنعتوش يقنعني الي اوفير ماهوش متسلط
1: كان متسهل في العمل.
2: هي ما يوفر إذا كان يحس حاجة مش تنفع ماهيش بتضر الشخصية يخليك تعملها عادي.
1: وذا باش نكتشفوه من خلال شخصية فريدة. فريدة في ويكاند بعيدة شوية على سميرة مجرون ولا برشا نخليك
2: بعيدة برشا بعيدة باش حبش نحقق لهم خرطر مش بعيدة بعيدة يجي هادو غيك
1: ما تقولش عليك عندها عذرها معها هكا نقوله
2: اي عذرها معها يعني سيبا موا الله لي وصلني هاي الحقيقة نحبش
1: هي صارت لها مسكينة كارثة في حياتها خليتها
2: هي شخصية باش تحبوها نورمالمون انا اللي تفرج فيها قولي ما احلاها حبيتها فريدة مش معناها تتكره الشخصية ما بنحبش ما بنحبش نقارنها بروحي خاطر ما عندها حتى علاقة بيا نو
1: ماهيش انت
2: اما باش تحبوا الشخصيات الكل كل شخصية فيها من الشر والخير نسب فما نعرفش باش تحبوهم ولا باش تكرهوهم اما فما دوزاج نتاع الخير والشر فمش شر مطلق فمش خير مطلق
1: فمش احكام دا يخشفناهم على الشخصيات يمكن معناها الجمهور هو اللي باش يحكم على
2: صحيح الجمهور باش يحكم ما انت باش تبدا قلبك يهزك ويجيبك اسكو هذا به اذا اسكو خايف
1: باش تشك في الكل
2: صحيح خير شر شكون هذا فهمت هاني قلت لك هذيك الحاجه اللي عجبتني لعبت تفرج حتى لين حللهم العقده في الاخر وقال لهم هاي القصه شنو
1: واللي عايشونا في هذا الكل يمكن الموسيقى اللي تخدمت تحيه المهدي مشفر اللي هو اول عمل ليه نحكي هو سينما هو اللي خدم الموسيقى نتاع الفيلم وسمعنا اغنيته فيت الاي سميره كيفاش الكونتاكت قلت لي اخت الاي
2: هي اخت علي اللي وصلت صديقه عزيزه جدا انا حديتها ان شاء الله يا ربي يخلص وحلو انا عجبني التيتر وفات خاطر ان شاء الله الفتره هذه باش توفى على قريب وتقعد في التاريخ فتره من حياه علي نقصد معناها الفتره الخايبه اللي تعدى بها هذه كلها هنا حديتها ان كونتاكت مع مطيع وليكيب الكل بويسك مهدي مشفر هو ديجا يخدم علي على الموسيقى نتاعو وهو يخدم في موسيقى الفيلم قلت لها شوفوا مع بعضكم اذا كان فما اغنيه تحسوها ارتستيكمون تنجم تخدم الفيلم والفيلم يخدمها سي كولابوراسيون انا مثلتها قلت لهم شوفوا فيلم سيف حلق الويد انت ما تنجمش تتذكر فيلم سيف حلق الويد من غير ما تخمم في اغنيه لطفي بوشناق حلق الويد دونك اكلي كولابوراسيون ارتستيك اللي دومو جو بونس كو فيت باش تكون وحده منهم خاطر انا راني راها دور الاغنيه بارتو اللي تريليه وفيلم وسي سكو جو فولي اون كولابوراسيون ارتستيك اللي هي تخدم الزوز
1: قلت لي في الافون بريمير تبقى بالنسبه لي انا الاقرب القلبي نص الليل نجم تخرج شويه
2: ترينا العبده هنا العبده هنا مثلتها
1: دونك فيت تنجم هكا تفك منها شويه ولا
2: وفيت قريبه برشا ليا وندندن فيها في راسي 24 على خاطر نسمع فيها بارتو مي نون سليل سي ماي ستوري يعني انا وانت حتى كيفاش صورناه وكل شيء ونا فيكو حاجه محليه ما كانش هكاك الكليب ما كان حتى شيء هكاك كل شيء دور لو بدلناه سوغ بلاس وصورناها في نهار واحد وخرجت محلاها على الاخر والناس حبتها برشا وقصتها مزيانه ويا اون هيستوار دو دون كي تري ما تفهمهاش القصه تحزنك ولا تفرحك
1: علاش قلت لي حكيتي قصتي
2: ليه ما انت سي مون بروجي انا نعتبره مش قصتي انا ما عندها اللي في وسط الكلام شو سوي سامي وين تحب تهزني
1: نسأل على الغنيه
2: نسأل بكل براءه ليه حكيتي معناها دون لو سونس نتاع هذيك سميره اللي لعبت في الكليب نحبها برشا نصليل
1: نكملوا بدندينا نصليل هو كان بحذنا هنا الممثل فرحات شديد نرجع له التحيه قال كونه لازم الممثلين الكل يكونوا عندهم هكا درايه شويه بعالم الفن بعالم الموسيقى
2: سامي خاطرك انت ممثله وتغني حرام عليك احنا صوتنا خايبين انت ماكش ممثله قاعد عامله بخجيل تو تبارك الله
1: دندننا
2: حرام عليك دندن هند
1: بهتودي لي حطنا شويه اكستري من نص الليل نكملوا بيه سميره نشكرك برشا يعطيك الصحه
2: عايشك نحب نقول سامحني سميره قصه عليك نحب نقول شوفوا الفيلم عيشوا مع الشخصيات حكايتهم هما من غير بريجوجي اش عندكم في كل دور وكل فيديو وكل شيء راه الفيلم إلي با دو تو شوكون باش تضحكوا باش تتشدوا باش تتغصروا وباش تعجبكم الحكايه برشا برشا
1: كان سميره تعطي تيتر اخر بخلاف كان شنو يكون
2: لوغارو
1: نمشيو تفرجوا في ويكاند غدوة نهار 14 أكتوبر غدوة في مختلف القاعات التونسية في الويكاند المطيع دريدي نورتنا سميرة مجرون نشكرك في كل مرة تكون بحضنا هنا على موزايك كافيم تحية لكل فريق الفيلم هذين نذكر زدا غدوة فيلم آخر في القاعات التونسية اللي هو واتيلز فانا محط باش تتحط الندى مزني حفيظ قريبا زدا فيلم باكمان عبد الحميد بوشناق نفرحوا بعد بعد الأفلام
2: إن شاء الله بالنجاح للناس الكل، لأن فرحانة ياسر اللي فهم برشا فيلم توينسا وتمشوا نشوفوا بعضنا الكلنا ونبركوا لبعضنا وكل شيء
1: بقلب كبير
2: جدا
1: جدا. شكرا لك سميرة مقرونة، ما بقى لي كيف نقول لكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل، نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كولتور بلوس على موزيكا في منها الأربعة، تلقوا لو بورتري غدوة ضيفتنا الممثلة القديرة لطيفة القفصي، نحكي معها محطات من مسيرتها شوية، غير يكون موعد الأخبار مع سيف الدين المهري، بعد يجيكم كالعادة شكر بس في واحد من الناس، باي باي تصبحوا على خير، وشكرا لكل فريق الوثق دلي وأيوب، باي باي.

0: شي طوفات
1: اخر الاخبار فلاش دلاكتريتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: مستمعي ذات موزايك اف ام تحية طيبة. برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاقه سنة 2022 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد وتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي، إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية، من بينها 40 مشروعا تم تمويلها عن طريق الصندوق الابتكار المشترك، وفق ما أكدته رئيس الديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي الطيارية. والمسؤولة ذاتها تضيف أن البرنامج أتاح كذلك تخصيص 170 مشروعا لتحسين الأداء البيئي للمؤسسات واستدامتها، فضلا عن أحداث أكثر من 60 خدمة جديدة لفائدة المؤسسات الصناعية. ضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلديا بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار محور جلسة عمل التأمت اليوم بمقر ولاية القيروان في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وأكد والي القيروان في هذا الإطار على ضرورة الالتزام بالأجال المحددة لاستكمال مختلف المشاريع والعمل على تذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي قد تعطل تقدمها. في تطورات الشأن الدولية، التحالف العسكري بقيادة السعودية يؤكد منذ قليل اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينتي حرض والظهران. والمتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي يفيد بسقوط أجزاء من شظايا الاعتراض بمنطقة سكنية بالظهران، مشيرا إلى أنه يجري مباشرة الموقع. وزارة الخارجية الإيرانية تذكر أن طهران استدعت السفير البريطاني لديها على خلفية اتهامات تربط الجمهورية الإسلامية بما يشتبه بأنها مؤامرة ضد قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. ويأتي هذا التحرك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أمس إن من المرجح جدا أن يكون ما يشتبه في أنه مخطط كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية جرى تنسيقه في إيران، ونفت طهران أي صلة لها بالأمر. ختاما، الملك فيليبي السادس يؤكد خلال زيارة إلى سبت اليوم أن الجيب الواقع بشمال إفريقيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، مضيفا أن مدريد تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب. وتأتي هذه الزيارة في خضم أزمة الهجرة المتواصلة بالمدينة الخاضعة لسيطرة مدريد، إذ قد تزيد حدة التوتر بين إسبانيا والمغرب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.

تسمعوا في واحد من سلام مزيكا فين، مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يومين من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. معركة بنزرت ومعركة الشلاء، المعركة اللي فيها برشا تفاصيل تونس فيهم اللي يعرفوهم في تفاصيل غد غيب عليهم، وهي معركة لا تزال تثير الجدل. سعيد بنحكي

0: الأولى في تونس. واحد من الناس من الاثنين الجمعة من 8 ل 9 تعليم على موزيك فام.
1: فيصل شريف مؤرخ ومختص في التاريخ العسكري والتاريخ المعاصر. علاش معركة بنزرتة ومعركة الجلاء لا تزال تثير كل هذا الجدل؟
2: فعلا يعني معركة بنزرت في الذاكرة الجماعية التونسيين هي المعركة الفاصلة التي أخرجت نهائيا الجيش الفرنسي من البلاد التونسية. والإشكال اللي مطروح إلى اليوم هو عدد القتلى. نشوف ونعرف في المقبرة متاع بنزرت تقريبا بعدد 640 يعني شهيد هناك. ولكن كما قمنا يعني بعديد زيارات ومحاضرات في بنزرت السكان يقولوا العدد هو أكبر بذلك بكثير، لأن العديد من القتلى في تلك المعركة اللي ما دامتش برشا، راهم 19-23 جويلة تقريبا 4 أيام
1: شهداء هذه المعركة،
2: هو بالألاف الشهداء. وبالتالي الرقم هذاك راهو مغلوط هنا يعني الإشكال. ثم الإشكال الثاني، هل كانت تلك المعركة ضرورية؟
1: هذا واحد من الجدليات اللي حتى هذه اللحظة في سيشرف التحكي. هل كانت هذه المعركة ضرورية؟ هل كان بورقيبة عليه الانتظار أنه يكون ثم مفاوضات بدل التصعيد ودخول في حرب يعني مع أقوى الجيوش في العالم، الجيش الفرنسي في الوقت ذاك؟
2: رابع قوة يعني أن نتكلم وقتها، لأنه الآن يتكلموا يعني كانوا صراع ونحن عنا جيش وعنا سلاح، ما عندها شيء تونس. يعني من نجم نفهموا الصراع هذا اللي وقع، يعني المعركة الأخيرة يعني في ما قلنا
1: في بلاد
2: معركة بنزرت بالذات، أن الجلاء باش يجي بعد 15 أكتوبر تقريبا، بعد بعامين من 19-23 جويلية، إنما نرجعوا لأصول يعني استقلال البلاد التونسية والإشكال اللي طرحته مدينة بنزرت. باش نعرفوا أهمية مدينة بنزرت، هي تدخل في استراتيجية العسكرية متكاملة للجيش الفرنساوي آنذاك. يعني أولا قاعدة بنزرت هي قاعدة بحرية وجوية، فهمتني، العباس ايرونافال يسميوها دو بيزيرت. فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وبدأ السباق نحو التسلح، هناك صراع القطبين، القطب الاشتراكي الشيوعي والقطب الرأسمالي الليبرالي. دخلنا في ما يسمى بفترة الحرب الباردة، وكانت يعني اشكال كبير بالنسبه لاوروبا وقتها اعاده البناء بعد الحرب العالميه الثانيه، وما نتذكروا من بلان مارشال يعني مخطط مارشال لاعاده بناء اوروبا ودخول امريكا بقوه يعني في اوروبا. فبالتالي خرج برز الصراع هذا بين القطبين، قطب كما قلت الرأسمالي والقطب الاشتراكي الشيوعي. الصين مازالت ضعيفه، لكن روسيا وقتها وهي منتصره في الحرب كما مع الحلفاء، يعني تم تدمير تقريبا المانيا وقسمت الى ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، ثم إضعاف إيطاليا يعني ونهاية موسوليني آنذاك. فبالتالي برزت وقت السباق نحو التسلح، والسباق بعدما استعملت أمريكا يعني القنبلة النووية آنذاك ضد هيروشيما وناكازاكي في اليابان، وكان أفتك سلاح يعني استعمل في التاريخ. فبالتالي كان هناك السباق نحو امتلاك ذلك السلاح. روسيا نجحت في امتلاك ذلك السلاح، فرنسا باعتبار المستعمرات متاحها يعني تونس والجزائر والمغرب، ليبيا استقلت باعتبار أنه كان يعني احتلال إيطالي. كان هناك سباق نحو التسلح وحماية فرنسا لأراضيها، فكانت القاعدة الأساسية بالنسبة لها في الدفاع يعني عن حرمة فرنسا، لأنه لو وقع هجوم على فرنسا ما هي القواعد الخلفية لحماية فرنسا أو حتى أوروبا؟ هي بالأساس قاعدتين عسكريتين مهمتين جدا، هي مرسى الكبير في وهران في الجزائر، وتعرفوا اللي من عام 1871 بعد ثورة المقراني أصبحت الجزائر تعتبر امتداد طبيعي لفرنسا. يعني كل ما هو مولود في الجزائر هو فرنسي. برشا يبت يقول لك مشال فرنسا وخذ الجنسية، لاعتبار أنه المولود قبل 62 أي جزائري يمشي يقول له أنا تولد في فرنسا يأخذ الجنسية مباشرة، لأنه يعني وقتها معتبرت
1: اعتبرتها فرنسا قطعة منها الجزائري.
2: وذاك علاش تورت من بعد حرب الجزائر ونفهم من بعد من 1 نوفمبر 54 إلى 5 جويلية 1962. فبالتالي كانت الحرب قائمة أنا ذاك

0: من معناه يملك السلاح النووي كذلك من يحمي أراضيه وتربه من أي حرب قادمة.
1: يعني حسابات عسكرية في البحر
0: المتوسط. حسابات عسكرية بالأساس. وكما قلت ديما الجيش عندما تكون دولة موجودة ديما تحب تحمي مظهرها، فبالتالي بن زرت و وهران كانوا الفرنسيين يسميوه لي بيفو دو لا ديفونس. معناها
1: كان ثم اتفاق فيصل الشريف في وثيقة الاستقلال، معناها علاش قاعدة فرنسا قاعدة بن زرت تابعة القوات الفرنسية رغم انه ثم وثيقة الاستقلال، رغم انه ثم استقلال، يعني شنو اللي صار؟
0: هذه النقطة المفصلية. يعني عندما استقلت تونس برشا يتخيلوا انه وقت استقلت تونس يعني السيد فرانسيس الكل خرجوا، الجيش التونسي يعني يمتلك القدرات، وكان عندنا شرطة، وكان عندنا يعني حرس وطني. والواقع يختلف تماما. يعني في كتابي الأخير يعني تاريخ الجيش التونسي زمن الاستقلال يفسر بالتفصيل يعني كل هذه الحيثيات آنذاك.
1: هيتني فهموا شنو اللي صار في الاتفاقية الاستقلال حتى تقعد بن زرت خارج استقلال البلاد التونسية.
0: كانت بن زرت خارج المفاوضات أو مفاوضات الاستقلال. لأنه وثيقة الاستقلال، هنا باش نجاوب على برشا يعني مضاربات اللي وقعت وجاوبنا عليهم حتى من خلال مؤتمرات، أنه أول شيء يجب نعرفه أنه وثيقة الاستقلال الداخلي أسقطت بمفعول الاستقلال التام 20 مارس. ما عاش عنده حتى قيمة هذيك الوثيقة هذيك.
1: هو مرحلة
0: ما دامتش يرى في بالكم. يعني باش لعلم المستمعين أنه عندما أمضي على الاستقلال الداخلي كان سيمتد إلى 3 سنوات، ولكن عندما تسارعت الوتيرة مع المغرب وأعلن عن استقلال المغرب 2 مارس سارعت تونس كذلك المطالبة بالاستقلال. قالت المغرب تستقل 2 مارس، 20 مارس تم الاستقلال البلاد التونسية، لكن يوم 16 مارس وهو موجود لكتاب الوثيقة تمت الموافقة، لأن فرنسا لم ترد أن يكون لتونس جيش باعتبار أن جيشها مازال موجود. وقت اللي أمضيت وثيقة الاستقلال كان 22 ألف جندي لا يزالوا
1: موجود
0: داخل التراب العسكري في الجنوب التونسي. يعني تونس مستقلة
1: لكن والجيش العسكري في الجنوب موجود.
0: وفي بن زرت باش نفهموا يعني تشوفوا الخريطة والشكل، هل كانت لتونس القدرة آنذاك لإخراج القوات العسكرية الفرنسية بالقوة؟ مستحيل.
1: بالمنطق
0: لأنك أمام رابع قوة عسكرية في العالم عندها حمل الطائرات فرنسا، بشوفوهم بعد يعني باش تجي في معركة بن زرت. فبالتالي المفاوضات تمت، لأن وثيقة الاستقلال اللي تعرفوها هذيك فيها ملاحق تقريب 60 صفحة وموجودة الوثيقة.
1: ربما ما يقرأهمش.
0: وأنا تحديتهم قلت لهم نجاوب حتى المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، لأن نسخنا جزء كبير من الأرشيف الفرنسي، أن الوثيقة تلك أو المعاهدة لديها ملاحق.
1: شنو اللي في ملاحق الاستقلال فيصل شريف اللي ما يعرفوش التونسة وربما يكون عنده علاقة بحرب بن زرت مثلا؟
0: هو حقيقة عندما نقرأ الملاحق، لأنه هذه مفاوضات صعبة وصعبة جدا، ولم يكن لبورقيبة أو هو طاهر بن عمار أمضى عليها، ولكن من رؤى الكواليس كان بورقيبة يتحكم في كل شيء يعني. وهذا وزير الخارجية الفرنسي بنفسه يتكلم عن ذلك. هذه المسائل الدقيقة جدا بورقيبة قال نؤجلها إلى مفاوضات لاحق. هذاك علاش مكفش تلقى حتى أثر لبن زرت ولا حتى لتواجد الجيش الفرنسي في الجنوب التونسي. يعني كان مقبول وقتها مقبول باعتبار أنه كل ما هو عسكري سيتم التفاوض بشأنه لاحقا، نقاوم مثلا نملك الأجانب الموظفين ومصيرهم، الموظفين الفرنسيين المدرسين، كل ما يهم الجوانب اللي تهم يعني الجالية الفرنسية حتى الجالية الأوروبية، المحاكم الشرعية يعني الجنسية، العودة إلى الوطن بالنسبة للفرنسيين اللي يحبوا يروحوا. فبالتالي نجد عديد لأنه مش سهل راهو، لأن كانت جالية كبيرة وكبيرة جدا. فبالتالي كان لازم لليوم مشاكل مثلا متاع الديار متاع
1: الملك
0: الأجانب التو مطروحة، بالرغم اللي هناك اتفاقيات كما قلنا، لأن هذيك المسائل المسائل بين الدول حلت. أما يقول لك هي مسألة شخصية ذي عنده داره تعامل مع الشخص هذاك علاش المنازل مثلا ولا الأراضي تم تأميمها عام 64 تذكروا
1: الاثناش. يما كيفاش قبلت تونس فيصل الشريف الوجود العسكري الفرنسي في جنوبها وفي شمالها وفي بنزرت رغم استقلالها اللي حصل
0: هنا حاجتين، يا أما عندك قوة عسكرية ضاربة وتقوم بمواجهة وتفتح حرب، يا أما تذهب إلى المفاوضات. واضح تماش حل ثالث. أنا ذاك باش تعرفوا اللي يوم 24 جوان 1956 الجيش التونسي خرج إلى العلن وقام ب في محمد الخامس وفي شوارع تونس بالديفيلي نتاعه يعني اللي خرج للعموم.
1: وكيفاش كوننا جيش بهذه السرعة؟
0: هاو هنا المسألة، يعني الجيش الفرنسي آنذاك هو من دعم بالعتاد وبالأسلحة الجيش النواة الأولى للجيش التونسي. ثانيا خيار بورقيبة أنه يرسل الدفعة الأولى من سانسير هما تقريب أربع دفعات حتى العام 60 بيرسلهم إلى فرنسا وليس كما طلب منه جمال عبد الناصر آنذاك وفي العراق قالوا له جيبهم الضباط وندربوه معنا.
1: جمال عبد الناصر طلب من بورقيبة أنه يجيوا يتكونوا
0: قالوا ما عندي حتى مشكلة
1: الضباط التونسة في مصر.
0: طبعا بورقيبة يعرف اللي جمال عبد الناصر هو من الضباط الأحرار اللي قام بالانقلاب يعني وتفهم بورقيبة اللي عقليته مدنية وقرا في فرنسا وعاش في المشرق العربي وقال هذيك مناطق انقلابات عسكرية دائمة. قال أنا مش نكون ضباط مش بعد يجي ينقلبوا عليا هنا في تونس. فبالتالي خير الفكر الجمهوري لأنه يعرف الجيش مثلا هو جيش تقريبا يؤتمر بالمدنيين في فرنسا وزير الدفاع دائما مدني وليس عسكري.
1: فاختار
0: اليوم العقيدة عنا هذا.
1: فاختار مدرسة سانسير لتكوين أول دفعة.
0: أول دفعة.
1: للجيش الوطني.
0: الجيش الوطني.
1: في فرنسا.
0: خرجت في سبتمبر 1956 عدد اللي تقدموا وقتها قريب 500 وخرجوا في الأخر 106. في الكتاب تجدون التفاصيل وحتى الأسماء يعني متاحهم اللي مشاو في الدورة هذه.
1: سانسير اللي هي المدرسة اللي تكون فيها بن علي أيضا.
0: بالطبع هو في الدفعة الأولى بن علي وسانسير لأنه دمرت في الحرب العالمية الثانية هذه اللي خذها عليها أحمد بي وقتها وزارها لأنها تكونت عام 1807 وجاء أسس المدرسة العسكرية هنا وقتها نابليون
1: مدرسة الحربية
0: لكن دمرت في الحرب العالمية الثانية. دونك سانسير كوت كودون اللي هي ولات في ران حولوها لمدينة ران. أنا العزيز علينا سالم السبير يقول لي وقتها بدينا ناكله في التفاح يعني لأن مدينة ران هي مدينة التفاح. فبالتالي الجيش التونسي حب وجه بورقيبة إلى عقيدة جمهورية يقولوا ينارمي ريبوبليكان لكن السلاح اللي اعطاته فرنسا شوفوا معناها مسمى سبتيليتي متاع الجيش الفرنساوي. ستجدون هذا السلاح الذي أعطي للجيش التونسي شوية دبابات وشوية كوامن والكل اسمعوا الجملة كمية خبيثة يعني هي تفاصيل ديما الشيطان في التفاصيل أتيتر دو بري نو أنكور ديفيني هي سلف أما يا منحية تو نشوفهم بعد شنو الشكل
1: فيش تخلصوا في تونس
0: وهي في الأخر نو ديفيني هي على بنزرت في الأخر لعبة الكبيرة هو يقال لك نعاونك ونكون جيش متاعك وتولي دولة مستقلة وكل شيء لكن قاعدة متاع بنزرت وهذا من خلال وثائق لأنه عنا أرشيف رائع يعني في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر لأنه نسخة من أرشيف فرنسي كان هناك يعني مخططات للجنرال الفرنسي منهم النموذج على شكل جبل طارق بنزرت هذه نجم تكون كما جبل طارق لليوم جبل طارق هل سرجعتها إسبانيا؟
1: لا
0: 99 سنة ولو أنها يعني بسيطة لكن موقعها استراتيجي لأنه بنزرت يزمنا نعرفه اللي هي من أكثر المواقع الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط مع مالطا بالطبع تقريبا مع صقلية تقريبا نجم السكر أو تقفل البحر الأبيض المتوسط إلى حوضين حوض غربي وحوض الشرق وكانت هذه مناطق نفوذ يعني كان الحوض الغربي بالمتوسط هو فرنسي والحوض الشرقي مع مالطا علاش الانجليز مركزوا في مالطا وهو ومعهم مصر ومن الجهة الشرقية نفوذ انجليزي يعني كان نفوذ جيوبوليتيك انا ذاك وجيو سياسي في تلك الفترة.
1: فرنسا اختارت انه تساعدنا في تكوين اول دفعة للجيش الوطني التونسي بعد الاستقلال في المقابل نخليوها القاعدة العسكرية تاع بنزرت
0: مش خليوها ما حب تمت مراسلات وعندي المراسلات الكل اللي تمت في هذا الشأن. ولكن شوف فرنسا معناها عسكريا كما قلت يعني أنا نكون لك الضباط متاعك مهم جدا راهو تكوين الضباط. هذوما الضباط كي مش يرجعوا لتونس باش يقودوا الجيش التونسي على الأقل على 30 سنة لأنهم هم الضباط السامين هم العالين في الرتبة دمك هم اللي باش يكونوا تقريبا رأس الجيش التونسي على 30 سنة وهذا ما تم يعني فيما بعد. بعد ما تكونت الأكاديمية العسكرية تقريبا عام 66 وقت أحمد المستيري ولات عندنا مدرسة تكون في الضباط.
1: يا سؤال المحوري فيصل شريف فرنسا فرضت استمرار وجود العسكري في منزرة فرضا
0: دفيت يعني بالواقع
1: وإلا كان ثم مفاوضات غير معلنة أنه كون لك الجيش كما قلنا متاعك كتونس وفي المقابل تخلي لي قاعدة عسكرية عندك.
0: هو تم عديد المقترحات وبعثوهم وقت الحبيب بورقيب ولكن دهاء أو ذكاء الحبيب بورقيب وأنا عندي يعني المراسلات الكل كانت إجابات مقتضبة ولم يرد بورقيبة أن يدخل في أي مفاوضات أو أي وعد يعطيه بالتزام. بورقيبة يحكي له منا يدخلوا من باب آخر يقول له بنزرت لكن يقول له عندي المشكلة هذه وعندي هذه يعني حتى الفرنسيس ضجروا من هروب بورقيبة لأنه بورقيبة يقول لك أنا ما عنديش قوة باش نواجه أنا الحل الوحيد هي المفاوضة. فبالتالي بورقيبة استغل بعد لأنه فرنسا ما ننساوش بعد ما تبين أن لتونس يد يعني في إعانة الثورة الجزائرية تقع فرنسا قطعت إعانتها الاقتصادية لتونس ثم الإعانة العسكرية هذا في جانفي لأن بدأت حرب الجزائر لا باتاي دالجي في 7 جانفي 1957 اللي هي معنا معركة كبرى علي لابوانت حسيبة بن بوعلي نتذكروا الأسامي كل اليوم تمثل شهر الثورة الجزائرية. وتبين بالكشف أن تونس تدعم الثورة الجزائرية بالسلاح وحتى تونسيين مشاو
1: بالبشر زدني بالتونس
0: يعني باش ناخذوا فكره ثم 3 ملايين تونس انا ذاك 100,000 لاجئ جزائري موجودين في تونس باش تاخذوا معناها اون بروبورسيون وقتها شنو موجود. كان تقول 30 مليون تقول ثم مليون جزائري هنا موجودين في تونس مع الامكانيات الضعيفه وضعيفه جدا تونس لم تكن لها موارد. يعني بورقيبه يقول انا خلقت الدوله هذه ديك سنيلو من العدم يعني لا وجود لجيش
1: لم تكن لها موارد لكن كانت معناها مساهمه جديه وكبيره في تحرير الجزائر
0: طبعا. وهنا باش نشوف علاش بنزرت راهي كلها يعني احداث تاريخيه مترابطه ليس هناك اي قطعه بيناتها. وقت لي مثلا اول قوه مسلحه وقت لي موجود البي والمجلس سليم كوزير داخلي لان اول حكومه تشكلت بعد انتخاب المجلس التاسيسي في 25 مارس 1956 انبثقت عليه حكومه الاستقلال او ما يسمى حكومه بورقيب. هنا من الأهمية باش نعرف أهمية الحكومة هذه أنه بورقيبة أنا ذا كان رئيس حكومة لكن شد في نفس الوقت وزير دفاع تصور وزير دفاع بدون وزارة لأن وزارة الدفاع ستؤسس فيما بعد في 3 مايو. وقتاش باش تؤسس أول نواة للجيش في 24 جوان خرج ولكن قانون مؤسس الجيش باش يخرج 30 جوان. ثانيا بورقيبة وزير خارجية لماذا الدفاع والخارجية يخدم بورقيبة هاو هنا نفهم
1: وزارات السيادة
0: وزارات السيادة لأنه الإشكال الكبير اللي موجود هو في وجود الجيش الفرنسي. يعني كي تجي باش تفاوض بورقيبة قولوا نحن عنده دو كاسكيت يشد لك وزير خارجية لكن كي تجي باش تحكي على الدفاع يقول لك أنا زاد وزير دفاع يعني الإشكال الكبير هو موجود في الدفاع يعني في فمجلس سليم وقت اللي قام بمراسلاته قالوا حتى شرطة ما عنديش. هنا نرجع لك لجان الرعاية اللي عملهم ما عملهمش بورقيبة تعاملوا وقت البي مع المجلس لي وقت لي
1: اليوم شنو اللي ممكن برشا ناس ما يعرفوش
0: يجري عايض هم مدنيين هزين سلاح لأنه خافوا اليوسفيين هزوا سلاح زادة تم تفريق تقريبا 250 قطعة من السلاح وذي كل موجود في الأرشيف عنا وخافوا من أن تقوم حرب أهلية داخل بالخصوص مدينة تونس. فبالتالي قام المجلس لي مع البي بإنشاء ما يسمى بلجان الرعاية معنى كوميتي دو فيجيلانس يبدأ بسلاحه ويعس ما تقعش فوضى لأن لم تكن لتونس لا شرطة ولا حرس وطن. في مراسلات المجلس سليم ما بين 8 و 9 أبريل موجودة يعني نسخة تم السماح بإنشاء أول نواة لقوة مسلحة مش الشرطة، هي الحرس الوطني. وذاك يفسر اللي الحرس الوطني من وقتها تأسس تحت رعاية وزارة الداخلية، ما عندناش وزارة الدفاع. لأنه الحرس الوطني في جميع بلدان العالم هي قوة يعني شبه عسكرية، فرس باراميليتار، ديما تابعة وزارة الدفاع. لو تمشي للجزائر ولا المغرب ولا حتى فرنسا الجندرمري تابعين وزارة الدفاع.
1: هل كان في نيد بورقيبة في تأسيس الجيش الوطني وفي بعثين شباب ذوما لسانسير، كان في نيته أنه يبدأ في مواجهة أو يحضر المواجهة مع فرنسا من أجل بنزرت؟
0: لا، مستحيل كان بورقيبة يفكر أن تكون هناك مواجهة عسكرية. كان ممكن من تكون حرب يعني كما في الجزائر، ولكن أنت الآن عندك دولة، عندك أنت في الأمم المتحدة مشاء في نوفمبر بعد ما أسس ليكول دي سوزوفيسي هنا في باردو لشد حبيب طبيب، الجنرال حبيب طبيب، بعدها بنهار مشاء للأمم المتحدة وقام يعني بإمضاء جميع المعاهدات مع منظمة دولية للتجارة مع الأمم المتحدة، وأصبحت تونس عضو داخل الأمم المتحدة، وهذا مهم جدا. يعني
1: لكن شنو اللي غير وشنو اللي خلى الخلافات تنشأ بين تونس وفرنسا وتتحول بعدها إلى مواجهة مفتوحة وحرب وصراع؟ هذوما تفاصيل ربما أيضا زادها اللي يسمع فينا يقول لك هل غامر بورقيبة بحرب بنزرت، هل خاض مغامرة غير محسوبة العواقب وجابت عدد كبير من الشهداء؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل. خليكم معنا في واحد من الناس على موزايك اف ام، ضيفي الدكتور فيصل شريف.
2: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام. اللي عنده جو ولا فام عندها بنة، بنة لفام مع يسري جديد من الاثنين الجمعة من 9 للنصف الليل على موزايك فام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب. واحد من الناس من الاثنين الجمعة من 8 لـ 9 متاع الليل على موزايك فام.
1: زينا معكم في واحد من الناس، ضيفي فيصل شريف مؤرخ واستاذ جامعي مختص في التاريخ العسكري والتاريخ المعاصر. فيصل شريف، وصلنا الى محطه انه معركه بنزرت ما كانتش مبرمجه او مخطط لها، والجيش الوطني تكون بعد الاستقلال، لكن وقفنا على نقطه انه كيفاش تكون بهذه السرعه الجيش الوطني بعد الاستقلال.
0: ايه هنا النواه الاولى اللي بورقيبه طلب، هو كان الشغل الشاغل نتاعو إيجاد الإمكانيات الموارد البشرية اللي قلنا النواة الأولى كأنه ما عندناش ضباط، والجيش نقولوا نحن عسكر البي ما عندهمش تكوين عسكري، راه هذوكم حراس يحرسون القصر، يمشيوا مع البي معناها يزينوا به شوية، يمشيوا معها ما عندهمش تكوين عسكري. بورقيبة رفض الحاق نتاعهم للجيش، قالوا من يكون عنده تكوين عسكري. ثانيا لشكون نادى بورقيبة باش كون بيه النواة الأولى من الضباط؟ نادى للضباط اللي هما يخدموا في الجيش الفرنساوي، منهم حبيب طبيب، منهم السقا حبيب وخوه محمد السقا، العديد
1: ضباط التوانسة اشتغلوا مع الجيش الفرنسي
0: بالطبع، لأنه عنده تكوين عسكري. فرنسيس ما يقبل لكش حد ما هوش عسكري، فهمتني؟ وكان أعلى واحد رتبة فيهم هو حبيب طبيب اللي تو تسميت القاعدة متاع باب سعدون باسمه، لأنه هو اللي
1: ما حاربوا مع فرنسا
0: بالطبع، لأنه قام بالحرب العالمية الثانية وحارب الهند الصينية باعتبار أنه أنا بجزء من الجيش الفرنساوي. بورقيبة كي نادى الحبيب طبيب وابنه الشادلي طبيب حكى لي الرواية، بعثوا الباهي لدغم لأنه كان مجروح ويداوي في سوسة حبيب طبيب، فهمتني؟ ولا علاقة أنه من المستير، ولأنه أصلا من المستير ما كانش هذيك الرؤية بتاعه بالكل، لأنه أعلى رتبة في الجيش الفرنساوي كوماندون يعني.
1: لا مش مسألة جهوية،
0: ما هي جهوية بالكل، فهمتني؟ الكافي مثلا من القيروان فيما بعد، فهمت؟ النواة هذيك الأولى كونها من خلال الضباط نتاع الجيش الفرنساوي، ولكن كان العدد معناها نتاع الجيش من الأول النواة 1800. وعلى فكرة أول قوة حاملة للسلاح هي الحرس الوطني، وتم جلبهم من المخزن من الجنوب، وكانت تقريبا يعني القوة اللي هي اعتمد عليها أكثر حبيب بورقيبة باعتبار أنها شرطة. وكانت تذكروش في السنوات 60 ممكن ربما 70 كان الحرس يقوم كل شيء، يخدم في الديوانة يوقف لكذا حتى تتعارك عائلات. كان الحرس تقريبا هو الراعي لكل شيء، هو يمثل الأمن. بعد مش دخلت الشرطة راهو الحرس كان يقول لك الحرس، وكان يعني هو القوة الأمنية الكبيرة في تونس. لليوم راهو الحرس برشا ما يعرفوش، لأنه الشرطة في المناطق البلدية والحرس هو يشتغل خارج المناطق البلدية على شفو على طرق في المناطق الكل. 80% من التراب التونسي راهو الحرس يحكم فيه تقريبا، لكن في المناطق التجمعات السكانية البلدية هي الشرطة والأمن. هذا معناها عالميا. فبالتالي النواة هذه اللي تكون فيها ضعيف جدا، يعني 1800. ثم يزم الذخيرة ويزم التدريب ويزم السلاح. فبالتالي كان تكوين حتى معنا جيش الطيران ما كانش عنا، لازم الطيارين يتكونوا. تكوين الطيارين يطلب 6 سنوات. ثم البحرية كذلك، لأنه يعني كونوا نواة أولى البحرية هنا في العوينة متاع الحرس، والجيش بدأ يدرب فيه لتكوين أول يعني نواة البحرية. وفرنسا عطات أول يعني زورق كبير اسمه الشفريت أنا ذاك لي يبدا به جيش البحري.
1: كل هذه المعطيات فيصل الشريف ومشينا في حرب عمل 1960.
0: مشيناش في حرب، هذه هي الاشكال هنا. بورقيبه لم يكن يريد حرب، كان يريد تكوين نواه للجيش، لانه كانت عنده المشكله الكبيره انذاك. اولا هو خايف من الداخل، كان هناك ما يسماه هو الفتنه اليوسفيه البورقيبيه، وكانت هناك تحالف ما بين صالح بن يوسف و بن بلة في الجزائر وبن حليم في ليبيا وزير الأول ليبيا، لأنه كانت ملكية آنذاك. وكانوا يدربوا في ليبيا وعندهم سلاح، وكان أشكال متاعهم هو أنه بورقيبة ضد نظام الحبيب بورقيبة. حتى ملاحقة اليوسفيين راهو في سيف 56 تم من قبل الجيش الفرنسي، هناك مغالطات تاريخية كبرى راهو في تاريخنا. تو نرجعوا شي مرة، كانت
1: هما اللي
0: لاحقوا اليوسفيين وليس الجيش التونسي هذاك، لأنه النواة الأولى اللي تكونت بعثها بورقيبة باش تحرس ما بين جابس وقفصة آنذاك. وجابس لا تزال آنذاك هي أكبر منطقة عسكرية للجيش الفرنسي، مازال تحت سلطة فرنسا
1: بعد الاستقلال. هذا
0: بعد الاستقلال قلنا تراب الجنوب التونسي وعديد الثكنات اللي موجودة على الحدود الجزائرية لا تزال تخضع للسلطة الفرنسية. باش نعرفوه هذا الكل بعد ما توفى حديث سقيد سيدي يوسف، باش نقرأ لكم معناه وثيقة اللي في الكتاب، هو يتسمى نهو. هذه أهم وثيقة اللي
1: 58
0: هذه هاي المراسلة موجودة من الأرشيف، وهنا كيفاش باش تنسحب الجيش الفرنساوي من جميع الثكنات ومن جميع التراب الجنوب التونسي باستثناء قاعدة بنزرت.
1: شنو اللي صار حتى أحداث سقيد سيدي يوسف تغير طبيعة الوجود العسكري الفرنسي في تونس؟
0: هنا نأكد اللي من نجم ونفهم بنزرت اللي ما نفهم سقيد سيدي يوسف، ونتائج سقيد سيدي يوسف أنا ذاك به. عندما هي الأحداث متاع الساقية بدأت مش مباشرة يوم 8 فبراير، خلقتش من عدم. كان هناك دائما ثوار جزائريين يدخلوا يقوموا بعمليات، وكانوا مرابطين في المناطق الحدودية، وأكبر قاعدة عندهم هي في ساقية سيليوس في الكاف. لكن في 11 جانفي ذا كتبت عليه يعني مقال مطول وحكيت حتى على المفاوضات ما بين تونس وفرنسا نذاك، دخلوا تقريبا وتقريبا أبادوا كتيبة فرنسية أنذاك، ما حداش يعني فرنسي قتلوا، وتم اختطاف 4 جنود فرنسيين دخلوا بهم ساقية سيدي يوسف والكاف. وقتها صارت مفاوضات، ولكن عندما ارجعوا قتلوا الاربعه هذو. لكن الجيش الفرنساوي كان يتدخل عبر الطائرات، وباعتبار ان الجزائريين يتم ملاحقتهم لكن يدخلوا للتراب التونسي. هذا الدروا دو بورسويت يسميه. ما تنساوش اللي وقتها عملوا يعني خطوط بالألغام على الحدود التونسية الجزائرية، يتسمى خط موريس. خط موريس اللي عملته فرنسا مع الجزائر ومع المغرب. بعد ولا ضعف الخط، عملوا الخط الأول وبعد عملوا خط آخر تلقى تقريبا 8 أمتار بالأسلاك الشيكة والكل ألغام. لليوم عندنا أشكال برشا سالسة يقول لك لغة متكلم، والجزائر أكثر وأكثر اليوم طالبين بالخريطة نتاع الأرقام التي وضعت آنذاك لأنه صار ساعة كما قلت واحد يحفر يحرف ولا يجي يتكلم عليه لغم. فهمتني؟ ما نحكيش على مارث هذيك بالحرب العالمية الثانية مليون لغم يعني زريعة آنذاك يعني باش يوقفوا تقدم الجيش الثامن البريطاني. فبالتالي ساقيل سيدي يوسف هو اللي صار حدث يوم 8 فبراير 1958. خرجت الطائرات جاك شابون ديال ماس آنذاك أخذ الإذن وتم قصف ساقيل سيدي يوسف 9 متاع الصباح 9 ودرج بالضبط. كان يوم سوق أسبوعي ماتوا 72 وكان يعني الحدث كبير جدا. بورقيبة نهارتها خرج وعمل خطاب في القصبة وحرض يعني الشعب على فرنسا وقال ها والجيش الفرنسي ماذا قام يعني بفعل شنيع وهو بقتل التونسيين. فهمتني؟ باعتبار أنه نحن في التراب التونسي دولة حرة مستقلة معناها عضو في الأمم المتحدة. فبالتالي هذا خرق يعني المواثيق والمعاهدات الدولية. شعمل بورقيبة قطع خطوط تليفون سكر على القنصليات الفرنسية اللي موجودة مش قنصلية بركرة تقريبا في كل مدينة هناك قنصلية صغيرة معناها للفرنسيين باعتبار أن تونس مستقلة هي ترعى مصالح الفرنسيين اللي مازالوا موجودين في تونس. يعني تقريبا عمل عليهم إغلاق تام ما عادش حتى بنزرت سكر عليهم 2 ما عادش يخرج حتى حد مغادي. من بعد كي شافوا المسألة باش تكبر باش توصل الأمم المتحدة فرنسا ما تحبش توصل الأمم المتحدة لأنه هنا ستقع أشكال كبير لفرنسا وهي تدويل القضية الجزائرية. معناها القضية الجزائرية باش توصل الأمم المتحدة
1: فرنسا ما تحبش تخرج من الجزائر
0: ما يحبش تقع تدويل القضية ما يتمش تداول فيها في الأمم المتحدة.
1: وهذا عكس ما مشاهده بوركيبة منها
0: هنا. أنا دخل الأرشيف والوثائق لقيت وثائق أنا اللي كيف تم احتواء الأزمة هذاك. وهذا مهم الوثيقة اللي قلتها لكم هنا باش تفهموا الأهمية نتاعها. أنا ذاك دخلوا زوز وزراء خارجية بريطانيا وأمريكا اللي هي تسمى لاميسيون ميرفي وبيلي ميرفي اللي هو صديق البورقيبة وقت الحرب العالمية الثانية. كي نرجع لكتابي الأول يعني تونس في العالمية الثانية تقريبا بورقيبة سمى أحسن نهج أطول نهج في تونس باسم هوكر دو ليتل. وكان ميرفي زاد من ضمن البعثة الدبلوماسية الأمريكية آنذاك.
1: وين النهج جست قبس صغير وين النهج
0: حل خريطة وتلقى أطول نهج هو هو كردوليت سماه بورقيبة. وجبنا حتى وقت زكريا بن مصطفى قال راهو بورقيبة خسر الخريطة قال لي حطوه هذا باسمه معناه هو كان رئيس بلدية تونس لأنه هو كردوليت تقريب صديق شخصي واللي هو ضمن مع الفرنسيس باش ما تقعش ملاحقة بورقيبة بالتحالف مع النازية ومع هتلر في الحرب العالمية الثانية. وميرفي كان من ضمن البعثة الدبلوماسية تقريب صديق مقرب قالوا له صاحبك معاكم. وزيد معناها بيلي وزير خارجية بريطانيا تصور جزء وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا دخلوا لاحتواء الأزمة. شنو كان الاتفاق؟
1: شنو الاتفاق اللي صار بعد ساقيل سيدي يوسف؟
0: الاتفاق هي الوثيقة هذه
1: اللي فيها مضمونها
0: قالوا اغزر لي ما تدولهاش القضية خليها. قالوا له شنو مطالبك؟ قالوا بخروج الجيش الفرنسي من جميع السكنات. واو هنا معناها كي تقراوا الوثيقة بتاريخ 17 جوان 1958. علاش قلنا نحن التاريخ راه بالوثائق مش بال موجودة هنا الوثيقة بتاريخ خروج أو نعطيكم حتى بعض ال
1: يعني بورقيبة
0: تفاصيل أي. مثلا عرمادة مثلا رمادة ويعطيك بالتاريخ وقت الشيخ يزمهم يخرجوا هاي دوزيام طون إيفاكويسون دو لاباز أيريان أبري لديستركسيون دو لابيست. تصور كي يخرجوا الفرنسيس البيست ينحيوها مش ميخليوهاش للتوانسة.
1: بورقيبة استغل ساقيل سيدي يوسف أو المعركة هذه باش يضمن خروج الجيش الفرنسي من كل تقريبا التراب التونسي
0: تقريبا باش بالضغط أنا ذاك مظاهرات ضخمة بخروج تونسيين تقريبا في جميع المدن. القصبة ذيك تعبيت معناها بالعبير الموجود الخطاب نتاعو بورقيبة وقال انه الجيش الفرنسي والوجود العسكري نتاعو يزم ينتهي.
1: واستغل صديقته بوزير الخارجية البريطاني والامريكي
0: هذين نحكيه في ظرفية تاريخية انه فرنسا لم يكن يقودها مدنيين. بعد في بنزرت هنا تفصيل المهم التاريخي سيأتي جنرال هو سياسي صحيح هو بطل يعني الحرب العالمية الثانية هو لوكلير دوغول. دوغول ما تعرفوا في 18 جوان 1940 مشى لندرا وعلن على فرنسا الثانية فرنسا الحرة وهي اللي قاومت وحاربت وخرجت الألمان مع قوات التحالف يعني أمريكا وبريطانيا. فبالتالي مهم جدا الحكاية دي. يعني
1: سيقيت سيدي يوسف لها علاقة مباشرة بما سيحدث بعد في بنزرت
0: مباشرة.
1: أمام علش بورقيبة اختار التصعيد في 61
0: دي.
1: شو يتبدل حتى نمشي إلى معركة برشا من الملاحظين فيصل الشريف يقول لك هي معركة خاسرة قبل حدوثها؟
0: الجيش وقتها بورقيبة حاول الحاصل نوع علاقاته بعد الساقية. باش نفهموا هنا شيء مهم جدا. بعد الساقية بورقيبة كي شاف العلاقات متطورة جدا والأحداث اللي وقعت ودولة القضية بالنسبة للصحافة الأمريكية لقيت تقريب 1000 مقال صحفي في أمريكا على ساقية سيدي يوسف. تونس ما يسمع بها حد. سقيت سيدي يوسف دولة وبرز يعني تونس على مستوى دولي. فبالتالي استغل بورقيبة الفرصة هذه. كيفاش حتى بسيطة هذه ماتوا فيها 72 تونسيين، هي مش بسيطة لكن حدث كبير اللي الرأي العام العالمي تقريبا تحالف مع تونس. يعني المغرب بعثت بعثات من سويد وحل بيبان يعني تقريبا للصحافة الدولية أهمية الإعلام بورقيبة وقتها. حتى بشير بن أحمد وقتها يعني كاتب دولة للإعلام كان يعرف ماذا يفعل لتدوير القضية.
1: كان يعرف قيمة الإعلام،
0: قيمة الإعلام بورقيبة حتى بشير بن أحمد اللي بعد عمل جون أفريك و... فبالتالي القضية تقريبا تونس شهرت بها وكان النتيجة محصلة متاحة هو هذا الاتفاق التاريخي
1: الخروج من الأراضي التونسية ما عدا بنزرت.
0: ما عدا بنزرت.
1: ففكر بورقيبة أنه إذا كان تصير معركة تستغل لخروج الفرنسيين من كل الأراضي التونسية.
0: إيه؟
1: هذا تفكيره.
0: بالزال عنا نزلت معركة رمادة والحد 233 أنا ذاك لأنه كانوا فرنسيين هي نقطة ما حصل نتجاوزها المعركة هذيك. قلناش نحن من الأول اللي فرنسا تسعى لامتلاك سلاح نووي به. تبعوا راه التاريخ مهم جدا. التاريخ بالتاريخ. فرنسا في 13 فيفري اسمعوا مليح التواريخ ترى هنا نفهموا يعني ديما سبب نتيجة سبب نتيجة هكا التاريخ. ش عملت فرنسا في 13 فيفري 1960 قامت بأول تجربة نووية وفين قامت به صحراء جزائرية في مدينة رقان. تقريبا لليوم يعني كارثة بيئية ولليوم يعني الجزائر تحب تحاسب فرنسا على تلك التجربة هذه كاي تو اليوم يعملوا فيها في الجيوان وفي البحر يعني تجربة نووية لا يقومون بها في الأراضي. قالك فرنسا سي دخلنا ركب الأمم النووي يعني ولينا دولة نووية. بورقيبة فرح قالهم كي وليتوا دولة نووية ووقت حرب الجزائر في أوجها. فهمتني من 61 الجزائر باش تستقل 62 5 جويلية. شو عمل بورقيبة؟ طلب مقابل دوغول. إيه قالوا قاعد عندنا القاعدة متاع بنزرت وفيها 22 ألف جندي يسيون باز أيرونافال يعني قاعدة بحرية وجوي قاعد سيد أحمد ومن بعد عنا البرت متاع بنزرتو ومنزل بورقيبة. مع العلم أن فرنسا باش نبين لكم القيمة معناها متاع بنزرت ومنزل بورقيبة الأرسنال اللي عنا في منزل بورقيبة في بالكم الوحيد اللي موجود في إفريقيا تبناه من عام 1896 عمناه وقمنا له بزيارة تو خذته شركة وروزمون منعناه الأرسنال هذا كان منزل بورقيبة.
1: منزل بورقيبة كانت كان مدينة فرنسية
0: فرنسية تمشي لها منزل بورقيبة فريفيل. أما شوف الحالة متاحش وليت اليوم اللي هو عن فلورون هذا كان معناها الأرسنال في بالكم سفن يعني عالمية جي غاديك تتصلح وتتخدم حتى قرطاج سفن جزائري جي تتصلح الوحيد اللي عن معني كان تعمل توأمة. اليوم أنا عملت مؤتمرات في مدينة تولون فرنسية ومونفاران وغيره تقريبا عملوا نسخة من تولون غاديك في فرنسية
1: في فريفيد. نرجع للبنزرت بورقيبة ما كانش في نيتو الحرب حسب ما تقول أنت. شو اللي بدل رأيه حتى يمشي إلى حرب كما قلنا غير محسوبة العواقب مع جيش قوي عالميا اللي هو جيش فرنسي؟
0: هنا أحكي نشي على تجربة نووية متاع فرنسا في الجزائر. ما معنى ذلك بالنسبة لبورقيبة؟ قالوا تتولي الدولة نووية باش تعمل بها القاعدة متاع بنزرت. يعني لا جدوى من وجود قاعدة انك باش تدافع على التراب الفرنسي من خلال بنزرت وفي تراب تونسي في دولة مستقل. شعملوا يتقابلوا بورقيبة ودوغو معروف جدا خرج عليه كتاب عندي سيباستيان عبيس هذا
1: ريد هاي
0: تتم عليها هي لقاء رومبويي في وقتاش 28 فيفري بعد بجمعتين 61 شوف معناها كي القف اللحظة التاريخية بورقيب معناها يضرب الحديد مدام وسخون. قولك مدام عمل تجربة نووية وفرحان ولا دولة نووية خل مشينا طول وخان تفضل على بنزرت وتفضل على حكاية بي تقابلوا بورقيبة ودوغول. دوغول شقالوا ذكي حلوف وبورقيبة كيف كيف زاد يعني زوز ناس سياسيين بالأساس. لكن ما ننساوش هنا ننبه حاجة مهمة جدا كدوغول عنده دو كاسكيت يعني عنده واجهتين عنده الواجهة السياسية صحيح لكنه راهو جنرال
1: في الاخر عسكري
0: في الاخر نفهموها. هذه ربما هنا باش نأكد على خطأ تاع بورقيبة. خطأ بورقيبة سي ان ديفو دابريسياسيون يعني في الشخص
1: لم يقدر يعني القيمة ربما ولا الخطر من دوغول كعسكري
0: كعسكري كان يتعلم خاطر بورقيبة تعامل كان مع السياسي تعامل مع موندس فرانس ووعده في قرطاج هنا 31 جويليا وعتاه معناها وعد بالاستقلال الداخلي وتم هذاك كلمته بعد معناها ما تفاوض كان مع السياسيين بورقيبة.
1: شنو اللي خلى بورقيبة يمشي في هذه المعركة رغم انه كان قابل دوغول وحصل على نوعا ما
0: وعد دوغول اش قالوا؟ قالوا سني كون كاستيون دو طون راهي مسألة وقت تو كي نعملوا ترتيبات متاعنا وننظموا امورنا كل شيء بنزرت راهي مسألة وقت وسننسحب. ما راعه هو بورقيبة الا في 19 جويليا 1900 و تو انت اعطيتني وعد باش تخرج ماشي
1: اشغال توسعه ما صارت اشغال توسعه
0: نتاع منصه هبوط مدرسه سيدي احمد معناها في البازايريان مش في غيره. فبورقيبه قال تو هذوما باش يخرج ويوسعوا في نفس الوقت. وكما اعطيتكم مثال مهم جدا هنا قلت لكم كي خرجوا من القاعده الجويه نتاع رماده يزون ديتروي لا بيست معناها كسروها البيست هذيك باش ما يستعمل الجيش التونسي. شو الفساد معناها تو انت خرج علاش تكسر فيه خليها انت ما على الاقل كادو فهمتني شو وريك العلاقات متوتره جدا راهي يعني نتخيلوهاش كما اليوم يعني علاقات جيده. وحكيت لكم علاقات على العلاقات الاقتصاديه والتعاون العسكري راه حتى بورقيبه وقتها هدد قال باش نمشي لروسيا المعسكر الاشتراكي باش نشانجي دو كون لانه مقارب انا حليف بورقيبة غير عضو في الناتو من 56 تخلى معه. أمريكا وقتها دخلت وكلمت بريطانيا وعطت سلاح لتونس من بعد سقي سيدي يوسف. أمريكا سلحت بدرجة كبيرة وكبيرة جدا الجيش التونسي
1: إلى الآن ثم اتفاقية
0: إلى الآن.
1: نرجع الحرب اللي مشى فيها بورقيبة حرب
0: بالزرق مشيش في حرب هذه زاد لازمنا نعرفوه اللي بورقيبة نتذكره حكينا على الساقي ماذا قام؟ قام بقطع طرقات القنصليات كيف قص عليهم حتى التليفون وصل قص عليهم الضوء فهمتني وعمل ما يسمى بخروج الشعب لمواجهة هذا المحتل بأنه شعب أعزل. ذكروا في الساقي وصل لنتيجة ولا لا
1: وصل إلى نتيجة وخروج الفرنسيين تقريبا من كل الأراضي التونسية حب يعمل نفس الشيء في بنزرت
0: بالضبط 17 جوان قالك أنا باللي عملته هذاك بالضغط الشعبي باللي قمت به وصل الجيش الفرنساوي مع تدخل القوى الأجنبية اللي هي بريطانيا وفرنسا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وصلت لنتيجة
1: خرج التوانسة وكان ثم النفير العام لكن ما كانش في نيته أنه يكون في حرب
0: توانسان يهز من الخدمة ويهز بالة معاه والآخر يهز عصا معناها في بالك حسب رأيك بورقيبة يدفع فيهم للموت. لكن في العقل نتاع دوغول كان التقريب إهانة ليه وإهانة لفرنسا وبالخصوص أنه سكروا عليهم القاعدة نتاع بنزرت ما عاد يخرج حتى فرنساوي من بنزرت.
1: فقرر وقت دوغول في قولته الشهيرة فخابي فيتي فور
0: فيتي فور يهبط أنا من أتعس ما تعرف الجيش الفرنسي هما اللي بارا اللي يخدموا في الزي باراشوتيست ومام طون جاب البورت أفيون غاديك وحط على بنزرت فبالتالي وقع يعني
1: مجزرة
0: حقيقية يعني اللي مشاو حاملين السلاح لو طون اللي باش الجيش يجي مشاو الحرس الوطني. الحرس الوطني كما قلت لك يعني سلاح خفيف ليس لديهم دبابات المدفعية لما الوقت اللي باش يجي بالجيش ويجي المدفعية ومركزها يعني في دوائر سيد أحمد ولا غيره والمدفعية البورتي متاعه قداش باش يكون اون بليس الجيش الفرنساوي وقت اللي هبط في مدينة بنزرت اعتلى ريت على العمارة الطويلة هذيك في بنزرت انا عندي فيديوهات مغادي يطلقوا في النار على الناس معناها قاعد في البركون وحاطت الرشاش متاعه وسامحوني في الكلمة نقولوا نحن كذبان يستعد فيهم اللوطة
1: لم يقدر العواقب بورقيبة فيصل الشريف.
0: ما هو قدرش، مش حكاية عواقب بورقيبة، في فكره إنه الضغط هذاك سيلزم فرنسا
1: يحرجها
0: إنه مدنيين، ومش معقول، مش ممكن تقتل مدنيين لأنه يعني ناس عزل.
1: لكن صار العكس، وصارت مجزرة.
0: هي يعني سوء تقدير لشخص دوغول، لأنه من أخذ القرار في الأخير هو شارل دوغول. وانا اليوم نبهت معناها مازال الشارع باسمه
1: هو اللي تسبب في قتل الاف التوانسه الشهداء. فيصل شريف محمد، نشكرك برشا، يعطيك الصحه، الاستاذ والمؤرخ مختص في التاريخ العسكري والتاريخ المعاصر. ربما باش يجينا وقت زاد نحكي على تفاصيل هذه حرب، ما زرت شنو صار فيها، لكن عرفنا خلفيتها.

صح راح احضركم معنا في واحد من الناس. شكرا لك فيصل, شكرا لك خالد, شكرا لبثينة خليل العماري في الاعداد واحمد في الاخراج. مع تحياتي لكم, موعدنا جدد يومين من الاثنين للجمعه مثلا 9 متاع الليل.

0: موزايك اف ام كيحو راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تفتح بحثا تحقيقيا على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية للبحث في ظروف وملابسات وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل روضة أطفال بجهة حمام سوسة وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي للمحكمة رفيق بوخامة. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لموزايك أن قاضي التحقيق تعهد بالبحث وبإجراء التسخير اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، أنه تعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة بحيز هام من تدخلات النواب، حيث شدد أغلب المتدخلين على أن تصنيف مهنة ما على كونها شاقة يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط تتعلق أساسا بالأعمال التي من شأنها أن تتسبب للقائمين أو تسبب للقائمين بها إجهادا بدنيا أو نفسيا استثنائيا يؤدي غالبا إلى تدهور قدراتهم البدنية أو الذهنية بصفة مبكرة، أو يمثل خطرا على الصحة والسلامة بما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بحوادث الشغل والأمراض المهنية. كما تخلل النقاش تجويد صياغة بعض الفصول ومراجعة تبويبها، ومنها القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، حيث تم الاتفاق بالخصوص على حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل الخامس، والتي يلزم كل منتسب لقطاع الصحة بإعلام الإدارة بكل ممارسة لنشاط خاص بمقابل من قبل قرينه. في تطورات الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد بعدم السماح لسكان مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة والذين هجروا عقب عملية الجدار الحديدية التي أطلقها الاحتلال في شهر جانفي الماضي بالعودة إليها، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بوضع جدول زمني لعودتهما. المتحدث باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية يؤكد اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم إن سفينة حاويات تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

9:05 على موزيك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معاكم السهريا ونمسوكم بالموزيكا لابوليمور ونكونوا معاكم وين من توما تسمعوا فينا. كيكم زاد خرجت حدود هذا الوطن على موزيك فام.net تسمعونا على سيت ويب، تسمعونا على ابليكاسيون موبيل، وتنجموا اكيد تتفاعلوا معنا ديريكتومون في استوديو على واتساب موزيك فام 23513. تبعثونا مساجاتكم، تبعثونا اقتراحات الموزيكا اللي تحبوا عليها، لديديكاس نتاعكم نحن تنجموا

بالك من البلاجيا نكتبوا بالكدي ومرنا مريقلة وما ننسيوش ما ننسيوش ما ننسيوش نكلموا بالكدي لونكادران اي وقيت تورا باش نصبوا باش نعملوا السوتنوس نتاعنا واكيد النجاح ان شاء الله يا ربي اكيد نحتفلوا به ما بعدنا في بنت لفام. نسلم عليكم زيدا برشا برشا كانكم تسمعوا فينا في كرهبكم سيسو روحكم طريقه سلام عليكم عنا ليكم كان المعلومات المفيده واحسن المزيكا ولي بلاي ليست زيدا اللي تختاروها انتم على اكيد واتساب مزيكا فام 23513000 تبعثوا لنا اقتراحات المزيكا نتاعكم اما زيدا 23513000 في ربحكم الفلوس بعد على واتساب مزيكا فام يشوفي تبعثوا لنا ميساج تقول نحب نشارك في فوك بلاستيك هذا هو المطلوب منكم اكا ولا كلمه فوك بلاستيك على 23513000 تدخل معنا في القرعه باش تربح معنا برشا كاش بعد شويه نستناو فيه زوز متبارين جدد اليوم ينجموا يربحوا معنا الكانيوتا في فوك بلاستيك عندكم زاد التحدي نيوينينا اسمعني برشا ربحوا كاش الليله راو اما لازمكم تركزوا من توا ركزوا لي مليح مليح مليح مليح على خاطر الليله كانيوتا كبيره الليله كانيوتا تنجم تبدل الحياه تنجم تبدل بروجراماتنا تنجم تخلي الجور فيريه ذا اللي باش يجي نهار الخميس يكون بون ونكملوا معاه الويكاند ونمشيو نتفرهدوا على خاطر من بعد في بنت لفام تنجموا تربحوا معنا برشا فلوس سبلين والسبعة مية 2700 دينار اليوم في بنت لفام برشا برشا برشا برشا فلوس وكانيوتا كبيرة برشا ليكم انتوما مش على موعد واحد اما زوز مواعيد اولهم واسهلهم الحقيقة اللي هو على واتساب مزيكا فام 23513000 تبعثونا مساج فيه فك بلاستيك تدخلوا معنا في القرعة باش تربحوا 600 دينار زوز متبرين عندكم مهمة سيريس تطلعوا شو مش تقترح عليكم الليلة اوتوماتيكمون تربحوا معنا 600 دينار وزيد كان تطلع معنا لوليني في القرعة على واتساب 23513000 راول انديس لوليني تاخذوا بلاش على بكري امورك مريقلة مش تبدأ تحذر روحك هذاك المونتاج متاع انك لوليني تشارك معنا وتطلع معنا في القرعة في فوك بلاستيك 23513000 هو النمر اللي تبعثون عليه المساج على واتساب مزيكا فام اكيد زاد عندكم التحدي نيويني نا زوز ملايين وميال في 100 دينار اليوم في 60 ثانية كانوتا من وراء الخيال الحقيقة صور الدقيقة الأغلى في تونس الدقيقة اللي تربحكم زوز ملايين ومية جست تحدوا فيها سيد الحكم مكا ومعليكم كان تركزوا ردوا بالكم عاد ردوا بالكم مليح مليح مليح مشيش بعد عاد قولوا لي أي ولا ليه ولا تدخلوا بعضكم في الانذارات ولا اسمعني سهلوها تسألني ويني نارا وسيد الحكم شيمكم فيه سيد الحكم راو هو صحيح طبق في قواعد اللعبة سمعت سبقتوا ما شاء الله اسمعني عليكم كان انتم تركزوا وتفكوها من عنده اكيد الكانيوتا بعد شويه زوز ملين ومية للربح وعندكم 600 دينار في فك بلاستيك على واتساب مزيكا فام 23513000 وتكلمونا على 71113000 باش تربحوا معنا في نيويني نو التحدي برشا كاش وبرشا فلوس ليكم انتم ويستنى فيكم اما زاده العوده اليوم نتاع حاجه مهمه ياسر العوده نتاع ليله الابطال

هذا التوقف الدولي اليوم برشا برشا ماتشوات فما الحقيقة عن ياسر ما نتفرجوا بون هو الحقيقة ما نكذبش عليكم غدوة ماتشوات أهم غدوة فرشة ما أكبر ولكن بالنسبة لليوم بالنسبة للماتشوات اللايف توا اللي قاعدين يتلعبوا أرسنال ليل دقيقة 52 0-0 أتلتيكو مدريد والمان يونايتد واحد شيء لصالح أتلتيكو مدريد جالاتا سراي وليفسي برشلونة 1-1 دقيقة 50 بالنسبة للإنتر وكلوب بروج 1-1 تعادل و لايبزيغ والبي اس في 0-0 فايكينغ والبايرن ميونشن بايرن خسر 2 بشيء كونتر فايكينغ فايكينغ اللي هي كيبا من النرويج هي اما شوف البايرن كان نعرف عليها حاجه اللي هي ممكن ميتون ثاني تقلب الدنيا للاخر معناها عادي راهي تربح 5 بشيء 5-2 معناها 4-2 راهو سكور نجم يتقلب في اي لحظه بالنسبه للبايرن ونختموا بفيلا ريال ونابولي 2-1 لصالح فيلا ريال هاو الماتش الماتش بالنسبه لبرشلونه وكالاتا سراي البونتو الثاني لصالح لفسي برشلونة ماركا عن طريق فيرمين لوبيز شوف باش يتبدلوا برشا حاجات مادام سكور تحل بالنسبة للبرسا أكيد باش يقعد موجود أنا نتابعه أكيد ونعطيكم اللايف سكور من هنا أكيد في البعض شوية في بنت لفيم وشوف الماتشويت زادة نفكركم شنو يستنى فيكم غدوة غدوة استنى فيكم ماتشويت كبيرة ياسر الحقيقة غدوة روما والريال مدريد وريال بيتيز اف سي بورتو دورتموند وبودو والمان سيتي والبي اس جي ولاسكو ليفربول هذوما من أهم الماتشويت اللي غدوة

يتلعبوا في اليويفا تشامبيونز ليج، ومن بعد في موعد رياضه سبور اكسبريس اخر السكور وشنو صار بالنسبه للماتشات هذوما الكل تلقاوهم عنا في موزايك فام وعلى سبور باي موزايك فام. اكيد عنا الرياضه موجوده وينجم يكون لكم انا والرياضه لانديس لولاني فوق بلاستيك تعرش عليها. بعد إذا كان تركزوا معنا مليح مليح تربحوا 600 دينار بعد في فوك بلاستيك زوز متبرين. أما خلينا كالعادة نبدأ بالموسيقى. فريق كامل معاكم اليوم يونسكم حتى نص الليل. دالي في الإخراج معنا طارق في الديجيتال والحاج مكر في سخبات تليفوناتكم على 71-113-1000 باش تربحوا معنا الزوز ملين و100 فيلمينينا The Shapeshifters on the way up.

اف سي برشلونه كونتر جالاتاساراي. قلت لكم الماتش راه مازال والماتش مازال وباش يتزادوا يتماركيو بونتويت، والبونتو الثالث يجينا على طريق جوردن من عند لامين يامال اسيست اكيد جينيفر لوبيز اينيت فاني. توصلنا حتى ل 9:21 دقيقه في بنت لفيم. تو سويت نكملوا نحكيو موسيقى في سامبلينغ.

خرجت عام 2011 من ألبوم ريانا اللي اسمه لاود. الغنية في ريجي فيوجن دانسول وتحكي على فتاة قتلت رجل دفاعا عن نفسها والندم اللي تبع جريمة هذية. أما السر اللي خلى الميلودي متاحة حزينة وجذبة وميمتون وفيها جو شرقي كمام هو أنه مأخوذ من غنية تركية قديمة.

اللحن اللي نسمعه في غنية مان داون، خاصة الميلودي اللي عندها جو حنين، أصله جاينا من غنية سيز ديم للمغني والملحن التركي أياس كابلي. الغنية خرجت عام 90 وهي في البوب أرابيسك تركية مشهورة. الغنية تحكي على الرسم على ورق الحب والنوستالجيا. يعني المنجين اللي منهم داير شام جوزيف خذوا الانسترومنتو اللوف من غنية أياس كابلي، دمجوه بإيقاع ريجي ودانس هول. سامبل اللي فيه داير نغمة حزينة شرقية أعطى الغنية جو درامي وسينماتيك يتناسب مع قصتها. كالعادة نسمعها مع بعضها.

الإسلامي ستايل هون. هذاك هو الحقيقة كمان جو التركي ديما كمان ديما باش تكون انسبيراسيون كبيرة داير للموندو أوكسيدونتال. غنية سيس ديم.

0: Samplink.
1: الفوتبول مازال متواصل، اثنين بشيء لصالح ارسنال، اتلتيكو مدريد ومان يونايتد واحد شيء لصالح اتلتيكو مدريد، ما تبدل حتى شيء بالنسبه للماتش هذا. كلوب بروج يتفوق على الانتر 2-1، الماتشات مازالت متواصله والبايرن رجعت 2-2 قدام فايكينغ. هذه

الهدف الرابع للفسي بخسلون عن طريق كريم أديم اللي جوستمون تيدب جديد بالنسبة للسنة 4-1 لصالح الفسي بخسلون قدم جالاتا سراي دقيقة 72. الماتشويت مازلت متواصل حقيقة والسكور مازلوا باين مونشن 3-2 كونتر فايكينغ. أما عندهم كارتونوج كلوب بروج كونتر الانتر 3-1. لاتليتيكو مدريد مان يونايتد السكور ما تبدلش واحد شيء لصالح لاتليتيكو وثلاثة بشيء لصالح أرسنال كونتر ليل. ومن بعد أكيد في سبور إكسبريس آخر الأخبار متاع الرياضة. كان معكم وائل كفوري توت سويت ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال. اللي لابش نحكيه على موضوع تكنولوجيا بيان سور, ولكن موضوع يمس بالمشاعر. هي موضوع غريب والوسينان فرد وقت قاعد يعمل في ضجة كبيرة في العالم خاصة عند الجنزي. برشا منا بعد غبتور فراق أكل قسيناها معناها فهمت, يقعدوا محافظين على الاسماس اللي كونفرساسيون لقتم مع الاكس. فوالا حاجة لوجيك ساعات تصير, ولكن يوم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولات تسمح لك باش تاخذ داتا هذيك الكل المحادثات تتصاور وحتى لي فويس تصبهم في موديل متاع اي اي باش يصنع لك نسخة رقمية من الشخص هذاك. حاجة ما نعرفش كيفاش نجم نوصفها, ولكن كشنية هالحكاية ذي؟ كيفاش الاي اي اخي ما باش يداوينا اخي باش يزيد يمرضنا الاي اي ذي؟ شنية الحكاية بالضبط؟ إما الحكاية ذي بدأت تظهر كترند في الصين, وين الشباب غاديكا ولو يستعملوا في تطبيقات متطورة متاع LLMs أو نماذج لغوية كبيرة باش يرجعوا لزيكس رقميا وللحبايب جستمو اللي مشوا عليهم. تقنية الحكاية تعتمد على حاجة تتسمى الفاين تيونينج, يعني ذكاء الاصطناعي يقرأ آلاف المساجات القديمة باش يتعلم التون اوف فويس أو نبرة الصوت والبيرسوناليتي متاع الشخص الآخر. الاي اي ولا يعرف وقتاش الاكس متاعك كيفادلك, وقتاش يتغشش, شنو الايموجي اللي يحبهم. والمواقع التكنولوجية كيما نوميراما تحكي على صدمة حقيقية على خاطر سيمولاسيون ولات دقيقة لدرجة تخوف وتخلي الإنسان يحس لي الشخص الآخر مازال موجود ورشاشة. نتصور متفهمين الكل فيها خطر كبير الحكاية هذه جوستمون, ولكن الخبراء في علم النفس قاعدين يدقوا في ناقوس الخطر حرفيا على خاطر التكنولوجيا ذي تنجم تمنع الناس من انهم يعملوا لدوي او الحداد على العلاقة ويتعديوا they move on يمشيوا لحاجة اخرى. والديجيتال جوست او الشبح الرقمي هذي خليك رهينة للماضي ويمنعك من انك تكمل حياتك بطريقة عادية. زيد فما مشكلة قانونية واخلاقية كبيرة, هل من حقك تستعمل بيانات شخص اخر حتى لو كان الاكس متاعك باش تصنع منه نسخة رقمية روبوتية من غير الموافقة متاعه؟ اما في 2026 البرايفيسي ما عادش تخص كان المعلومات البنكية, اما ولات تخص حتى الروح الرقمية متاعنا. هو في الاخر تكنولوجيا الليلة ورتنا وجهها العاطفي والدارك الحقيقة في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي نجم يرجع لك الكلمات اما عمره ما نجم يرجع لك الاحساس الحقيقي. النصيحة الليلة لكل مستخدم, الماضي خليه في الليزارشيف سيبون تعدينا كملنا ولازمنا نكملوا حياتنا طريقة عادية نورمال يزي فيها الف برك. اما ما تحاولش انك تحييه بالالغوريتم على خاطر الاي اي نجم يقلد الصوت, اما القلب والصدق ما عندهمش سورس كود, ما تنجموش يتكوديو هنا. عيشوا الحاضر مع عباد حقيقيين, مع احبابك اصحابك عائلتك الناس اللي تخليك مرتاح, الناس اللي مش جست تقولك الكلام اللي يفرحك اما الناس اللي تنصحك, الناس اللي تخليك تقدم القدام, الناس اللي تدفعك باش انك تكون نسخه خير من روحك. هذم هم الناس اللي نعيشوا معاهم الحاضر, ما نقعدوش ندورو في هكاك ان سيركل فيسيو مع جست ذكرياتك. دونك هنا التكنولوجيا ما نعرفش انا نصورها باش تضر برشا, هي ممكنه الحقيقه تكنولوجيا موجوده, اما هنا خليو الروبوتات تخدم في الكالكول مش ما تدخلش في المشاعر, ما عندها حتى بلاصه في البلاصه هذه.

الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لافام, وبعد عندكم كاش للربح 600 دينار في فك بلاستيك على واتساب موزايكا فام 23 500 و13 ألف. من توا تبعثونا مساجاتكم باش تاخذوا لانديس لولاني الأول واحد باش يطلع في القرعة. خليكم مع تايكي لوتون على موزايكا فام.

0: Michael Jackson ou le prince de la pop Justin Timberlake. Love never felt so good. رين خرجت بعد وفاة Michael Jackson. توصلنا حتى ل 59 دقيقة 4-1 صراحة لـ FC Barcelone كونتر Galatasaray دقيقة 89. خلينا نمشيو ديريكتومون الفوك بلاستيك.
1: فوك بلاستيك.
0: فوك بلاستيك اليوم فيها 600 دينار النجمو يربحوهم زوج متبرين معنا الليلة كالعادة ديما يشاركوا على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. المساج اللي اليوم يربحك 600 دينار اليوم عطيكم لنديس هو كحكينا على الماتشويت قلنا راوي نجم يكون الحاجة عندها علاقة بالرياضة دونك تو نشوفوا توت فاسون فما شكون من زوج متبرين اليوم اللي ديجا عنده لنديس. خليني نبدأ نسلم على رضا. مرحبا رضا. رضا شحوالك؟ الو رضا. رضا مش اسمع فيك بالقدير او جوست كان حاطه بارلور ولا بعيد عليك التليفون حاول قربه. خلينا نمشي ديريكتوم سي بون هكا رضا. ايوه مرحبا بيك. شو تاكيد التليفون على جنب تونست بالموسيقى. صباح رضا شنو الامور؟
2: الحمد لله عايشك لاباس.
0: الحمد لله الحمد لله. اما حاول نحينك لو بارلور ممنوع راه
2: نحيت.
0: يا باهي مريك رضا. محمد شحوالك؟
3: مرحبا.
0: صباح خويا لاباس؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. محمد شنو الامور؟ قاعد فرش في ماتشويت ولا ايه؟
3: والله اللي نسوق انا وكنت على خاطرك.
0: مالا هاك اسمعني هاك نعطيوك نحن سكور هاك امورك مريق لتبع في الماتشويت معانا. باهي محمد ورضا يلا سلام على بعضكم. اي
3: هلا رضا.
2: هلا خويا محمد لاباس؟ ربي يفضلك. عايشك الحمد لله.
0: ان شاء الله مربوحه ليكم انتم مزوز محمد ورضا. خليني افكركم بقوي عند اللعبه فوك بلاستيك 30 ثانية نص دقيقة نجم تربحكم اليوم 600 دينار لكن كي تاخذوها بطريقة ذكية برشا هو انه تختاروا زوز انكم تواصلوا. اش معناها تواصلوا معنا؟ معناها اليوم اذا كان تطلعوا الشخصية الرياضية متاع اليوم اللي بيش يربح فيكم اليوم يرجع يلعب معنا غدوة على 700 دينار. نكملوا كل نهار نزيدوا 100 دينار 800 مليون زوز ملايين الفايدة انتم تواصلوا وكل نهار نزيدوا 100 دينار. اللي بيش يربح فيكم اليوم ويختار انه يواصل معنا ترجع غدوة رابح. ديجا كي تقول الو وكهو حتى لو كان لا قدر الله تخسر تربح ديريكت تشتر الكنيوتا يعني غدوه نلعب على 700 دينار. حتى لو كان لا قدر الله ما طلع شنو باش تقدر نقترحوا عليك نحن غدوه تربح 350 دينار مضمونين عندك اللي كنتي كنيوتا سي بون هذيك من عندنا نحن امريكا جوها بيع توجست على خاطر اخترت انك تواصل. كيف كيف كي تختار انك تواصل معنا اليوم تلقى روحك ديريكتومون بيان سور كي تختاروا زوج انكم تواصلوا الشخصية الرياضية تكون الأسهل ليزانديس يكونوا الأسهل وأنا نأكد لكم اللي راهو شخصية ياسر ياسر ياسر سهلة وبديهية جدا وتنجموا تطلعوها بيان سور إذا كان زوج تختاروا انكم تواصلوا. يسوفي واحد فيكم يقول لي ما نوصلش نتعديوا للشخصية الأصعب. بون مي شخصية صعيبة برشا ولكن ليزانديس نتاعها أصعب شوية. بيان سور تنجموا تختاروا انكم تواصلوا واش تقول يزي فيها الف بركه. وكا كان اليوم طلعت شخصيه نربح 600 دينار كان ما طلعتش للاسف الروح يديه فارغه ولكن راهو تصعبوها على رواحكم شويه. انا ديما ننصحكم انكم تواصلوا ولكن الخيار يبقى عندكم انتم. رضا تواصل ولا تكتفي؟
3: مواصل.
0: اوكي رضا مواصل. محمد
3: مواصل.
0: اوكي محمد ورضا زوز مواصلين والشخصيه اللي اخترتوها شخصيه سهله الحقيقه شخصيه سهله. باه دالي خلكم تحبوا نشوفوا شنية الشخصية الأخرى اللي كانت على أساس في حالة أنه واحد فيكم مختار أو كاش تشوفوا باش نطلعوا شنية الشخصية الأخرى باش إذا كان في حالة أنه واحد فيكم ما طلعهاش. أوكي
3: أوكي.
0: مريكل باه هذه جوست تجربه برا باه ليزانديس يقولوا هو انه الرياضي هذايا رياضي معتزل هذا لانديس لولاني. لانديس الثاني هو انه الرياضي هذايا كان يلعب في برشا جمعيات في العالم منهم واحده من اكثر الجمعيات اللي متحصل على تشامبيونز ليج في العالم. ولانديس الثالث والاخير هو انه الرياضي هذايا توا بعد على القاره الام نتاعو. هذوما لي تخوا زانديس اللي موجودين زعما شكون يكون الرياضي هذايا؟ ترى شيء محمد رضا
3: مارادونا؟
0: لا مش مارادونا. لا
3: زيدان؟
0: لا مش زيدان. نحكيه على انجليزي.
3: انجليزي
0: انجليزي بيكام صحيت هو دافيد بيكام ولا ريت ما كانتش بدي هي ولكن هذي في حالة انكم واحد فيكم اختار انه ما يوصلش هذي زعم زعم الصعيب دونك اذا كان اخترتوا انكم تواصلوا راهي الشخصية اسهل من هكا برش معناها هذي اللي سوبوزي يكون الصعيب وشبه له راه شويه راه مش بعيد عليه برش. او بس
3: مش تونسي يعني.
0: لا لا مش تونسي مش تونسي، مازلنا باش نعطيكم لزنديز الكل. فك بلاستيك اليوم الثلاثي ثانيه لازمكم تردوا بالكم من لو بارلور، راهو ممنوع منعا بيتا ويخليكم تخسروا نهائيا. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3 2 1 انطلاق، وقتها نبداو نجاوبوا. كان جاوبوا قبل وقت لزنديز راهو يتم اقصائكم ويقعد المتباري الاخر هو اللي يلعب وحده. دونك ردوا بالكم بالكدي بالكدي. اليوم القرعه قالت انه محمد هو اللي باش يبدا يجاوب لوليني. دونك يا محمد بعد ما كملوا لزنديز نقولوا 3 2 1 انطلاق، نبداو معاك انت. تنجم يا اما ديريكتومون تعطيني اقتراح نتاع شخصيه، والا تسالني سؤال انا نجاوب عليه باي ولا لا، هذا باش نجم نعاونكم. يسوفي سؤال واحد ولا اقتراح واحد ونتعداو للمتباري اللي بعده. تنجم اذا كان ما جاتكش الفكره وقتها نجم تقول باس نتعداو اللي بعدك، وبعد نعاودو نرجعوا لك 30 ثانيه ليكم انتم مزوز باش نحاولوا نطلعوا شخصيه اليوم. واضحين قواعد اللعبه؟ اوكي محمد انت ديجا عندك لانديس لولاني هكا ولا؟
3: ايه.
0: شنو لانديس لولاني محمد؟
3: محطم ارقام قياسيه.
0: اوكي دونك رياضي محطم ارقام قياسيه، هذه لانديس لولاني. دونك راه حقيقه باش نزيدكم اللي هو بارشا ارقام قياسيه حطمهم بار

0: أرقام قياسية. الهندسة الثاني يقول اللي هو رياضي معتزل اعتزل اللعب الرياضي هذه. الهندسة الثالث هو أنه رياضي معروف عليه الأناقة شيك هكا ليه بروحه بالكده معروف في العالم وأموره مريكلة. هذه الرياضي هذه الهندسة الثالث. سيد الحكم قال لكم شزيدكم هندسة رابعة. هندسة الرابعة زعما شنو هندسة الرابعة هو أنه عنده ماركة متاع حويج الرياضي هذه. هذوما لي زانديس الاربع نعاودهم لكم. هو رياضي حطم برشا ارقام قياسيه, رياضي اعتزل اللعب وعنده ماركه نتاع حوايج, ورياضي انيق معروف عليه هكا الاناقه اللي شيك الرياضي هذايا. زعما شكون الرياضي هذايا؟ زعما شنو مفخم فلا قالكم سيد الحكم زعما شكون الرياضي هذايا؟ نبداو مع محمد بعد 3-2-1 انطلاق. يلا محمد كون عندك
1: باس
0: باين نمشيو الرياضه.
1: امريكي
0: ماهوش امريكي. عندك محمد
1: مارادونا؟
0: لا ماهوش مارادونا. ابعد على الفوتبول. عندك رضا
1: فرنساوي؟
0: لا ما شوف ابعد على الفوتبول ابعد على الفوتبول. اي فرنسا هي انديس
1: باس
0: باس. نرجع الرضا علاش قلت لكم فرنسا انديس على خاطر ماهوش فرنساوي اما قريب.
1: تنس؟
0: لا تنس هي تنس تنس انديس. محمد مزيت لك مره. محمد مره رضا لي ماوش مندال. عندك رضا
1: سهله. فريد بيري.
0: شكون
1: فريد بيري؟
0: والله لا عرفته.
1: بطل تعطينا سبق.
0: اي شكونه شو اسم
1: فريد بيري؟
0: والله ما ريناهوش ما عرفناهوش. شوف شخصية اليوم داير هو على واتساب ديجا محمد ياسين طلعها. محمد ياسين على واتساب شخصية اليوم هو روجي فيديرير. سهل سهل. نريد حتى انتم على واتساب راه تنجموا تطلعوا معنا الشخصيات راه تنجموا تبعثوا لنا ديريكتومون. سهل انا كي قلت لك فرنسا انديس ماهوش فرنسي نحكيو على سويسري هو راه فيديرير. دونك اسهل اسهل اسهل بياسر من بكامرا واسهل بياسر فيديرير الحقيقه.
1: بكامرا اسهل
0: بلاي ممكن خاطر انت عندك مع الفوتبول اكثر هكا. اي شو انا قلت لكم ابعدوا على الفوتبول.
1: هاي
0: بعد على الفوتبول روجي فيديرين. عاود لكم لي زاندي ساي سيدي هو رياضي حطم برشا ارقام قياسيه ريت في اكثر لي غران شليم حطم راه شوف بيكام مثلا ما حطمش برشا ارقام قياسيه. بيكام عنده كلكو ارقام قياسيه في البيرفورمانس مثلا اما مش نحكيو في عدد لي جول مثلا ولا البيرفورمانس الكبيره نتاعو بالنسبه في مختلف لي زيكيب. رياضي معتزل روجي فيديرير اعتزل اللعب نتاع في التنس. نحكيو على رياضي عنده ماركه نتاع حوايج اللي هي اريف معني روجي فيديرير نتاعو نتاع لي كاب نتاع كذا الحوايج هذوكم. رياضي اوروبي رياضي انيق معروف عليه الانيقه دونك شيك كي ديما ليه بروحو بالكده بالكده فيديرير. هي ريت ما شوف ومنقل زاده فلا سيف هكا ديجا اوتوموبيل تحصلوا داخل في الامور الكل ريت ليه باللبسه وريه بالكراهب وكل شيء. روجي فيديرير تعرفوه فيديرير بالكده بالكده هكا ولا فيديرير اليوم للاسف للاسف ما طلعتوش يا محمد ورضا بورتون على حقيقتك كنسير برشا. ميرسي بوكو محمد ورضا اللي شاركتوا معنا الليله على واتساب زي كفين. ريت ريت هكا شفت حتى ياسين سلم عليك. ياسين قال حتى كندا البارح طلعتها ديجا. أكيد سلام عليكم برشا على واتساب مزيكا فيم. بعد شوية منزل عندكم نيمي نينو على 71-113 زوز ملايين ومية يستنوا فيكم. بعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس والريكاب متاع تشامبيونز ليج. لكن توت سويت خليكم مع سيف الدين المهري في الأخبار.
2: البرمجة الشتوية على مزيكا فيم. الموسيقى نون ستوب اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B, نهار الثلاث طربيات, الأربعاء فلاش مي باك, ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام. ريحان في سبيريت اوف إيبيزا, مارو في فايبريشن, ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام, your sound your energy. الأولى في تونس.

وسمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. فرقة الشرطة العدلية بالمنزه تتمكن من الإطاحة بأعضاء وفاق إجرامي خطير يتكون من 5 أشخاص واسترجاع سيارة غير مدرجة بأسطول النقل البري إثر تنقل أمني إلى ولاية القصرين. وفق ما توفر من معطيات فإن نشاط الوفاق الإجرامي توزع بين منطقتي المنزه وحي ابن خلدون والقصرين، وتخصص في سرقة السيارات غير المدرجة بأسطول النقل البري التي تتبع الوكالات التجارية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعقب أمني دقيق لسرقة طالت سيارة حديثة من نيابة إحدى شركات السيارات الكائنة بمنطقة المنزه، حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمنزه من تحديد المسار الذي سلكه الجناة وتتبع شفرات تحركاتهم. وعلى ضوء هذه المعطيات وبالتنسيق مع نيابة العمومية تنقل أعوان الفرقة نحو ولاية القصرين، حيث أمكن لهم مداهمة المخبأ الذي أخفيت فيه السيارة والقبض على عدد من الأطراف المتورطة في العملية، فضلا عن حجز السيارة المسروقة. وقد تم الاحتفاظ بالمتهمين على ذمة الأبحاث في انتظار إحالتهم على الأبحاث العدلية والقضاء لمواجهة التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتشكيل وفاق إجرامي والسرقة الموصوفة. في تطورات الشأن الدولي، 6 مصادر تقول وكالة رويترز للأنباء إن دوي انفجارات قوية سمع مساء اليوم في الظهران في قرب مقر شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط عالميا والعمود الفقري لاقتصاد المملكة، وذلك في خضم حرب محتدمة بين الحوثيين في اليمن وبين التحالف الذي تقوده السعودية. هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من شركة أرامكو حتى الآن. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت مساء اليوم لضربة بصاروخ روسي دون أن تتلقى أوكرانيا أي إنذار مبكر من حلفائها الغربيين بشأن هذا الهجوم. وكان الهدف الرئيسي منشأة للطاقة وتحديدا محطة التوليد الحراري رقم 4، وتعتمد أوكرانيا على المعلومات الاستخباراتية العسكرية الغربية خصوصا الأمريكية لرصد الهجمات. ختاما، وزارة العدل الأمريكية تقول إنه تم القبض على مواطن سعودي بتهمة تركيب جهاز تسجيل صوتي خفي في مقر شركة أوبن إي آي في سان فرانسيسكو. في التوقعات الجوية، المنتظر اليوم غد سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية، الحرارة في استقرار. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

0: كيب.
1: على اخر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 ملي.
2: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نعطيكم أهم مسار في الجولة الثانية في رابطة أبطال الأوروبية ليلة ومقابلات ونتائج كبيرة. لكن البداية من تونس، وصلت الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبة 40,000 دولار على النادي الافريقي على خلفية اشعال شماريخ في مقابلة جوليبا المالي في دور التمهيدي الأول. محليا النادي الافريقي باش يقدم غدوة احتجاج لدى إدارة التحكيم في خصوص أداء حكم الفار أميل الفقير في مقابلة اتحاد بنغردان. الافريقي يعتبر أنه الحكم أخطأ في هذه المقابلة، يعتبر أنه أخطأ أكثر من خطأ واحد. الافريقي باش يطالب زادة بعدم تعيين هذا الحكم مستقبلا في أي مقابلة يكون فيها النادي الافريقي طرف، لا حكم ساحة ولا حكم فار ولا أي وجود في مقابلة كما قلت النادي الافريقي يكون فيها طرف. ولا كان معنا اليوم فريق كاب سبور الناطق الرسمي باسم إدارة الفريقي سيد هشام مناعي، تلقاو الحوار الكامل على سبور باي موزايك فما.

0: الكبيرة لتنوي التنقل إلى ليبيا وبالتالي إفض هذا العدد. أعلنت إدارة النجم المتلوي بعد الاجتماع المنعقد اليوم عن تعليق كافة أنشطة أصناف النادي. القرار هذا يجي على خلفية الصعوبات المالية الكبيرة اللي يعانيها النجم المتلوي منذ انطلاق الموسم ومنذ نهاية الموسم اللي تعدى. الحقيقة في أكثر من مداخلة في أكثر من بلاغ عبروا على استيائهم أنه ما صارتش وما طبقتش الوعود من طرف الشركات الاقتصادية اللي مستأنسة تقدم المنح لنجم المتلوي. بالنسبة لهذا الفريق القرار هو تعليق أنشطة جميع الأصناف. نجيو توا لرابطة الأبطال الأوروبية ونتائج الحاصلة اليوم. لانس انهزم على ميدانه مع سبورتينغ ليزبون 2-0. صباح من أذربيجان ربح سلافيا براغ 2-0. أرسنال ربحوا ليل 3-0. 2-0 لأتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد. الإنتر خسر على ميدانه مع إف سي بروج 4-3. البارسا في اسطنبول ربحت غالاتاساراي 4-1. لايبزيج ربحت ايندهوفن 1-0. فايكينغ ستافانجر ربحت عادة 3-3 مع البايرن. دونك 6 بونتو في الماتش هذا. فايكينغ ستافانجر ربحت عادة بليتو مع البايرن 3-3 و 3-1 لفيريال ضد نابولي. أكثر أخبار ديما موجودة وتواصل على السيت موزايكا فام بونت.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك
3: بنت لفهم بنت لفهم
4: جمعة 9 لنصف الليل
3: يسر جديدي

سمير لصيف يميمتي الغالية، رب يفضل كل أم ورب يرحم كل أم ورب يفضل العائلات الكل إن شاء الله يربي ديما ملمومين في الخير. توت سويت أرتيست سبوتلايت.

اليوم في ارتست سبوت لايت باش نمشيو لجو الار ان بي الترناتيف للبريتش سول. حقيقه هي فنانه اللي بتيتر تنجم تكون لكم ديكوفيرت بالنسبه لليلة. سلام برشا على صديقنا معاذ اللي اقترح اللوم علينا الجو هذا الحقيقه والونيفير اللي ممكن نتصور منكم برشا باش يعجبكم. لي محبي جاز, لي محبي زاد الار ان بي, لي محبي النيو سول, اليوم باش تلقاو رويحكم في الليليمون نتاعكم. نحكيوا على اون ارتست بدات المسيره الفنيه نتاعها عام 2008 وجاد بنجاحات كبيره. الحقيقه الموسيقى نتاعها الكل جايه من اكسبيريونس, من حاجه عاشتها, من وجيعه, من ضحكه, من برشا ديز اكسبيريونس عاشتهم في حياتها. اليوم في ارتست سبوت لايت نمشيو للمملكه المتحده انجلند, بالضبط لندن. نحكيوا على كليو سول.

سول كانت الحقيقة الباك جراوند نتاعها هو اللي اثر بالكدا على الموسيقى نتاعها. داير كبرت في ليكتور جروف اللي خلينا نقولوا لا بارتي رويال نتاع لانجلتير, سورتو كي نحكيوا على لو باساج الكبير وين تشيلسي تعاديو في لانجلتير بحذا هولاند بارك افينيو, و سورتو حتى زاد كي نحكيوا على ديستريكت معينه في لندن يعرفوها بالكدا سورتو لي زارتيست ولا حتى محبي تشيلسي, نحكيوا على نوتينغ هيل. امها صربية إسبانية وأبوها جامايكي, وذي ممكن يخلق الديفيرسيتي الكبيرة في الموسيقى متاعها. موسيقى ياسر مزيانة, موسيقى كالم متاع نهار ثلاث متاع الطقس هذايا الحقيقة متاعنا, وذيك علاش داير اليوم اخترنا أنه تنجم تكونيكم ديكوفيرت اليوم الأرتيست اللي أبدعت الحقيقة في الار ان بي الترناتيف كليو سول. ستة ألبومات ستوديو في مسيرتها الفنية, ولهم لي بي وينتر سونغز عام 2018 وآخرهم جنتل وومن اللي ألبوم الحقيقة مازال كيخرج عام 2026. هي داير ليد فوكاليست في الكوليكتيف بريتانيك صوت, يون أرتيست اللي لسنوات الحقيقة كانت تخدم وكانت تتعب على الموسيقى متاحة, واليوم باش نكتشفوها. اليوم كليو سول, نبدأ بـ 23 في أرتيست سبوتلايت.

0: au sol, All Because of Love à la Mosaïque FM. اليوم les découvertes في السول في الجاز كانت اليوم كليو سول.
1: بنك FM.
0: الربح والكاش موجودين. كي نقولوا بنت لفام نقولوا التحدي ميوي مينا زوز ملاين ومياه كاش اليوم في الكنيوتا. حاضرين سيد الحكم مريقل مركز بالكدي بالكدي، راو ردوا بالكم ما تقولوش راو وين تكبر الكنيوتا راو يولي مركز اكثر ويولي محافظ عليها بالكدي ويولي راو ما يفلت حتى انذار وحتى سهوة. ان شاء الله ان شاء الله اليوم صافيت نجم تربحوا. سيد الحكم صافي شحوالك؟ صفاء امورك بيه؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. بيان بيان حسيتك مركزة بالبي صافي امورك واضحة داخلة بثقة وهذا هو المهم راه بالحق راه اهم حاجة انك تدخل عندك ثقة في روحك باش تربحوا سيد الحكم.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: سيد الحكم يتسائل معنا شوية
0: علاش باش يتسائل هو يطبق في قواعد اللعبة هو راه هكا ولا ايه صافي دونك تعرفها بالكداني وينينا
2: نورمال ما كان بقاني قواعد اللعبة
0: بيان سور باش نفكرك بقواعد اللعبة. نيوينينا نلعب على زوز ملاين ومياه اليوم 60 ثانية دقيقة من زمان تربحك الزوز ملاين ومياه اليوم يا صفي. لازمك تركز مليح مليح مليح مليح ترد بالك في الدقيقة هذيك لا تقول لأي لا نيوينينا يس نو أيواه ما هأ أي حاجة في المعجم هذي بأي لغة كانت قريبة ومهكم في الثنية ذي راي تخليك تخسر نهائيا يا صفي. رد بالك مليح مليح مليح بيا. أما ثم حاجة أخرى زيادة مهمة ياسر باش من بعد نقول ليش ما في بليش عاد اللي هي الإنذارات. تتحصل على إنذار يا صفي وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث، مثلا نقول لك لاباس صفي تقول لي لاباس، وقتها تتحصل على إنذار يا صفي. أي طريقة متاع أونتي جو متاع تعذية وقت متاع تقول لي والله شوف إيش باش نقول لك الحقيقة أنا راني هكا نخمم الثنية ذيك الطويلة راه السيد الحكم ديتكتيها عن بعد كيلومترات ويقول لك ما فيها إنذار يا صفي. باهي دونك الانذارات هي راي فرصه فرصه باش تدلك روحك. الانذار الاولاني جاونا به،
2: الثاني
0: الانذار الثاني ندخلوا في مرحله الخطر ومع الانذار الثالث ايش يوقع يوفى الموضوع. اي اي اي اي اي اي اي اي خرجت ستيريو والله اسمعني بعدك ثلاثة انذارات سيد الحكم يلقى نوبته وشيخ يتفرهد هكا ولا ايه؟ ان شاء الله ليه ان شاء الله ليه ليه انا اسمعني فيقتك في روحك موجوده صفاء
2: ان شاء الله
0: وانا مستفيد لك بالخير
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. اما لازمك تتحدى هرا
2: باكو
0: هاك منك ليا ويسمع فيك قول له انا اليوم باش نفكي لك الكنيوتا سهل ياسر عملها
2: ان شاء الله ان شاء الله. انا ما نحبش نحكي برشا
0: هاي. انا
2: نلعب
0: لازم تحدي يا صفاء ياك قدامك يا اخي ايش عنده يعمله
2: والله
0: والله العظيم ايش عنده مش يطبق قواعد اللعبه ولا ليه
2: كهو
0: هو انت نجم صحيت هاي تفك له كنيوتا صافي
2: ان شاء الله.
0: تحديه باي طريقه ريت اسمعني قبل كل روندا في الام ام اي ولا في الدبليو دبليو اي ما يتقابلوا الخصوم هكايا ويبداو يهدوا في بعضهم فهمت يتفضل قدامك
2: ايه
0: لي لا بصراحه وحده هذه لا تسمع معلش صح وكي تضحك عليك بزهرة بكي تضحك عليك بليش يكون موقف قدام مستمعين سيد الحكم بقول له بالله يا صفي غي غا بيان كي غا غالة ودغني رد بالك رد بالك سيد الحكم رد بالك صفي اي نبدأو حاضرة صفي
2: حاضرة
0: بيان صافي مركزة صافي ناوي على زوز ملاين ومياه اليوم صافي تنجم تربح راه
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله هاي صافي شي شهاده من بعد تقول لي اي
2: ليه ليه
0: وبشيش تقول لي ليه ليه زين
2: ليه ليه ما نقول لك يا صاحبي بدينا نلعب
0: رد بالك يا صافي رد بالك مليح مليح مليح مليح مليح اي ما دامك مركزه نبداو نلعب على زوز ملايين ومئة اليوم تحدي كبير وكسيد الحكم مركز وسيد الحكم قلكم انا اليوم تحديت صفية كما هي تحديتني انا تحديتها وزوز ملايين ومئة في الكنيوت على 60 ثانية اغلى دقيقة في تونس نجم صفية اليوم تربحهم اكل زوز ملايين ومئة وتفكهم سيد الحكم وتخليه من غير فلوس زعم اليوم صفية تربح ولا ليه ان شاء الله ما ربي معك ركز يا صفاء هاي نبدأ من يمين نام مع صفاء الليلة على زوز ملايين ومية بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق
3: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا بشو السيد الحكم ما
2: اي
0: اي شو هي هذا شو هذا
4: يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة
5: دمتي بشوشة ودمتي سعيدة ودمتي ودام ضحكتك يا وين يا رب
0: يا صفية
2: نزلنا نزلنا نزار النور
0: شي مزلنا اي تخص خيب ونذار هو من ده كان من زمان صفية صفية اي شنية هي اي كي تقول اي شي يصير لا ما قلت صحيح هكا اسمعني اسمعني لحظة لحظة هاي هاي بالضبط طيب قلت هكا بالضبط اي
2: والله شي بالك خروج قلت صحيح اما فرموت برمجت على اني نقول
0: اي ريتها ما غير ما تفيق بها
2: ريت خرجت انا
0: ريت سمعني رانا ريت شتيا هكاك سمعني بالضبط اي بعد ما تحدي
2: بعد
0: ريت شتيا قولك بالحق راك مشي في زنية صحيحة راه من الاول وبالتركيز وكذا ورديت بالك بعد ريت اتونسيون يميني نها واحد ما عادش يحكم في كلامه
2: حتى
0: انك تعاون فيه تي انا جيت معاك يا صفية قلت لك اليوم تبشرت لك بالخير قلت لك اليوم مش تربحوا يا صفية شو سألتك انا
2: شاركت معاك
0: يعيشك اسمعني صحيت هي لعبة وراوي اسمعني يا ساعات واحد
2: حتى انت وجيش كوني فكهيلو راو
0: صحيح لا وفكهيلو راو فكهيلو راو قبل راو هو انت ونهاراتك ما اسمعني هو راو كيكا راو انسان مستفز جدا جدا زد والله يعيشك يا صفية ومحليك ومحليه الانرجي بتاعك يا صفية يعيشك هاي علاش كنت حاب تسلم الليلة
2: نسلم على دارنا وعلى راجلي وولدي
0: ربي يفضلهم يا رب
2: وانتو ما بيانسوا
0: عايشك عايشك ميرسي بكو يا صفية
5: دمتي بشوشة ودمتي سعيدة ودمتي
0: شد فيها كلمة بشوشة شد فيها كلمة بشوشة قلت لك سيد الحكم بشوش شد فيها كلمة بشوشة
2: يا صفية
0: ميرسي بكو يا صفية على تليفونك اي اي اي للأسف هو تحدي هو تحدي
4: يا طيبة يا طيبة يا داوى العين
0: شفت سيد الحكم من بكري قال لي اسمعني ما تتحدى وما يقتلك باش نفك وما وكذا وما انا ضحكت وقلت له يسكت ما خليتونيش قمعتوني يا اخي انا ربحتكم يا يا يا زوز ملايين ومية طاروا في هي برمجت انها تقول صحيح لكن اي هي اللي خرجت يا يا يا صفية زوز ملايين ومية طاروا ولكن فرصتكم غدوة باش تربحوا معانا برشا فلوس

0: يفك بلاستيك. 2900 دينار، 3 ملايين الا 100 غدوة في بنت لفام للربح. كانيوتا كبيرة ليكم انتوما، الكاش موجود. شوف ما عليكم كان تركزوا، عندكم زوز طرق باش تشاركوا معنا، عندكم واتساب مزيك فام 23 513 ألف، وعندكم 71 113 ألف. غدوة الحي ان شاء الله بارتير من 9 متاع الليل تنجموا تربحوا معنا زوز ملايين و900. كي تكلمونا وكي تبعثونا مساجات نحن ديما معاكم، وربحكم ديما مضمون في بنت لفام.
1: بيع وروح
2: بنت لفام
0: انتم الموسيقى على واتساب موسيقى فام. برشا منكم اقترحتوا علينا تيمبالاند البرود، تحبوه البرود نتاعو. بعد شويه نيلي فورتادو ساي ات رايت، لكن نبداو بجاستن تيمبرليك روك يور بادي. بعد شويه الاخبار زيدا مع سيف الدين المهري في بنت لفام.

0: وسمع إذاعة موزيكا فم تحية طيبة. ولي بن عروس يشرف اليوم بمقر الولاية على جلسة عمل خصصت لتحديد القائمة النهائية للمقاطع المهجورة التابعة لملك الدولة بالجهة لاستغلالها كمواقع لفضلات البناء والهدم والأتربة، وذلك نظرا لتواصل انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء والأتربة على حواشي الطرقات والأرصفة وفضاءات الملك العمومي بما يضر بالأمن البيئي والصحة العامة. ووفق بلاغ صادر عن ولاية بن عروس، فقد تم إثر استعراض قائمة المقاطع الاتفاق على القيام بمعاينة ميدانية لتحديد المقطع الملائم للانطلاق في استغلاله، فيما أوصى الوالي بضرورة تضافر مجهودات جميع المتداخلين لإنجاح الخطط الوطنية لتحسين مستوى النظافة والعناية بالبيئة بالجهة، مع الدعوة إلى تشديد المراقبة حتى يتم استغلال هذه المقاطع حصريا لفواضل البناء دون سواها. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة ينظم دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. وأوضحت الإدارة العامة للمستشفى أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى الاستعداد لاستخدام التقنيات الجراحية الحديثة بما يساهم في تعزيز دقة التدخلات الجراحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. دوليا، وكالة الأنباء السعودية الرسمية تذكر نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن مبنى إداري تابع لعملاق النفط السعودي أرامكو تعرض لهجوم اليوم في مدينة الظهران بشرق البلاد، مما أسفر عن حريق محدود. وقالت الوزارة في بيان لها إن السلطات باشرت التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى. مصادر استندت إلى إفادات من سكان اليوم تقول إن قوات الحكومة الإثيوبية تتقدم نحو بلدة على الحدود مع إريتريا كانت تخضع سابقا لسيطرة متمردي إقليم تيغراي في وقت يسابق فيه دبلوماسيون الزمن لتفادي اندلاع حرب بين الجارتين في منطقة القرن الإفريقية. وختاما، وزارة الخارجية الروسية تعلن توقيف صحفي ياباني للاشتباه في تورطه بأعمال التجسس. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في وقت سابق اليوم القبض على الصحفي الياباني بتهمة التجسس عبر جمع معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية في جزيرة سخالين الواقعة في أقصى شرق البلاد بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بالنت لفم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس بالنت لفم. بالنت لفم يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: وردة في يوم وليلة على مزيكا فام متربيات المزيكا اللي تحبوها وعندكم معها بارشة ذكريات زادة تتواصل في الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.

الجود ميوزيك لايف على موزايك FM. ديما تسمعوا لي فيرسيون اللي ما تلقاهمش في استوديو, لي فيرسيون اللي تسمعوهم منكم للفنان, تسمعوهم كانوا انتوما دايرين كان باللي فان نتاع الفنان هذايا. بعد شويه فلورون باني لا و جو تومنغي, جورج بنسون نيفر جيف اب اون ا جود ثينغ, اما نبداو بسيمبلي ريد سمثينغ جات مي ستارتد لايف.

براين آدمز Everything I do it for you براين آدمز اللي كان موجود عم ناول فيه مهرجان دوكا الدولي زوزة هي الحقيقة من أحسن ما فما والموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفهم بنت لفهم باهي سلطان اللي حقيقة ولينا الروح ياسر في السينما ورينا الروح ياسر زيدا في مختلف السيري ولكن فيلم ما عندوش برشا من الإخراج اسمه إذما فيلم داير تلقوه على مختلف المنصات نستدعاكم انكم تتفرجوا عليه باهي سلطان ديما يبدع في مختلف الساوند تراك بكلم نفسي توت سويت على بس

محمد حمائي وافتكرت نكون خلطنا الخير بين التفاهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم انتم مستمعين اللي تبعتونا وميرسي اتوت ليكيب اللي كانت معنا الليلة. ميرسي دالي في الاخراج, طرق في الديجيتال والحاج مكرم في ستوندار. نتقابلوا كالعادة غدوة في نفس الرونديفو بين التفاهم من 9:30 الليل. التحدي متواصل وبرشا كاش يستنى فيكم. احسن الموسيقى وتختاروا انتم زادة معنا الموسيقى على واتساب موزيك فام 23 513 ألف, وكالعادة السهرية على موزيك فام تونسكم وين ما كنتوا. غدوة نبداو النهار بأول ساعة مع نادية الفورتي مع الخمسة متاع الصباح, ريكاب الأخبار في زابينج ولا سيليكسيون متاع نادية في الموزيكا من أحسن ما تلقاو اللي نتخلطكم الأحلى صباح مع أمين كارا. بعد شوية موعد أخبار نص الليل مع سيف الدين المهري, أما قبله كالعادة نختمو بالموزيكا. ليلة ان كود كور الحقيقة من عند ان جروب اللي نتمنى انه يرجعوا يعملوا موسيقى كما كانوا قبل. غنية ترجعنا لأول الفينات, والحقيقة الوقت ذاك كان مختلف ياسر على اليوم. كان معكم يسري جديدي, نخليكم مع مارون 5, She Will Be Loved.

مستمعي إذاعة موزيكا فم، تحية طيبة. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية توضح أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس يصنف من حيث طبيعته إلى صنفين رئيسيين، وهما العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. وأشارت الوزارة في إجابتها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب باسم الهمامي حول جرد وأحصاء أملاك الأجانب في تونس بشكل عام وفي ولاية سليانة بشكل خاص إلى أن العقارات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس، والذي أرسى ملكيتها في الأفراد من ذوي الجنسية التونسية وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ووزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تفيد بأن تطبيق هذا القانون أفضى إلى تسوية جزء هام من الأراضي الفلاحية التي كانت على ملك أجانب وإدماجها ضمن الرصيد العقاري الوطني، مؤكدة أنها بصدد استكمال نقل ملكية بقية العقارات لفائدة الدولة. وبخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية، الوزارة تضيف أن هذا الصنف يشمل العقارات المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 والبالغ عددها أكثر من 12300 عقار حسب المعطيات المتوفرة، وقد تمت إحالة ملكية 7645 عقارا راجعة بالملكية إلى فرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية المبرمة بتاريخ 23 من فيفري من سنة 1984 والرابع من ماي من سنة 1989، في حين بقي 4660 عقارا على ملك أجانب ويتولى تصرف جزء من هذه العقارات وكلاء عقاريون. في خبر آخر، الكلفة الجملية لمشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي المروج الزريب مساكن تقدر بنحو 200 مليون دينار بطاقة نقل قصوى تبلغ 2.7 مليون متر مكعب في الساعة، فيما حددت مدة إنجاز التعاقدية وإنجازه التعاقدية ب 17 شهرا وفق ما تم عرضه خلال الجلسة عام.

0: مؤتمر عقدت مساء أمس بمقر ولاية سوسة لمتابعة تقدم المشروع وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذه. دوليا، وكالة الأنباء السعودية الرسمية تذكر نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني أن 4 أشخاص أصيبوا فيما تضرر 15 منزلا بأضرار محدودة في الرياض بعد سقوط حطام صاروخين جرى اعتراضهم على العاصمة السعودية. والمتحدث يقول أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت الصاروخين وأنه جرى اعتراضهما وتدميرها، ومضيفا أن المصابين 2 رجل و1. المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5 كين مالكوم يقول إن إيران تحاول استهداف مواقع عسكرية في المملكة المتحدة، وإن المخطط المشتبه به لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي ليس حالة فريدة. وأضاف مالكوم أن طهران تسعى إلى تكثيف هجماتها داخل بريطانيا لتتجاوز نطاق الأهداف التقليدية المتمثلة في الإيرانيين المعارضين للنظام الإسلامي الحاكم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net. إلى اللقاء.
1: في تونس موزايك FM.

عربيات كل نهار ثلاثة من نصف الليل الماضي ساعة على موزايك FM.